الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين الشافعين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم دنيا وأخرى يا رب العرش العظيم يا الله. هذا الدعاء استمعتم إليه والمستمعون معنا دبر كل تلاوة أو بعد كل تلاوة، سواء كانت التلاوة هذه جماعية أو فردية. فهذا الدعاء جاء في نهاية القول المفيد في أحكام التجويد في القراءات، أحكام التجويد أحكام القراءة، ويتعرض هذا الكتاب إلى القراءات والوقف وغير ذلك، كتاب مفيد جدا وعظيم. نهاية القول المفيد صاحبه رضي الله عنه ورحمه الله تعالى الشيخ نصر مكي من علماء الأزهر الشريف ومن هيئة كبار العلماء. يعني نتعرض لهذا الكتاب بكلام موجز، فإن هذا الكتاب كلف هذا العالم الجليل من أصحابه ومن طلبة الذين يقرؤون عليه ومن خلق كثير في القاهرة، كلفوه بأن يجعل شيء للقرآن الكريم في أحكام القراءة وأصول القراءة وغير ذلك والوقف وما يتعرض إليه. فكتب هذا الكتاب سنة 1349 هجرية تم ونشر هذا الكتاب، وبدأ يدرس في معاهد القراءات العليا في القاهرة. قال رضي الله عنه في هذا الكتاب في هذا الباب بالذات، باب الوقف، قال إن قال عليه الصلاة والسلام: إن القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فتحازنوا. صدق رسول الله. وانتهى هذا العالم الجليل رضي الله عنه وبدأ يفسر في هذا الحديث، وانطلق في تفسيره في آداب القرآن وآداب التلاوة وآداب الاستماع وآداب العامة، سواء كان مستمع أو يقرأ. فكما نعلم أن للقارئ أجر واحد وللسامع أجران. وانتهى في آخر الحديث فقال: عندما ينتهي الإنسان من تلاوته سواء كان مفردا أو كانت جماعية القراءة، يقول هذا الدعاء، يدعو بهذا الدعاء. صدق الله العظيم، يصدق على ما قرأه أنه أنزله رب العالمين عز وجل على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يصدق بلسانه ويشهد أن القرآن نزل على سيدنا محمد وهو الحق وهو مرسل من الحق المبين. ثم بعد ذلك يدعو بهذا الدعاء وينتهي من هذا الدعاء ويستمر في الدعاء بعد التلاوة، لأن الدعاء بعد التلاوة مستجاب. ويا حبذا لو يكون الإنسان في السحر في آخر الليل يبدأ يقرأ القرآن، بدأ يقرأ القرآن لنفسه أو لوالديه أو للمسلمين أو لشيخه أو لأي أو لنفسه هو، باش يلقاه قدامه يوم القيامة أو يلقاه نور في القبر أمامه إن شاء الله. يقرأ ويدعو الله سبحانه وتعالى وهو موقن بالإجابة، وهو موقن بالإجابة، فإن الله سبحانه وتعالى سيستجيب دعاءه بعد التلاوة. هذه نبدأ على الدعاء الذي نتلوه الذي نقرأه أنا بعد التلاوة، سواء كانت التلاوة جماعية أو فردية. تو نأتي إلى هذه السورة المباركة. أنتم ما كانش مقرر عليكم سورة مريم، كانت مقرر عليكم سورة شيني، كانت مقرر عليكم بتسجلوها باهي. الحمد لله قرأت سورة مريم، تمام، بارك الله فيكم جميعا، الحمد لله رب العالمين على هذه النعمة، وأرجو الله أن يفتح عليكم، يعني أنتم الحاضرات والسامعون، فنجمعكم بميم الجمع لتعم الفائدة لنا ولكم جميعا، يفتح علينا وعليكم وعلى أيدينا يا رب العالمين. فجينا في كافها أنصاد ومديناها كاف ست حركات، ها هي كل واحدة منهن حركتان. العين قرأتوها بالطول أو بالقصر، قول يا المفيد.

0: بالطول ست حركات.
1: بالطول ست حركات. يعني عندنا ستة في الكاف. وعندنا هاء اثنين ثمانية. عدوا معاي. ثمانية. وعندنا ياء اثنين ثمانية. مش هيك ولا لا؟ ثمانية. لا كاف ستة. وهاء هاء. هي جبتها مو مالها، خلي تو فيها وجه تاني في القراءة، ما نبغيش نتعرضوا له الآن. اثنين يبقى اثنين يبقى عشر. اثنين ست حركات. اثنين 18. 24. طويلة. نفر أن كان منكم أنتم الحاضرات، من كنا الحاضرات أو السامعون، إذا كانت نفسها طويلة يا حبذا لو يجمع هذه المدود في نفس واحدة، بحيث لا يضغط على نفسه في آخر مد ويأخذ منها أو ينقص منه حركة أو اثنين أو أقل من حركة. به انجو في ذكر رحمة ربك عبده زكريا. رحمتي لما بنقف عليها يا منال، انت شو نقف عليها رحمتي؟
0: نقف بالتاء.
1: قولي بالهلبة بس يسمعوك حتى الناس.

0: رحمتي لما بنقف عليها يا منال انت شو نقف عليها رحمتي؟
1: نقف بالتاء.
0: قولي بالهلبة بس يسمعوك حتى الناس. لك عبده زكريا إذ نادى ربه. تبقى هنا شنو يا ربيعة؟
1: نفيت تحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الهمزة الثانية بين بين بحكم قاعدة التسهيل، إذا سهلت الهمزة قربت من الحرف الساكن أو من جنس حركتها، أي نسهلها بين بين من جنس حركتها هي.
0: كويس. الهمزة الثانية. ما توقفيش تبقى تقول من حركة الساكن المجانس لحركتها، ضروري تصل هذه لأن همزة وصل. كويس جدا، ترى طبقيها لي أنت تو يا ربيع. أقري من ذكر رحمة ربك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا.
0: كويس باي، بارك الله فيك. بعدين يا زكريا نادى ربه نداء، تبديها مسهلة أو مغيرة أو تبديها كيف يعني؟
1: نرجع الهمزة إلى أصلها
0: يعني في الابتداء
1: محققة. يعني
0: محققة يعني شن نفهم من كلامك هذا؟
1: يعني كل همز
0: ابتدائي به التسهيل والتغيير والإبدال لا يكون إلا
2: في الدرج.
0: تمام، لا يكون إلا
2: في الدرج.
0: تمام باي، هذه النقطة اللي نبيها. بعدين نجي في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. أنت يا
3: فهيم
0: حلية، شو اسمك؟ نسوف اسمك ديما
3: فهيم.
0: يلا يا فهيم. يا زكريا إن الهمزة الثانية مسهلة وإلا مغيرة وإلا شنو؟
3: مغيرة هي. تبدل إلى ياء، تبدل إلى واو من جنس حركة ما قبله.
0: باهي، يعني قولي نبدل الهمزة الثانية
3: إلى واو.
0: إبدال، فرق بين الإبدال وبين التسهيل. سمعنا؟
3: نعم.
0: يعني إبدال الهمزة الثانية ياء واوا من
3: جنس حركة ما قبلها.
0: من جنس حركة ما قبلها، حركة التي قبلها شنو هي؟
3: ضمة.
0: يعني بتبدل
3: الى واو.
0: فيش وجه تاني انت يا شنو اسمك؟ انا سفيك حدا
3: مفيدة.
0: ها مفيدة، ناقر الصوت جيبي لتلاتك شوي ولا قدام. فيش وجه تاني بالنسبة جيب كانوا في وجه تاني بتقوليه وبتعللي ليه، مش غير بتقولي هيك كذا. يلا في وجه تاني ولا ما فيش؟
3: نعم في وجه تاني.
0: شنو هو الوجه الثاني؟ كويس. ليه سهلناها بين بين من جنس حركتها؟
3: لأن أصل الهمزة مكسورة.
0: يعني سهلناها من جنس حركتها، نرجع إلى أصل الحركة التي بها هي الكسرة. باهي هني في تو جينا في اللو اللي قالتها ربيعة، جينا عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. إذ مسهل الهمزة في المصحف مش قدامك، ولكن ما تحتاج كسرة هني. ليه؟ وين كسرتها مشت؟ باهي، وهني شو معنى ضعت الحركة هني؟
3: معنى تسهيلة يعني مش حركة.
0: كويس، مش تسهيل. قولي التسهيل مش التسهيلة. التسهيلة هني ما وضعناش عليه حركة. شنو ترى أنت عندك حاجة متحفزة؟ باهي ليه؟ باهي هني ليه ما وضعناش الحركة عليه؟
3: لأنه مش موحد لحرف معين، إنما هو بالهمزة والحرف مجانس الحركة.
0: كويس تمام، هذه في الأولى. باهي هنا هو في الحركة يا زكريا أو إي.
3: إحنا نبدلها بواو محضة
0: أو نبدلها. أقولي حتى بالعامية، معليش معليش. يا زكريا وإنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. لما أبدلناها هني شنو أبدلناها؟ الهمزة هني أبدلنا الهمزة شنو؟
3: حرف علة من جنس حرف ما قبلها، أي إلى واو محضة.
0: إلى واو محضة. والواو لما أبدلنا حرفا بحرف نرجع نحط الحركة متاع الحرف المبدل وإلى النحو زي ما لحيناها في الأول.
3: نضع عليه الحركة.
0: طبخي أنت يا أبو حلية يا زكريا وإنا نبشرك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بالوجه المقدم، وجه المقدم هو الإبدال بالنسبة لقالون. نعم.
1: بسم الله الرحمن

0: مقابل سامية.
1: كويس، بارك الله فيك، الله يفتح عليك. ترى أنت يا مفيدة، إيش اسمك؟ مفيدة ولا؟ يلا يا مفيدة، أنت تو جيب الوجه الثاني. الوجه الأول جابتها بحلية، وأنت جيب الوجه الثاني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا إنا نبشرك بغ...
1: أنت جبت الوجه المقدم، أنا أردي بالك. شين قلت لك أنا؟

0: الوجه الثاني، انت مش توي طبقتي الوجه الثاني قلت لي تسهيل بين بين من جنس حركتها، صح ولا لا؟ يعني بينها وبين الياء. يلا نعم هو صعب، اصعب من الابدال، لكن ردي بالك، المهم احنا في محل تعليل. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تقبل سامية.
1: كويس انت سهلتي، لكن التسهيل جي 80%، لان الابدال اسهل من التسهيل، الابدال في النطق وفي الاداء اسهل. باهي توا اذا شكون اللي في جنبك انت؟ من ما سالناهاش منكم كلهم سالناها. انت لا انت يا منى، انت يا منى، هي منى حمزه. توا جينا في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. صدق الله العظيم، انا عارف ان هذا السؤال اصعب الاسئله، لكن الله غالب، هذه حظك. ما لما بنوقف عليه ورائي كيف نوقف عليها؟ هنا من ورائي، من ورائي بالادغام، كيف نوقف عليه ورائي؟ يا ترى نوقف بالإسكان أو نوقف على الكسرة وعلى الياء؟
0: نوقف على الكسرة.
1: كيف تقرأ؟ طبق يا به.
0: بسم الله الرحمن الرحيم: خفت الموالي.
1: وإني
0: خفت الموالي من ورائي.
1: ردي بالك، ما تسرعيش أنت ديما قرأتك فيها السرعة. وإني خفت الموالي، وأنا ما

0: ولا تنطق رسما تكتب وتضبط ولا تقرا. يعني بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اقروها ترى انتم اقريها كلكم مع بعضكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. واني خفت الموالي من ورائي.
0: باهي طب اقريها انت. اعطيها نقل الصوت. شو اسمك انت؟
2: ليلى.
0: يا ليلى اقراها انت وكملي الايه كلها. ردي بالك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: نعم.
2: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا.
0: تمام. يبقى في حكيك إلى الحالتين نقف بالكسرة على الهم نقف بالهمزة على كسرة الهمزة عم بنقف على الياء بالمد الياء على الياء بنقف ولا لا؟
2: نعم.
0: على سكون الياء سكون ميت مش سكون حي. وإذا كان عليها دار الياء ما نقفش عليها زي ما مر علينا في الصور الماضية. ما زال نقطة أخرى بعدين نرجع للتلاوة الفردية. واحدة منهم اليوم عندكم اثنين أنتم بيقروا لكن الوقت ما يسعناش. واحدة منكم أنت أستاذة متاحهم خصصي واحدة منهم بتقرأ. نجي في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. هذا كلام خلوه لي ينيته. قال إنما أنا رسول ربك. إذا ما وقفنا أهو نجي توا للكلام كنت يا منى وإنت يا ليلى توا. أنا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. باش كيف قرأت أنا إنت يا منى لما بنوقف عليها يا منى كيف نقف عليها هذه أنا أنا ولما بنصلها كيف نصلها أنت يا ليلى بنصل أنا. قال إنما
2: قصر
0: إبا أقريها. قال إنما أنا رسول ربك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا.
0: ترى أقريها أنت يا ليلى يا منى. حمزة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا.
0: ما وصلتيش انت الصورة هذه يا
3: لا لا
0: باي كويس. من تقريها انت نشبه فيك تقرأ ترى تقري اقري حتى بصوت عالي هيك. قال انما
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قال انما انا رسول
0: غلاما زكيا. الحركة في الإخفاء زي كنتي زي منا نحوها من لسانكم ونحوها كلكم من لسان غلاما زكيا. طيب الوقت قد انتهى. لأهب وليهب في قراءة أو في رواية الإمام قالوا لأهب لك غلاما زكيا هذا الوجه المقدم وليهب لك غلاما زكيا هذا الوجه الثاني. وفي بعض الكتب قالت إنه الوجه الأول ليهب ولكن الوجه المقدم عندنا والذي أخذناه عن مشائخنا بالهمز لأهب هو الوجه المقدم وليهب هو الوجه الثاني. ثم بعد ذلك إن شاء الله في الحلقة القادمة أنتم يا بنيات الصغيرات ما قريتوش واحدة في سورة الكهف واحدة في سورة شنو الثانية الطلاق. الحلقة الثانية فكروني أنتم باش تقروا خلاص لأن الوقت انتهى. و المهم أن في حاجات ضروري ما تفهموها أنتم مع بعض أيها الطلبة والطالبات. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة بإذن الله على صعيد القرآن الكريم وعلى مائدة القرآن الكريم. إلى ذلك الوقت أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء

أولئك والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا أشكر لطلبة هذه الأكاديمية دعوتهم، وأشكر لأخي المهندس القدير نائل المدير بالنيابة، ونسأل الله أن يزيل تلك النيابة ويصير مدير بالأصالة في تعريفه لي بهذه الأكاديمية، وأسأل أهلها التوفيق. والحديث الذي طلب مني أن أتكلم عنه هو هذا العنوان، قيل لي: هل تحدثنا عن الدين والحياة؟ هذا الواو، يعني الدين والحياة، هذه ليست جملة مفيدة. فلذلك كان لابد لي من تقدير يتم به الكلام ويصير به الكلام جملة مفيدة لأفهم ما المراد. الدين والحياة، الدين مثلا مبتدأ، الواو حرف عطف، والحياة معطوف، أين الخبر؟ يعني ما الدين والحياة؟ لجيت عندكم أنا مثلا لو دخلت وقلت السلام عليكم، قلتم وعليكم السلام، قلت الرباط والدار البيضاء وانصرفت، فهموا شيئا؟ فأنا هذا طلب مني الحديث، ولكن قدرت تقديرا، وأظن إن شاء الله أنه هو المقصود. ربنا سبحانه قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. والخليفة لا بد له من مهام يصدق بها كونه خليفة، من إعمال الأرض والإحسان فيها ودفع المضار عنها، هذه وظيفة، عمل، مهمة. قال ربنا سبحانه في آية أخرى: وما خلقت الجن والإنس يعبدون. فأخبر ربنا في هذه الآية أن خلق الإنسان لمهمة العبادة. ففهمنا من الآيتين أن بقاء الإنسان على الأرض أداء لمهمة الخلافة التي جعل في الأرض لأجلها، العبادة التي خلق لأجلها، قيامه بوظيفة الخليفة لا يعارض قيامه بوظيفة العبادة. جعل في خلقه ربنا سبحانه ليجعله خليفة في الأرض، وخلقه ربنا ليعبده، أعطاه وظيفتين، لو كانتا متعارضتين متنافرتين لم يكلفه الله بهما، لم يخلقه لأجلهما. فهمنا إذن أن وظيفة الخلافة لا تعارض وظيفة العبادة، كما هو خليفة في الأرض فهو عبد لله في الأرض. إذن لا تنافر بين المهمتين ولا تعارض بين الوظيفتين. ولهذا نفهم بهذا الذي ذكرت لكم نظرة القرآن إلى الدين والحياة. ما هو التصور الذي يعطي القرآن أهله هذه الأمة عن الدين والحياة؟ تصوراتنا نحن المسلمين، تصوراتنا يشكلها لنا في أذهاننا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. تصوراتنا عن الأمور تنبعث لنا من القرآن ومن السنة. الآن القرآن أعطانا تصورا، الدين والحياة، الدين وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، والحياة إني جاعل في الأرض خليفة. كأني أتصور أن الدين الحياة جسم، والدين ثوب، وهذا الثوب جلل ذلك الجسم كله، اشتمل على ذلك الجسم كله، لا تجد جزءا من ذلك الجسم لا يمسه شيء من ذلك الثوب، لا تجد شيئا من الجسم الذي هو الحياة خال عن ذلك الثوب الذي هو الدين. وبهذا تفهمون قول ربنا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ومحياي ومماتي.

كانوا قوما ما عندهم علوم ولا عندهم قانون، إلا بعضا مما لا بد منه، مما ألجأتهم إليه الضرورة، ضرورة عيشهم في تلك الحياة البدوية. كانت عندهم بعض العلوم تناسب حياتهم البدوية، علم الأنساب وعلم القيافة وعلم النجوم، وعندهم بعض القوانين المناسبة لتلك الحياة، كقولهم في القصاص القتل أنفى للقتل، كقولهم الدية على العاقلة في القتل الخطأ، كقول سخيلة جارية النعمان بن كجارية عامر بن الضارب العدواني في مسألة الإرث المشهورة عند الفقهاء، أتبع المال المبال. قوانين كانت عندهم، ولكنها شيء لا يكاد يذكر. لما جاء الإسلام جاء بقانون، جاء بنظام، بنظام نقلت لكم يجلل الحياة، يشتمل عليها كلها، نظام ينظم لهم عبادتهم، يبين لهم كيف يصنعون، كيف يقيمون تلك العبادة، يبين لهم كيف يصلي أحدهم، يبين له صلاته، يبين له كيف يتهيأ لتلك الصلاة بالطهارة، يبين له الأحكام التي تتغير بتغير ما يعرض لذلك المكلف من سفر أو مرض أو مانع من حيض أو نفاس أو نحو ذلك، يبين له لأحد كيف يصوم وما الذي به يكون صيامه صحيحا وما الذي به يكون صيامه فاسدا، يبين له كيف يزكي، ما هي أصناف الأموال التي تزكى، ما هو القدر الذي يجب إخراجه، ما هم من هم الأصناف التي تدفع إليهم هذه الزكوات، ما هو الزمن الذي تخرج فيه إلى آخره من أمور العبادة. لكنه نظام أيضا يبين لهم كيف يبيعون وكيف يشترون وكيف يتزوجون وكيف يطلقون وكيف يتشاركون وكيف يتفارقون، وهلم جرا من شؤون حياة المرء كلها. بيّن لهم القرآن بهذا التصور الذي ذكرت لكم بعضه، بيّن لهم أن هذا أن الدين ليس منحصرا عندهم في ظرف زمان أو ظرف مكان. في ظرف زمان رمضان وبعده الإنسان حر طليق نفسه، أو هو محصور في ظرف مكان المسجد، فإذا خرج من المسجد فلا قانون للدين ينظم خارج المسجد. لا، أفهمهم كما ذكرت لكم أن هذا الدين مع المكلف حيثما كان ذلك المكلف. وجد المكلف في المسجد فالدين معه، خرج من المسجد خرج معه، لم يبقى الدين في المسجد وخرج المكلف طليقا من قانون الدين. دخل بيته الدين معه، دخل السوق الدين معه. وهذا ما فهمه الأول، هذا الذي أفهمه القرآن من هذه النظرة التي ذكرت لكم، هذا التصور، هذه العلاقة بين الدين والحياة فهمها الأولون. كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يعرض لهم الدين، ما هو الدين؟ هذا القانون يجيب سؤالك عن كل ما يعرض لك، ليس يجيب سؤالك عما ظاهره عبادة محضة، لا، وما لم يكن في ظاهره عبادة محضة فلا علاقة للدين به، لا، ما يعرض لك. خرجت من بيتك صباحا، عرض لك شيء تسأل عنه، تجدون ذلك الصحابة رضوان، أنا قلت لكم الأول نفهم هذا، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يعرض لأحدهم. وانظروا الأسئلة في القرآن، يسألونك عن الأهلة، أهلة هذه لرمضان وللحج قل هي مواقيت للناس، هذه عبادة محضة. لكن يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. يسألونك عن الأنفال، الأنفال ما ينفله
المجاهدون في الغنائم من الغنائم، فلا يميزون، لم يكونوا يميزون في أسئلتهم، بينما هو عبادة محضة، صورة العبادة المحضة، فيسألون فيه الديب وما ما ما وما ظاهره، لا تعلق له بالعبادة، فهذا له قانون آخر، هذا ما كانوا يعرفونه، وهذا القرآن. والسنة كذلك تنبئنا عن هذا الذي ذكرت لكم. رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنوب، رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبسه المحرم من ثياب، أمور العبادات. رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل وضالة الغنم، هذه مظهرها عبادة، جمل شارد في الصحراء سألوا عنه. نعم، لأنه هذا أيضا له حكم. وعن ضالة الغنم رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة ما تجده يعني ملقيا، شيء سقط من أحدهم وجدته أنت، ديروا في جيبك وديه، لا حكم، يسأل عن اللقطة. رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، التمر تعرفونه الرطب، احنا عندنا قليل، هو التمر قبل جفافه يكون صفار ورطب وحلو زوين، واش يجوز بيع هذه بهذه؟ وهلم جرا أسئلة كثيرة جدا، لم يكونوا يفرقون بين ما هو راجع إلى صلاة وصيام وما هو راجع إلى تجارة. ولذلك أنا قلت لكم في طالعة كلامي، كأن الحياة جسم، والدين هو الثوب الذي على ذلك الجسم، لن تجد شيئا من ذلك الجسم الذي هو الحياة عاريا عن ذلك الثوب الذي هو الدين، حتى يقال لا خلي الدين بلاصتو، هذا الشيء ما عنده علاقة بالدين أبدا، كل ذلك عنده علاقة به. ولذلك مصداق هذا الأحكام، تجدون الأحكام في الشريعة يعني تتناول حياتك، ما يعرض لك، عندنا أحكام العقائد، أحكام الاعتقاد، الأمور المتعلقة بالاعتقاد في الله سبحانه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، أحكام الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها المسلم تحليا وتخليا، تحليا كالصدق والأمانة والعفاف والجود والبذل والنصح وهلم جرا، وتخليا كالكذب والغش والخيانة والبخل وهلم جرا، أحكام معاملة الإنسان للرب سبحانه، الصلاة الصيام وهلم جرا، أحكام معاملة الإنسان للإنسان، وهذه البحر الخضم، هذه معاملة الإنسان للإنسان تجد فيها أحكام الأسرة، معاملة الإنسان للإنسان من زواج وطلاق ورجعة وعدة وإحداد وخيار ورضاع ونفقة وحضانة وهلم جرا، أحكام العقود، معاملة الإنسان للإنسان في الأسواق، عقود من بيع وإجارة وسلم وقراض ورهن ووديعة وحجر وفلس، أحكام الأقضية والشهادات والدعاوي والجنايات، أحكام معاملة الإنسان، معاملة المسلم لغير المسلم عندما يدخل بلاد المسلمين، وما له من الحقوق وما عليه من الالتزامات، أحكام المعاملة، معاملة أحكام معاملة دولة المسلمين لغيرها من الدول في حال السلم وفي حال الحرب، أحكام وأحكام كثيرة جدا، وهذا نحن لا نستغربه ولا نعجب له، هذا شيء جلي عندنا كما أني أرى الماء في هذه القارورة، جلي جدا. ربنا سبحانه يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء،

ما من شيء إلا وحكمه مذكور في الكتاب، ليس شيء من أمور الدين إلا وذكره مذكور، إلا وحكمه مذكور في كتاب ربنا في القرآن العظيم، إما ذكرا مشروحا مبينا، وإما ذكرا مجملا يبينه ويفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، أو يبينه الإجماع، أو يبينه القياس، أو يبينه عمل الصحابي، أو يبينه الاستحسان، أو يبينه الاستصلاح، أو يبينه غير ذلك من الأدلة الإجمالية المعروفة عند علماء الأصول. ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهذا يبينه أيضا، يؤكده قول ربنا سبحانه في الموضع الآخر، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فصدق خبر ربنا سبحانه أنه ما فرط في الكتاب من شيء، وأن كل شيء مذكور حكمه في القرآن إما تفصيلا وإما تأصيلا. لهذا عندما قال ربنا سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم ولنا أيضا فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وهذا كقوله أيضا في الآية الأخرى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وروى مسلم في الصحيح عن عبد الله بن سفيان الثقفي رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. ما هي الاستقامة؟ لماذا هذه الآية شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاستقم كما أمرت، شيبت النبي صلى الله عليه وسلم. روى الطبراني في معجمه الكبير عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله شبت، فقال له صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها. هود لأن في هذه الآية فاستقم كما أمرت، لماذا تشيبه؟ لأن ما هي الاستقامة؟ الاستقامة هي المضي، هي لزوم الأمر والنهي، هذه الاستقامة، الاستقامة على الأمر والنهي، يعني امتثال الأمر عند الأمر واجتناب النهي عند النهي، هذه الاستقامة. يقول أهل التفسير هي الاستقامة على الأمر والنهي. طيب وأنتم سمعتم وتفهمون أن الأمر والنهي يشمل يعني هذا طيف واسع جدا، الأمر والنهي هي لا يبقي لك شيء من حياتك ليس فيه إما أمر وإما نهي. والاستقامة هي المضي على ذلك كله. لا يمكن أن تمتثل بعض الأمر ولا تمتثل بعض الأمر وتكون مستقيما، هذا ما يمكن. يكتب مهندس مستقيم وقت مستقيم أيكون مستقيما وفيه بعض الاعوجاج؟ لا يمكنش. الاعوجاج ضد الاستقامة. لا يمكن أن يكون أن توجد استقامة والإنسان يعوج عند بعض الأمر أو عند بعض النهي، لا يمكن أن تكون استقامة. والأمر والنهي جلل حياتك كلها، فامتثالك الأمر والنهي في الصلاة في الصيام وعوجاجك على الأمر والنهي في البيع والشراء في القروض في الإرث في الزواج، هذه ليست استقامة. الدين والحياة، أنا قلت لكم تصوراتنا نحن المسلمين، أنت مسلم نعم، تصورك للشؤون للأمور للأشياء سواء كانت أشياء مادية أو أشياء فلسفية ينشأ من ماذا؟ ينشأ من مصدر عقيدتك، هذا تصورك يعطيه تصور الدين والحياة. أعطاني القرآن لما جاء يتكلم مثلا فلان أو علتان يتكلم وجد المحل مشغولا، لم يجد محلا فارغا ملأه هو بكلام بتصوره، لا وجد محل عند

دي أنا مشغولا شغله التصور الذي أعطاني القرآن. أما يجي وأنت فارغ من من من تصور القرآن فهذا مشكل. هذا يقع لك ما وقع لي ذاك، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. ولكن إذا جاء صادف القلب ممتلئا، هذاك مجنون ليلى يبغي مزاج واحدة أخرى، صاب مشغول هذاك في ليلى، يجي اللي جاء لن يصادف قلبا خاليا. هذه تصوراتنا. فنذكر لكم هذا ليفهم ما معنى قوله سبحانه فاستقم كما أمرت. استقامة فهمناها، ثم ربنا يقول فاستقم كما أمرت، لا كما سولت لك نفسك، لا كما زينت لك نفسك، لا كما توهمت الاستقامة. أنت تتصور الاستقامة. ألا تسمعون مثلا تقول الإنسان لماذا لا تصلي؟ يقول لك أنا سيدي ما تنكل ديال حد، ما تنتعدى على حد، ما الاستقامة عند هذا الإنسان شنو هي؟ هو ما تاكل ديال حد، ما تعدى على حد، ما تصليش ماشي مشكل، ما تصومش ماشي مشكل، تشرب الخمر ماشي، غير ما حدك أنت ما تتعدى على حد، ما تدي ديال حد، راك مستقيم. وحدة كتقول لي أنت ما كدير الحجاب، كتقول لك با كان فقيه. إذا الاستقامة ديالها هي شنو هي؟ هو باها فقيه، بما أن باها كان فقيه هي راه مستقيمة. هادشي أنا اللي تنتكلم معكم. تعرف واحد السيدة؟ قلت لها واش انت حتى تعرفني؟ قلت لها واش كدير الحجاب وكذا، مرا كبيرة كدير الحجاب. يقول انا باقا نفقيه. ما فهمتش علاش العلاقة ديال باقا نفقيه وانت ما ومشكلة كاع لا باقا فقيه وانت ما دايرش الحجاب، هذا مشكل كبير كاع. كوني ما كانش باقا فقيه واو كوني سكتي ما قلتيها ليش. الاستقامة ما هي؟ هي واحد انا كنت واحد الزمن كنت اعرفه كان مسكين الله ما بليتي يشرب الشراب أفلان. أنا من تسكر ما تمشي الدبز مع أحد، تسكر تمشي ينعس، هذا مستقيم في السكرة ديالو. هذه تصورات الاستقامة عند الناس. شحال ديال الناس عاود كتعرفوا راه في الجمعة مثلا أو هي في الجمعة كتصلي للمرأة تصلي للجمعة وفي الجمعة تدير جلابة ديالها والدرة ديالها وتمشي تفرق الخبز على المساكين ولا تمشي للروضة وتعطيهم الشريحة، باقي شي واحد يتصدق بالشريحة ولا بالخبز حرفي. وتعطيهم الشريحة وخبيز والصدقة، ولكن ولكن تمشي للبحر عريانة ما عندهاش مشكل، راه مستقمل. هي هذيك هي الاستقامة. هذه تصورات ليست تصورات المسلمين. استقامة ربنا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت كما أمرك الله. هذه شريعة الإسلام مبنية على دعامتين. الدعامة الأولى عبادة الله وحده، والدعامة الثانية عبادته بما شرع. هو قال عبدوني بكذا وعبد اعتراف الضر. واش هذه عبادة باستقامة؟ هذه لا، ليست استقامة. وإن كانت نيته حسنة، وإن كان راغبا في التقرب إلى الله وأن يرضى عنه ربه، لكنه لم يستقم كما أمر. استقام كما حلاله، كما زينت له نيته الحسنة، لكنه لم يستقم كما أمر. أحب أن أقول لكم لما ذكرت الاستقامة، رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث روى مالك في موطئه والبخاري، يقول صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا. استقيموا أمر بالاستقامة لأن الرب سبحانه أمر بذلك. استقيموا ولن تحصوا، لن تحصوا. الإحصاء هنا معناه الإحاطة، يعني لن تحيطوا، لن تمتثلوا كل خصال الاستقامة. لا بد أن سيبقى فيكم بعض التقصير، وهذا التقصير أن ترضى به، تقول أنا هكا، ستبقى في اجتهاد لطلب إزالة ذلك التقصير. والتقصير هذا إحنا بشرية. رجل من علماء المغرب في أوائل القرن العشرين توفي رحمة الله عليه، الشيخ مولاي أحمد بن المامون البلغيثي الرباطي، يقول ومن المحال بأن ترى أحدا حوى كنها الكمال. محال أن تجد إنسان حوى الكمال، جمع الكمال، محال. ومن المحال بأن ترى أحدا حوى كنها الكمال وذا هو المتحدث.

تعذروا والنقص في أصل الطبيعة كامن فبنو الطبيعة نقصهم لا ينكروا. احنا أبناء الطبيعة خلقنا الله من الأرض ولا لا؟ فنحن منها أبناؤها وهي فيها النقص ونحن أبناؤها فنقصنا لا ينكر. استقيموا ولن تحصوا. ولكن عندما تبقى لك بعض خصال الاستقامة ناقصة منك ترى في نفسك التقصير، هذا أهون عندك من أن لا من أن ترى نفسك مستقيما ولا تعد ذلك من الدين، ترى أن ذلك الجانب خال عن حكم الله. لا سيدي احنا البيع عشرة ما تقول لي شيء حرام حلال، البيع عشرة هذا السوق كلام أخر. لا، الربا من الموبقات العظيمة، من الموبقات الكبيرة جدا جدا الربا. ويفعل الإنسان الربا وهو يعلم أنه يصنع موبقة سيستغفر الله منها ويشوف كيفاش يدير مع سيدي ربي تفك على ديك المصيبة، أهون من أن يرى أنه هذاك شيء. لا لا لا، الربا كان في واحد الوقت دابا هادشي كلام أخر، هادشي التجارة وهادشي السوق وهادشي، هذه مصيبة. هذه كلنا سيبقى ناقصة عن الاستقامة الشاملة الكاملة. لكن وأنت تعتقد أنك مقصر وأنك فعلا تعصي، أهون لك وخير عندك من أن تعتقد أنك أنت مستقيم وهادشي راه ما عنده علاقة. الدين ما خدامش هنا، ما كاينش شي حاجة ديال سميتها الدين هنا. هذا الذي مثلتكم أنا بالثوب والجسم، الدين ثوب سابغ ليس ثوبا قصيرا، ثوب سابغ ما بقاش شي حاجة ما تقيسهاش. فأنا أحبس حبل الكلام عند هذا المكان، لعله يكون عند أحدكم اعتراض على ما ذكرت، فليقول الحمد لله رب العالمين.

0: وثيابك فطهر، مع فضيلة الشيخ عصام البشير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يطيب لنا أن نلتقي معكم في هذه الأيام المباركة مع هذا البرنامج والذي يحمل عنوان وثيابك فطهر، حيث سنعيش معا في ظلال هذه الآية الكريمة الرابعة من سورة المدثر، حيث يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. عندما ندرس الفقه الإسلامي فإن أول باب ندرسه هو باب الطهارة، فالطهارة هي المدخل لدراسة الفقه. ولكن يا ترى، هل هذه فقط حدود الطهارة أم أن لها أبعادا أخرى؟ الطهارة منهج حياة، فهي ليست فقط نظافة البدن أو الثياب، وإنما الطهارة لها آفاق واسعة ظاهرة وباطنة، سنحلق في سمائها ونغرف من معينها الذي يغذيه كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومنهج أسلافنا الصالحين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. في هذه الحلقة سنخاطب الروح ولكننا لن نحلق في الخيال الواسع، وسنخاطب العقل ولكننا لن نغرق في التقعيد الشاسع، كما أننا لن نكون أسرى للواقع وإنما سنبتغي بين ذلك سبيلا. حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء، هتفن به فطار بلا جناح وشق دويه صدر الفضاء. سيصحبنا في هذه الرحلة المباركة أحد أعلام الفكر والعلم ورائد من رواد الوسطية في هذا العصر، إنه فضيلة الأستاذ الدكتور عصام البشير، الأمين العام للمركز العالمي للوسطية في الكويت، لكي ينفعنا بعلمه ويمتعنا بخطابه وإضاءاته حول هذا المفهوم، مفهوم الطهارة. مرحبا بك فضيلة الأستاذ.
2: مرحبا، حياكم الله.
1: الله يبارك فيك. في البداية فضيلة الدكتور، قبل أن نتعرف إلى أي مصطلح أو مفهوم، لابد أن نرجع إلى أصوله في اللغة العربية، فهل لا تحدثنا عن مدلولات كلمة الطهارة في اللغة العربية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزل الخيرات والبركات، وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبي الرحمة وإمام الهدى، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أحييكم إخوتي وأخواتي، أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسرني أن أعيش معكم في ظلال هذه الأيام الكريمة المباركة التي نتفيأ ظلالها ونعيش في رحابها مسكا وطيبا، روحا وريحانا، سناء وسنة. عسى الله أن يفيض علينا من شآبيب رضوانه ورحمته ومغفرته وعتقه من النار. هذا المعنى الذي يتردد على الألسنة، الطهارة، وتغشاه العقول والأبصار، قد انحسر مدلوله كثيرا كسائر المفاهيم والمصطلحات الشرعية التي انحسر مدلولها عن مساحاتها الواسعة وعن امتداداتها الوضيئة. ولعلنا أن نقف في ومضات متتالية لنرد هذا المفهوم إلى أصله في قدس الأقداس وأصل الأصول في كتاب الله عز وجل، الذي لا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء ولا يفنى على كثرة الرد. منه نستقي المدلول والمفهوم، ومنه نحدد التصور لحقائق الوجود، ومنه نسقط هذه المفاهيم على أرض الواقع، يرشد المسيرة ويصوب الفكر ويقوم المنهج. هذه الكلمة التي هي سهلة على اللسان ولكنها ثقيلة في الميزان، مصدر قولهم طهر الشيء طهرا وطهارة، هذه المادة تدل على النقاء، على زوال الدنس.
1: هذا في اللغة فضيلة الدكتور،
2: في أصل اللغة. نعم. تدل حينما يقال فلان تطهر، أي تنزه وكف نفسه عما لا يجمل ويشين به، ورجل طاهر الخلق، إشارة إلى أصالة معدنه وكريم أصله، وطهر الوليد إذا فعل به سنة الختان، ويقال فلان طاهر الثوب، إشارة إلى سلامة ظاهره وباطنه. يقول أبو تمام في وصف ابن حميد: مضى طاهر الأثواب، لم تبق ليلة غدا تثوى إلا اشتهت أنها قبر. ويقول شاعر آخر: أضعت المال للأحساب حتى خرجت مبرأ طهر الثياب. ثم نسمع كثيرا يقال الماء الطهور والماء الطاهر،
1: وفي الفقه في الغالب تأتي التقسيم
2: والطهور، فلدينا طهور وطهور وطاهر. الطاهر هو الذي يكون طاهرا في نفسه وليس مطهرا لغيره. أما الماء الطهور كما قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هو الذي يكون طاهرا في نفسه ويكون مطهرا لغيره. وأما الطهور فهي عملية التطهر، فعل التطهر، كما قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان نصه. وهذا دليل على سعة مدلول هذه الكلمة وعلى آثارها العميقة في حياة الإنسان، فكرا عقلا جسدا روحا بدنا، في حياة الأمة أسرة جماعة دولة أمة حضارة. ولذلك نستطيع أن نلخص بأن هذه الكلمة تدور في أصل دلالتها اللغوية على معنى النقاء، إزالة الدنس، التنزه عن ما لا يجمل بالمرء ويشين به في سلوكه، في قوله، في فعله. فكل ما يتصل بهذه الدلالة من النقاء والصفاء هو من أصل كلمة الطهارة ودلالاتها في لغة العرب.
1: إذن فضيلة الدكتور، مفهوم الطهارة يلازم الإنسان منذ أيامه الأولى إذا فعلت به سنة الختان. طيب دكتور، القرآن وردت فيه كلمة الطهارة؟
2: القرآن طهرك طهر المطهرون، هذه الدلالات جاءت في سياقات متنوعة. فهنالك الطهارة من الشرك والأوثان، فإن الشرك نجاسة معنوية، إنما المشركون نجس، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ولذلك عهد الله تعالى لأبي الملة الحنيفية إبراهيم عليه السلام ولابنه إسماعيل عليه السلام أن طهرا بيتي للطائفين، يطهر هذا البيت من الأصنام، من الأوثان، من معاني لا يتصل بأعلى

0: أعظم قضية وهي قضية التوحيد، ذلك أن التوحيد الذي يقوم على أصل الفطرة، والفطرة طهارة نقية، لذلك كل مولود يولد على الفطرة. حين قال أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه لم يقل أو يسلمانه. في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء، في رواية ابن إسحاق حنفاء مسلمين. فقائمة هذه الفطرة على أصل الطهر الذي هو النقاء، وهي الهيئة أو الخلقة المتوجهة لقبول الخير، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وهذه الفطرة إذا تركت على أصلها فإنها تألف الحق وتعشق الخير والجمال وترمو إليه، ولكن جاءت مفسدات كثيرة، فصان الله تعالى هذه الفطرة لتكون على أصل التوحيد بإنزال الوحي كتابا، وببعث النبي صلى الله عليه وسلم رسولا وهاديا ليكون ذلك نورا على نور. ولذلك قال الله تعالى نور على نور، نور الوحي على نور الفطرة، هذا الذي يصون هذه الفطرة لتبقى على أصلها من الطهر. ولذلك العرب كانوا يعبدون الأصنام، حينما يعود الإنسان إلى أصل فطرته يأوي إلى كهف التوحيد، كما قال أحدهم أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب، وجد هذا الصنم الذي يعبده إلها يبول عليه الثعلب، فعاد بفطرته التي استقامت في هذه الحالة إلى أن هذا لا يمكن أن يكون الإله الذي تتوجه إليه القلوب والفطر والوجدان والعقول. كذلك الرجل الذي أتى بإبله يقود الإبل لتنال البركة من هذه الصخرة الصماء، وجدت عليها الدم فنفرت وتفرقت، فقال أتينا إلى سعد ليجمع شملنا، فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو لغي ولا رشد. إذن فالطهارة أنها طهارة من الشرك والأوثان والرجز فهجر، هذا معنى من معاني دلالات الطهارة في القرآن الكريم،
1: ولها معاني أخرى أيضا.
0: أي نعم. ثم جاءت الطهارة أيضا في سياق آخر اللي هي الطهارة من الفواحش. الطهارة كما قال الله تعالى في صفة مريم عليها السلام إن الله اصطفاك وطهرك، طهرها من الفواحش الظاهرة والباطنة. جاءت الطهارة أيضا أن يذهب عنكم الريت ويطهركم تطهيرا. جاءت الطهارة في سياق بمعنى الحلال. قرأنا الله لوط عليه السلام كانوا يأتون الفاحشة من الذكران، وذلك مخالف لسنة الله في فطرته وفي خلقه. قال لهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني حلال لكم حينما تنعقد هذه الممارسة في إطارها الشرعي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا من السياق الذي وردت فيه كلمة الطهارة. جاءت الطهارة في المعنى الذي يعم الظاهر والباطن، كالآية التي جعلناها عنوانا لهذه الحلقات المباركات إن شاء الله، وثيابك فطهر، اشتملت على معنى طهارة الثوب كشرط لصحة أداء العبادة، طهارة ثوب ومكان ونحو ذلك. ثم أشارت إلى طهارة النفس الباطنة، والعرب تطلق الثياب وتريد بها كذلك النفس الباطنة، كما قال عنتر فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم، وكما قال امرؤ القيس وإن تك قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. جاءت الطهارة بمعنى ومن الحدث وإن كنتم جنبا فاطهر،
1: هذه الطهارة الظاهرة
0: الظاهرة. ثم في قوله تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. فأيضا هذه إشارة إلى ما يقع من النجاسة وما يقع من الحدث، كله أشارت إليه. فهنالك الطهارة الظاهرة والباطنة، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فكأنما هذا التطواف في دلالات متنوعة لكتاب الله عز وجل أن هذه الطهارة اشتملت على النقاء والصفاء بدءا من التوحيد، مرورا بطهارة النفس الباطنة، مرورا بالتطهر من الفواحش ما ظهر منها وما بطن من الذنوب والمعاصي،

0: من الأرذال والأدناس والأجناس من الوساوس والمهاوس، وكذلك في معنى الحلال. هذا كله من دلالات القرآن الكريم. ثم أشار الله تعالى أن هذا الماء وأنزلنا من السماء ماء طهورا الذي جعله حياة لكل شيء هو أساس نغسل به هذه الأدران الظاهرة، كما يكون الوحي غاسلا لتلك الأدران الباطنة.
1: إذن فيه هناك علاقة بين طهارة الوحي وبين الماء الطهور؟
0: لا شك، القرآن الكريم يشير إلى هذا الربط. هناك في سورة بدر أن الله تعالى أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام ماء ليطهرهم به وليثبت به الأقدام ويذهب عنهم رجز الشيطان. في سياق آخر يشير القرآن إلى هذا التلازم بين هذا الغيث المنهمر من السماء ليكون تطهيرا للأبدان والأجساد، وبين الوحي المتنزل الذي جاء ليكون تطهيرا للأنفس والأرواح والعقول والأفكار. قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. يشبه الله تعالى هذا الوحي والنور والإشراق والضياء والحق والخير والجمال بالغيث المنهمر من السماء، ويشبه القلوب وهي تتلقى هذا الهدي الرباني بالأودية. الأودية تتفاوت سعة وضيقا، كذلك القلوب وهي تتلقى هذا الهدي الرباني تتفاوت سعة وضيقا. فسالت أودية بقدرها، كل بحسب وعائه. وكما أن هذا الماء يطفو عليه زبد، فكذلك الوحي الذي يستقر في القلوب يطفو عليه نوعان من الزبد: زبد الشهوات وزبد الشبهات. فالشهوات تندفع بالصبر والشبهات تندفع باليقين، وهما عماداء الإمامة في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. في بعض الآثار: إن الله يحب العقل الكامل عند حلول الشهوات ويحب البصر النافذ عند ورود الشبهات. ولذلك في تلازم بين هذا الماء الذي نغسل به أدران أجسادنا وأبداننا وبين وحي السماء الذي هو غيث نطهر به ظاهر الإثم وباطنه.
1: فضيلة الدكتور، من الواضح أن هناك علاقة وطيدة بين الطهارة وبين مكونات رئيسية في الدين الإسلامي مثل البيت والقبلة والكتاب وغيرها من مكونات هذا الدين العظيم، فما علاقة الطهارة بهذه المكونات؟
0: أولاً، الطهارة عنوان هذه الأمة، والأمة تنطلق في مصدريتها ومرجعيتها وأساس المصادر، وهو المهيمن على الكتب قبله والذي اشتمل على ما تضمنته تلك الكتب ورسالات الأنبياء، ثم أضاف إليها ما ليس فيها وأصبح مهيمنا عليها. فهذا الكتاب ذكر في صفته أنه في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، التكريم من كل وجه، وأنه من لدن حكيم علي خبير. ثم هذا الوصف للصحف المطهرة تحمله الملائكة الكرام البررة، ولذلك في سياق آخر قال: لا يمسه إلا المطهرون. وفي أظهر أقوال العلماء أنهم هم الملائكة. صحيح أنه قد ورد حديث مختلف في صحته أن لا يمس القرآن إلا وهو طاهر، وإن كان الخلاف في درجة حمل المعنى هنا على الوجوب أو ولكن هذا القرآن هو طاهر مطهر مطهر. هذه العلاقة أنه جاء ليعالج كل صور الأدناس، سواء كانت في الفكر خرافة ووهما، إن كانت في العقل جموحا أو جنوحا، إن كانت في الأهواء التي تسلك بالناس وتتشعب بهم السبل، أو كانت في النفوس معاصي وفواحش وذنوب ظاهرة وباطنة، جاء ليكون عنوان طهارة لكل هذه المعاني. أيضا في إطار البيت الذي أمر الله تعالى أبا الملة الحنيفية أن يقوم بتطهيره ومعه ابنه إسماعيل، فهذا البيت طهر من الأوثان والأصنام، وهو كذلك مطهر لمن أتى إلى رحابه الكريمة. ولذلك قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال العلماء:

0: المعصية في بساط الله آكد، إذا كانت متأكدة المعصية فيما سواه فإنها في بساط الله آكد. ولذلك عبر هنا عن الإرادة، من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أن السيئات هنا تتضاعف، ولذلك القلوب تنعطف إليه والأفئدة تهواه. نزلت بجدة فشددت رحلة إلى جيداء طيبة البجاد، وهذك منظر فذ فريد لبيت الله والحجر السواد، فطفت ملبيا أسعى مجيبا وأبسط ضارعا كف اجتهادي، وأرمل بين والدة وزوج وأسحف في الرباوة والوهاد. هذا كله يقدم الإنسان فيه بين يدي ربه ومولاه ذنوبه معاصيه أحواله ليخرج منها كيوم ولدته أبه. ولذلك الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة،
1: ويتطهر
0: لما يقع فيه من هذا التطهر، ولأنه يمحض العبودية. لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك وسعديك، الخير كله بيديك، الشر ليس إليك، الرغباء إليك والعمل. وإذا كان الإنسان تطهر من جميل الثياب بهذين الكفنين الأبيضين في الإحرام ليصل دنياه بآخرته، فكذلك إنه يعمل على تطهير باطنه بهذه الحقائق التي يلمسها كون هذا الحج جمع بين العبادة البدنية والمالية، بين الأقوال والأفعال والنية، فكله حالة طهر وطهارة. فالبيت مطهر من الأرجاس من الأوثان، ومطهر لكل قادم إلى بابه ولرحابه. ولذلك الإمام الزمخشري وصى أخا له قال: فإذا أفضت إلى المحصب من منن حيث الجماهر بالجمار حواصب، فاذكر أخا يرمي بجمر قلبه أن كنتم الحضار وهو الغائب. وإذا شفت لك زمزم لهثا فقل ليت الخوارزمي منها شارب، وإذا استلمت الركن في غسق الدجى ولثمت صفحيه ودمعك ساكب، فاستوهب الرحمن أجرامي وقل هب للفقير ذنوبه يا واهب. فها هنا تسكب العبرات، وها هنا تغسل الأوضار، وها هنا تطهر القلوب من كل أدناس. وقد كان ابن المبارك يشرب من ماء زمزم ويلتفت إلى البيت الحرام إلى الكعبة الكريمة ويقول: اللهم إنا قد روينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، وها أنا ذا أشربه لعطش يوم القيامة. الله.
1: كما لا ننسى الدكتور أنه يسن أيضا لمن يقصد البيت حاجا أو معتمرا أن يتنظف أيضا وأن يزيل أظافره،
0: يزيل كل الأوساخ ويقوم بسنن الفطرة ويغتسل ويعلن نية الإحرام: لبيك عمرة، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، ليقدم على الله تعالى بهذه النية وبهذا التوجه بهذه النظافة الظاهرة والباطنة.
1: فضيلة الدكتور، بعد أن عرفنا مكانة الطهارة، لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد رتب أجرا جزيلا على هذه الطهارة، أحبذا لو أعطيتنا فرشة بسيطة عن الأجر المترتب على الطهارة.
0: من كان طاهرا في الدنيا فإن الله تعالى يزوجه بالطاهرات التي لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لهم فيها أزواج مطهرة طاهرات من كل ما تعارف عليه أهل الدنيا من دنسها وأرذالها، من حيضها ونفاسها وغير ذلك، فهن طاهرات ومطهرات. وهذا من باب التكريم الإلهي، فمن كان خبيثا في الدنيا فالجزاء من جنس العمل، ومن كان طاهرا في الدنيا فإن الجزاء من جنس العمل، وأعظم من ذلك رحمة أرحم الراحمين الذي يفيض عليه بجنته ورضوانه وبالأزواج المطهرة وبرؤيته التي هي أعظم النعم التي يتشوف إليها المسلم في الدار الآخرة.
1: دكتور، بعد هذا التطواف الجميل في معاني ودلالات مفهوم الطهارة، اتضح أن الطهارة لها مفهوم واسع جدا، يعني يبدأ من العقيدة وينتهي بالمعاملات، أو لا ينتهي حتى عند المعاملات فقط. أحبذا لو لخصت لنا دكتور مدلولات الطهارة بشكل سريع.
0: يعني قررنا أن التوحيد طهارة، يبعث في النفس سكينة وطمأنينة وقرارا وانشراح صدر، ويجعل القلب يحقق ذلك الأمن بمدلوله الشامل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم ننتقل إلى هذه الطهارة التي تكون في العبادة، والعبادة تزكي الإنسان فالزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، الصوم لعلكم تتقون، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والحج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. هذه الثمرة للطهارة التي تنشئها العبادة، التي الطهارة غاية من غاياتها وثمرة كذلك من ثمراتها، لمن أداها بشرطيها: إخلاص ومشروعية في العمل. ثم إذا انتقلنا كذلك إلى القيم، كل القيم التي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لإتمامها في المجتمع الإنساني، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما هي قيم طهر وطهارة، سواء في علاقة الإنسان مع نفسه، في علاقة الإنسان مع الكون من حوله. إذا انتقلنا إلى دائرة المعاملات، وبالمناسبة المعاملات لا تعني الأحوال الشخصية، هذا جزء منها، هي تنتظم سبعة أحوال. فإذا قلنا بأن أنها تبدأ من ما يسمى بالأحوال الشخصية، قضية الزواج، الطلاق، العلاقة بين الزوجين، الحقوق، كلها مترتبة على الطهارة. فمدخل الزواج هو طهارة علاقة بين امرأة ورجل تقوم على أساس طهر، ينعقد عليه ميثاق غليظ وتتأسس على السكن والمودة والرحمة. كذلك إذا كان الفراق، يكون الفراق فراقا معروفا، فحتى تنحل هذه الزوجية، إنما تنحل لا ينبغي أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فلا يقع الطهر في حيض الذي هو لون من ألوان النجاسة، حتى العلاقة تنفصم، إنما في مناخ صحي معافى. إذا انتقلنا إلى البيع والشراء، وهذا ما يسمى بالمعاملات المدنية، الأصل فيها الوضوح وعدم الغرر وعدم الغدر وعدم الخيانة وعدم الغش وعدم الاحتكار، كلها قيم طاهرة. إذا انتقلنا إلى الأحكام الجنائية، هي طهارة تطهر الجاني، ولذلك قالوا العقوبات زواجر وروادع وروادع وجوابر، تجبر كسر المجني عليه، وكذلك تزجر الجاني، فهي حالة من حالات الطهارة التي تعمل على طهر المجتمع ونقائه من كل ألوان الجريمة الظاهرة والباطنة. إذا جئنا إلى الأحكام المالية، فهذه الأحكام المالية تقوم على طهر المال، وطهر المال أمران: أن يكتسب من حل، وأن ينفق في حق. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. أن يكتسب من حل وأن ينفق في حق، هذا طهر المال. إذا وجدنا ما يسمى بالأحكام الدستورية، الحكم لابد أن يقوم على الحكم الرشيد، طهارة الحكم أن يأتي الحاكم برضا المحكومين، وأن يكون قائما على مبدأ إن خير من استأجر القوي الأمين، وكذلك أن تكون لديه البطانة الصالحة التي تحضه على الخير وتأمره به، وأن يكون محققا للعدل، راعيا مقاصد الشرع ومحققا لمقاصد الخلق. إذا أخذنا بعد العلاقات الدولية في باب المعاملات، أنها تقوم على البر والقسط وتحقيق تبادل المنافع ورعاية المصالح، وكل ذلك إطار للطهر. فكأنما الطهر تنتظم كل شعب الدين وأركانه، بدءا من العقيدة، مرورا بشعائر، وقوفا عند معالم القيم والأخلاق والسلوك، وانتهاء بالمعاملات التي تبدأ بالأحوال الشخصية وتنتهي بالعلاقات الدولية. فهذا عنوان طهارة الأمة، حضارة الأمة كلها التي تنشئها عمرانا وبيئة وكونا وتنمية مستدامة وشاملة، إنما تقوم على هذه الطهارة

0: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، هذا مقصد طهارة الستر الله. الذي يستر العورة الله. وريشة، هذا مقصد طهارة الظاهر معنى التجمل. ولباس التقوى ذلك خير، هذا مقصد رعاية الباطن القائم على الوقاية. فهذه هي الرسالة التي قامت على طهارة الظاهر، طهارة الباطن، طهارة السر والعلانية، والتي تقوم على رعاية حق الحق وحق الخلق.
1: وثيابك فطهر، فطهر،
0: فطهر. نحن الآن نتحدث تفصيلا بعد إجمال. الطهارة التي دارت دلالاتها وشملت الإنسان والوجدان والأكوان والعمران والإيمان، فنقف عند طهارة الوجدان الذي نعبر عنه تارة بوصف التزكية، إشارة إلى معنى النماء والزيادة والبركة، والتي جعلها الله تعالى شارة فلاح لمن حقق هذه التزكية، قد أفلح من زكاها، وجعلها وصفا لإحدى مهمات النبي عليه الصلاة والسلام، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، قد أفلح من تزكى، وأمر بها أمر وجوب، وثيابك فطهر، على نحو ما شرحنا أن الثياب يراد بها النفس الباطنة كما يراد بها الظاهر. الإنسان قال الله تعالى في شأنه: إني خالق بشرا من طين. هذا تعبير عن أشواق الجسد وحوائجه المادية، ونفخت فيه من روحي تعبير عن أشواقه التي تسمو به إلى الملأ الأعلى. لو أراد الله تعالى ولا راد لقضائه ولا معقب لمشيئته سبحانه لخلق الإنسان على أطياف الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، جبلوا على محض الطاعة، فلا يستطيع أن يحلق الإنسان تحليق الملائكة في عالم الطاعة المحضة. ولو أراد الله تعالى الإنسان أن يكون من الطين وحده، من الحمأ المسنون، لكان شأنه شأن الغرائز التي تلبي حوائجها الفطرية، ولكنه مركب من هذين العنصرين، من حوائج الجسد ومن أشواق الروح. فإذا اختل أحدهما أو أشبعنا طاقة وظلت الطاقة الأخرى جائعة، فإن الاختلال يقع في توازن هذا الإنسان. ومن هنا كان التوازن أن يسير الإنسان عبر هذين الجناحين تلبية لمطلب كل من الطرفين. من هنا كان المدار على قضية التزكية لهذا الوجدان أمرا بالغ الحيوية والأهمية. الله تعالى حين ذكر في مطلع سورة المدثر: وربك فكبر وثيابك فطهر، تحدث عن الغاية التي يتغياها الإنسان. وربك فكبر في العقيدة، في النية والإرادة، فيما ينطق به اللسان، فيما تقوم به الجوارح،
2: تمثل المقصد. وربك
0: تمثل المقصد والغاية. الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا، التي جعلها الله تعالى غاية الغايات. وأنه لما قام عبد الله يدعوه فأوحى إلى عبده ما أوحى، هذا في أعظم مقامين: مقام رحلة التكريم الإلهي سبحان الذي أسرى بعبده، وفي مقام تنزل الوحي عليه فأوحى إلى عبده ما أوحى، ذكره بأجل الأوصاف وأعظم المقامات مقام العبودية، وهو لقب يعني تتساقط دونه الرتب والألقاب، على حد ما قال شاعر الأندلس: ومما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتصم فيها ومعتضدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخة الأسد. فكبر هذه الغاية وكمالاتها وثيابك فطهر، هذا معراج الوصول، وهذا حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، ومعراج الوصول إلى مجاورة الملك القدوس، وهو طريق الهجرتين وباب السعادتين، وهو الوابل الصيب من الكلم الطيب كما يقول ابن القيم في أسمائه الراقية. وتران الطهارة، لأننا ندور حول هذا المعنى، هو أن التلازم بين معنيهما، بين المعنيين. في قوله تعالى: خذ من، عطف التزكية على الطهارة، والعطف في لغة العرب يقولون أنه يقتضي المغايرة، فكأنهما مثل معنى الإسلام والإيمان. إذا الإيمان إلى الأعمال الباطنة والإسلام إلى الشرائع الظاهرة. كذلك التزكية إذا ذكرت فإنها تشمل معنى التخلية من الرذائل والتحلية بالفضائل. والطهارة إذا ذكرت تشمل هذا المعنى التخلية والتحلية. وإذا اجتمعا معا كما نجد في هذه الآية فكأنما التطهير يشير إلى التنقية والتهذيب من الأرجاس والأدناس. ثم تأتي بعد ذلك التحلية التي هي نفح الطيب على تلك الحالة التي تنقت فيها النفس من شوائبها ومن أهوائها. هذا هو المعنى الذي يدور عليه. تارة في القرآن جاء وصف التزكية، ويأتي الوصف بمقام الإحسان في السنة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وتارة يعبر علماؤنا عن هذا المصطلح، علماء الحقائق والدقائق والرقائق واللطائف، أنه أعمال القلوب في مقابل أعمال الجوارح، أو أنه فقه الباطن في مقابل فقه الظاهر، أو علم السير إلى الله، أو علم السلوك إلى الله تعالى، أو بمعنى آخر يعبرون عنه كذلك بالعلم بالله. يقول ابن المبارك: العلم علمان، علم في اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك هو العلم النافع. ذكر علم القلب وعلم اللسان. ابن تيمية يقول: العلم علمان، علم بالله وعلم بأمر الله. العلم بأمر الله هو العلم بالشرع وأحكامه والتفقه في دينه، معرفة الحلال والحرام والسنن والواجبات والمستحبات والمندوبات والمبطلات. والعلم بالله هو العلم الذي يورث محبته وخشيته وخوفه ورجاءه والرضا بقضائه والشوق إلى لقائه والأنس به سبحانه، وهو العلم الذي كان بمثله يتلذذ العارفون ويقولون: نحن في نعمة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربة ويقول: إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن عليه من النعيم إنهم لفي عيش طيب. وكان الإمام أحمد يثني على معروف الكرخي وهو من العباد الزهاد الصالحين، فأثنى عليه خيرا، فتنقصه بعضهم بقلة العلم، قال: ويحك، وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف كان معه رأس العلم وهو خشية الله تعالى. فهو يطلق عليه العلم بالله، السير أو السلوك أو علم الطريق الموصل إلى جنته ورضوانه ومحابه ومراضيه، أو علم فقه القلوب، علم فقه الباطن، علم التزكية، علم الإحسان، علم طهارة الوجدان. كل هذه المصطلحات تدل على أن ثمة علما عظيم الشأن، وأن ثمة ركنا يمثل لب هذا الدين ويمثل جوهره، وهو من شعب الإيمان. الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا نطق اللسان، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، وهذا فعل الجارحة، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا عمل القلب. فهذا دلالة المصطلح.
2: فضيلة الدكتور، من المعروف أن العرب إذا عظمت شيء أكثرت من الأسماء له، فتسمي الأسد بعدة أسماء وتسمي السيف عدة أسماء، فهذا العلم بما أنه علم له أسماء عدة، فهذا أيضا يدل على عظم منزلة هذا العلم. فيا حبذا لو حدثتنا عن منزلة هذا العلم من الدين عموما. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل في حديث جبريل المعروف فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فتبين أن الإحسان هو ثلث الدين، في النهاية قال: أتاكم يعلمكم دينكم. نعم. فتبين أن الإحسان هو ثلث الدين، فيا حبذا لو حدثتنا عن هذا المفهوم.
0: أشير إلى أن أيضا من المصطلحات التي اختزلت في هذا العلم هو مصطلح الفقه. الفقه كان يشمل علم التزكية، لأنه كان كما قال الإمام الغزالي في مقدمة كتاب الإحياء أن كان هذا المصطلح يطلق على علم الكتاب والسنة وعلى المعرفة بدقائق النفوس وآفاتها. حتى إن رجلا جاء وسأل الحسن، الإمام الحسن، عن مسألة فأجابه فيها، فقال له: إن الفقهاء يخالفونك. قال: ويحك، وهل رأيت فقيها بعينك؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب إلى الله، البصير بدينه، الكافي نفسه عن أعراض المسلمين، والناصح لجماعتهم. علق الإمام الغزالي، قال: لم يقل له الحافظ لفروع الفتاوى. فكأن هذا الأمر يأتي بطريق التبع. فأيضا مصطلح الفقه كما أسماه الإمام الأعظم الفقه الأكبر في قضية التوحيد، فالتزكية أيضا يدخل في علم الفقه بالمعنى الواسع

0: الذي دل عليه الكتاب ودل عليه
1: أصبح
0: السنة.
1: الآن في هذا العصر مختزل في معرفة الأحكام الشرعية
0: الشرعية من أدلتها التفصيلية المتعلقة بأفعال العباد. نأتي لأهمية هذا العلم. إذا تصورنا أن أمانة التكليف الأمانة الشرعية التي هي مجموع الطاعات مجموع الأوامر والنواهي التي عجزت السماوات والأرض عن حملها وحمل الإنسان بظلمه وجهله، أين تتنزل؟ أول تنزل إنما قبل أن تفيض على الجوارح سلوكا وعلى الألسنة أقوالا إنما تفيض على القلب. ولذلك في الحديث العظيم الذي ورد في الصحيحين حديث حذيفة قال كنا في مجلس عمر رضي الله عنه فقال عمر أيكم يذكر الفتن التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال القوم كلنا يا عمر. فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله. قالوا نعم. قال تلك تكفرها الصلاة ويكفرها الصوم ولكني أعني الفتن التي تموج كموج البحر. قال حذيفة قلت أنا. قال أنت لله أبوك أي لله درك. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا عن الأمانة. إن الأمانة قلنا مجموع الطاعات مجموع التقرة انعكس على جوارح الإنسان. قال فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. إذن القلب موضع تنزل الأمانة أولا، فإذا استجاب كان له الصفاء والضياء والإشراق والنور والحياة، وإلا فالختم والطبع ويغشى عليه ويموت ويقسو ويمرض بحسب ما يعرض له من أحوال غير مستقيمة
1: كما جاء.
0: أي نعم. ثم الحالة الثانية حدثنا عن رفع الأمانة. رفع الأمانة ما المقصود بها؟ الغفلة التي تسري على القلب. قال ينام الرجل النومة يكون في غفلة عن منهج رب فترفع الأمانة من قلبه. إذن القلب موضع نزول الأمانة وموضع رفعها، موضع رفعها بالغفلة التي تسري عليه. يعني وضعته على رجلك فنفط ارتفع فتراه منتبرا أي منتفقا وليس فيه شيء. ثم يصبح الناس يتبايعون فلا يوجد أحد يؤدي الأمانة ويقال للرجل ما أظرفه ما أجلده ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. هذا الحديث دل على أمرين، أن القلب موضع نزول الأمانة وهو موضع رفعها. ولذلك القلب قالوا بمثابة الملك والجوارح كالجنود والرعية، فإذا طاب الملك طابت جنوده واستقامت رعيته. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد ألا وهي القلب. ثم إن القلب موضع الفتن، إن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، في رواية عوذا عوذا، في رواية عودا عودا، مرة بعد مرة. فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا يعني شديد السواد كالكوز مجخية منتكس أسفله في أعلاه وأعلاه في أسفله، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ثم عرض القرآن أيضا للون آخر المرض. يعني أمانة تنزل أمانة ترفع، قلب تعتريه فتن، العمل الذي يصدر من القلب كسبا ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم بما عقدتم الأيمان، تنعقد في القلب. ولذلك سميت غمعق التغمس إشارة. ثم ذكر أنواع القلوب أربعة الحق واستقام عليه. قلب أغلف ذلك قلب الكافر، عرف الحق وجحده. قلب منكوس هذا قلب المنافق، استبطن الكفر وأظهر الإيمان. قلب مريض اجتمعت فيه مادتان، مادة الإيمان مادة النفاق. الإيمان كمثل الشجرة يمدها الهواء الطيب والماء النقي، مثل النفاق كمثل القرحة يمدها القيح والصديد والدم، فهو لما غلب. ده خلط عاملا صالحا وآخر سيئا. ولذلك ابن القيم يقول لأهمية منزلة التزكية وطهارة الوجدان أن الله تعالى علق الفلاح قال إلا من أتى الله بقلب سليم، قال ولا تتحقق له السلام حتى يسلم من خمسة أشياء: يسلم من شرك يناقض التوحيد، ويسلم من بدعة تخالف، ويسلم من قبل الله، إذا أعطى أعطى لله، إذا منع منع لله. فمن هنا تأتي الأهمية في العناية بأن الأمور التكليفية الشرعية كلها إنما تتنزل. ولذلك قال الحسن البصري إذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. ومن أعظم وأجل الآيات التي أيضا دلت على هذا أن القرآن الكريم

0: نسب أعمال الجوارح إلى القلوب، قال قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، ما قال أبصارهم. عند العرب في الشعر القديم أنهم يجعلون القلب محل الانفعال، فإذا انفعل القلب بشيء انعكس ذلك على الجوارح، كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلة العامرية أو يراح، قطات عزها شرك فباتت تجاذبه وقد علق الجناح، لها فرخان قد علقا بوكر فعشهما تصفقه الرياح، فلا بالليل نالت ما ترجي ولا بالصبح كان لها براح. المعنى الذي اقترب من الآية هو ما قاله الشاب الظريف التلمساني، قال خطرات ذكرك تستثير مودتي فأحس منها في الفؤاد دبيبة، لا عضو لي إلا وفيه صبابة فكأن أعضائي خلقن قلوبا.
1: الله،
0: فهذا دليل على أن نسب الأعضاء إلى القلب، فالقلب إذا انفعل بشيء انعكس، فهنا تأتي هذه الأهمية.
2: وثيابك فطهر مع فضيلة الشيخ عصام البشير.
3: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
4: السرايا اف ام، إشراقة نور
3: في أثير الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في التدبر في وجوه القرآن. نقرأ آيات من كتاب الله، نتوقف عند معانيها ونتدبر في تفاصيلها، لعل الله تبارك وتعالى أن يوقظ قلوبنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات

حدائق ذات بهجة فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها

رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله.

0: صدق الله العظيم.
1: السادة الكرام، من تأمل هذه الآيات علم وجه الترابط بين بدئها وانتهائها في هذا الوجه العجيب من أوجه التدبر لكتاب الله تبارك وتعالى. بدأت الآية بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: قل ماذا تقول يا محمد؟ قل: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فما يتعلق بالله فهو الحمد له، وما يتعلق فشكرهم قد في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودعوتهم إلى الله من غير أن يأخذوا على ذلك أجر، فالدعاء لهم وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم جاء الاستفهام العجيب: الله خير أما يشركون؟ الخطاب ها هنا لكل ابن آدم على العموم، وخصوصا أولئك الذين يعبدون من دون الله أوثانا لا تنفعهم ولا تضرهم. ومن يعبد غير الله على العموم: الله خير. وها هنا أتوقف معك أيها المشاهد لي توقفا عند تلاوة أحكام لفظ الله. أنا قرأتها بوجه من الوجوه تجوز في هذه الكلمة الله، والوجه الثاني إبدال همزة الوصل حرف مد الله. وهذا الحكم يسري في 6 كلمات للقراء العشرة كلهم، ويزداد أبو عمرو وأبو جعفر بكلمة سابعة. فأما 6 كلمات المتفق عليها في هذا الحكم وأن تقرأ بوجهين، وجه الإبدال ووجه التسهيل، الذكرين موضعان في الأنعام، والله موضعان، موضع في يونس وموضع في سورة النمل التي نحن فيها الآن، والآن موضعان في سورة يونس، الآن وقد كنتم به تستعجلون، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وليس المقام مقام التطويل في أحكام التجويد، لكن أردت الإشارة إليها. من أراد أن يقرأ بالوجه الأفضل فهو المد الطويل الله خير أما يشركون، ومن أراد أن يقرأه بالتسهيل مع القصر فعله الله خير أما يشركون. قال الشيخ الإمام الشاطبي رحمه الله: وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا فلل

الكل يقصد القراء السبعة ذا أولى ويقصره الذي يسهل عن كل. الاستفهام ها هنا استفهام عجيب، رب العالمين يقول أهالله خير أما تشركون، أما يشركون قراءتان. ثم وصف الله نفسه بآلائه ونعمه وخلقه العظيم لعباده، أمن خلق السماوات، أي أتلك الأصنام خير أم من خلق السماوات وهو الله والأرض، وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة أي ذات جمال، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. تأمل معي رحمك الله هذا الوجه، وجه التدبر لآيات الله وآلائه ونعمه. الله يقول لعباده ما كان لكم يا بني آدم أن تنبتوا شجرها فضلا عن ثمرها. أرأيت لو اجتمعت الأمم المتحدة مع الأمم المختلفة ليخلقوا وليصنعوا ورقة واحدة من شجرة واحدة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فكيف بالثمر؟ ما كان لكم. هذا الخطاب لبني آدم إلى يوم الدين، مهما تقدموا في التكنولوجيا والصناعة وصنعوا وملكوا وجمعوا ما يشاءون لا يستطيعون أن ينبتوا الشجرة ولا الثمرة. أي لهم مع الله الذي فعل هذا وخلق هذه وخلق هذا الخلق من الأشجار مما لا عد له ولا حصر، أمعه إله؟ والجواب لا إله إلا الله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، جعل في وسط الأرض أنهارا، من شق الأنهار آلاف الكيلومترات، ومن أين أتيتم بتلك الآلات التي حفرت لكم، وأي دول تلك التي صنعت تلك الأنهار ثم أجرت المياه فيها؟ الله رب العالمين هو الذي شق الأنهار بآلاف الكيلومترات ثم أخرج الماء من صخور وجبال. أنا رأيت بنفسي منابع النيل في إثيوبيا حجارات ينفجر منها الماء منذ الأزل إلى يوم الدين بقدرته جلاله، وجعل لها رواسي جبال وجعل بين البحرين حاجزا. هذه كذلك آية عظيمة. الأنهار كلها تصب في البحر والبحر مالح والأنهار عذب، جعل الله بينهما حاجزا لا يبغيان، حتى إن بعض الناس وقفوا في مكان التقاء النهر مع البحر يأخذ غرفا من هنا من البحر فإذا هو مالح، وغرف ها هنا فإذا هو حلو، يخلط بينهما يختلطان، أما عند التقائهما فلا اختلاط بينهما. الذي فعل هذا أمعه إله آخر؟ الجواب لا إله إلا الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، هذه صفته سبحانه، ما أحد اضطر فدعاه إلا استجاب له وكشف السوء وجعلنا بني آدم خلفاء الأرض. إله فعل هذا أمعه إله آخر؟ والجواب لا إله إلا الله. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا نشرا نشرا نشرا، قراءات أربع وكلها تصب بمعنى واحد، ريح تسبق المطر والغيث للبشارة وللنشر بين العباد بين يدي رحمته، وسمى الغيث رحمة. نسأل الله أن يغيث عباده الذين أصابهم القحط والجدب في مشارق الأرض ومغاربها. أإله هذه صفته معه إله آخر؟ الجواب

لا إله إلا الله أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، بدأهم من التراب ثم أماتهم ثم أعادهم يوم القيامة أحياء كما كانوا. ومن يرزقكم من السماء والأرض، رزق من السماء ورزق من الأرض. أتعلم أن الحديد الذي تقوم عليه الآن أو يعتبر العمود الفقري للتكنولوجيا ولرفاهية الإنسان، أن الناس لا يصنعون الحديد من صنع الله، الله أنزله من السماء. قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. وأتي بأي واحد من هؤلاء قل لهم أنتم تصنعون الحديد، جوابهم لا، هم لا يصنعون الحديد، الذي صنع الحديد هو الله، الذي أنزله هو الله، وما زال ينزل كما قال بعض المختصين مع كل مطر يعني قسما من الحديد، وهكذا يعني لا ينتهي كرمه وإحسانه. من كان هذه صفته أمعه إله آخر؟ والجواب لا إله إلا الله. انتهت الآيات بقوله تعالى قل كما بدأت بقل في الأولى هاتوا برهانكم إن كان مع الله إله آخر فقد سمعتم البراهين التي سبقت إن كنتم صادقين ولستم بصادقين. الصادق من قال لا إله إلا الله، والكاذب من عبد سوى الله. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من المتدبرين لكلامه العظيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف

يَبِسُونَ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.

فيه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه

قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ.

بينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ

لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون.

ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد

وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون.

يخدعونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فقالوا

والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آيةً

يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم

ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتقون.

أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم

به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير

بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة

قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره

وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة

ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال

الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا

وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم

وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه.

ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين

وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالم.

أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون

لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم

فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي

الشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون

متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم

الأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم

وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ

اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين.

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم

وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب

ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما

بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم.

0: بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين
1: وذروا ظاهر الإثم وباطنه

وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم

عملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى

وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم

فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون.

اغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو

هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق

استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا

وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته

ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا

هدى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون

في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا

الله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم

فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم

وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم

على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت

فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم

علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم

أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون

قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا

بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق.

آلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده

صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهةٌ

ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولن

أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا

في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين.

ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها

فأخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي

الأحجار ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا

فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك

ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف

يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقون

أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم

الهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون

من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم

أَعْدَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

يَصْلَوْنَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ.

ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها

ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون.

فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما

أعمالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألا

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.

لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت

جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت

يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين

وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر

ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا

يكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث

فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير

ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور.

فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون.

يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم

إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.

يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون.

قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسن

أمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم

الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله

يعلمونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.

ومنهم من يؤذي ألا في الفتنة سقط جهنم حيطة صبك حسنة تسؤهم

قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربصون.

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير

0: منكم
1: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.

أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

المنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد

ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم.

لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المؤمنون

الخلود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم

وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم

وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ليس

ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه.

والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

ورسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر

الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته

وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا

تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

لِيَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ أَفَمَنْ أُسِّسَ بُنْيَانُهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أُسِّسَ

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده

الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم يا ربنا اجزي النبي الكريم عنا خير ما جزي.

عن أمته ورسولا عن قومه، وصلي عليه يا ربنا صلاة دائمة بدوام ملكك، وكما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا من رؤيته يوم القيامة، واسقنا من يده الشريفة الطيبة الطاهرة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. بداية، الله نسأل أن يكشف الغمة عن الأمة وأن يغير حال أمتنا إلى أحسن حال، وأن يكشف الظلم عن المظلومين، إن ربنا على كل شيء قدير. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على المسجد المبارك خير الجزاء على احتوائهم لمثل هذه الملاقات. أيها الكرام، إخوتي وأحبتي وأبنائي، أخواتي وبنياتي، عن مصنع الرجال نتحدث صلى الله عليه وسلم. أسلف الشيخ الفاضل المبارك أن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم بدل حال الصحابة الكرام من حال إلى حال، غيرهم وبدل حالهم من رعاة غنم إلى سادة الأمم، من رعاة غنم إلى سادة الأمم. نرفع الرؤوس بانتسابنا لهم، ونفخر إن سرنا على سيرهم ونهجهم، وإن سلكنا مسالكهم. لن أتكلم عن الرجال الآن، بل سأتكلم عن الرجل الأعظم صلى الله عليه وسلم، عن من صنع أولئك، عن رسول الله الأكرم. حبايبي، عذرا وأعتذر، لو سألنا أبناءنا الآن حدثني عن مباراة الكلاسيكو تبعت أول امبارح، يعرفون تفاصيلها، وكم باص لعب فلان، وفلان أي دقيقة لعب، وقديش عمر اللاعب الفلاني، وقديش نمرة حذائه، إيش الأكل اللي بيحبها وإيش اللي ما بيحبها، مين اللي عامل له السبونسر شيب، مع مين موقع، وقديش الشرط الجزائي. يعرفوا أبناء مجتمعاتنا وديننا وعروبتنا، بيعرفوا هاي التفاصيل. وإن سألته عن العشر المبشرين يستعجب لسانه، وإن قلت له حدثني عن رسول الله بيحكي لك صلى الله عليه وسلم، حدثني عن رسول الله، ممكن يحكي نص دقيقة. والله وتالله وبالله، هناك من يعتلي المنابر ولا يجد الكلام عن رسول الله الأكرم. وقلت ولو قلت له حدثني عن شيخك لتكلم كلاما يطول كثيرا، وعند رسول الله الأكرم يستعجم لسانه وينعقد. حبايبي، إخواني، خواتي، أولادي، بنياتي، الذي لم يعرف نبيه لن يعرف ربه. محمد رسول الله، اختاره الله للدلالة عليه، مثل وزي ما هو ليس كمثله شيء جل وعلا، فليس كاصطفائه اصطفاء، وليس كاختياره اختيار. اختاره واصطفاه واجتباه للدلالة عليه. ليه يا حبايبي؟ لأنه الأعلم بالله. قال سيدي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم بالله. فمصيبة كبيرة جدا إنه ما بنعرفش حبيبنا النبي، مصيبة كبيرة جدا أننا لا نعرف شأنه وقدره. نحن الآن جئنا إلى هذا المسجد الطيب، مسجد سيدي حمزة رضي الله تعالى عنه، حتى نتكلم عن الذي صنع حمزة، والذي صنع الصديق وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والبراء وعروة وثعلبة وجليبيب، الذي صنع الأشاوس،
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار. أولا بداية الطريق حبايبي وأحبتي وإخوتي ومن يسمع، بداية الطريق في معرفة رسول الله أول شيء أن تدرك أنك لن تحيط بسعته. بداية معرفة قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدرك وأن تعي أنك على ضيقك لن تحيط بمحمديته، لن تعرف قدره كما يجب. هذا بداية الطريق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. النبي يا أحبتي صلى الله عليه وسلم مش عادي، مش عادي اللي لما ولد نزل معتمدا على يده اليسرى، شاخصا ببصره إلى السماء، رافعا أصبعه إليها، مش عادي. هذا عادي يا شيخ جعفر؟ سيدنا النبي عادي؟ مش عادي. كل العالم عاديين إلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هكذا ولد، لما ولد سيدي انطفأت نار المجوس، هذا عادي؟ مش عادي. وكانوا قد تعاهدوا عليها 1000 عام، 1000 عام ما انطفأت، يعبدونها. والله مش قبل الولادة بدأت يخف لهيبها، لا لا، انطفأت مرة واحدة، لأنه إذا جاء الحق شو بصير في الباطل؟ يزهق، يدمغ، يزول. لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم انطفأت نار المجوس، وتعلمون ما حدث لإيوان كسرى. لقد جاءكم من الله نور، تفسير الآية نور يعني محمد. فمحمد صلى الله عليه وسلم منور، منور، منور إيش؟ منور. إذا تعرضت لسيرته ونرت، بتنور، بتصير تفهم، تنضج. أول شيء مطلوب منك يا حبيبي أن تفعل محمديتك، ومحال بيننا وبين تفعيل المحمدية. ما أشطر أولادنا اليوم بالتفعيل، تفعيل وضعية الطيران عشان الطيارة طائرة، تفعيل وضعية مش عارف شو عشان أبوي ما يكشفش إني أنا بلعب بالتليفون، أحط التليفون سايلنت عشان ماما ما تكشفنيش وتحكي لأبوي وأنحرم من التليفون. تفعيل تفعيل تفعيل تفعيل، فاعل محمديتك. فبتفعيل المحمدية نستجلب من الله المعية، بتفعيل المحمدية نستجلب من الله المعية، فقط بتفعيل المحمدية لا بغيرها، بتفعيل محمديتنا. إذن أولا لابد أن ندرك أننا على ضيقنا لن نحيط بسعته. نحكي لك شوي عن سعته، شوي عن سعته. حبيبنا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يتكلم مع الصحب الكرام عن رجل يعيش في اليمن. عمره سيدنا راح اليمن؟ ما راح. عمره أويس القرن إجا في عهد رسول الله؟ ما إجا. يحدثهم عن تفاصيل حياته، عن اسمه واسم أبيه ومن أي عشيرة، أويس ابن عامر القرني، مش هيك الحديث؟ حدثهم عنه، بل وحدثهم عن سلوكاته البيتية. احنا هسه عم نحكي عن سعته، عن محمديته. حدث الصحبة الكرام عن سلوكاته في بيته. أنا بدي أسألك سؤال، الجار اللي قدام بيتك بالضبط تعرف سلوكاته في البيت؟ لا. حدثهم عن سلوكاته البيتية، إنه رجل بار بأمه. شباب اليوم اوعك تزعل أمك، اوعى تكون سبب لقلق أمك، مش بكائها ولا عصبيتها، اوعى. قالوا إذا كنت مصدر قلق لها فقد عققتها. قلق قلق بس، قالوا وينك يا ماما؟ قلقت عليك. تخيل قديش موضوع خطير، بعيد عن إنه لما ترن

التي تخيط الجراح. هو أتزعل أمك. فحدثهم عن سلوكاته البيتية، كيف هو بيتعامل مع أمه، بار بأمه. ثم حدثهم عن مرض في جسده. هذا النبي عادي؟ مش عادي، مش عادي يا سيدي. قال له ما أنه عنده مرض في جسده؟ قال غير أنه قد برئ منه غير مقدار درهم. يا جماعة، الطبيب القائم على حالة، لو كان هناك طبيب قائم على حالة أويس، بيعرف أنه ضايب بس مقدار درهم؟ هاي التفصيلة بيعرفوها الأطباء القائمين قديش المقدار؟ قال والله تحسن كثير، أو والله طاب، ذهبت عنه إلا قليل. أما بمقدار درهم، هذه بعض محمديته. ماسك المعول بيقول هيك وبرفع راسه الشريف، شو بيقول؟ فتحت اليمن. الله أكبر. الشام. الله أكبر. إجا صفوان عنده صلى الله عليه وسلم، بيقول له شو ما كنت قاعد أنت وياه وحكيت كذا وكذا. حدثه عن كلام دار بينهما، سعته. فعلى ضيقنا لن نحيط بسعته، لكن إياك أن تعطل محمديتك، وإياك أن تكون سطحيا في معرفة قدره وشأنه صلى الله عليه وسلم. معقول يا كرام ما بنعرف سيدنا الرسول الأعظم؟ معقول؟ يعقل إنه ما ندرك وما نعي شأنه وقدره ومكانته؟ ربنا خلقه وأقسم في حياته، هذا عادي؟ مش عادي. ايش يعني لعمرك؟ ها؟ وحياة عمرك. مش معناها؟ ايش معنى لعمرك؟ يقسم الرب بعمره، بحركاته وسكناته وذهابه وإيابه، من قدره وشأنه. هذا الذي صنع الرجال. لن أتحدث معكم عن الرجال، بل عن من صنعهم، لأنه إذا وضعت نفسك على نهجه ومسلكه صنعت. أنا بدي أقول لك كيف تصنع. تصنع إذا فعلت المحمدية فيك، تصنع. ما أعظم قدر محمد صلى الله عليه وسلم ببعثته المباركة والشريفة، كل واحد أخذ حقه. حدثنا عن تفاصيل هنا منعيشها الآن. حدثنا عن فتنة الشام. إيش قلنا عن الشام؟ قال فتنة في آخر الزمان تكون في الشام، كأن أولها إيش؟ لعب صبية 1500 سنة. كيف بلشت الثورة السورية المباركة؟ أولاد صغار كتبوا على الحيط، صح؟ لعبوا صبية ولا مش لعبوا صبية؟ سيدنا ما بيغلط، حبيبنا النبي ما بيقرب الموضوع، لا لا، يصفه وصفا جليا واضح. 1500 سنة يا عمو يا ولدي، حكالنا شو بده يصير هلأ. قبل 1500 سنة حدثنا عما يحدث الآن، فداه النفس والروح صلى الله عليه وسلم. ساعة ساعة حدثنا عن الجيش الذي يفتح هذه البلاد الشريفة المباركة. إيش قال؟ فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشها، صح ولا لا؟ وطلع نعم الأمير ونعم الجيش. نعم، لتفتحن القسطنطينية. يا الله، يتحدث مع الصحب الكرام بين الجبال، موطن الناظر بضيق أفق. شو بقول لك يا رجل؟ بيحكي لنا عن القسطنطينية وإحنا بعدنا هون. أحسن الله إليك يا سيدي. بسم الله، تفتحن القسطنطينية. مرة قام متحدثا في الصحب الكرام بعد صلاة الفجر، تعرف لأمتى ضل الدرس؟ لصلاة الظهر. كم ساعة تقريبا؟ 7 ساعات. وبعدين قام صلى الظهر وعطاهم درس أمتى؟ للعصر. هاي كمان 3 ساعات، هاي 10 ساعات، صح؟ قال الصحب الكرام: فحدثنا بما كان وما سيكون
وما هو كائن إلى يوم

0: القيامة فأعلمنا يومئذ أحفظنا. ركز، حدثنا بما كان وما سيكون وما هو كائن، هذا معنى المحمدية. فمن الجرم جريمة عظيمة أن تعرف مناقب شيخك وما بتعرف شمائل حبيبك. اسأل الشيوخ هذا الزمان عن شيوخهم، ينطلق لسان الشيخ، شيخي كان قوام وصوام وورع واتقي وذاكر وتالي القرآن سهل، صح ولا لا؟ حدثني عن رسول الله بعد 5 كلمات بطل أربعك. أقول فنحن هنا اليوم في مسجد عم رسول الله الأكرم صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن حمزة الذي صنعه ابن أخيه صلى الله عليه وسلم، جئنا حتى نحدثكم عن صانع الرجال. من اللي صنع أبطالنا في غزة؟ تأسيه برسول الله. من الذي صنع أحرار الشام؟ يا جماعة ما هكذا تورد. لأنه هذا مقتدي. واحد من كم يوم هيك ذكرت أمامه بعض بطولات شبابنا وأبطالنا، فقال والله هذول أحسن من الصحابة. قلنا له يا عمي على مهلك، الفضل للمبتدي وإن أجاد المقتدي. الفضل للمبتدي وإن أجاد المقتدي. لو إيش ما تعمل بتلحق سيدك الصديق؟ لو الأمة كلها، كل الأمة جمعت مناقبها ووضعت في كفة ميزان وجيء بمناقب الصديق لحاله، يرجح بأمة كلها. وفي الكفة اللي هناك مين؟ عمر وعثمان وعلي والصحابة وصلاح الدين ونور الدين زنكي والظاهر بيبرس وقطز وآل برسلان وملك شاه ومحمد الفاتح. تخيل. وأبطال هذا الزمان المباركين الذين سطروا بطولات رأيناها بأم أعيننا. الصديق يرجح بهؤلاء كلهم. ليه؟ لأنه المبتدي. الفضل للمبتدي وإن أجاد المقتدي، قاعدة احفظها. الفضل للمبتدي. تخيل أننا جهلنا من ابتدأ. لذلك أحبتي لا بد من الخوض في السيرة الشريفة العطرة، لأن السيرة منورة تجعلك ناضجا، تعرف الحق من الباطل وتعرف أهل الحق وأهل الباطل. اللي بيقرأ السيرة الشريفة بيشلح النظارة اللي منورة. لو جبتها لإحصان هيك ولبست نظارة عدساتها خضرة وحطيت للإحصان إنشارة خشب، شو بشوفها؟ عشب. بقول لك هذا عشب شكله الأغنياء، لأنه كل حبة زي أكتا. شو هالعشب اللي إشي مرتب، عشب مقصوص على الليبرا، ها؟ لكن شلح الإحصان النظارة شو بصير؟ يرى الأمر على حقيقته. الآن الأم لابسة النظارة ملونة شايفة كل إشي حلو. فلان عنده مليار مشاهد، مليار متابع، مش بيقولوا عن هذا؟ نستحي نحكي اسمه في بيت الله عز وجل. قال بقول لك أعظم إنفلونسر في العالم اللي بيلعب بالسعودية، مش هيك بنقول عنه؟ عنده مليار متابع، صح هيك بيقولوا؟ قديش عنده صفحات وموظفين؟ بدي أسألك سؤال، في صفحة صاحبها محمد صلى الله عليه وسلم؟ عنده فيسبوك سيدنا النبي؟ عنده انستغرام؟ عنده تويتر وسناب شات؟ عنده الآن 2 مليار محب وعاشق وهائم به. هذول اللي عايشين هسا، غير اللي راحوا وغير اللي جايين. إياك أن تحب غيره وأن تتأسى بغيره وأن تنهج نهج غيره وأن تسلك مسالكا تخالفه. اوعى. فكما أن عنوان جلستنا اليوم مصنع الرجال محمد صلى الله عليه وسلم، عنوان حياتك قبل الرحيل فعل محمديتك. إذا فعلت نجوت، فزت، ربحت، ستعرج، سترى كل شيء على حاله، لن تخدع ولن تغبن. لو سألتكم عن خالد بن الوليد إذا ما أسلم، مين بيعرفه؟ مين؟ تخيل واحد رضي الله تعالى عن خالد وعن الصحابة الكرام بياخذ مصاري عشان يعمل جرائم قتل، اقتل فلان، اهجم على فلان، اغزو على القبيلة الفلانية، وجيت سألتك عنه بعد ما مات شو بتقول لي؟ أجير يقتل لأجل المال، صنعه النبي الأكرم. أنا بقول للشباب دائما كلمة، بقول حبيبنا النبي هكر خالدا برسالة. يا بقولوا فلان هكر، مش بتحكوا انتوا شباب اليوم هكر؟ سيدنا هكره، كيف هكره؟ بعت له رسالة صغيرة. خالد معجب بذكائه وعسكريته، محمدية رسول الله تفوق الجميع صلى الله عليه وسلم، فبعت له رسالة: من يملك عقلا كعقلك يا خالد لا يسلمه عقله إلا لخير. لما قرأ الرسالة قال هذا بيعرف مقامي وقدري وقيمتي. من يملك عقلا كعقلك يا خالد لا يسلمه عقله إلا إلى خير، ليس مثلك يجهل الإسلام يا خالد. ففعل محمديته برسالته فصنع خالدا. صرنا نقول هسه ايش؟ سيدنا خالد ابن الوليد. ولو مات بغير المحمدية عادي، صح؟ كم كان في صياد زيه يأخذ مصاري عشان يقتل ويجرم؟ الإسلام صنع خالد رضي الله تعالى عنه، فصار ايش اسمه؟ سيف الله المسلول، صح؟ فلما أراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يعزل خالد، مش بده يعزل خالد في عهد الصديق، قال يا أبا بكر اعزل خالدا، قال أعزله. راح ورجع بعد فترة: يا أبا بكر اعزل خالد، قال لا أعزله. هو بده يعزل خالد، قال بعض أهل العلم والمعرفة إنه كان خايف سيدنا عمر على يقين الصحابة لأنهم تعلقوا كثيرا بخالد، ما بيغلطش المعركة، ما بيغلط، عسكري عسكري. حتى جاء مرارا وتكرارا إلى الصديق فقال اعزل خالدا، حتى أجابه الصديق بإجابة عطل فيها عمريته، قال يا عمر ما كنت لأغمد سيفا استله الله. ما بغمد سيف استله الله عز وجل رضي الله تعالى عن الصديق وعمر. ولما صار عمر الخليفة رضي الله تعالى عنه عزل خالدا، صح؟ بعدها قال: والله ما خالفت الصديق مرة وكنت على صواب. الإسلام صنع هؤلاء. ولما عزل خالد تكلمنا قليلا عن قدر الصانع، اسمع كيف صنع هؤلاء المعجب بنفسه خالد قبل الإسلام الشريف كيف صار. لما جاءت رسالة عمر لعزل خالد استلمها أبو عبيدة، أخفاها عنه، خبر الرسالة عن خالد. وكان عندنا في الشام، اللهم أتم أمر الشام وألهم أهل الشام رشدهم، فها هنا أبو عبيدة خبر الرسالة. بعد فترة عرف خالد أنه معزول، فذهب عند أبي عبيدة فقال: لما لم تبلغني بأنني قد عزلت؟ قال: يا خالد وهل نحن إلا بك؟ شوف أدب سيدي أبو عبيدة، وهل نحن إلا بك يا خالد؟ أنت شيخنا وأميرنا وكبيرنا. فقال: يا أبا عبيدة اسمع كيف صنع رسول الله الأكرم هذا رضي الله عنه. قال: اسمع يا أبا عبيدة، ما ضر خالدا إن قاتل في سبيل الله قائدا أو قاتل في سبيل الله جنديا. ما ضر خالد؟ إيش يعني إذا كنت جندي أو قائد؟ مهم في سبيل الله. هؤلاء الذين صنعهم محمد. فاختر لنفسك من يصنعك. اوعك تقلد غير سيدنا النبي. اوعك تتعلق في غيره يا ولدي. اوعي يا خيتي تسمح لابنك يحب غير سيدنا. من مشاهير اليوم. إياك أن يقلد هؤلاء الذين يتنافسون من يسقط أكثر إلا من محيط ربي. ما أسهل أن تكون مشهورا الآن. كثير سهل تصير مشهور، كثير سهل جدا. صار أي واحد بده ينشهر بيلبس طقم الصلاة تبع أمه بصور فيش أسبوعين ثلاثة ولا هو عنده 200,000، صح؟ سهل، حط شوية حمرة وبيطلع بيمشي بكعب عالي بسلاسيل وبيطلع بيمشي برا صار مشهور. زمان كان اللي عنده واحد مخاته على قده كانوا أهله يخبوه، هسا اللي عنده مخاته على قده بعمل له صفحة في الشهر ولا هو انفلونسر ولا بصرف على العيلة. إياك يا أختي أن تأذني لولدك أن يكون حرا في اختيار من يتابع. وانت يا ولدي لما امك تسحب التلفون سحبته عشانك مش عشانها. هذا السلب عطاء. لما ابوك يسحب التلفون منك مرات هذا مش سلب، هذا عين العطاء. لما تكون انت قاعد جنب امك وعم تعمل سلطه ويجي اخوك الصغير عمره 3 سنين ياخذ السكين، امك بتلحق وراه بتاخذ السكين منه صح؟ بصير يبكي وبده يلعب فيها، معقول ترجع له اياها لانه بكى؟ هل هذا سلب أم عطاء؟ هذا عين العطاء، أن أخذت منه ما يؤذيه. فأحياناً يا بني عين العطاء من أبيك وأمك أن تحرم، لأنهم رأوا أن هذا السلاح في يدك خطير عليك وعلى منهجك أحسن الله إليك. إذن إياكم أيها الآباء وخواتي، إياك يا خيتي تجعلي لولدك الحرية في اختيار من يتابع، فإن هذه مدخلات، شئتي أم أبيتي مدخلات. بكره بصير يقلد حلقته، لبسته، طريقته. ليش السنسال حرام يا شيخ؟ ليه الإسوارة حرام؟ طب ما هي فلان عامل تاتو وشوي شوي شوي ولا هو ايش الولد؟ ضاع. عندنا من نقلد، لا نقلد غيره. في الصورة والسيرة والسريرة نقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة وسيرة وسريرة. في صورة أقلده، نعم أقلده، وفي سيرته طريقه مسلكه منهجه أخلاقه معاملاته معاشراته، وفي سريرته عاطفته همه رحمته حرصه على الناس. هذا معنى المحمدية. مش معنى المحمدية إني أقول اللهم صل على سيدنا محمد، لا لا مش هيك على عظم هذه. حتى صلاتنا على سيدنا النبي صارت تعبانة. أحكي لك كيف بيصلوا اليوم على النبي مع عداد هاي اللي بتكبس وبمسك هيك بطلع آخر النهار 15,000. هذا عبد القادر الجيلاني 15,000، الله أكبر، هذا نور الدين زنكي 15,000 صلاة على النبي. بس كيف بيصلي يوم؟ الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. المايك الدايك، المايك الدايك، ها؟ كيف تطلع مع الأولى؟ الله صلى الله عليه وسلم. الثانية الله صلى الله عليه وسلم. طب لو مسحناك قلم اكتب ما يقول شو بيطلع معك؟ لغة سريانية من شدة جهالتنا بشأنه وقدره وحقه علينا حتى بطلنا نصلي عليه. ليس الأمر قائما أن تصلي عليه فقط، لا، بل أن تعيش حياته وأن تسلك مسلكه. فسهل كثير أحب سيدنا النبي، والصعب كثير أحب حياته. صعب كثير أسلك مسلكه وأحب حياته. دائما فكرة متواصل الأحزان لا يهدأ له بال. في النهار يا أيها المدثر وفي الليل مزمل، وفي الليل في النهار مدثر وفي الليل مزمل. صح؟ في النهار قم فأنذر، في الليل قم الليل إلا قليلا، في النهار يتجول في الأسواق ويذكرهم بالله عز وجل، وفي الليل يصلي حتى تتشقق قدميه الشريفتين، في النهار يزور الصديق مرة ومرتين في اليوم الواحد يذكره بالله. بيزور الصديق بذكره في الله. انت هسه تقول لصاحبك يا زلمة وحد الله، قال موحده قبل ما اشوفك. طب صلي على النبي، قال صلي عليه قبل ما اشوفك. طب صلي على النبي تخسر، قول اللهم صلي وسلم وبارك وعلى اله، صلي عليه. قال اتقي الله، قال متقي يا حبيبي، مستنيك تقول لي، والسيجارة بيده، انا متقي. ما اسهل الكلام، ان احب حياته. بزور ابو بكر مرتين، وفي الليل ليلة ماطرة شديدة البرودة بطرق باب أبو جهل، يطرق باب أبي جهل. كان أبو جهل قاعد مع جماعته، تعرفوا جماعته سرسرية زيه يعني، سرسرية، فبخرط عليهم. أنتوا تحكوا بخرط عليهم، بكذب عليهم، احنا بالأردن بقول بعرط عليهم. وأنا أبو جهل أبو الأيتام، أنا أبو الأرامل، أنا أبو المساكين، أنا الذي أقصد عند كل نائبة ومصيبة. إلا الباب بدق، واللي بقول شفته زي هسه واحد بتلاقيه بكذب بكذب بكذب مع أصحابه، بيقدم بقول سبحان الله يدليلني صادق. مش هيك بنسوي إحنا؟ بكون الكذبة إيش؟ مسيلمة، بيعجز. أنا ما قلتش بيعجز. دق الباب واللي هو بقول ها، مش قلت لكم أنني أقصد في الليالي الصعبة؟ هذا جاءني يريد حاجتي، يريد مسألته، لأقضين حاجته. لما فتح الباب له سيدنا النبي، صلوا عليه، اللهم صل وسلم، مش أسلم، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبي محمد. فتح الباب، يا ويلي هالكذب مكبرها، ولا بقول له محمد، تباشره هو بالكلمات، قال سئمتك، مللتك، أما مللتني؟ سأشهد لك عند ربك أنك قد بلغت. فك عنا. يكرر زيارته، حريص عليه بإنقاذه وإسعافه، يريد أن ينجده. ما أرحم رسول الله، وما أرسلناك إلا في اللغة يا كرام أداة حصر واستثناء، إنا رحمة للعالمين. ما أرحم رسول الله. قال يا أبا الحكم، شوف الحكمة، يا أبا الحكم، أما أن لك أن تسلم؟ قال سأشهد لك عند ربك أنك بلغت. خلاص ما تجيني. وطلع قدام اللي كان يخرط عليهم ويكذب، صغيرا كاذبا، قال بده يقضي حاجته، يلا يقضي حاجته. فصعب أن أحب حياته، ولكنها لذيذة جدا. اسمعوا هذه، ومن استطاع أن يحفظها فليفعل. وأختم هذه الليلة المباركة بهذه الكلمة المباركة: من نذر نفسه لخدمة دينه فإنه سيعيش متعبا، ولكنه سيحيا كبيرا، ويموت كبيرا، ويبعث يوم القيامة كبيرا. فالحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أنت لله يا ولدي، أنت مش للوظيفة ولا للدار لحالها، أنت لله. إن لله، مش هيك الآية؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إحنا لله، فكن له حقا. كيف أكون لله؟ كن محمديا تكن له. فعل محمديتك تجد الشخصية الأفضل من شخصيتك. بتفعيل المحمدية نستجلب من الله المعية. اللهم ربنا وسيدنا مولانا سميع الدعاء، نسألك أن تكتب لإخوتنا فرجا في غزة وفي السودان. اللهم سيدنا ومولانا القوي، تجلى على أبطالنا هناك باسمك القوي فقوهم، وارزقهم إقداما وإقبالا. اللهم سيدنا ومولانا اللطيف تجلى على أهل غزة والسودان وكل مستضعف من المسلمين والأسارى باسمك اللطيف، فلطف عليهم جميع شؤون حياتهم. اللهم أذهب ألامهم وأوجاعهم وبلسم ألم صدورنا عليهم. اللهم مولانا وسيدنا المنتقم تجلى على من أذى إخوتنا في كل مكان باسمك المنتقم، فانتقم منهم جميعا. اجمع يا ربنا على الحق كلمتنا، استعملنا دعاة إليك وإلى رسولك في مشارق الأرض ومغاربها. اجعلنا يا ربنا من حماة الشريعة، حملة الرسالة، وكلاء عن رسول الله الأكرم صلى الله عليه وسلم، وحماء بالأمة. اللهم مولانا اجعلنا رحماء بأمتنا، أشداء على أعدائنا، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. وفق يا ربنا من حضر هذا المكان واقض حاجاتهم جميعا رجالا ونساء، تجلى على حياتهم باسمك الواسع فاكتب لهم ساعة نضيقة بعدها، تجلى على صدورهم باسمك الهادي فاهدهم جميعا. اللهم قضاء حاجات لكل من سمع وأمن ودعا، لكل من بلغ الرسالة. اللهم والقائمين على هذا المسجد المبارك الطيب كن لهم معينا أن يظلوا على هذا، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا مولانا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من الطريق إلى النجاح. وفي المحطات اللي احنا ماشيين فيها قبل كده اتكلمنا على حاجات كتير من ساعة ما بدأنا، على قوة التوكل على الله وروعتها التوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن هنا تعرفنا على قدراتنا اللي محدودة. بدأنا نتكلم على المفهوم الذاتي، انه مكتسب، انه منتظم، انه ديناميكي. بعد كده نتكلم على الإدراك وأنواعه، الإدراك اللاوعي، إدراك الإيجابي والإدراك السلبي، إدراك السلبي، إدراك الإيجابي، إدراك القدرات وإدراك الإمكانيات. بعدين اتكلمنا على إدراك القوى المحركة للسلوك البشري اللي هي الألم والسعادة. من هنا اتكلمنا على الملاحظ الداخلي اللي هو بيفكرك باستمرار إزاي تعيش كويس، بس ما يقولكش تعمل إيه، فقط بيوسع أفاقك. بعدين اتكلمنا على القاضي الداخلي، لو قلت لأي حاجة سلبية عن نفسك بتحكم على نفسك بالسجن الداخلي، فممكن إنسان يبقى محبوس في سجنه، سجن مصنوع من الذات، فاخد بالك تبتقول لنفسك إيه. وكلمنا بعد كده، بدأنا في الاحتياجات العشرة الإنسان محتاجها، وكلمنا على أول احتياج فيهم اللي هو البقاء والأمان. قلنا الإنسان لو أي حاجة ناقصها في بقائه، سواء في أكله أو شربه أو دخله، عمله، أولاده، صحته، بيخرج عن الاتزان وبيعمل أي حاجة عشان خاطر يرجع نفسه تاني لحيز اللي هي سميناها منطقة الأمان. وتاني احتياج بعد البقاء والأمان اللي هو الضمان والاستمرارية، انك عاوز تضمن بقائك وعاوز يكون مستمر في الزمن هذا البقاء. وتالت حاجة كلمنا فيها ان احنا عاوزين نحب ونتحب. ومرة فاتت تكلمنا شوية قلت لك ابدأ من دلوقتي على طول، عارف انك لازم تعرف ازاي تحب. كلمة حب دي، الحب نفسه انك تحب الله سبحانه وتعالى من قلبك، تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، بعرف بتحب نفسك. حد يقولي تحب نفسك، هنتكلم عليها بالتفصيل بعد كده في الحب. فلو ما عنديش حب جوايا هحبك انت ازاي؟ فلازم الحب يكون مزروع جوايا عشان اعرف احب. عشان كده انا جزء من قوة الطاقة البشرية، وده العلم التاني لفضل الله سبحانه وتعالى اسسته واصبحت ماركة مسجلة عالميا. بقول للناس لو بتحب إنسان أكتر من نفسك بتأذيه وتأذي نفسك. طبعا إلا الله ورسوله ما بندخلهمش في حاجة زي كده. لما تيجي تقول أنا بحبك أكتر مني، دي مشكلة، لأن أنا ببعت لك الكلام إن أنا بحبك أكتر مني، وببعت لك الإحساس إن أنا ما بحبش نفسي ومعرفش يعني حب، فبأذيك وأذي نفسي. فتبص تلاقي أنت لازم تتعلم إزاي الحب، إن أنت نفسك حب فبتدي الحب، فترى بدأت تحضن لحواليك. يعني عارف لما تحضن ماما، تحضن بابا، عارف تسعدهم، بتحس بسعادة تامة. النهاردة هنبدأ نتكلم على السبعة التانيين من الاحتياجات الخاصة للإنسان. الاحتياج الرابع هو التقدير. التقدير، عارف انك تحس انك متقدر وتحس انك ناس كمان بتقدرك. هل عمرك سمعت حد بيقول هنا ما حدش بيقدر، او في الشغل ده ما حدش بيقدر، او في البيت ما حدش بيقدرني، او الدنيا دي ما بتقدرش حاجة؟ كلمة التقدير دي جاية من التقدير الذاتي. هل يا ترى انت بتقدر نفسك؟ هل عندك حد في العيلة بيقدرك؟ هل حاسس حد بيحبك ويقدرك بدون شروط؟ عارف التقدير ده، عندك نابليون بونابرت قالك انا ممكن اعيش اسبوع بحاله على تقدير. ويليام جيمس اللي هو بنسميه ابو علم النفس الحديث قالك من أعمق احتياجات الإنسان الحب والتقدير. عارف وإحنا صغيرين كنت تشد ماما، تشد بابا، ماما بصيلي، بابا بصيلي، بصيلي، عاوز الناس تبصلك، عاوز الناس تقدرك. شوف هنا روعة الله سبحانه وتعالى، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. سبحانك يا رب، ربنا سبحانه وتعالى اعمل بقى وأنا هبصلك بنفسي، مش أنا بس والرسول والمؤمنون. فسيرى الله عملكم، ربنا بيشوف انت بتعمل ايه. فبص تلاقي الروعة دي كلها ربنا بيشجعنا بيدعمنا عشان نعمل. لما تبص تلاقي انت بتقدر نفسك ولا لا، انت بتقدر الناس ولا لا، انت عارف عن ايه تقدير. لما حد يجي يقول لي تعرف دكتور انا ما حدش بيقدرني، فارجع اقول له اولا لازم تعرف عن ايه تقدير، عشان انت حطيت التقدير ويمكن حطيت قواعد عالية على نفسك وتقعد تقول ده ما بيقدرنيش عشان يعمل كذا، وده ما بيقدرنيش عشان يعمل كذا. طب ايه تقدير بالنسبه لك؟ يعني احترام بالنسبة لك. انت لما توصل للتقدير انا بقدر نفسي، بقدر قدراتي لانها لا محدودة، بقدر قدراتي، بقدر امكانياتي، بقدر تجربتي، بقدر خبراتي في الحياة، بقدر ان انا انسان عارف عنده ثمن.
أي إنسان عنده وزن، إنسان عنده قيمة. فلما حد يقول لي أي حاجة، أنت عارف قيمتك، أنت عارف قيمتك أنت، ده لو أنت أفضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. ربنا خلانا بأحسن تقويم، خلانا بإيده الكريمة، سخر لنا السماء والأرض وما بينهما. فمين يقول لي أنت فاشل ولا أنت مش هتنفع؟ بيقول لي اللي جواه، بيطلع إدراكه، بيطلع مفهومه. لكن أنا الله سبحانه وتعالى خلاني في أحسن تقويم، وداني كل الأسباب، داني كل القدرات، وبمشي بيها في الدنيا وبستخدمها في الإمكانيات عشان أوصل أحقق أهدافي وأساعد أكبر عدد ممكن من الناس. فدوس تلاقي أن التقدير جه نمرة 4 بالنسبة لأحتياجات الإنسان. تخيل بالنسبة للحب والتقدير، الحب خصوصا والتقدير، مستشفى من المستشفيات العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية جابوا بيبيهات، بيبي لسه مولود، طبعا البيبيهات اللي بيحطوها في الملاجئ، أخذوا 2 من البيبيهات دول، صنف من البيبيهات الدول واحدة مختصة بتحضنه وتحبه وتكلمه وتلعبه، والبيبي التاني حطوه بيأكلوه وشربوه بس، ما حدش بيحضنه ولا يحبه. عارفين حصل ايه؟ في خلال الأسبوع البيبي لما تحبش مات. قالك يا خبر، معقولة؟ طبعا صنف الابحاث دي كان بس ما كانوش متخيلين ممكن تحصل حاجه زي كده، عشان ما تحبش، عشان ما تحضنش، عشان ما حسش بالامان، عشان ما حسش بالحب انه من صغره، والتاني اللي اتحب زاد وزنه. الفرق بين الاثنين الحب والتقدير. عارف ان انت نفسك لما تقدر الناس بترجع لك بقانون العوده وقانون الرجوع. لما تقدر الناس، انا عندي صديق ليا مدير عام فندق احد الفنادق في مونتريال في كندا، بيقول لي تعرف انا لو الوم حد لازم اقدره 4 مرات، بسميها the 4-to-1 concept، يعني 4 مرات لحاجه. يعني ايه الكلام ده؟ لازم اقدره 4 مرات، في وسطهم كده بديله نقد او بديله راي، لكن لازم ابدا بحاجه مهمه وانهي بحاجه مهمه تفيده. وده انا بسميها طريقه الساندويتش. الساندويتش فيه عيش من فوق وعيش من تحت، وجوه بتدي الراي، فباستمرار بتبدا بحاجه كويسه عن الشخص. حتى على فكره عاملها مع اولادك، لما تيجي تتكلم معاه في حاجه قول له كويس عنه الاول، قول له انت مبسوط منه في ايه، عشان تفتح نفسه، وبعدين في الاخر خالص انهي بحاجه كويسه عنه. فتبص تلاقي المخ بيبني على اخر تجربه والانطباع الاولاني في منتهى القوه بينهم. قول له، قول له رايك في اللي انت عايزه، ما تنقضوش. انا رايي في الحته دي كذا وكذا، ايه رايك انت؟ ده الاتصال عشان تخلي ولادك يكون عندهم ثقه في نفسهم، الاتصال مع الاخرين بنفس الطريقه. التقدير، لما تقدر نفسك الناس تقدرك، ولما تقدر نفسك وتقدر الناس، الناس تقدرك اكتر. التقدير رابع حاجه في احتياجات الانسان. فاول حاجه كده البقاء والامان، وتاني حاجه الضمان والاستمراريه، وتالت حاجه ان احنا نحب ونتحب، ورابع حاجه التقدير، عشان تقدير من نفسنا ومن الآخرين. خامس حاجة يمكن دي تكون مفاجأة بالنسبة لك، الانتماء. الانتماء، تعرف لو انت هتبص تلاقي معظم الحرف عموما والمهن لها نقابة. هتلاقي نقابة الأطباء، نقابة المحاسبين، نقابة الصيادلة، نقابة المحامين. النقابات دي كلها بتبقى بتخلي شخص ينتمي إليها، وبيعمل زي ما تبص تلاقي معظم شركات الطيران النهارده بيعمل لك كارته كده صغيره وتاخد فيها نقط عشان تنتمي اليه، فتشتري منه هو، بتحس انك منتمي للشركه دي. الفنادق بيعملوا نفس الشيء، حتى شركات السيارات بتعمل نفس الشيء، عاوزك تخليها انتمي اليه. انك تكون منتمي لحاجه ده مهم جدا. فاحنا لما بنيجي في الدنيا ما عندناش انتماء، ما عندناش انتماء لله سبحانه وتعالى، دي مشكله كبيره. ما عندناش انتماء للدين، ما عندناش انتماء لنفسك، ما عندكش انتماء للعيلة. انت عارف عدم الانتماء ده فيه مصايب كبيرة. في بعض الناس بتخرج برا وتسافر برا، وبعدين يعوج لسانه كده ويلبس زي الخواجات، وبعدين يبدأ يشرب خمرة كده، هو بقى مودرن يعني، كده بقى متقدم، كده بقى فيه نمو يعني. أنا في شاب بعض الناس بيغير اسمه، يسمي نفسه بدل سمير يسمي نفسه سام، هو فعلا بيصبح سام. لما تيجي تفكر فيها بالاسلوب ده، بتغير اسمك عشان حد يشغلك. طب فين انت اسمك؟ عارفين الاسم انتماء. لو انا جبت مثلا ابص لاقي الناس اليومين دول بيسموا اولادهم اسامي اجنبيه، لما تيجي تسمي بنتك اسم عجيب او ابنك اسم عجيب، ما هوش اسم مثلا دينه
او وطنه او نظامه بيتلخبط لما لابسه عجيب كده، مش عارف هو مين، حتى مش عارف ينطقه. الاسم انتماء، اللغه انتماء. انك لما تيجي تتكلم، انا على فكره شفت برنامج كان في التلفزيون، اعتقد كان من فتره، كان برنامج جميل جدا. انا بحب اتفرج على البرامج دي، يعني مجموعه فنانين من الفيلم، وكانوا بيتكلموا على اللغات وبيقولوا ان الشخص مش لازم يتكلم لغه مش بتاعته. لو كنت انا موجود في حاجه زي كده، او حطوا حد المختصين في حالهم ان اللغه انتماء، الحته دي مهمه جدا. اللغه انتماء، لما بتتكلم لغه تانية بتخرج عن انتمائك، انت بتوري انك مثقف في حاجه، لكن فين انتمائك انت الشخصي؟ فانا في بلد طلبت مني ان انا اتكلم بالفرنساوي في بلد كلها عرب، فرفضت ولغيت الرحله في حالها، لان ليه اكلمك بلغه مش بتاعتنا؟ اللغه دي بتاعت حد تاني مش بتاعتنا احنا. ليه انا احاول اشوف ان انا عشان انا الشيك يعني، او عشان انا متقدم معاك هتكلم باللغه العربيه؟ دلوقتي بتكلم معاك باللغه العربيه، انا باجي هنا بدرس بالعربي. انا كنت قبل كده بدرس بالفرنسية والانجليزي، لكن عيب عليا ان انا عشان عايش بره 30 سنه، وطبعا الواحد لما يعيش بره فتره طويله لغته بتتغير، لان طول اليوم عملت اتكلم بالفرنسية او بالانجليزي، ودراساتي معظمها بالانجليزي والفرنساوي، لكن لما جيت هنا في العالم العربي لازم اتعلم العربي كويس. فانا طبعا عربي بتاع كويس وكل حاجه، لكن اضحك بيه واتكلم بيه ونكد بيه، لكن ادرس بيه لا. لو بكلمك بالانجليزي اقول لك موتيفيشن، يعني دوافع. موتيفيشن عارف بتمشي ازاي في مخك، والتي اي او ان هتنتشر ازاي وتديك طاقه. لما اقول لك دوافع لازم تدرس عشان اعرف انا بكلم اني مكان في مخك. انتوا عارفين وانا واقف كده كل حركه محسوبه، كل نبره محسوبه، كل سرعة محسوبة، وأنا بتكلم بإيدي اليمين رايحة لمخك الشمال، ده مسؤول عن التحليل والمنطق، وأنا بتكلم بإيدي الشمال رايحة لمخك اليمين، ده مسؤول عن التخيل والابتكار. هقول لك حاجات فيها تخيل وابتكار. لو بكلمك بالاثنين بجمعهم لك على نقطة التركيز، فجمع لك المخ الشمال واليمين، ممكن أقول لك قصة وأنا هنا. لو عملت لك كده باخدك في استمرارية، كل حركة محسوبة، كل حاجة محسوبة، السرعة. لان العقل الواعي بياخد 7 معلومات زائد او ناقص 2، فلما بقول لك الفكره بكررها اكتر من مره بتوصل ل7 مرات. لما بكلمك بالطاقه بتاعه الفكره بكلمك في حدود 180 ل220 كلمه في الدقيقه عشان تاخد طاقه المعنى. ما تاخدش كلمه، العقل اللاواعي عنده القدره يستوعب ويخزن 2 مليون معلومه في الثانيه الواحده، تخيل. لكن ما حدش علمنا الحاجات دي، عشان ما تعلمناش عاوز كلمة كلمة. فالسرعة أنا بكلمك بيها دي السرعة العادية اللي انت بتفهم بيها، لكن انت عاوز تكتب، ففي الحالات دي هتمشي مع الفكرة وبعدين خد الفكرة. ودي أساليب بنعلمها للناس حتى. وانا ناوي ان شاء الله اذا كان لربنا يدينا عمر والصحة هاجي هنا وهعمل حاجات في الذاكرة، هدرس الناس حاجات في الذاكرة، ازاي تفتكر اسامي الناس، ازاي تفتكر ارقام التليفونات، ازاي تفتكر الاجنده بتاعتك بالتفصيل. زي ما انت شايفين انا بتكلم دلوقتي من ساعه ما جيت وكل ال 30 حلقه من غير ورقه، انا بعدها بتكلم برتب افكاري. فتخيل انت لما يكون طالب ويذاكر بالذاكره ويحط وقت اقل حتى، وبعدين يخش يقول في 90%. فان شاء الله هنقدم لكم الحاجات دي اللي تخدم الناس فتنجح وتتميز في حياتك. حاجات بسيطه جدا، حاجات في الذاكره بتظبط ازاي، ترتيب الذاكره. لو طلبت مني اكلم بالانجليزي احولها على طول، اكلمك بالفرنسية احولها على طول، بالعربي عندي ترتيب، عارف ال 30 حلقه دول انا رايح فيهم فين. ففي الحالات دي مش محتاج لورقه، مش محاضره فيها، هتبقى بيني وبينك ورقه. عشان كده من الحاجات المهمه جدا لما بنيجي نتكلم على تركيز الانسان وذاكره الانسان وقدرات الانسان، هنا بتوصل لانتمائك. يا ترى انت منتمي لمين؟ منتمي لبلدك؟ منتمي لاهلك؟ منتمي لغتك؟ كلم اللغه بتاعتك. بتكلم لغه اجنبيه ليه؟ لو مضطر معلش، مع الاجانب بتوري اللغه بتساوي بني ادم، لكن مع نفسك انت، مع عائلتك انت، كلم بلغتك هتتحسنها، اتعلم فيها اكتر، خليك فخور بلغتك، خليك فخور بوطنك، تدافع عنهم لما تسافر بره تحس قد ايه. انت بتسافر بره تقول انا مصري فخور بيها، انا عربي فخور بيها، مهما قالوا علينا مهما حصل. عشان كده لما تيجي ترجع تكلم في الانتماء وهتشوفوا انا حاطط وقت كبير في الحته دي الانتماء، وهنشوف ان اللغه انتماء، ان الاسم انتماء، ان افكارك فيها انتماء.
تصرفاتك فيها انتماء. فلما تكون منتمي بتكمل الاحتياجات بتاعتك لانك بتحس انك مرتاح، بتحس بعزة ان انت عندي عزة ان انا منتمي، منتمي لأهلي، منتمي لناسي، منتمي لوطني، وخصوصا منتمي الى الله سبحانه وتعالى. وهنكمل بعد كده الخمس حاجات التانيين اللي هم محتاج لهم عشان يكون عندنا اتزان في الاحتياجات العشرة اللي محتاجهم الانسان. زي ما شايفين المعلومات دي اتجمعت في 30 سنة وبحطها لك لغاية دلوقتي لغاية عندك في البيت في الطريق الى النجاح. كنا بنتكلم على احتياجات العشر للإنسان. ما كل واحد فينا عنده احتياجات. طب الاحتياجات دي مش موجودة يحصل ايه؟ الانسان يخرج على طول على اتزان على طول طالما ما عنديش اللي انا محتاجه. فاكرين لما اتكلمنا بكده في المفهوم الذاتي وان اللغة ليها معنى، والمعنى ده احنا بنخرج باللغة دي والمعنى عشان خاطر نطلب احتياجاتنا، وبنعمل بيه حاجتين كمان، بنتصل باللغة دي بينا داخليا وبنتصل بالعالم الخارجي. عشان كده الاسلوب انت بتتكلم بيه مع نفسك بيسبب احاسيسك وسلوكياتك وبعدين نتائجك، والاسلوب بتتكلم بيه مع الناس بيسبب علاقاتك، ودي فيها حاجة هنتكلم فيها بعدين في القيم السبعة. لما اتكلمنا قبل كده ان اول احتياج لنا هو البقاء والامان، وان الانسان لو خرج عن حيز البقاء والامان ممكن يعمل اي حاجة. في ناس ممكن تنصب، ممكن ناس ممكن تسرق، ممكن ناس ممكن تقتل عشان خاطر يحس انه عايش، ممكن يقضي على حد تاني عشان هو عايش. ودي طبعا اساليب، طبعا اساليب اساليب حرام كلها. عشان كده لما توصل لمرحلة انت باستمرار طول ما انت بتنتج وبتتوكل على الله سبحانه وتعالى هتلاقي ما فيش محتاج تفكر في دي، لان ربنا ضمنها لك، ضمن لك الرزق والعمر موزعه. فانت خايف من ايه؟ فما تحاولش تعمل حاجه تكون سلبيه تحطك في جهنم بعد كده، لانك هتندم. انت عارف لو بس بص لجهنم هتقول بس رجعوني تاني. من هنا اظبط نفسك على طول من دلوقتي، لسه عندنا وقت. وتاني حاجه الضمان والاستمراريه، انك بتضمن بقائك. عشان نضمن بقائنا الناس بتشتري اكل ويحطوا ويخزنوه لغايه ما يبوظ، وتحطوا فلوس في البنوك ويمكن يموت وحد تاني يصرفها له. عشان اضمن بقائي فالناس بتعمل الحاجات دي كلها، الناس بتعمل تأمينات على الحياة، بتعمل تأمين على الحياة عشان يضمن بقائه فيها. طبعا تأمين على الحياة دلوقتي خصوصا في استثمارات، ان لو خرجت من شغلي ممكن يكون في مرتبي، لو عملت حادثة ممكن في مرتبي، لو عندي حاجة بأمن على بيتي، لو حصل حريقة فانا ضامن هتجيلي فلوس. الضمان، الضمان والاستمرارية، الناس بتفكر ازاي ممكن اضمن نفسي. فالبقاء والامان والضمان والاستمرارية. وكلمنا ثالث حاجة ان احنا عايزين نحب ونتحب. كل واحد فينا عاوز يكون محبوب، كل واحد فينا عايز يحب ويتحب، وكل واحد فينا بيفتش ويدور ازاي يكون محبوب. الناس عاوزة رابع حاجة انه يتقدر. هتلاقي معظم الناس بيتكلم على نفسه، عاوز يبهرك، عاوز التقبل الاجتماعي. وعشان كده في ممكن ناس تكذب هو ايه او دراساته ايه او خلفيته ايه عشان انت تتقبله. وهنتكلم فيها بالتفصيل بعدين في محطة تانية عن التقدير الذاتي. هنشوف ازاي هو منقسم. من ضمن الحاجات المهمة فيه التقبل الذاتي، هتقبل نفسك زي ما انت. انا مش متصل حد يتقبلني، ربنا سبحانه وتعالى يتقبلني. لو اشتغلت عشان انت تتقبلني هتعب جدا، لان عاوز اعيش على افكارك انت مش على افكاري انا. دلوقت وصلنا بعد احنا نحب ونتحب، بدأنا نفكر بعدها في التقدير. كل واحد فينا عاوز يتقدر، انا بقدر نفسي واللي حواليا بيقدروني. وعلشان دي حسب جامعة هارفارد ويليام جيمس لو ابو علم النفس حديث، قال لك ان اكتر من 62% من سلوكياتنا بنعملها عشان الناس تقدرنا. وعاوز الناس تبص لك انت لابس ازاي وانت شيك ازاي. ابراهام لينكولن قال لك انا لو عايش في حي كله من العميان ولا عاوز بدلة جديدة ولا عاوز سيارة جديدة، محدش هيقدرك، محدش شايف انت لابس ازاي. لكن انت بتلبس لنفسك، انت بتتشيك لنفسك الاول. بعد الناس لو قدرتك رائع، ما قدرتكش خلاص ما تفرقش كتير. وبعد كده كلمنا على الانتماء، وكلمنا الانتماء في اللغة، لغتك منتمي لها ولا لا. لما تتكلم لغة تانية بتاعت مين دي؟ كويس بتتكلم لغة تانية، شيك رائع، اللغة بتساوي بين آدم. بس انت لغتك ايه؟ لان لما بتتكلمش لغتك انت مفيش انتماء، مفيش انتماء لحاجة، ما انتش فخور باللغه دي، ما انتش عارف، مش منتمي للغه دي. لما تيجي تسافر بره وناس سافر بره وعنده كرش كده ولابس شورت وشكله وحش عشان يبقى خواجه، مش ده مش بتاعتك انت.
لازم تمشي على قيمك، تاخد اللي يعجبك وتسيب اللي ما يعجبكش. زي فاكرين لما قلت لكم انا عملت الطريق الى النجاح، اكنك رايح بوفيه، وبوفيه فيه حاجات كتير، بتنقي الاكل يعجبك، بتسيب الاكل ما يعجبكش، وفي اكل نفسك تجربه هتجربه بعدين. هي كده. فانت لما بتيجي تسافر بره ولا تتعلم حاجه جديده وعاوز تتقدم، خد اللي يناسب قيمك انت مش قيم الناس التانيه، لانك مش هتعرف تكون هم. دلوقتي في قصص في الانتماء في منتهى الروعه. انتوا فاكرين لما مصر بفضل الله سبحانه وتعالى كسب، عارفين ان العالم العربي كله طلع بيحتفل بمصر؟ عارفين ده الانتماء، كلنا انتمينا. وعارف لما انسان كده نجح كلنا كده جنبه عشان ننتمي معاه. فعارف الانتماء يحسسك بروعه. حد يقول لك فين مصر العربي؟ شايفين الروعه دي حاجه بتاعتنا كلنا، حاجه مش بس المصريين، العرب كله والعرب في العالم كله كانوا بيحتفلوا في كندا وبتاع. كان الاحتفال في كندا ما عندكش فكره، شفته في الشوارع الناس كانت بترقص من الروعه. عارف الحاجات دي كلها انتماء. في يوم من الايام انا بفضل الله سبحانه وتعالى كنت بدات اتعرف شويه بره، وبعدين طلبوا مني، انا كنت عملت علوم جديده خصوصا في فن المبيعات والاداره والتسويق وكلام ده كله، ووريت الاعتراضات في المبيعات ممكن تعديها بسبع مبادئ، مش محتاج يعني 400 صفحه، هما سبع مبادئ، هما خمس اعتراضات وسبع مبادئ، فبسطتها جدا. فكانوا حاطوني في الصفحه الاولى مع ثلاثه من اقوى الثلاثه موجودين في التنميه البشريه في كندا، لكن طلبوا مني هنحطك في الصفحه الاولى مع الثلاثه دول، وشايف قد ايه احنا بنقدرك بس بشرط. قلت لهم ايه الشرط؟ قال بلاش الاسم ده، شوف لك اسم تاني يتماشى معاك، وانت راجل مودرن بقى وبتاع حط لك اسم جديد. وقالك بلاش ابراهيم، حط براين، والاثنين قصاد بعض كده والاثنين شبه بعض وحلوين كده، بيفكرني بالحلاقين بتوع زمان واحنا صغيرين، يحلق لك نص كلب، يلا يلا الف مبروك تعالى بكره. قلت له طب دي كده 24 ساعه فكر عشان اجيب اسم كده يتماشى مع شكلي اكتر. يعني انت مش عايز ابراهيم الفقيجي او ابراهيم؟ قال لا، هات لك اسم جديد. تاني يوم جبت له اسم رباعي، ابراهيم محمد السيد الفقي، عربي جدا ومسلم جدا غصب عنك. وانت مش عايز تحطيني في الصفحه الاولى، يبقى لازم اغير اسمي، يبقى لازم اغير وطني، يبقى لازم اغير انا مين. مش عاوز الصفحه الاولى بتاعتك. وعلى فكره لما عملت كده الناس تحترمك اكتر، لانك عندك قيم، عندك قيم لحدود ما تعديهاش. فبصيت لت ونزلت برضو في الصفحه الاولى، قال لي طب بلاش محمد السيد، خليها بس ابراهيم الفقي، وانتشرت حوالين العالم بابراهيم الفقي. تحترمني زي ما انا، ما تحترميش زي ما انا، مفيش حاجه غلط، لا تغضب الله سبحانه وتعالى. واذا انتماء، انتماء لنفسك، انتماء لبلدك، انتماء لدينك، انتماء لوطنك، انتماء. انت منتمي ولا لا؟ انت منتمي لمين طيب؟ لما بتيجي تسافر بره منتمي لمين؟ هل انت فخور بنفسك انك عربي؟ انك مصري عربي؟ هل انت فخور بنفسك؟ هل انت فخور بنفسك ببلدك؟ هل لما بتخرج بره بتبقى فخور تقول انك عربي ولا بتخاف؟ هل بتقول انك عربي ولا بتتكلم بلغه عشان يفهموك بيها؟ فاهم ازاي؟ الانتماء ده ما فيهوش حاجه عيب، لان في بعض البلاد لما بيجي يطلع حد يمثل بلده بيتكلم باللغه بتاعت بلده وبيكون فيه مترجم، ما انه بيعرف لغات، ايه السبب؟ بيمثل بلده فمنتمي لغته. فاللغه مهمه جدا ان احنا نكون منتميين بيها، لان اللغه انتماء، اسمك انتماء، بلدك دينك انت منتمي لله سبحانه وتعالى. طب ايه اللي عملته لله عز وجل الاخيره؟ انت منتمي لله، منتمي للرسول عليه الصلاه والسلام. طب ايه اللي انت عملته عشان تعب علشانك قد ايه؟ الرسل والانبياء والصحابه اولياء الصالحين، الاخلاق والروعه، انت منتمي لمين؟ فالانتماء شوف جه فين. خامس احتياج، احتياج من احتياجات الانسان، لانك لو مش منتمي لحاجه هتكتئب. طب انا منتمي لمين؟ طب مين عيلتي؟ طب مين اهلي؟ عشان كده اطفال الملاجئ اذا كانش جابولهم ناس يحبوهم جدا ويتبنوهم ويكبروا على انه، عارف ازاي؟ ان هو ابنه فعلا، ما عندوش انتماء. طالما ما فيش انتماء تروح لقبلها على طول، مش حاسس انه مش قدر. تروح لقبلها على طول، مش حاسس انه محبوب. تروح لقبلها على طول، مش حاسس انه عايش، وتحطه في البقاء. فالانتماء مهم جدا من اول النهارده. انتوا عارف انا هقول لك حاجه، بص على بعض الفضائيات العربيه والاجنبيه. بالنسبه للاغاني انا ما عنديش نقد، في الوان، ده لون وده لون وده لون، كل حاجه ليها الوان. وانت انت بتتفرج او ما تتفرجش مش مبسوط في التلفزيون، فانا ما عنديش حاجه ضد حد
ولكن أنا بتكلم في ألوان معينة. تعال تفرج على بعض الفضائيات الأجنبية والعربية وطفي الصوت وتفرج على الصورة، هتلاقي نفس اللبس، هتلاقي نفس التحركات، ولو فتحت الصوت وقفلت الصورة هتلاقي نفس الريتم في السلم الموسيقي، نفس الريتم السريع دلوقتي. طب احنا فين الثقافة بتاعتنا؟ ده اللي انا بتكلم عليه. فين احنا في دول لما تطلع تتنطط كده زي القرد وتطلع بيت لابسه من غير هدوم، وبعدين 35 واحد وراها عاملين يتنططوا زي القرود؟ ما ده اللي بيعملوا بره، احنا مالنا؟ احنا ليه بتعمل زيهم؟ وبعدين كلام عجيب بيتقال، كلام ملوش معنى حتى. انا شفت واحد قعدت معاه، واحد منتج كان هينتج حاجه كده برضو ملخبطه، وجايبين بيت صغيره كده، ويعني اهم حاجه انها تلبس من غير هدوم، ده المهم يعني عشان خاطر، وحط وراها 35 واحده او واحد بيتنططوا كلهم ومحدش فاهم حاجه، وهيصه هيصه هيصه كله زي بعضه وكلهم بيغنوا بنفس الطريقه، راجل وست، ده بيحبني وده سابني وده كسر لي قلبي وده حطم لي نفوخي وحوليت بسببه. هو مفيش حاجه للام؟ فين الحاجات اللي ممكن احنا نستفيد بيها؟ كبرني. في اغاني ليها معنى، وفي بعض الناس دلوقتي بدا يخرجوا يعملوا معاني نفهم. لكن انا عدى مع الراجل ده بدا يقول لي انا حامل اغنيه معينه وهنزلها في السوق. قلت له عامله ازاي؟ قال لي يعني حاجات من اللي انت بتشوفها كويس دلوقتي. قلت له طبعا عظيم، هقول لك حاجه، احنا عندنا قول بيقول لك من فكر في امراه او نظر اليها وتمناها في نفسه زنى فيها. بفرض ان اللي انت حاططها في التلفزيون دي ولابسه من غير هدوم عندك 50 مليون بني ادم بيتفرجوا عليها و10% فكروا فيها تفكير زنا، انت عارف في كام زنا؟ 5 مليون هي. طب والمخرج عنده على الاقل الدبل، وانت سيادتك عندك كل ال 50 مليون، فهتتعمل باربيكيو ان شاء الله في الدنيا وفي الاخره. انت مجهز نفسك للاخر؟ قعد معايا ربع ساعه فما مرضاش يعملها، وبدا يعمل حاجات تانية يستفيد منها. انا بسمع حد بعت لي اغنيه، الكلام عارفين الكلام ايه؟ يقول لي قطعني حته حته والميني اي قطه، انا كنت بحب واحد دلوقتي بحب سته. شايفين الشعر؟ ادي الخيبه، و35 واحد تي تي تي شويه قرود بيعملوا ايه كلهم؟ انا مش فاهم حاجه. طب انت عاوزين مني ايه؟ يعني انت عاوز توجهني لايه؟ طب فين انت انتمائك؟ فين لغتك؟ فين موسيقتك؟ فين روعتنا؟ فين التمثيلات؟ فين الحاجات الجميله كنا بنتعلم منها؟ مفيش حاجه، في حاجات هبله. فلما تديك تبص كلهم زي بعض. عايز حد يطلع لي غنوه للشباب اللي في الثانويه العامه بيتعبوا، للطالب اللي عاوز ينجح، للعامل المجتهد المجد، للام اللي لسه عارف، للحامل. طبعا الحاجات دي كلها طلعوا لنا الروعه دي كلها عشان تبقى منتمي لنا واحنا كمان ننتمي اليك. فهذا الانتماء الرائع تبص تلاقيه بيكبرنا كلنا، وتلاقي العالم يحترمك اكتر ويبقى عايز يقرب منك اكتر. لكن لو ما عندكش انتماء على طول راحت منك ثقافتك، راحت منك لغتك، راحت منك، فسهل جدا طالما ما عندكش قيم سهل جدا اي حد ممكن يوقعك. فهنا الكلام ده كله كلام بسيط جدا، انا ما بتكلمش في حاجه غير ان انت خد بالك من نفسك. انت بتكلم ايه؟ اتكلم لغتك، بتحب مين؟ اهلك وطنك. يوم لما تتعب بره، انا جالي ولد مره في كندا، والولد ده كنا شفناه كان بيبيع فيديوهات عربي وبتاع، فاحنا الحاجات دي ما كانتش موجوده كتير، فكنا عايزين نتفرج على افلام عربي، فكنا رحنا اجر منه. عمر ما رحت شفته الا لما كان معاه يشتم في مصر ويشتم في البلد ويشتم في الدنيا، وكان مصري. المهم معاه باسبور ايطالي، وانا ايطاليا وصل باسبور ايطالي. اللي حصل ان اللي كان معاه شريكه نصب عليه وخد منه كل الفلوس، وانا وقتها كنت مدير عام فندق من الفنادق، فجابه لي عشان يشتغل. فانا قلت له انا من عينيا الاثنين، بس هطلب منك طلب، ده مش يعني عارف ما هوش امر بس طلب، ما تتكلمش تاني علينا او على بلدك. انت عندك كم سنه؟ قال لي 32 سنه. انت خرجت من مصر وانت عندك كم سنه؟ قال لي وانا عندي 28 سنه. يعني قعدت 28 سنه لحم كتافك من خير بلدك، روش بتتكلم وحش عليها؟ انا هشغلك وان شاء الله احنا اللي هنساعدك، وشوف في الاخر مين اللي ساعدك، ولو اتدبست روح منك الباسبور ده هترجع بلدك، هم اللي هيشيلوك، اخواتك اصحابك حبايبك، امك الاساسيه هي بلدك. شغلنا بعدها باسبوع، شتم العرب بحالهم، مصر ما كانتش كفايه، فرئيسه مش عارفين يشتغلوا معاه، فراح عاملين طلب بطرده فمشيناه. لما جه مشي ما كانش معاه فلوس عشان يسافر، احنا جمعنا له فلوس وديناهم له، وانا بديهم له قلت له ربنا يوفقك ويهديك، وان شاء الله
تعرف كويس جدا الصح من الغلط، عشان خاطر طول ما انت مش منتمي هتلاقي نفسك ضايع، لان مش ممكن تقدر تكون حد تاني. ولما نرجع ان شاء الله هنتكلم على التقليد، وهنتكلم ازاي الانتماء من غيره الانسان ممكن يضيع تماما. فاحنا هنرجع في المحطة الجاية، هنرجع ان شاء الله في المحطة الجاية، والمحطة الجاية هنكمل بقية الاحتياجات العشرة، وبعد كده هنبدأ نخش في القيم. لان من غير القيم، انا حطيتها زي ما انتم شايفين بالترتيب ده، لان الناس لما تيجي تتكلم في النجاح تتكلم على اهداف على طول، بس لو انت ما عندكش عارف يعني ايه قيم، لان القيم هي الدافع للهدف. فلو مش عارف القيمة الهدف ممكن يقع منك. فلانا بديها لك هو الطريق الى النجاح، عشان كده سميناها الطريق الى النجاح. فافتكر معايا، فاكرين الادراك، فاكرين المفهوم الذاتي، افتكر انت انا، ما تقولش لا انا طويل ولا قصير ولا تخين ولا رفيع ولا انا اسمي عيلة ولا حد قال انت فاشل وسدته وحطيت العنوان ده على نفسي. انت مش دول، انسى. ولا انت اكتئاب ولا احباط ولا قلق ولا انت حاجة من دول، ولا لونك ولا شكلك ولا انت حاجة من دول. طب انت مين؟ افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى، خلق لك السماء والارض وما بينهما، انت اللي معجزات في معجزات في معجزات. افتكر دي. طب وايه التحديات دي؟ نشاطات في الحياة اتعلم منها وخليك اروع في حياتك. وافتكر عيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك، لان والله ممكن تكون اخر لحظه في حياتك. انت جاهز؟ فعيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالتطبع داخل الرسول عليه الصلاه والسلام، بالرسل، بالانبياء، بالصحابه، بالاوائل الصالحين، بعد كده بالكفاح، كافح، اتعلم، اقرا، فتش، دور، خليك احسن حاجه في حياتك. وانت عايش كم مره ما تخليها رائعه. وطول ما انت ماشي عايش بالالتزام وبالإصرار وبالانضباط، وانت بتعمل كده عايش بالصبر، وكمل كل دول، عايش بالحب وأطر قيمة الحياة. وقت ما اشوفكم ان شاء الله في المحطة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سرايا FM إشراقة نور في أثير وطن.
1: الآداب الإسلامية، الآداب الإسلامية، برنامج يعرفك بجمال الأخلاق وروعة السلوك في الإسلام. الآداب الإسلامية مع فضيلة الشيخ وحيد بن بالي، يأتيكم عبر أثير راديو سرايا 99.3 FM لتعيشوا معاني الأدب النبوي وتستضيء بهدى الإسلام في التعامل والسلوك. الآداب الإسلامية موعد يتجدد مع الخير والتهذيب. راديو سرايا 99.3 FM صوت يلامس القيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع سلسلة صحيح الآداب الإسلامية. ونحن نركز أيها الأحباب الكرام على سلسلة الآداب الإسلامية لأنها تجسد للمسلم سلوكه في الحياة على شرع الله عز وجل، كيف يعيش المسلم حياته كاملة على شرع الله تبارك وتعالى، كيف يأكل ويشرب ويبيع ويشتري ويستأجر ويصلي ويصوم ويحج ويعتمر، أمور العبادات وأمور العادات كيف يسير بها كلها على شرع الله عز وجل. إخواني الكرام، نتكلم في هذه الحلقة عن آداب الغسل. الاغتسال أيها الأحباب الكرام يحتاجه الإنسان لغسل الجنابة، وتحتاجه المرأة لغسل الحيض والنفاس والجنابة أيضا، ويحتاجه المسلم لغسل الجمعة وغسل الإحرام ونحو ذلك من الأغسال المشروعة. فما هي آداب الاغتسال؟ نبدأ أولا بخلع الثياب. الإنسان حينما يخلع ثيابه أكرمكم الله قد يراه الجن المحيط به، لأن الله تبارك وتعالى قال ذلك في قرآنه، يقول الله عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فبين ربنا عز وجل أن الجن ترى الإنس والإنس لا ترى الجن، هذا في الدنيا. وعورتاه، يكشف الإنسان عورته والجن يرونه. تمهل أخي الكريم، فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم أعطاك حرزا وساترا تستر به نفسك من أعين الجن إذا أردت أن تخلع ثيابك. ما هو هذا الساتر؟ ذكر إذا قاله العبد حينما يخلع ثيابه يكون ساترا بينه وبين الجن، فلا ترى الجن عورته، يعمى كل جني معك حتى لا يراك. ما هو هذا الساتر أيها الأحباب؟ كلمة بسيطة قليلة المبنى كبيرة المعنى. إذا خلعت ثيابك فقل بسم الله. إذا قلت ذلك حدث جدار ساتر بينك وبين الجن، فلا يرى الجن عورتك حتى ترتدي ثيابك. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه الطبراني وهو حسن بشواهده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله. الحديث مرة أخرى: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه، يعني خلع ثوبه، أن يقول بسم الله. إذن هذه

نصيحة تعمل بها في نفسك وتعلم بها زوجتك، ابنتك، ابنك، أخاك، أباك، تبين لهم هذا السلاح النبوي الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسلم لكي يستر نفسه حينما يخلع ثيابه. إذن الأدب الأول التسمية عند خلع الثياب. الأدب الثاني أيها الأحباب الكرام ستر العورة من جميع الناس إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. ستر العورة إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. والعورة بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، ينبغي لهذه المنطقة ألا يراها أحد من الناس، حتى لو كان رجلا لا يراها منك ولا رجل. من السرة إلى الركبة لا يراها إلا زوجتك أو أمتك المباحة لك. والدليل على ذلك أيها الأحباب ما رواه الإمام أحمد بسند حسن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما ندع منها وما نذر، عوراتنا ما ندع منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يراها. قلت: أرأيت إن كان أحدنا خاليا، يعني ليس معه أحد، إن كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيى منه من الناس. هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند حسن نريد أن نشرحه، أن نوضحه، فنقول: هذا الصحابي الجليل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عوراتنا ما ندع منها وما نذر، يعني ما نستر منها وما نكشف، ما يباح لنا أن نكشفه من عوراتنا؟ وهذا السؤال دليل على أن هذا الصحابي الجليل قد دخلت مراقبة الله في قلبه، فأراد أن يراقب الله عز وجل في كل أموره، فساقته هذه المراقبة إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم ليسأله هذا السؤال: يا رسول الله عوراتنا ما ندع منها وما نذر، أي ما نستر منها وما نترك. فاسمع إلى جواب الحبيب عليه الصلاة والسلام، فقال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم امرأتين، هما الزوجة وملك اليمين المباحة له. طيب، هل يجوز للرجل أن يغتسل هو وزوجته من إناء واحد مكشوف العورة؟ الجواب: نعم، يجوز ذلك، لثبوت هذا في صحيح الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وهذا دليل على ما ذكرته لكم. تعال معي أخي الكريم إلى الأدب الثالث من آداب الغسل: غض البصر عن عورات الآخرين. ينبغي للمسلم أن يغض بصره عن عورات الآخرين. هب أن رجلا تهاون وكشف عورته، فعليك أن تغض بصرك عنه، كما ذكرت، لأن عورة الرجل إلى الرجل من السرة إلى الركبة. وكذلك الأخت المسلمة ينبغي أن تغض بصرها عن عورة أختها، فلو أظهرت أختها فخذها أو نحو ذلك ينبغي للأخت أن تدير وجهها وتغض بصرها عن عورة أختها. الدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. ما معنى هذا الحديث؟ أولا، هذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيح. ثانيا، معنى الحديث: لا ينظر الرجل
إلى عورة الرجل، يعني على الرجل أن يغض بصره عن عورة أخيه الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، كذلك المرأة ينبغي أن تغض بصرها عن عورة المرأة. ولكن إذا كانت عورة الرجل إلى الرجل من الصرة إلى الركبة، فما عورة المرأة على المرأة؟ اختلف العلماء. جمهور أهل العلم على أن المرأة عورتها على أختها، يعني على المرأة، من الصرة إلى الركبة أيضا. ويرى بعض العلماء أن عورة المرأة جميع جسمها ما عدا ما يظهر من مواطن الزينة. مواطن الزينة هي الذراعين، تلبس بنص كم أمام أختها، الرأس والرقبة ومقدمة الصدر أكرمكم الله، ونصف الساقين إلى أسفل، لأن هذه المواطن كانوا يلبسون فيها الذهب، كانت تلبس الذهب في العضد، وتلبس الذهب في الشعر والرقبة، وتلبس الذهب الخلخال إلى نصف الساق فقط، ما عدا ذلك لا تظهره أمام أختها. وممن قال بذلك استدل بقول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا، وذكر المحارم، ذكر الله عز وجل المحارم، فبين أن إبداء الزينة للمحارم إنما هو مواطن الزينة فقط. على كل حال، لا يجوز للأخت المسلمة أن تظهر عورتها أمام أختها المسلمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، يعني لا ينام الرجل مع الرجل في غطاء واحد مفضيا عورته إليه، يعني لا ينامان تحت غطاء واحد عريانين. ولا تفضي المرأة إلى المرأة كذلك تحت غطاء واحد عريانتين. الأدب الرابع من آداب الغسل: عدم الإسراف في الماء. ينبغي للإنسان إذا توضأ أو اغتسل أن لا يسرف في الماء، لقول الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعدي في الطهور، فقد روى أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. يعتدون في الطهور والدعاء، يعني يغتسلون بماء كثير، وهذا فيه اعتداء، والتعدي أو الاعتداء مجاوزة الحد، فلا تتجاوز الحد في الإسراف في الماء حتى لا تقع في هذا النهي أخي الكريم. ثم تعال معي إلى الأدب الخامس، وهو مهم جدا: اتباع الغسل الشرعي. إذا أراد الإنسان أن يغتسل من الجنابة، أو أرادت الأخت الكريمة أن تغتسل من الحيض، فما هي الصفة الصحيحة للغسل؟ أرجو أن تركز معي أخي الكريم. أولا، غسل الفرج وما أصابه أكرمكم الله بالماء والصابون. ثانيا، غسل اليدين بالماء والصابون، وهنا ينتهي استعمال الصابون، لأن الجنابة لا ترفع إلا بالماء القراح، ماء القراح اللي هو الماء الصافي الذي ليس عليه شيء. بعد هذين الأمرين، ثالثا، تتوضأ وضوءك للصلاة وتطرق رجليك. رابعا، تغسل رأسك 3 مرات بالماء القراح، يعني الماء الصافي. خامسا، تغسل الجنب الأيمن كله من الأمام ومن الخلف بالماء الصافي. سادسا، تغسل الجنب الأيسر كله بالماء الصافي. سابعا، تتنحى قليلا وتغسل رجليك. أعيد غسل الجنابة مرة أخرى. أولا، غسل الفرج أكرمكم الله وما أصابه من أذى بالماء والصابون. ثانيا، غسل اليدين مكان هذا الفعل بالماء والصابون. ثم ثالثا، الوضوء كاملا وتطرق رجليك. رابعا، غسل الرأس 3 مرات. خامسا، غسل الجنب الأيمن كله 3 مرات. سادسا، غسل الجنب الأيسر كله 3 مرات. سابعا، تنتقل قليلا وتغسل رجليك. لماذا هذا الترتيب؟ هذا الترتيب لأن أمنا ميمونة رضي الله عنها، زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم للجنابة بهذه الكيفية. وأذكر لكم الحديث لترى كيف كان يغتسل الحبيب عليه الصلاة والسلام. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنه قال:
ابن عباس يروي عن ميمونة رضي الله عنه زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وميمونة هي خالة عبد الله بن عباس، فهو يروي عن خالته. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت ميمونة رضي الله عنها: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب، وصب على يديه فغسلهما، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه، يعني يغسل الإنسان فرجه بالشمال أكرمكم الله، فضرب بيده الأرض فمسحها. بعدما غسل فرجه عليه الصلاة والسلام دلك يده بالأرض أي بالتراب وغسلها، فإن المطهر كان على زمانه التراب، وفي زماننا هذه المطهرات كالماء والصابون والشامبو وغيرها. قال: فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها، ثم غسلها، فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، يعني توضأ يعني، فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم صب الماء على رأسه، على رأسه، وأفاض على جسده، ثم تنحى، انتقل قليلا، فغسل قدميه. قالت: فناولته ثوبا فلم يأخذه، وانطلق وهو ينفض الماء بيديه، يعني أعطته فوط عشان يجفف، فرفضها ونفض الماء بيديه عليه الصلاة والسلام. يؤخذ من هذا أن الإنسان إذا أراد أن يغتسل غسلا شرعيا عليه بالآتي: يغسل فرجه، الإخوة اللي معهم ورقة وقلم يكتبون هذه الأشياء حتى لا ينسوها: أولا غسل الفرج بالماء والصابون أكرمكم الله، ثانيا غسل اليدين مرة أخرى بالماء والصابون، ثالثا الوضوء وتطرق رجليك، رابعا تغسل رأسك 3 مرات، خامسا الجنب الأيمن، سادسا الجنب الأيسر، سابعا تنتقل وتغسل رجليك. هل غسل جنابة المرأة أكرمكم الله كغسل الرجل تماما؟ بالضبط. سؤال: هل غسل حيض المرأة كغسل الجنابة؟ نعم بالضبط، إلا في فرق واحد أرجو من أخواتنا الكريمات أن ينتبهن إليه، وهو لا استحياء في الدين وفي تعليم الأحكام الشرعية. غسل الحيض كغسل الجنابة تماما إلا إذا أرادت الأخت المسلمة أن تغتسل من الحيض أن تأخذ قطنة أكرمكم الله وتبللها بالمسك، بالزعفران، بالفل، بالياسمين، بأي نوع من أنواع الطيب، ثم تطهر بها نفسها يعني فرجها أكرمكم الله، ثم تغتسل غسل الحيض. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة فقالت: يا رسول الله، كيف تتطهر المرأة من الحيض؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، خذي فرصة ممسكة فتطهري بها، ثم ضعي وضوءك وطهورا. فقالت المرأة: كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ قال: سبحان الله بها. واستحى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على وجهي وقال: تطهري بها، استحياء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من البكر في خدرها: بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سبحان الله، تطهري بها. قالت عائشة: فجذبتها إلي، يعني بعيدا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقلت لها: تتبعي بها أثر الدم. يعني تتبعي بها أثر الدم، يعني طهير المكان الذي ينزل منه الدم. فاستدل العلماء بهذا الحديث على أنه يستحب للمرأة أن تفعل ذلك، برغم أن المرأة التي توفي عنها زوجها في فترة العدة 4 أشهر و10 أو بوضع الحمل إن كانت حاملا، يجب عليها ألا تستعمل طيبا نهائيا في فترة العدة، لا تستخدم طيب لا داخل البيت ولا خارج البيت، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لها عند غسل الحيض أن تفعل ذلك. تدري لماذا؟ العلماء يقولون المرأة تفعل ذلك حتى تذهب هذه الرائحة المنتنة مكان الدم. الأدب السادس أيها الأحباب الكرام من أداب الغسل: التيمم في الغسل. يستحب للمغتسل أن يبدأ بالجنب الأيمن قبل الأيسر، سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. كان يعجبه التيمم في تنعله، يعني لبس النعل، تلبس الحذاء اليمنى الأول وتخلع اليسرى الأول، في تنعله، وترجله يعني تسريح الرأس، تسريح الشعر، وطهوره يعني في الوضوء والغسل،
وفي شأنه كله. سؤال: إنسان

0: توضأ ثم اغتسل غسل الجنابة، هل يجوز له أن يصلي بهذا الغسل؟ أم أنه إذا أراد أن يصلي عليه أن يتوضأ وضوءا جديدا؟ هذا سؤال مهم. إنسان اغتسل من الجنابة أو امرأة اغتسلت من الحيض، هل تصلي بهذا الغسل أم لابد أن تتوضأ وضوءا جديدا؟ قال العلماء إذا توضأ الإنسان ثم اغتسل غسل الجنابة ولم ينقض وضوءه أثناء الغسل بأي ناقض، بخروج ريح، بمس ذكر أكرمكم الله، بنحو ذلك، فيجوز أن يصلي بهذا الغسل ما شاء أن يصلي. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي بسند حسن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل عليه الصلاة والسلام. جميل جميل. طيب لو أن إنسانا اغتسل غسل الجنابة ولكنه نقض وضوءه أثناء الغسل بمس ذكر أو بخروج ريح أو ببول أكرمكم الله أو نحو ذلك، هل بطل غسله؟ لا، غسله صحيح لكن وضوءه قد انتقض. فإذا أراد أن يصلي بعد الغسل فعليه أن يجدد وضوءا جديدا لأن وضوءه قد انتقض. ومن آداب الغسل أيضا الحرص على غسل الجمعة، الحرص على غسل الجمعة. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وفي صحيح البخاري أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. إذن ينبغي للإنسان أن يحرص على غسل الجمعة. العلماء مختلفون في غسل الجمعة هل هو واجب أو مستحب، وعلى كل فينبغي أن تحرص على غسل الجمعة. ويكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم ذهب إلى المسجد وضع طيبا ولم يفرق بين اثنين واقترب من الإمام واستمع وأنصت، اسمع إلى الحديث ده، حديث رواه الترمذي بسند صحيح، واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. صلى الله عليك يا رسول الله. كان له أجر سنة صيامها وقيامها، كل خطوة بأجر سنة، فهذا أجر عظيم ينبغي ألا يفوتك. الأدب الثامن تعجيل الاغتسال من الجنابة. بعض الناس إذا أجنب ليلا أكرمكم الله لا سيما إذا كان الجو باردا يؤخر الغسل، ينام ثم يغتسل قبل الفجر لصلاة الفجر. نقول يا أخي الكريم يستحب لك أن تغتسل ولا تؤخر الغسل، لكن إذا أردت أن تؤخر الغسل لا شيء عليك، ولكن عليك أن تتوضأ. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنوب. إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنوب. واحد يقول طيب يتوضأ بدون استنجاء، نقول لا، الاستنجاء مأخوذ من حديث آخر، فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. أيها الأحباب الكرام، هذه الآداب الإسلامية السامية العالية ينبغي لكل مسلم أن يفتخر بها بين الأنام، وأن يتشبه بسيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، لأن المسلم إذا اغتسل كما يغتسل النبي عليه الصلاة والسلام فإنما يؤجر ويثاب على كل غرفة ماء يضعها على جسده، كيف لا وهو يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام، يا أرحم الراحمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الآداب الإسلامية، الآداب الإسلامية، برنامج يعرفك بجمال الأخلاق وروعة السلوك في الإسلام. الآداب الإسلامية مع فضيلة الشيخ وحيد بن بالي، يأتيكم عبر أثير راديو سرايا 99.3 FM لتعيشوا معاني الأدب النبوي، وتستضيء بهدى الإسلام في التعامل والسلوك. الآداب الإسلامية موعد يتجدد مع الخير والتهذيب. راديو سرايا 99.3 FM صوت يلامس القيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، أخوات العقيدة والتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين الذي هيأ لهذه الأمة صحوة إسلامية كبرى، جعلتنا بفضل الله عز وجل نقبل على ديننا ونحب أن نتعلم تعاليم هذا الدين العظيم المبارك، ونقبل على سماع دروس العلم والإيمان. فالحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لكن أبشر هذا الكون أجمعه أنا صحونا وسرنا للعلا عجبا، بفتية طهر القرآن أنفسهم كالأسد تزأر في غاباتها غضبا، عافوا حياة الخنا والرجس فاغتسلوا بتوبة لا ترى في صفهم جنبا. فالحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ومن الأرض. أيها الإخوة في الله، في هذا اليوم سنتحدث حول قضية مهمة للغاية. هذه القضية أعني بها قضية خفض الجناح للمؤمنين والتواضع للمسلمين. خفض الجناح للمؤمنين والتواضع للمسلمين لا شك أنها من الأخلاق الإسلامية الرائعة والجميلة، وهي في الحقيقة جسر جميل من جسور المحبة. الناس حينما ينظرون إليك وأنت تتعامل معهم بالتعامل الرفيع، وقد تكون من أصحاب المنازل الرفيعة على منصب معين أو جاه معين أو سلطة محددة أو ما شاكل ذلك، وأنت في الحقيقة رفيق هين لين تخفض جناحك للمؤمنين، فأنت ولا شك تصنع جسور المحبة، تتقن تحبيب الناس لنفسك. والله سبحانه وتعالى أمر محمد صلى الله عليه وسلم لكي ينال الناس محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أمره عليه الصلاة والسلام بقوله واخفض جناحك للمؤمنين. اخفض جناحك يا محمد صلى الله عليه وسلم للمؤمنين. وقد خفض النبي صلى الله عليه وسلم جناحه، وهذا مجاز، يعني كناية عن التلطف بالمؤمنين وعدم الفظاظة وعدم الغلظة وعدم التكبر وعدم حمل الحقد عليهم، بل التلطف معهم والتحبب إليهم والتودد معهم كما هو خلق الرجل الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يوم القيامة يكون الناس فيه فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا الفريق الذي يكون في جهنم يكون والعياذ بالله من أكبر صفاته التكبر على الناس، الترفع على الناس، احتقار الآخرين، الازدراء بهم، السخرية منهم. لكن المتواضع الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا يريدون فسادا إن العاقبة له بإذن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يكره المتكبرين المتجبرين، ويطبع الله عز وجل على قلوبهم كما قال عز وجل كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. الله سبحانه وتعالى يبغض المتكبرين ولا يحب المتكبرين، ويجعل النار مثواهم وجزاؤهم. يقول الله تعالى إن الله لا يحب المستكبرين. الله عز وجل سيجعلهم في جهنم. يقول الله عز وجل أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. الله سبحانه وتعالى سيصرف عن المتكبرين آياته ونعمائه وبراهينه. يقول الله سبحانه وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. الله عز وجل يصرف هؤلاء المتكبرين الذين يرون أنفسهم، والذين ينتفشون، والذين يكون عندهم من الغرور والعجب والإعجاب بالنفس، وهذه الحالة من الطاووسية والانتفاخ، لا يحبهم الله ولا يجعل لهم محبة في قلوب الخلق. ولذلك انظروا إلى لقمان عليه السلام، لقمان الحكيم، حينما كان يوصي ابنه يقول له ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. حينما يتعامل الناس مع بعضهم البعض بروح التواضع، عدم التكبر، عدم رؤية النفس. بعض الناس بالفعل يا إخوة متكبر، والله عليه وسلم عائل متكبر، فقير وشايف نفسه، فقير ومتكبر على الخلق. لماذا تتكبر على الناس؟ لماذا؟ الغني لا يحق له أن يتكبر، فما بالك إذا كان ذلك الشخص رجل فقير ولا يودونه، يجعل عرضه للناس فاكهة، فاكهة لكي يتكلموا عليه، لكي يسبونه. ولذلك نحن حينما ننظر إلى الرجل المتواضع الناس بالفعل تحبه وتتعامل معه بالتعامل اللائق. واعلم أخي الكريم أن تواضعك
أن خفضك لجناحك، أن محاولتك للترفق بالناس سيعطيك نوع من الهيبة والوقار، وعدم والله الذي لا إله إلا هو عدم ازدراء الناس لك. لا تظن أخي الكريم أن تواضعك يعني ازدراء الناس لك. في المقابل نحن لا نقول تواضع إلى درجة أن تذل نفسك للغاية، وحتى لو كان ذلك بحق أو بغير حق لكي تكسب محبة الناس، هذا كذلك ضعف في الشخصية. ضعف في الشخصية هذه مشكلة، أن يكون الرجل بسيطا إلى درجة الغباء في تعاملي مع الناس بحجة أنني سأكون ذليلا مع الناس من باب التواضع، هذا لا يرضاه الإسلام ولا يرضاه الإنسان السوي. التواضع هو أن تعطي للناس من نفسك وقتا، إن طلب منك مسألة معينة تعطيه، إن طلب منك مساعدة تحاول أن تساعده، إن طلب منك مالا تعطيه شيئا من المال إن كان عندك، إن طرق عليك البيت وأراد منك خدمة معينة لا تقول أنا لا أريد أن أفعل ذلك، تحاول أن تتواضع وتفعل ذلك. كما قال الله عز وجل: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، الذليل لإخوان المؤمنين، العزيز على الكافرين. المصيبة أن بعض الناس تنقلب الآية، يكون ذليل للكفار، ذليل لهؤلاء الأعداء، ذليل للأمة، لكن والعياذ بالله قوي على المؤمنين، يبطش بهم ويتكبر عليهم ويؤذيهم. لماذا يا أخي الكريم؟ لماذا؟ لماذا تتعامل مع الناس بهذا التعامل؟ لماذا لا تكون قويا على أعدائك، محبا لإخوانك، ذليلا لهم؟ الذل لا يعني ذلك، كما قلت لكم مرة أخرى، لا يعني ذلك أن تهين نفسك، كلا وحاشا، ولا نريد ذلك. الذل هو أن تبذل من نفسك للآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الكبر ليس وسيلة إلى الدخول إلى الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما أخرج الإمام مسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. تتواضع لله فإن الله عز وجل والله سيرفع عنك، تتكبر على الخلق والله الذي لا إله إلا هو ستكون ذليل حتى في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا الناس تنظر إليك نظرة احتقار، حتى لو كان رجل يرى نفسه ويتكبر يقولون طنشوا، ابعدوا عنه، خليه جالس لحاله، ابتعدوا عنه، لا يهمكم هذا الرجل، إن جاء عندكم قوموا، حتى لو كان عنده منصب معين أو ما شابه ذلك، لأن الناس تكره. ما الفائدة بأن يكون رجل ينال أعلى المناصب والناس لا تحبه؟ والله لا يوجد فائدة. لذلك أنا أقول والله أنني أغبط بعض الناس، قد يكون مثلا بسيط، قد يكون خادم للمسجد، ينظف المسجد، تجد أن كل من في المسجد إذا كان ذلك الرجل مؤدبا وكان ذلك الرجل متواضعا وكان ذلك الرجل محبا للآخرين، فإن أهل المسجد جميعا يحبونه، من أعلى المناصب في هذا المسجد ممن يصلي في المسجد من أعلى المناصب إلى أقل الناس يحبونه ويودونه وما شابه ذلك. طبعا لا يعني ذلك أن هنالك لا يوجد خادمين للمساجد بأخلاق سيئة، لا شك أنه يوجد وللأسف الشديد، لكن نحن نقول انظر إلى هذه المهنة، مهنة عادية، وفي المقابل الناس تحب

التوده وتنظر إلى نظرة المحبة والرفق به والتلطف معه. في الآخرة هؤلاء المتكبرون يحشرون يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يعني النمل الصغير، في صور الرجال. تخيلوا صورة الرجل مثل النمل والذر والعياذ بالله، تحقيرا لأجسامهم وتحقيرا لأنفسهم، ويحشرون كأمثال الذر، يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون عصارة أهل النار طينة الخبان. والحديث أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث آخر: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، يطأهم الناس بأخفافهم. ماذا؟ يمشون الناس عليهم والعياذ بالله، يطأه الناس بأخفافهم، بأرجلهم يطؤونهم، لأنهم تكبروا على الخلق. ولهذا في الحقيقة حينما ننظر إلى أن الكبر الذي هي الخلق الدنيء في الشخص، الناس تبتعد عنه، تبتعد حتى عن مجالسة ذلك الرجل، لربما حتى أهله وحتى إخوانه وحتى زوجته ينظرون إليه نظرة الاحتقار والازدراء. يقول بعض الذين تحدثوا في هذه المجالات أن رجلا كان متكبرا، وكان عنده ماذا؟ عنده عمارات تسمى عمارات ناطحات السحاب، وكان عنده شركات، وكان عنده أشياء فخمة وعالية، وكان حينما يدخل إلى هذه الناطحات الناس تحييه وتقبل يده، ويعني تنظر نظرة الإجلال والإكبار، ولربما يكرهونه، لكن حكم معين. للأسف الشديد بعض الناس كذلك يحب أن ينافق ويجامل حتى لمن يكرهونهم، وهذا خلق في الحقيقة غير خلق حميد إطلاقا، ليس خلقا حميدا للغاية. فهذا الرجل في يوم من الأيام قال لزوجته وطفليه، كان طفل عنده عمره 10 سنوات وطفل عمره 12 عاما، فذهب وقال: تعالوا بنا لكي نذهب إلى هذه الشركة وإلى ناطحات السحاب. فحينما ذهب قال ذلك الطفل: يا أبي أين هذا المكان؟ قال: هذا المكان الذي أنا أدير، أنا الرجل الذي أدير هذا العمل، وهو من أملاك الخاصة. وكان الرجل متباهيا يرى نفسه وشايف حاله. فقال ذلك الطفل: يا الله يا أبي، يا الله، كم أنت صغير جدا في هذا المكان. انظروا سبحان الله العلي العظيم، الله عز وجل أسمعه من فم ابنه ما يدل على هوانه. ذلك الرجل أراد أن يأخذهم لكي يريهم ما عنده من أملاك ومنتفخ ويرى نفسه ومتكبر. ذلك الطفل الصغير قال لأبيه حينما رأى ناطحات السحاب ووجد والده يعني قدر ما بلغ الإنسان من طول، هل سيبلغ أكثر من مترين؟ ومع هذا كله قال له: يا أبي أنت صغير جدا في هذه الناطحات، أمام هذه الناطحات. فوقرت هذه الكلمة في قلبه، قال: والله سبحان الله، أنا أرى نفسي كبيرا لكنني بالفعل صغير في هذا المكان. تواضع، تواضع يا أخي الكريم، تواضع، واعلم أن التواضع والله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله، من تواضع لله رفعه الله، كما في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. هكذا هو المؤمن يتواضع. انظروا إلى قصة سلمان الفارسي، كان أميرا على المدائن، أمير على مدينة المدائن. فجاء رجل من أهل الشام من بني تيم الله معه حمل تين، كان أميرا سلمان الفارسي، وجاءه رجل من أهل الشام من بني تيم الله، من العوائل أو من القبائل من بني تيم الله، معه حمل تين، معه تين، وعلى سلمان سراويل عجمية وعباءة. سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه كان عليه سراويل عجمية وعباءة، وكان شيئا عاديا من الملابس العادية، مع أنه سلمان كما قلت لكم كان أميرا. فقال الرجل لسلمان: تعال احمل معي. وكان يظن أن سلمان الفارسي حمالا من الناس العتانين. فرآه الناس فعرفوه فقالوا: هذا الأمير يحمل التين لذلك الشخص. فقال الرجل: أي أمير، لم أعرفك، اعذرني وسامحني. فقال له سلمان: لا لا أيها الرجل، حتى أبلغك إلى منزلك، فقد نويت فيه نية لله عز وجل، فلا أضع هذا الحمل حتى أبلغه إلى منزلك. انظروا أيها الإخوة إلى هذا التواضع العظيم، انظروا إلى هذا التواضع العظيم. وكان كذلك أبو بكر قبل الخلافة تاجرا، وكان يحلب للحي أغنامهم، فلما بويع بالخلافة قالت جارية من الحي: كان أبو بكر يحلب لها الأغنام. فقالت جارية من الحي: الآن أبو بكر لن يحلب لنا منائح دارنا، لن يحلب لنا الأغنام. فسمعها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقال أبو بكر: بنا والله لعمري لأحلبن لكم، وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق
كنت عليه فكان يحلف لهم. يقول إني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه من إمارة ورئاسة عن خلق كنت عليه، كنت أحلف لكم والله لأبقين أحلف لكم ولو كنت أمير المؤمنين. سيرة الصحابي الجليل عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خرج يوما إلى الشام ومعه أبو عبيدة، فأتوا على مخاضة وهو مستنقع فيه ماء كثير، وعمر على ناقة له، فنزل عمر وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه أمير المؤمنين عمر، وأخذ بزمام ناقته فخاض، فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أنت تفعل هذا؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك، يعني رأوك. فقال أوه، وهذه كلمة تضجر، لو قال ذلك غيرك يا أبا عبيدة، لو قال ذلك غيرك لقد جعلته نكانا لأمة محمد، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله عز وجل به أذلنا الله. وإلى مسك الختام في هذه القصص والمواقف مع سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، كان يجلس عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الناس بين أصحابه مختلطا بهم، لم يكن أحد منهم يدري أن هذا محمد، ما كان له ملابس خاصة ولم يكن له مجلس خاص، فكان يأتي الغريب فلا يدري أين هو محمد صلى الله عليه وسلم. وأتي يوما برجل فأرعد من هيبته، النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما إنه ما كان يخصص له مجلس معين وبقدر ما كان له ملابس خاصة تبين أنه رسول الله، ومع ذلك حينما علم ذلك الرجل بأن هذا محمد رسول الله خاف وارتعد من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام وقورا مهابا رزينا عليه الصلاة والسلام، فقال له صلى الله عليه وسلم هون عليك يا فلان، هون عليك، فلست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد، أنا ابن امرأة من قريش تأكل من الطعام العادي جدا، فلا تخف يا أخي الكريم لا تخف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحبه الناس، أحبه الناس عليه الصلاة والسلام، وكانوا عليه الصلاة والسلام ينظرون إليه نظرة الإجلال والوقار والمحبة. لهذا رفع الله عز وجل قدره، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يخطب في الناس فترد عليه امرأة فيصوب قولها ويعلن تراجعه عن رأيه، كما جاء في السيرة في القصة المعروفة والمشهورة عن تحديد المهور، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال أيها القوم يا أولياء الأمور خففوا من مهور بناتكن، فقامت امرأة فقالت الله عز وجل قال وآتيتم إحداهن قنطارا، فالقنطار من الأموال الكبيرة جدا ومال كثير، فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه أخطأ عمر وأصابت المرأة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان بالفعل رجلا متواضعا عليه رضوان الله تعالى. انظروا إلى ماذا كان يقول الحسن البصري عن التواضع، يقول هل تدرون ما التواضع؟ التواضع أن تخرج من منزلك فلا تلقى مسلما إلا رأيت له عليك فضلا. الله، كل مسلم تراه في الشارع تقول هذا له فضل علي، هذا أحسن مني، هذا خير مني، هذا أفضل مني. وهكذا كان عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان يقول كل الناس أفضل منك يا عمر، ما كان يرى نفسه أنه أفضل الناس وأكثر الناس علما وأكثر الناس فضلا وأكثر الناس منزلة ومكانة، بل كان يقول كل الناس أفضل منك وأحسن منك يا عمر. أيها القوم، إن هذا الخلق، إن التواضع يكسبنا فعلا ثقة الناس فينا، ويكسبنا كذلك ثقتنا بأنفسنا. لا تظنوا إطلاقا أن التواضع يعطينا عدم الثقة بأنفسنا أو الانهزامية الداخلية أو الهزيمة النفسية، كلا والله، إنه يعطينا الثقة، لأن الرجل الذي يكون على منصب رفيع ويتواضع، لماذا يتواضع؟ لأنه صاحب خلق رفيع، لأنه واثق من نفسه. المتكبر في الحقيقة في نفسه سوء، في نفسه دخل. ولذلك كان العلماء يقولون كما نقل الحسن البصري رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله تعالى الحسن البصري المتكبر كأنه على رأس جبل، يرى الناس صغارا ويرونه صغيرا. الآن بالله عليكم يا إخوة ويا أخوات، الذي يكون على رأس قمة الجبل ونحن دون الجبل كيف نراه؟ نراه صغير جدا، والمتكبر يرانا صغار، لكننا في الحقيقة نحن ماذا نراه؟ صغيرا، لأنه حينما يتكبر فنحن في الحقيقة لا ننظر إليه نظرة الإكرام ولا نظرة الإجلال ولا نظرة المحبة. التواضع يرفعك، التواضع يعلي من منزلتك، تواضع تواضع، تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. النجم لربما نراه على صفحات الماء، لربما نراه على رأس قمة الجبل لأنه عال جدا، فلربما نراه
على صفحات الماء. أما الدخان يرفع نفسه، الدخان قدر ما رفع نفسه، لو رفع نفسه إلى عنان السماء لو 300 متر نراه ماذا؟ وضيع، لأنه دخان. لكن النجم عالي ومرتفع، ولو رأيناه هكذا برؤية العين أنه كأنه وهو ليس كذلك كما لا يخفاكم على صفحات ماذا؟ نعلم أنه رفيع. إذا شئت أن تزداد قدرا ورفعة فلن وتواضع واترك الكبر والعجبة، أنه كان هو كل شيء عليه.

الصلاة والسلام، وكان يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إن أرادوا فتنة أبينا، ويرفع بها صوته: أبينا أبينا. عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام قمة في التواضع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم من شدة تواضعه كان يقول كثيرا لأصحابه: أشيروا علي. عليه الصلاة والسلام كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم عليه الصلاة والسلام، كما أخرج الحاكم في المستدرك بإسناد جيد. لم تشغله النبوة عن ذلك، لم تمنعه مسؤوليته ومسؤولية أمته عن زيارة الفقراء والضعفاء ولا كثرة الارتباطات والأعمال أن يجعل للضعفاء والمرضى نصيبا من الزيارة والعبادة واللقاء. أين أنتم يا أهل الجاه من هذا الخلق العظيم؟ أين أنتم أيها الأغنياء من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ إذا أردتم حلاوة الإيمان أن تطعموها فهذا هو السبيل إليها، فلا تخطئوه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته عليه الصلاة والسلام. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام رعى الغنم عليه الصلاة والسلام، ويقول: ما بعث الله عز وجل نبيا إلا رعى الغنم. قال له أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط. قال سويد: يعني كل شاة بقيراط. والعلماء قالوا: رعي الغنم وظيفة ارتضاها الله عز وجل لأنبيائه، فما السر في ممارسة الأنبياء لها؟ قالوا: إن من أسرارها أنها تربي النفوس على التواضع وتزيد الخضوع لله تعالى، ومن أسرارها أنها تربي على الصبر وتحمل المشاق إلى حكم كثيرة، والله عز وجل الحكيم العليم سبحانه وتعالى. هكذا كان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك نال محبة الناس ونال ود الناس. فأسأل الله عز وجل أن يحببنا لخلقه، وأن يحبب الخلق إلينا، وأن يجعلنا ممن يتحابون في جلاله سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ألقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة من حلقات برنامجكم جسور المحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عير أبي سفيان مقبلة من الشام راجعة إلى مكة، وهي العير التي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاها في غزوة العشيرة. فلما بلغ الموضع ذكرنا فيما مضى أنه صلى الله عليه وسلم وجد العير قد فاتته قبل ذلك بأيام، فهي هذه العير التي كانت راجعة ولا بد أن تمر بحذاء المدينة في طريقها إلى مكة، وكان فيها مال عظيم لقريش وتجارة، وليس معها إلا 30 أو 40 رجلا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلقيها وأخذها، وهذا شيء متعقل لأن المشركين عدوا على أموال المسلمين في مكة فأخذوها، ما تركوه خلفهم اجتاحوه، وما أرادوا أن يذهبوا به معهم سلبوه إياهم، فكان من المنطق أن يعاملوا بالمثل. فيتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوافلهم وعياراتهم لأخذ ما فيها ليسترد المسلمون ما كانوا أخذوه من المال. روى الطبراني في معجمه الكبير عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة، فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله يغنمناها؟ قال: قلنا نعم. فخرج وخرجنا. ولهذا لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كبير أحد، إنما خرجوا يطلبون عيرا، لم يكن يقع في خلد أحدهم أنه سيكون قتال، ولذلك لم يأذن صلى الله عليه وسلم لمن كان راحلته بعيدة أن يخرج معهم، لأنه سيؤخرهم، فيخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن تفوتهم القافلة في رجوعها كما فاتتهم في ذهابها. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة يأتيه بأخبار عير أبي سفيان، فلما رجع وأخبره خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم وقال: إن لنا طلبة، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. فجعل أناس عليه وسلم في ظهران المدينة من هو حاضرا، من تخلف عنها كما عوتي تخلف عن غيرها من الغزوات التي كان يعلم ابتداء أنه يكون فيها قتال. روى البخاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: ما تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت عن غزوة بدر، ولم يعاتب أحد تخلف عنها. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه ممن كان ظهره حاضرا، وكانت مراكبهم قليلة. روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا يوم بدر كل 3 على راحلة، وكان علي بن أبي طالب وأبو لبابة زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقبته أي نوبة نزوله صلى الله عليه وسلم ومشيه، يركب غيره. فلما كانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: نحن نمشي عنك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. ومضى صلى الله عليه وسلم حتى نزل قريبا من بدر، وكانت طريق أبي سفيان ستمر عليها حتما. وكان أبو سفيان في رجوعه بعيره يتحسس الأخبار ويسأل الركبان من لقي منهم تخوفا على العير التي معه، فلم يزل كذلك حتى لقي من أخبره فقال له: إن محمدا صلى الله عليه وسلم استنفر أصحابه لك وللعير، فحذر عند ذلك، واستأجر ضمضم بن عامرين الغفارية فبعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريشا فيخبرهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم عرض لعيرهم وأن يستنفرهم إليها ليستنقذوها. فخرج ضمضم بن عمرو هذا يركض فرسه سريعا إلى مكة، فلما أتاها قال: يا معاشر قريش اللطيمة، اللطيمة هي العير التي عليها المتاع والأحمال، قال: يا معاشر قريش اللطيمة، قد عرض لها محمد وأصحابه الغوث الغوث، وما أظن أن تدركوها. فلما سمعت قريش الصريخ تذكروا شيئا وقع عن قريب، وهو معدود في الإرهاصات بمعركة بدر، وهو ما رواه ابن إسحاق والطبري والطبراني والحاكم والبيهقي في الدلائل وغيرهم بأسانيد ليس يخلو شيء منها من مقال، إلا أنها باجتماعها تعتضد وتنبئ أن للقصة أصلا.
وهؤلاء رووا أن عاتكة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ساكنة عند أخيها العباس بن عبد المطلب، فرأت قبل مقدم ضمضم بن عمرو غفاري مكة، قبل مقدمه بثلاث ليال رأت رؤيا أفزعتها، فأرسلت إلى أخيها، فلما جاء قالت له: يا عباس، إني قد رأيت رؤيا أفزعتني، ليدخلن على قومك منها شر وبلاء. قال: ما رأيتي؟ قالت: لن أحدثك حتى تعاهدني ألا تخبر بها أحدا، فإنك إن حدثت بها آذونا وأسمعونا ما لا نحب. فعاهدها ألا يذكرها لأحد. فقالت: رأيت فيما يرى النائم رجلا أقبل على بعير له، فوقف بالأبطح ثم صرخ: انفروا يا لغدر لمصارعكم في ثلاث. فأرى الناس اجتمعوا إليه، ثم أرى بعيره دخل به المسجد، فإذا هو فوق الكعبة، فصرخ: انفروا يا لغدر لمصارعكم في ثلاث. قال: ثم قام به على أبي قبيس فصرخ: يا لغدر انفروا لمصارعكم في ثلاث. قالت: حتى أسمع ما بين الأخشبين من أهل مكة. الأخشبان هم جبل مكة، أبو قبيس وقعيقعان. قالت: حتى أسمع من بين الأخشبين من أهل مكة. قالت: ثم عمد إلى صخرة عظيمة فاقتلعها من أصلها، ثم أرسلها من رأس الجبل.

بل قالت فأقبلت تهوي لها دوي حتى إذا كانت في أصل الجبل ارفضت أي تحطمت وتكسرت ارفضت فما بقي بيت من بيوت قومك ولا دار إلا دخلها بعض تلك الصخرة فقد خشيت على قومك منها شرا. ففزع العباس وقال والله إن هذه لرؤيا فلا تحدثي بها. قالت وأنت فلا تحدث بها فإنك إن حدثت بها آذونا وأسمعون ما نكره. فخرج من عندها فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة فحدثه بها واستكتمه إياها. فحدث بها الوليد أباه عتبة بن ربيعة وحدث بها أبوه أخاه شيبة بن ربيعة وفشت حتى بلغت أبا جهل فاستفاض الحديث بها وفشى في الناس. فلما كان من الغد خرج العباس يطوف بالبيت فلقي مجلسا من مجالس قريش فيه عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وأمية بن خلف وأبو جهل وغيرهم في نفر من قريش يتحدثون. فلما رأوا العباس قال له أبو جهل يا عباس إذا قضيت طوافك فأتنا. فلما قضى العباس طوافه جاء فجلس إليهم فقاله أبو جهل عدو الله قال يا عباس متى حدثت هذه النبية فيكم؟ فقال العباس وما ذلك؟ قال رؤيا عاتكة التي رأت. قال ما رأت شيئا. قال بلى، أما رضيتم يا بني عبد المطلب بكذب الرجال حتى جئتمونا بكذب النساء؟ عدو الله المجرم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاب، ولكن كنت سأقول سأل الله أن ينتقم منه وقد فعل، سأل الله العافية، أي انتقام أعظم من القتلة التي يقتلها كافرا، سأل الله العافية، سأل الله حسن الخاتمة. قال أما رضيتم بكذب الرجال حتى جئتمونا بكذب النساء؟ إنا كنا وأنتم كفر سيرهان استبقنا المجد منذ حين، فلما تحاذينا بالركب قلتم منا نبي، فلم يبق إلا أن تقولوا منا نبيا. ما أعلم في قريش أهل بيت أكذب رجلا ولا امرأة منكم، فأذوه يومئذ أشد الأذى. قال أبو جهل قد زعمت عاتكة أن الراكب قال أخرجوا في ليلتين أو ثلاث، فسننتظر هذه الثلاث، فإذا مضت تبين لقريش كذبكم فنكتب بذلك سجلا نعلقه في الكعبة أنكم أكذب بيت في العرب رجلا وامرأة. قال العباس فوالله ما كان مني إليه كبير شيء غير أني أنكرت ما قالت، فقلت ما قالت شيئا وما سمعت بهذا. فلما أمسيت وانصرف عبد العباس بن عبد المطلب قال فلما أمسيت لم يبقى امرأة من بني عبد المطلب إلا جاءتني وقلنا لي أصبرت لهذا الفاسق الخبيث الذي تناول رجالكم ثم تناول النساء وأنت تسمع ولم يكن عندك في ذلك من غيره؟ فقال عباس والله لقد صدقت ما كان في ذلك عندي من غيره، والله لا أتعرضن له، فإن عاد لأكفيكن. قال فغدوت في اليوم الثالث وأنا حديد مغضب أرى أني قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه. فلما دخلت المسجد رأيته وكان رجلا حديد النظر حديد الوجه حديد اللسان، فوالله إني لأمشي إليه أتعرضه لعله يعود إلى بعض ما قال فأقع به، إذا به يخرج يشتد نحو باب المسجد، يخرج يجري يركض نحو باب المسجد. فظن العباس أنه إنما خرج هاربا لا يريد أن يشاتمه، فقال فقلت في نفسي اللهم لعنه، كل هذا فرق من أن أشاتمه. قال العباس فإذا به قد سمع ما لم أسمع صوت ضمضم بن عمرو الغفاري وقد حول رحله وشق قميصه وجدع بعيره وهو يقول يا معاشر قريش

الذي رأى بعينيه ما تفري السيوف القواضب، فقلت ولم أكذب كذبت، وإنما يكذبني بالصدق من هو كاذب. فتجهز الناس سراعا وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون عيرنا كعير بن الحضرمي؟ نحن قلنا فيما مضى إن عير بن الحضرمي هي العير التي خرج إليها عبد الله بن جحش رضي الله عنه في سريته، فقتل ابن الحضرمي، فكان قتله سببا في نزول قول ربنا سبحانه: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، إلى آخر الآية، وقد تقدم الكلام عن هذا. فقالت قريش: أيظن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن عيرنا كعير بن الحضرمي؟ لا والله لا يعلمون غير ذلك. فخرجوا وأوعبت قريش ولم يتخلف أحد من أشرافهم. كان الناس بين رجلين: إما رجل خرج بنفسه، وإما رجل بعث مكانه رجلا ولم يتخلف لهب، فإنه خرج مكانه العاصي بن هشام بن المغيرة، وكان له عليه دين، فاستأجره مقابل ذلك الدين على أن يخرج مكانه. فلما أزمعوا المسير تذكروا الحرب التي بينهم وبين بني بكر بن عبد مناف بن كنانة. قريش كان بينها وبين بني بكر، هؤلاء من بني كنانة، كان بينهم حرب، لكن شغلوا لما جاء الإسلام، شغلهم هذا الخطب الذي كان لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانوا يتجهزون لبدر تذكروا الحرب التي كانت بينهم وبين بني بكر بن عبد مناف بن كنانة. هذه حرب كانت قائمة بينهم، فلما جاء ربنا سبحانه بهذا الخير شغلهم خطب الإسلام وخصومتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غيرها من الخصومات. فلما أزمعوا المسيرة يوم بدر تذكروا هذه الحرب التي كانت قائمة، وأنها لم تضع الحرب أوزارها بعد بينهم وبين بني بكر هؤلاء، وخافوا أن يأتوهم من خلفهم. قالوا: نخشى من بني بكر بن عبد مناف بن كيانة أن يأتون من خلفنا، فكاد ذلك يثنيهم عن الخروج إلى بدر. فقالوا: إن إبليس تمثل لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي، هذا أحد أشراف بني كنانة، تقدم لنا الحديث عنه في هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تمثل لهم إبليس في صورته، فقال لهم: أنا زعيم لكم، أنا جار لكم من بني كنانة، أنه لا يأتيكم منهم شيء تكرهونه. فمضوا. وهذا رواه ابن إسحاق بإسناد مرسل، لكن جماهير المفسرين يقولون إن إلى هذا وقعت الإشارة في قول ربنا سبحانه: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. وفي هذا يقول حسن بن ثابت رضي الله عنه: قوم الذين هم آووا نبيهم صلى الله عليه وسلم وصدقوه وأهل الأرض كفار، إلا خصائص أقوام هم سلف للصالحين مع الأنصار أنصار، مستبشرين بقسم الله قولهم لما أتاهم كريم الأصل مختار صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا ففي أمن وفي سعة، نعم النبي ونعم القسم والجار، فأنزلوه بدار لا يخاف بها من كان جارهم دارا هي الدار، وقاسموه بها الأموال إذ قدموا مهاجرين وقسم الجاحد النار، سرنا وساروا إلى بدر لحينهم إلى هلاكهم، الحين الهلاك، سرنا وساروا إلى بدر لحينهم لو يعلمون يقين العلم ما ساروا، دلاهم بغرور ثم أسلمهم إن الخبيث لمن والاه غرار، وقال إني لكم جار، فأوردهم شر الموارد فيه الخزي والعار. نسأل الله العافية، نسأل الله حسن الخاتمة. ثم إن أبا سفيان سلك بعيره غير الطريق المعهودة التي تسلكها العير إذا قدمت من الشام قاصدة مكة، فقد جعل يتحسس الأخبار ويسأل من لقي، حتى لقي رجلا من جهينة فقال له: هل أحسست أحدا؟ قال: لا، غير أني رأيت راكبين أناخا بعيريهما إلى ذلك التل فاستسقيا ثم انطلقا. فجاء أبو سفيان إلى ذلك التل فنظر إلى أبعار بعيري الراكبين ففته، فإذا فيه النوى، نوى التمر، فقال: هذه والله علائف يثرب. فضرب وجه العير عن يسار بدر وأخذ بها جهة الساحل ونجا بتلك العير. ثم لما أحرز عيره وعرف أنه فات الطلب أرسل إلى قريش يقول لهم: إنكم خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم

0: أموالكم وإن الله قد أنجاها فارجعوا. ولكن ربنا سبحانه كان يريد غير ذلك، كان يريد نصر نبيه وكسر قريش، فهي أسباب ذلك سبحانه. فلما بلغت رسالة أبي سفيان أبا جهل قال والله لا نرجع. ونكمل حديثنا في لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: تعلم كيف تواجه حياتك وتجتاز مشكلاتك وتشق طريق نجاحك. عش حياتك، برنامج من تقديم الدكتور سليمان العلي، يأتيكم على السرايا FM.
3: أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عش حياتك. أذكر بأن حياتنا لن تتغير بالأقوال، حياتنا ستتغير بالأفعال، ولم يعني إحنا إذا لم نسعى لتغييرها فلن تتغير. لذلك اليوم سنكمل الجزء الأخير من الطاقات والقدرات إلا الله عز وجل استودعه فينا. اليوم سنتحدث عن الطاقة الإرادية، وأنا لا أعرف أحدا من العلماء إلا وتحدث في هذه القضية، قضية الطاقة الإرادية. فهم في الإسلام يزيدون ويربون على أن يكون في عندنا طاقة إرادية من الصغر. انظر إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو يطلب منا أن احنا نعلم أبناءنا من الصغر الصلاة، فقال امروهم لسبع واضربوهم لعشر، يعني تبدأ تعلم ابنك وحتى لو اشتدت معه كذا في سبع وتضربه لعشر. لماذا أضربه لعشر؟ لأنه في 3 سنوات فرق، هي فترة تدريب بقويها. وأنا أذكر واحدة من بناتي عمرها 4 سنوات، اتصلت علينا المدرسة قبل رمضان، قالت رمضان أول يوم في رمضان نريدكم ما تطعموها، المدرسة تبدأ الساعة 8 صباحا، ما تطعموها أي شيء، نريدكم تأتوا بها إلى المدرسة وهي صائمة. الساعة 8 صباحا وصلت المدرسة، في الساعة 10 حطوا لهم تمر ولبن وسمبوسك وقال لهم يلا دحين هنفطر، خلوهم يصوموا 2 ساعة بس، وظلوا على هذا الحال تقريبا 2 أسبوع. بعد 2 أسبوع خلوهم كمان يصوموا 3 ساعات. السنة اللي بعد حتى إذا ما صارت الفتاة أو الفتى عمره 7 سنوات يصوم معه أي تعب. لماذا؟ لأنه بدأت تقوي إرادة حبة حبة من الصغر. وهذا ما أريد منك وما أريد منك، أن الطاقة الإرادية اللي عندكم تبدأوا تخرجوها من الآن. ولما جم يعرفوا الطاقة الإرادية ويقولوا عنها أنه الإنسان يكون عنده إرادة في تحقيق شيء ما، ما يقوم من شغله إلا لما يخلصه. طبعا هذه الإرادة تحصل بالعمل الشاق، العمل الشاق هذا هو اللي يقوي عندك الإرادة. أعطيكم مثال، يجي ابنك أو بنتك خلص الرياضيات لسه ما خلص الواجب حق الرياضيات، حل نص الواجب، فجاي يبغى ياخذ بريك ولا ياخذ فترة راحة، تقول له آسف جدا، ترجع تحل الواجب كله حق الرياضيات وبعدين أديك بريك. فهنا تعلم نوع من الإرادة، أنه يكون عنده نوع من الإرادة أنه يجلس ويخلص واجبه كامل في الرياضيات، إذا خلص مادة واحدة كاملة كذا. وإلا إذا كبر وما عنده نوع من قوة الإرادة تلاقيه يدخل في شغل يخلص ما خلصوش، يقوم يروح يمسك شغل ثاني ما خلصوش، يقوم يروح يمسك شغل ثالث ما خلصوش. لماذا؟ لأنه لم يتربى من صغره على قضية الإرادة، أن أنا أخلص شغلي كامل وأدخل على شغل ثاني. هذه القضية موجودة فينا، الله عز وجل وضعها فينا، سماها الطاقة الإرادية. لذلك الطاقة الإرادية موجودة فينا. أو واحد ما يصبر على كتاب، طيب اقرأ منه كل يوم 20-30 صفحة، لكن في النهاية أريدك تخلص لي هو. أيضا الطاقة الإرادية أستطيع أن أعلم أبنائي فيها، مثلا حفظ السر. ابني أقول له إذا جاي يقول لي أقول لك سر قال لي واحد من أصحابي، ما أقول له إيه يقول لي، لا أنا هنا ما بقوي إرادته في حفظ السر، أنا هنا أقول له لا، مدام ائتمنك على سر احفظه لا تقوله لأحد. هذه الطاقة الإرادية كانت موجودة أيام الأندلس، تعرفون الإسلام حكم الأندلس اللي هي أسبانيا اليوم 800 سنة. فلما استولى النصارى على الأندلس وسقطت الدولة الإسلامية في الأندلس، كان ممنوع منعا باتا على أي واحد من المسلمين يمارس شعائره. فأي واحد يمارس شعائره طبعا معطوهم فرصة 2-3 سنوات أنهم يخرجوا من الأندلس، في ناس بقى

0: وكتموا اسلامهم، فكانوا كل شويه يختبروهم يشوفوا مين اللي عنده مين اللي ما عنده. المهم كان الاب ياخذ ابنه اللي عمره 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات في الغرفه لوحده بدون امه، ويبدا يعلم الاسلام ويعلم دينه. فلما يخرج من الغرفه تاتي امه بتسال تقول له هو ابوك اخذك الغرفه ليش؟ فيقول له ابدا، كان بيراجع لي دروسي وكان بيسالني عن المدرسه. حتى امه ما كان يقول لها. فكانوا في الاندلس المسلمون من شده الضغط عليهم يعلمون ابنائهم هذه الطاقة الإرادية، كيف يكون عندك إرادة، إرادة في حفظ السر، إرادة بالوفاء بالعهد، إرادة بأنك تنهي العمل اللي أنت مسؤول عنه. لذلك في الطاقة الإرادية أشبه لكم هي بمثال: اثنين ساكنين في مدينة واحدة والاثنين ما يعرفوش بعض، لكن كل واحد فيهم بيمشي كل يوم 3 كيلو. هبطت أمطار على تلك المدينة، فأول واحد فتح الستار لقى فيه أمطار نزلت، قال أمطار نزلت الحمد لله، النهاردة مش همشي، ما همشي أمطار. فقعد قدام التلفزيون وأخذ الريموت كنترول وقال اعملوا لنا الشاهي، وقعد يقلب في الريموت كنترول ويتفرج على التلفزيون. الثاني نظر فوجد أمطار فقال اعطوني الشمسية، فأخذ الشمسية وخرج وراح يكمل تمرينه. هل هناك فرق في الطاقة الإرادية بين الشخص الأول والشخص الثاني؟ بالتأكيد فرق كبير، هذا هو ما أقصده. الشخص الأول ما فجر طاقاته الإرادية، ركن إلى الحياة، ركن لأعذار الحياة، أي حاجة تحصل خلاص عذر خليني أخذها. الشخص الثاني رفض تماما إنه إلا أن يطلق قدراته الإرادية. هذا ما أقصده بالطاقة الإرادية، الإنسان يكون فعلا عنده إرادة للنهاية إلى النهاية وما يحيد عنها إطلاقا. الطاقة الإرادية هذه كانت موجودة وأوصى بها علماء المسلمون، قالوا لازم يكون عندكم نوع من الطاقة الإرادية أنكم تخلصوا شغلكم للنهاية، أنكم تعملوا كذا. ولذلك انظروا إلى المجلدات اللي علماء المسلمين تركوا لنا هي على مر التاريخ والعصور، تلاقي المجلد 400-500 صفحة ومؤلف 20 مجلد 30 مجلد، من فين جاب الوقت هذا؟ جابوا من طاقة الإرادية. هذه الطاقة الإرادية هي اللي خلته يعني يطلقها. لذلك حتى في القرآن الكريم الله عز وجل يقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني يكون عندك طاقة إرادية. وفي سورة الكهف فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. إذا ما فيش القوة دي ما فيش طاقة إرادية. فالطاقة الإرادية يعلمها الإسلام للأبناء من 7 سنوات، الطاقة الإرادية مطلوبة مننا في الصوم، الطاقة الإرادية حتى أنتوا تلاحظوا لما الإنسان في رمضان يشعر أنه تعبان ما تلاقيه يفطر، لا يكمل. طب من فين جت هذه الطاقة الإرادية؟ يعني هو صايم النهار بيصلي تراويح، وإذا دخلنا في العشر الأواخر دخل في تهجد، وفيها إجابة دعوات عند بعض الناس، وفيها صدقات. طيب بيعمل أعمال وقراءة قرآن في النهار وفي الليل وأذكار وتسابيح. طب إيش؟ وفوق هذا كله بيشتغل، عنده شغل بيتابعه. طب من فين جاب هذه الطاقة الإرادية؟ موجودة فيه، لكن كل اللي عمله أنه ضغط على الزر، ضغط على الزر فأطلق هذه الطاقة اللي هي الطاقة الإرادية. هذه الطاقة الإرادية هي اللي أريدها معكم. الطاقة الأخيرة حاجة يسموها طاقة قوة الشخصية. كيف يعني طاقة قوة الشخصية؟ يعني الله عز وجل خلق الإنسان فريد من نوعه، بس عنده طاقة اسمها طاقة قوة الشخصية، يعني معناها الشيء اللي أنا أشعر إن أنا كويس فيه أعمله أطلعه، يعني أقول رأيي مثلا بصراحة بدون ما أخاف، ما أكون إمعة والله الناس قالوا أيوة أنا معاهم. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا تكونوا إمعة، إن أحسنوا الناس أحسنتم وإن أساءوا أساءتم. لا، إحنا إذا أحسن الناس أحسننا وإذا أساءوا نتوقف. قوة الشخصية هذه تجدها، تأتيني أسئلة كثيرة، واحد يقول أنا خايف أتكلم مع أصحابي لما أكون كذا لما كذا كثير أقول رأيي قم يستهزئوا بي، أقول له من قال لك أنهم يستهزئوا بيك؟ أنت الذي قلت لنفسك أنهم سيستهزئون بك فظننت أن هذا صدقا وحقا وهو من التوهمات. لذلك أريدك في قوة الشخصية أن يكون عندك قوة شخصية. حتى الإنسان لما يدخل مطعم مثلا مع واحد، بعض الناس اللي ما عنده شخصية كذا أحيانا فتلاقيه يقول للناس أنا معاكم ما تفرقش معايا، على قولتنا إيش ما تفرقش معايا، هو هيطلب شيء يمكن أنت ما يناسبك. فإيش هذه الحياة؟ أطلب الشيء اللي أنت تريده مدام هذا شيء ترتاح له، قل الرأي الذي تريده واللي يريحك بأدب بلباقة بكل شيء. فقوة الشخصية أيضا أريدها تكون معكم فيكم، تطلقونها بكل ذوق بكل أدب، لكن لا تخفوها في داخلكم قولوها. أعطيكم مثال: الرسول عليه الصلاة والسلام أتي بإناء ماء فكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يعطي إيش اللي على يمينه، يعني بعد ما شرب، عفوا ليس ماء كان لبنا، فبعد ما شرب النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان على يمينه شاب غلام فتى عمره 14 سنة، لكن بقية الصحابة كبار في السن قاعدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد يستأذن هذا الصبي أنه يعديه، ما يدلوش الآنية هذه عدي اللي بعديه، فاستأذنه قال أتأذن لي كذا؟ فقال والله يا رسول الله لا أؤثر بنصيبي، يعني أنت منك، منك أنت من نفسك ودي الواحد تاني، ورفض. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له أنت قليل أدب، أنت ما تسمع الكلام، لا، حب يعلمنا أنه الناس اللي عندهم شخصيات مستقلة المفروض نحترمهم. فأعطاه هذا الإناء وشرب منه. اليوم أولادنا ما عندهم قوة شخصية، ما في، ما نعطيهم هذا الشيء، لو قال شيء مخالف لي إما ضرب أو هزئ أو كذا، المفروض أعطيله هو. لذلك عبد الله بن الزبير، تعرفون عبد الله بن الزبير، هذا تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فكان واقف في واحدة من الشوارع الضيقة في المدينة المنورة، واقف وبيلعب مع أصحابه، عمر بن الخطاب قادم، عمر بن الخطاب كان مهيبا، فكل الأولاد جريوا خافوا منه إلا هو وقف، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه مر من جنبه قال له لماذا لم تجري كما جري بقية الصبيان يا عبد الله؟ ليش ما خفت؟ فقال له يا أمير المؤمنين لم أفعل شيئا فأخافك، وليست الطريق ضيقة فأوسعها لك. انظروا، هذا ما قال الكلمتين دول في لحظتها، لا، لأنه تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام على قوة الشخصية وأنه عنده شخصية. لذلك أريدكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات فعلا في قضية الطاقتين اللي أنا شرحتهم اليوم، أنكم تبدأوا في تفجيرها، تبدأوا في بلورتها، تبدأوا في الاستفادة منها، هي موجودة فينا، لن نأتي بها من خارجنا، لا، لن نأتي بها من الخارج، وإنما سنستفيد منها ونخرجها، هي موجودة معطلة، لكننا كما قلت سنضغط على الزر حتى تخرج. لذلك احنا يعني في هذه الثلاث حلقات، اللي الحلقتين اللي فاتوا وهذه الحلقه، تحدثنا عن انواع الطاقات اللي الله عز وجل خلقها فينا، فتحدثنا عن الطاقه الايمانيه، وتحدثنا عن الطاقه العقليه، وتحدثنا عن الطاقه الاخلاقيه، وتحدثنا عن طاقه الحب الموجوده فينا، وتحدثنا عن الطاقه الاراديه، وكيف انه الاسلام بيدعو الى انه احنا يكون عندنا نوع من الاراده من الصغر، وتحدثنا عن الطاقة الأخيرة وهي طاقة قوة الشخصية، وإن من كنش إمعة في الحياة. الوقت أدركنا، لذلك أريد من السادة المشاهدين والمشاهدات أن تستفيدوا، أن تفيدوا أبنائكم، لا بأس في ذلك، لكن يهمني أنت وأنتي، يعني لا تحطوا طول همكم أبنائكم وبناتكم، أيضا أنفسكم. لذلك إبراهيم عليه السلام لما دعا اللهم اغفر لي ولأبي في القرآن الكريم، ما قال اغفر لأبي ثم لي، لا، يعني قدم نفسه على أبوه. ولذلك الإنسان يهتم بنفسه أولاً ثم الناس اللي حوله. ما تشوفوا في الطيران كذا لما يبدأوا يعطوكم الإرشادات يقول لك وعند نزول الضغط الجوي سينزل لديكم هذه القناعات الأكسجين، فضعوها أول شيء عليكم أنتم ثم على المرافقين معكم من طفل أو طفلة. إيه بس هذا عمره 5 سنين يمكن يموت، يقول لك أنت الأول، إذا ما اهتميت بنفسك مش هتقدر ولا تستطيع أن تهتم بالشخص اللي جنبك. نفس السنة موجودة في الحياة، فاهتموا بأنفسكم، اعملوا الواجب، وأريد أن أراه بإذن الله تعالى. وإلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أتمنى من الله عز وجل أن توفقوا وتوفقوا في إطلاق قدراتكم وطاقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تعلم كيف تواجه حياتك وتجتاز مشكلاتك وتشق طريق نجاحك. عش حياتك، برنامج من تقديم الدكتور سليمان العلي، يأتيكم على سرايا FM. إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن. رباه بذي
2: رسائل النور.
3: بذكرك أعرف ذاتي.
2: رسائل النور، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم الشيخي.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا. في الوفاء كخلق إيماني، ولعلني اليوم أتمم بهذه الرسالة الحديث عن خلق آخر من أخلاق الإيمان، هو خلق ارتباطه وثيق بأمر الإيمان، وهو الأمانة. سؤال في الحقيقة ينبغي أن نطرح. هذه الرسائل جاءت ثمرة لتساؤلات أطرحها على نفسي ويطرحها الناس علي وأطرحها على الآخرين. ينبغي أن نطرحه على أنفسنا أيها الأحبة، هذا السؤال: لماذا أنزلت الأمانة في ديننا هذه المنزلة العظيمة؟ لماذا أنزلت الأمانة هذه المنزلة العظيمة؟ حتى قال صلى الله عليه وسلم حاسما للعلاقة بين الإيمان والأمانة: لا نحتاج إلى فلسفة ولا إلى جدل بعد هذا الكلام، بعد هذا النور النبوي الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم حسم هذه العلاقة بين الإيمان وبين الإيمانة. انتبهوا معي، يقول: لا إيمان ولا دين لمن لا عهد له، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. رسولنا صلى الله عليه وسلم حسم هذه العلاقة. الجواب: لماذا أنزلت هذه الأمانة، هذه المنزلة في ديننا؟ الجواب عن هذا السؤال يحتاج دائما أن نذكر به على الدوام، أن نذكر به أنفسنا، وأن نعمل هذا الجواب في واقع المسلمين، وأن نذكر أهل الإسلام به. الأمانة هي أم الفضائل في ديننا. الأمانة بحق كلما قرأنا عنها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، في قصص الأنبياء والرسل، وفي قصص من جاء بعدهم من الصحابة الكرام، نجد أن الأمانة هي أم الفضائل في ديننا، هي منبع الطمأنينة. القلب المليء بالأمانة قلب مطمئن، هي منبع السكينة، بل هي في الحقيقة من أبرز العلامات الظاهرة على الإيمان والتقى. هي قيمة كبرى لا ينبغي أن تحصر في جانب واحد من جوانب الحياة، بل يجب أن تستوعب الحياة الإنسانية بكل جوانبها. الأمانة أيها الأحبة، بعض الناس يحملها فقط على الأمانة المالية، على الأمانة المادية في التعاملات، في رد الأمانة. نقول: لا، الأمانة أمرها أوسع وأمرها أكبر بحياتنا الإنسانية. ولذلك كانت الأمانة هي من أبرز السلام. كلهم يقولون بلسان واحد: إني لكم رسول أمين. كل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو سيد الأمناء، ولا أتحدث عن سيرة الأمانة في حياته صلى الله عليه وسلم. كان يعرف بالأمين قبل أن ينزل عليه الوحي، كان أمينا صلى الله عليه وسلم قبل الوحي وبعد الوحي، هو سيد الأمناء عليه الصلاة والسلام، هو أمين الله في الأرض، ائتمنه الله على هذه الرسالة، على الرسالة الخاتمة للخلق أجمعين. رسالتي إليكم أيها الأحبة في هذه الدقائق المعدودة هو أن نسأل أنفسنا بشكل واضح: أين نحن من الأمانة في بيوتنا؟ أين نحن من الأمانة في أعمالنا؟ أين نحن من الأمانة في معاملاتنا؟ أين نحن من الأمانة في أقوالنا وأخلاقنا وسلوكنا وأحوالنا؟ أين نحن من الأمانة مع أهلنا وأبنائنا؟ أين نحن من الأمانة مع إخواننا وأخواتنا، مع جيراننا وأصدقائنا؟ أين نحن من الأمانة مع الناس أجمعين؟ عندما نتحدث عن الأمانة، نحن نتحدث عن أمر عظيم، نحن نتحدث عن حمل عظيم، إنها الأمانة أيها الأحبة. فأي فوز وأي نجاة وأي توفيق يرجوه المسلم الذي لا أمانة له؟ ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: لا إيمان لمن لا أمانة له. المسلم الذي تنقص عنده الأمانة في أي جانب من جوانب حياته هو داخل في التهديد النبوي: لا إيمان لمن لا أمانة له. أي فلاح أيها الأحبة، أي فلاح يرجوه المسلم الذي يضيع الأمانة؟ أي فلاح يرجوه المسلم الذي

تعامل مع الناس بالخيانة. المسلم الذي يدلس ويختلس، المسلم الذي يغش، أي إيمان له؟ أي إيمان له؟ والخيانة أيها الأحبة عار في جبين هذا الإنسان، الخيانة عار في جبين خائن الأمانة، خيانة عار ووسام ذل يحيط بعنق هذا الخائن. نسأل الله السلامة والعافية. لا إيمان لمن لا أمانة له. إذا أردت أن تطمئن إلى حياة الإيمان في قلبك فانظر إلى مقدار الأمانة في حياتك. ارجع إلى الأمانة في كل جوانب حياتك. ابدأ من بيتك، من زوجتك، من أبنائك، انتقل إلى الناس في تعاملاتك، انظر ماذا تأكل وماذا تشرب، في أعمالك، في الوظائف، انظر إلى كل هذه الجوانب لتطمئن إلى أن الأمانة قد تحققت في أخلاقك وسلوكك في أفضل صورة. والأمانة في الحقيقة لها صور كثيرة ومتعددة، ولا يمكن للإنسان أن يحصرها في هذه الدقائق. هناك صور للأمانة تتعلق بحقوق الله على عباده، وهناك صور للأمانة تتعلق بحقوق الله. كلها أمانات، الأوامر كلها أمانات، النواهي كلها أمانات. الصلاة أمانة، والصيام والزكاة والصدق والصبر والشكر والرجاء والخوف كلها أمانات. الانتهاء عما نهى الله تبارك وتعالى عنه أمانة. البصر أمانة، السمع أمانة، القلب أمانة، سائر الجوارح أمانة في أعناقنا. هذا مما يتعلق بحقوق الله. حقوق العباد كلها أمانات، كلها أمانات أيها الأحبة. ولعلي يعني خلاصة ما أريد أن أذكر به في هذه الدقائق أن أذكر بالأمانة المتعلقة بأداء العمل المكلف به المسلم في حياته اليومية، العمل الذي يتقاضى عليه مالا وأجرا. الأمانة الإيمانية تقتضي أن يؤدي المسلم المؤمن ما عليه من العمل على خير وجه كان. العامل في معمله، الموظف في وظيفته، المدير في أي مؤسسة، مطالبون جميعا بأداء الأمانة. أنت أيها المسلم الذي تأتي إلى وظيفتك بعد منتصف النهار، أو تأتي إلى الوظيفة وتمضي الوقت في قراءة الجرائد وتعطل حاجات الناس، أنت هنا خائن للأمانة. أنت أيها الأستاذ في مدرستك، المدرس في مدرسته، المعلم في فصلها الذي لا يؤدي حق الطلاب وحق المنهج وحق المطلوب منه، هو خائن للأمانة. الطبيب في عيادته الذي لا يقوم بحق التطبب بشكل صحيح، هو خائن للأمانة. كم من الناس يصاب بعاهة بسبب أن الطبيب يتأخر عن علاجه؟ كم من طالب فشل في حياته بسبب أستاذه؟ كم من طالبة فشلت في حياتها بسبب المعلمة؟ هؤلاء جميعا مطالبون بأداء الأمانة. أعود أيها الأحبة فأقول، ليس والله القصد في هذه العجالة أن أفصل في أمر الأمانة، لأننا إذا تحدثنا عن الأمانة تحدثنا عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان، لكنها رسالة مختصرة. أرجو من الجميع أن يتأملوا في واقعهم اليومي، أن يحكموا على أنفسهم. أنا في كل هذه الرسائل أحب أن أنطلق من النفس، لا أحب لأنفسنا أو للنفوس أن تضحك علينا، لا أحب أن نقع في الحيل النفسية. أنا أحب لك أيها المؤمن أيتها المؤمنة بمجرد سماع هذه الكلمات أن تغلق عن نفسك الباب لخمس دقائق وأن تتفكر في هذه الكلمات، أن نتأمل في واقع الأمانة اليومي، وأن نحكم بعد ذلك على أنفسنا. هل نحن ممن أدى الأمانة في بيوتنا ومع أبنائنا وفي أعمالنا وفي وظائفنا؟ هل نحن ممن أدى أمانة البصر والسمع واللسان والجوارح؟ هل نحن ممن أدى الأمانة في كل الفرائض التي افترضها الله تبارك وتعالى علينا؟ إذا وجدنا خيرا حمدنا الله تبارك وتعالى أن وفقنا لأداء هذه الأمانة، وإذا وجدنا نقصا في أداء الأمانة في بيوتنا مع أزواجنا مع أبنائنا، وجدنا نقصا في أداء الأمانة في حقوق ربنا سبحانه وتعالى علينا، ليس علينا إلا أن نتوب وأن نعود وأن نؤوب إلى الله تبارك وتعالى، والله يقبل توبة التائبين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن تحقق بهذه الأمانة على أكمل وجه كان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن حقق الإيمان الأمانة في حياته ليفوز بمرضات الله تبارك وتعالى
في الآخرة.

بجنات الله جنات النعيم. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم عمق الأمانة في قلوبنا وفي حياتنا، اللهم عمق الأمانة بين المسلمين يا رب العالمين، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم معالم هادئة. اليوم عندي قصة سمعتها من أحد الزملاء والأصدقاء يحكي فيها عن شخص معين، ما نعرفش طبعا، لكن حكاها لنا. الحقيقة يقول كان دائما وابدا عنده هيك عصبي يتضايق من أي حاجة. زوجته لما تطلب منه أن يشيلها أي مكان، فأقل تأخير أقل كذا يبدأ يتعارك وياها. المهم شعر بأنه عنده مشاكل واجدة، فلعل ما أنا ما عادش أتذكر الآن هو نصح حد أو هو عرفها بروحها، لكن قال أنا ليش ما نستفيدش بدل من نقدر نحرك في أعصابي أي وقت انتظار نستفيد منه. شنو اللي ممكن تستفيد؟ قال خلينا نستفيد منه نقرأ قرآن. فبدأ يعني أول ما يطلع في السيارة مثلا في الصبح ولا السيارة بيرجع شوية يقرأ شوية إن شاء الله حتى 5 آيات ولا 6 آيات، انت السيارة تطير وبعدين يطلع. لو زوجته قالت له بنطلع معك وبرجيها، فالوقت اللي هو يرجي فيها يقرأ في القرآن. لما يجي يجلس في المربوعة وما يلقاش حاجة يديرها فيقرأ القرآن، بس يقرأ بصوت عالي. حتى أن زوجته لاحظت عليه قالت له غريب أنت، يعني وين كل يوم يعني في صورة مش حتى مش قبلت من بعضها، وكأن من كثرة قراءته قاعد الختمة يكمل فيها في وقت قصير، وفي نفس الوقت ما عادش يدير في مشاكل، ما عادش يعارك ليش تأخرت وليش ما درت وش، يجي في محطة يجي في محطة البنزينة بيعب بنزينة وينتظر، فطلع التليفون بتاعه ويبدأ يقرأ. يجي في زحمة سيمافر ولا حاجة نفس الشيء. فوجد أنه لما قعد يعني وقت يستغل فيه في قراءة القرآن انعكس عليه بعدة فوائد. الفائدة الأولى أنه هو فعلا نفسي ارتحت وشعر بأنه ما عاش متضايق في قبل، وهدأت أعصابه وبدأ يتعامل مع زوجته ومع الأولاد ومع الآخرين بنوع من الهدوء والراحة البال، مش متضايق، مش زعلان، مش حامق على حاجة أو اثنين. فبالتالي تغيرت حياته. أيضا في نفس الوقت أنه هو بدأ يشعر بأنه الوقت بتاعه قاعد يستفيد منه، ما عادش عنده وقت ضايع، ما عادش عنده وقت ضايع بالمطلق. خلاص أي ساعة أي 5 دقائق أي دقيقة ينتظر فيها حاجة يفتح المصحف ويبدأ يقرأ القرآن. الحمد لله يعني ربي سبحانه وتعالى أذن الإنسان حتى ولو ما كانش متوضي ممكن يصير يقرأ القرآن، ما فيش إشكالية، مهم مش جنوب يعني بس. فبالتالي بإمكان الإنسان يستفيد من هذا الوقت. فلا شك أن حياته الأخ هذا يقول تغيرت بنسبة عالية جدا، هدوء وطمأنينة وعلاقات جيدة واستفاد من وقته. أيضا شعر بأنه بدأ معاني القرآن تكون قريبة منه. ليش؟ لأنه بدأ ختماته متتالية أو متقاربة صح التعبير، مش مثلا تأخذ يعني يختم في السنة مرة ولا في الشهرين مرة، لا، حتى قاعد يختم في الأسبوع مرة أو في ربما في 10 أيام مرة. بالتالي بدأ معاني القرآن تتوارد على ذهنه وتحضر في باله عندما يعيش مع القرآن. هذه قصة واحد تغيرت حياته بارتباطه بالقرآن. كيف ما ذكرنا في الحلقة الماضية واللي قبلها أنه نحن نتعامل مع قيم، مجموعة قيم، قيم اللي هي قيم الفرد، مجموعة القيم الفردية. ذكرنا قيم مع الله سبحانه وتعالى الآن، وذكرنا مع القرآن. ففيه تكملة لهذا الجزء اللي هو نحن ذكرنا قضية التعظيم وحفظ القرآن وتلاوته، حق التلاوة والتدبر، هذين ذكرناها المرة الماضية. أيضا من الأشياء اللي أيضا ذكرناها بس سريعا اللي هي قضية تعلم اللغة العربية وأسرارها علشان تساعدنا على فهم القرآن. لا شك أنك أنت كل ما كنت في اللغة العربية يعني فاهم في قواعدها وفي صرفها وفي بلاغتها وبيان والعروض وإلى آخره من الأشياء اللي تتعلق به التراكيب اللغوية والبناء اللغوي للغة، يساعدك بصورة كبيرة جدا في فهم القرآن.
أيضا من الأشياء اللي قيمة مهمة جدا وهي معناها صلاة الفجر، معناها حضور صلاة الفجر، تسمع قرآن الذي يتلى في صلاة الفجر مشهودا من الملائكة، مشهود من الملأ الأعلى، مشهود من أهل الخير، مشهود، فأنت جزء من هذا المشهود. كويس، بالتالي واحد يبقى عنده حرص على حضور هذا المشهود، هذا الشهود، هذا المشهد، هذا المكان، هذا المقام، لا شك أن حتكون لها تأثير كبير جدا على حياته. أيضا من قيم القرآن، من قيم اللي لازم الواحد يعني ينتبه لها، القرآن مش مجرد أنه هو قرآن تتلوه وتقراه وتصلي به وخلاص، لا، هو الله سبحانه وتعالى يقول وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فنحن مهمتنا هو تبليغ هذا القرآن لغيرنا. وذلك تقول القصة اللي حكيناها قبل شوية، الرجل قاعد ما أنا بقرأ في القرآن بصوت عالي، بدأ حتى أولادي يتأثروا به وزوجته بدأت تتأثر به،

أهل بيته كلهم يعني بدوا يتأثروا بقراءة القرآن وبدوا حتى هم يعني يديروا زيها. إضافة لأن الإنسان تتبلغ، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، الإنسان حفظ آية من القرآن يعلمها الغيرة، فهم معنى آية يعلم الغيرة، تدبر في آية يوصلها لغيرها، وبالتالي هي القرآن هو نوع من التبليغ، نوع من بلغ الناس ومرهم، وأيضا حتى نحاجج به، يعني الله سبحانه وتعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا أي بالقرآن. وهذه الصورة نزلت في صورة الفرقان في مكة، والرسول ما كانش يقاتل إنما كان يحاججهم بالقرآن، ولما جاء الوليد بن عتبة وقال له اندلوا لك واندلوا لك واندلوا لك فما ردش عليه إلا بالقرآن. القرآن له حجته البالغة وتأثيره القوي، يمكن لعل تلاحظوا فيها حتى في الـ في الـ في الـ مواقع التواصل، يجيبوا فيديوهات، يجيبوا في ناس ما يعرفوش لغة عربية ويسمعوهم القرآن فيلاحظوا ان هم تأثروا بالقرآن، تأثروا بالقراءة، تأثروا بالصوت، تأثروا بالنغمة، يعني مش فاهمينش ان يقول لكن صار لهم نوع من التأثر. وبالتالي مسألة ان احنا نبلغ الناس ونعلمهم القرآن ونوصل لهم ونص القرآن لكل الناس، هذه هي قيمة من القيم التي يجب ان نعيش بها. قيمة اخرى نحتاج ان نتربى انفسنا عليها، اللي هي انه الانسان فعلا يعني لما يقرأ القرآن يجب ان يكون عنده تأثر، سيلة تأثر، ما يقعدش يقرأ هكي الآيات يعني تمر عليه يتلوها سريعا ومر على الآية واثنين والثلاثة والصورة واثنين والثلاثة ولا يجد في قلبه شيء. لا، الله نزل أحسن الحديث، والله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، خشية يخشون الله سبحانه المؤمن يخش، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي بمن يشاء. فإذن لو الإنسان ما شعرش شيء وهي القرآن لازم يقمز مع نفسه يقول في مشكلة عندي، والرسول علمنا يقول إذا قرأتوا القرآن فبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، يعني أوكي استحضر التأثر، يعني عارف زي ما يقولوا يعني حاول أنك أنت تمثل في البداية، إنما الصبر بالتصبر والعلم بالتعلم، أنت العلم ما جيش فيك تعلم، تقرأ وكيف ترسم الألف وكيف ترسم الباء وكيف ترسم الكذا وبعدين كيف تقرأ جملة وكيف بعدين تلقى العلم بدا يجيك التعلم. كذلك هذه الخشية جي بأنك أنت فعلا تحاول تستدعي هذه الخشية، حاول أنك أنت تمثلها تمثيلا صح التعبير. أيضا من الأشياء الذي القيمة المهمة جدا في قيم التعامل مع القرآن هي قيمة أنه ما جاء عن الله على مراده سبحانه وتعالى نؤمن به، أي حاجة الله قال في القرآن خلاص عندي حقيقة، لكن على كيف عند الله سبحانه وتعالى، مرات في حاجة ما نفش، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات واضحة، آيات محكمة جلية ما فيهاش أي بتاع، يا الذين آمنوا أقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني واضحة، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أخر فيها متشابه غايب غيب من الأشياء الغيبية ما نقدرش نتصورها، والغيب كل ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى ويتعلق بالدار الآخرة كل غيب هذا، يعني الله سبحانه لما قال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، يعني هل نفس المية اللي عندنا توها الوصف يعطيني قرب في الصورة لكن وليس في حق ليس، لكن هي فاهمة هنؤمن بها فاهمة، هل هو نفس الماء هذا مش الله أعلم، مش عارف مذاق نفس المذاق ما نش عارف، لكن فيها شيء يفوق أكيد طبيعة الماء اللي نشربه في الدنيا فهذا

الغيب. الغيب هذا الناس اللي طبعا عندهم في قلوبهم شيء، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ويدوروا، والله سبحانه وتعالى قال أن عند كذا فشني قصد وجه كذا، ويبدو يعني يخشوا في التمثيل، يخشوا في أشياء ما أول لا ينبني عليه عمل، وثانيا ضرب بالغيب، رجم بالغيب، ظن على غير هدى. لكن المؤمن، أما الذين آمنوا فما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. المؤمن هذا من عند الله سبحانه وتعالى، خلاص على مراد الله صح هو، كيف أنا ما أخشش في التفاصيل اللي ما كيف يقول لا ينبني العمل من حيث الدنيا ولا العلم بها قال ينفع ولا الجهل بها ضر. بالتالي هذا الإيمان وأي حاجة نقرأها في القرآن يجب أن نؤمن بها كما جاءت من غير أي من شغل الأشياء اللي هي في الدنيوية والأشياء الأحكام، هذين واضحات. أما الأشياء الغيبية اللي تتعلق بالله سبحانه وتعالى وصفاته، اللي تتعلق بالجنة والنار والصراط والكذا والخير، هذا أمر نؤمن به دون ما نفصل. وهنا يندرج عليها أننا إيماني بعلم الإيماني أو علمي بأسماء الله وصفاته الحسنى كويس، نأخذ منها اللي هو أثرها علي. أنا لما نعلم أن الله سبحانه وتعالى سميع يسمعني، أنا ما نقولش حاجة تغفر، حاجة يشوف بها هو يبيها، هو قريب. أنا الإناء حتى لما ندعي ندعي بصوت بسيط يسمعني لأنه قريب مجيب. أنا لما ندعي نقعد موقن بأنه حي يجيب دعوتي. فإذا أنا الأسماء العلم بها وأثرها علي تمثلها أمامي بأن أنا أعبد إله سميع بصير عليم خبير حكيم كذا كذا كذا كذا وجبار منطق مقهار وكذا، كل هذه أكسن على سلوكي. والقيمة الأخرى اللي فعلا نحن أيضا نحتاج أن احنا ننتبه لها اللي هي قيمة الاتباع والطاعة. يعني كيف ما ذكرنا في سابقا أنه الصحابة كانوا يقولوا كنا نتعلم العشر آيات فلا نجاوزهن، يعني ما نسيبهنش ما يمشوش للبعد حتى نعمل بهن. يعني هو الآية يأخذها على أساس أمر للتنفيذ أو نهي للامتناع أو عبرة نعتبر بها باش نمشي بها حتى الدنيا صح. فيش حاجة اسمها آية تمشي وخلاص. حتى القصص القرآني كما قال القرآن لقد كان في قصصهم عبرة، عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، مش اختلاق، مش قصة مختلقة، قصة حقيقية. وهنا العبرة في القصة الحقيقية. الإنسان يمكن يألف قصص ويطلع معاني وهي مش حقيقية، لكن لما تكون الشيء صار حدث فعلا فلا شك أن المعنى والقيمة أقوى. بالتالي لما أنا نقرأ القرآن ونشوف شنو الأوامر شنو النواهي شنو الفوائد، ما نطلعش الصفحة اللي نقرأها نطلع منها بكتلة من الأوامر بنفذ، كتلة من الأعمال المفروض ندرج، وأيضا جزء من الأشياء للاعتبار. والحقيقة هنا يلزمنا شيء، لا شك الإنسان عندما يعني يطيع الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا عمل ممتاز، هذه عبادة الله أنك تطيع في أمر وتنتهي عما نهى عنه وزجر. لكن لما إن ما فيش حاجة لما في أخير لك، وما فيش حاجة نهاك عنها إلا ما هي

أيضا مسألة أخرى قيمة مهمة جدا تبرز علينا من قراءتنا للقرآن هي تقوى الله والخوف منه سبحانه وتعالى. لما نشوف الآيات التي يعني ينهى الله سبحانه وتعالى عن أعمال ويصف فاعليها بصفات سيئة جدا ويتوعدهم بعذاب شديد، لا شك أن هذا يولد رهبة في قلب الإنسان المؤمن. أنا ما نبيش نقع في طائرة أني نقع تحت دائرة هذا العذاب وهذا الوعيد، فنبتعد. فهي هذه التقوى، العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل. فالعمل بالتنزيل أنك أنت تعمل لشان ما تضيع الله أو تعمل بمأمر، لأنك أنت تبيش تقع في دائرة الوعيد بتاعك سبحانه وتعالى. فهنا في قيمة تقوى الله أو الخوف منه أو تحري الحلال وفعل الواجبات ترك المنكرات، هذا كله نتيجة هذه العلاقة اللي هي علاقة العلاقة مع القرآن وتلاوته وحفظه وتدبر فيه. القرآن أيضا يفتح لنا آفاق في قضايا التفكير، يسأل تبدأ من المولى سبحانه وتعالى، يسأل أما خلق السماوات والأرض، ويسأل كم سيدنا سؤال سيدنا إبراهيم لما قال فلما رأى الشمس إلا اسمها القمر بازن قال هذا ربي، نجم قال هذا ربي ما صار شيء، الشمس قال هذا ربي هذا أكبر ما صار شيء، أوجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفة. ليش؟ هنا تدبر يعني نوع من خلي يقولوا نوع من المناقشة العقلية المنطقية لمسائل الاعتقاد. وذلك الله سبحانه وتعالى يجي يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. نحن لا يعني تفكيرنا ما ينصبش علينا أن نفكر في الله سبحانه وتعالى، لأن لا نستطيع أن نحيط به ولا نستطيع أن ندركه، لكن نتفكر في خلقه، نتفكر في أثر هذا الخالق سبحانه وتعالى. وكما قال ذلك العربي الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على العليم الخبير؟ ماشي خلق كبير تدل على اللي خالق عظيمة جدا، مش شيء بسيط مش شيء سهل، خلق السماوات والأرض والجبال والدنيا والواحد تو خاصة الآن العلوم الحديثة المجرة والكون ما فيه وأعداد رهيبة وأرقام وأحجام، أرقام حتى لما يقولوا هذه حاجة كبيرة يقولوا أرقام فلكية، لأن فعلا المسافات تعد بالسنوات الضوئية مش تعد بالكيلومترات. بالتالي قيمة التفكر قيمة التفكير القرآن يعني يشجع عليها، والإنسان يعني يسأل. لكن دائما رأى على فكرة الفرق ما بين السؤال والسؤال هو القصد، في اللي قصده من السؤال هو التشويه أو الإشغال بما لا يفيد، وفي اللي قصده أنه بيعرف بيتعلم، مش واحد بيشوش على الناس

يسأل فيهم أسئلة شوية عجيبة، لأنه يعلم أن إجاباتها ملخبطة شوش عليهم، لا هذا من يهالنا. لكن إنسان بيفهم عشان يزداد إيمانه. قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. كيف إبراهيم كيف؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى أمنت، أنا عارف مؤمن بأنك أنت تخلق الشيء وإذا مات تحيي من جديد وفيش مشكلة، لكن بس ولكن ليطمئن قلبي. هنا الاختلاف، كفار أحيانا يجول الرسول يقول يطلبوا منها طلب يقصدون التعجيز، مش قصدهم اللي يبوا دليلهم. فأحيانا الله سبحانه وتعالى والنبي ما يستجيبش لهم أصلا، لأن أنتوا حتى لو جبنا المعجزة هذه حققنا اللي تبوا مش حتفهم. وإذا أراد أن يحقق لهم هذه توعدهم، قال لهم راو إذا كان درتها ولم تؤمنوا بعدين عذابي حيشيل الأخضر واليابس. ذكر لما سيدنا عيسى طلب منه الحواريون، قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ اتقوا الله يا ناس، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل، قد صدقت. فلما طلب من الله قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هذه خطورة المعجزة، لو جاءت بعد الطلب لو لم يؤمنوا العذاب حينزل عليهم على طول. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كان لا يستجيب لطلب المعجزات، وإلا هو قادر يطلب من الله يديره، لكن عارف أن المعجزات لو نزلت ولم يؤمنوا عند ذلك سينزل العذاب ويأخذهم جميعا. وهو صلى الله عليه وسلم كان يريد أو يأمل أن عدد كبير منهم يدخل في الإسلام ويكونوا أنصار لدين الله. رد مرة ثانية، مسألة التفكر والسؤال مش ممنوعة، بس اللي ممنوع هو القصد السيء، القصد التشويه، قصد التشويش، قصد زرع الشبهات في نفوس المؤمنين، هذا لا، هذا مش مطلوب وبالعكس منهي عنه. بينما الإنسان اللي يريد أن يفهم يعني، وهذه خاصة الآباء في بيوتهم ينتبهوا لأولادهم في أسئلتهم، لأن رأى مرات أي يسأل سؤال، أي يسأل سؤال بريء، حاول تعطيه إجابة على قدر سنه لكن ما تسكرش عليه، أعطيه إجابة على قدر سنه لكن ما تسكرش عليه، بقولش لا ما تسألش سؤالات هكي، أنت تسكر عليه هكي تولد عنده نوع من

0: في الصنيع، في الصنع، الإبداع في إيجاد الأشياء، في فعل الأشياء، في تكوين الأشياء. الإنسان عندما يتأمل المخلوقات أحيانا قد يحاكيها، يدير آلات تشبهها وتقوم بعملها. هذه جت أمتى؟ جت بعد نوع من التفكر في هذا المخلوق، كيف يقوم بوظيفته، كيف يطير، كيف يصبي، كيف يدير، كيف كذا، كيف كذا كذا. فلما فهمت الآلة فبدأت، وهذا شوفوا ذلك، شوفوا الآلة الصنائع الموجودة في العالم الآن هي كلها تقريبا شبه محاكاة مخلوقات الله سبحانه. الفرق أن خلق الله الشيء اللي نحن بندروها، الصنع اللي بندروها، الآلة اللي بندروها هي آلة صماء بكمة، لا تحس ولا تدرك. وأيضا تفكرنا يوصلنا إلى معنى مهم جدا، وهو غرض وجودي في هذه الحياة، الهدف من أن أنا موجود. هذا كله من الأشياء التي نتعلمها في تعاملنا مع قيم القرآن. السؤال اللي دائما ممكن نطرحه في نهاية الحلقة هو كيف نحقق هذه القيم، كيف نحقق هذه القيم في حياتنا حيث أن فعلا تصبح ذات أثر. طبعا ابتداء لابد من الاقتراب من القرآن وتلاوة القرآن، واللي نقدر نحفظها نحفظها، ويأتي بعد ذلك التدبر والتفكر. لكن لو ما اقتربناش من القرآن، بدلناش ورد، الأخ اللي ذكرت لكم قصته في بداية الحلقة، هو لا شك أنه هو ما كانش فاهم أنه ممكن يوصل للنتائج اللي وصلها، أو ما كانش يقصد، كان يعني تقول بيش غصها، خلاها أنه هو بعد فترة أن يقتطف يجني، لم يكن يقصدها ولم يكن يريدها ولم يكن يدركها، ولكنها كويسة. أول حاجة هو الالتصاق بالقرآن، القرآن يكون قريب مني، مصحفي يكون توا الآن زي التليفون يكون في يدي طول الوقت. هذه أول نقطة. ثم تأتي بعد ذلك الأمور الأخرى شوية بشوية، نحط القضايا اللي أنا، القيم اللي أنا ذكرتها توا، حطها في جدول ونشوف روحي أي منهم أنا ماشي فيه وأي منهم عندي في ضعف. اللي عندي في ضعف نبدأ فكر كيف نعالجه، واللي ماشي فيه كويس الحمد لله 400 ربي يزيد إن شاء الله تعالى. فإذن عليكم بالقرآن، أكثر من تلاوة القرآن، التزموا القرآن، أكثر من الاستماع إلى القرآن، حتى يفيض عليكم القرآن ببركاته وهديه ورحمته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير، وإلى أن ألتقيكم حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج مديع في موسمه الثاني، مجموعة من القيم التي تحكم المسلم تتجمع في ثلاث مجموعات: قيم الفردية، مجموعة القيم المؤسسة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية، برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: 99.3.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فمرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات فقه العصر. سنتكلم في هذه الحلقة عن آداب المرور والسير، وعن بعض مسائلها الضمانية، يعني في حال حصول حوادث مرورية، وكذلك عن بعض المسائل المتعلقة بها. ديننا هو دين عالمي واحد، لأنذركم به ومن بلغ. ثانيا، هو دين رحمة عالمية، قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنجد تفاصيل الرحمة في مفاصله، في فروعه، في أصوله، في مسائله، فلا تخلو مسألة شرعية عن تيسير، عن رحمة، عن حكمة، عن عدل. فكلها، كل مسائل الشريعة رحمة وحكمة ويسر وعدل. فلا يمكن أن تجد في مسائل الشريعة إلا هذه الأمور. فإذا وجدت تعسيرا، فإما أنك لم تفهم المسألة، لم تفهم النص، لم تنزل النص على الواقع حقيقة، قلدت من فعل ذلك، من قلدت من أخطأ فعسر على الناس، لأن الشريعة قائمة على التيسير. فالشريعة ميسرة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لذلك فالمشاق مدفوعة والمضار مدفوعة، وجاءت قواعد كثيرة تنظم هذا. المشقة تجلب التيسير، الشريعة مبنية على التيسير، لا ضرر ولا ضرار، الضرر مدفوع، الضرر يزال، الضرر لا يكون قديما، الضرر لا يزال بالضرر، تدفع المفسدة الكبرى بالصغرى، وهكذا تنظيم شامل. وهذه القواعد في الحقيقة منظومة متكاملة لحماية التكليف، لحماية المكلف، حتى لا يصاب بالضرر. الشريعة لا تريد الإشقاق على الناس، الشريعة شريعة الجمال، شريعة الحسن، شريعة الرحمة. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ليست للشقاء الفرد، ولا للشقاء الأسرة، ولا للشقاء المجتمع. ولذلك فالمفتي الذي يختار الشقاء والتعسير قد جانب صواب الشريعة ومقاصدها وقواعدها وأصولها. فإن من أهم أصولها التيسير، والتيسير غير التساهل. ولذلك يمكن صياغة قاعدة جامعة للتيسير والتسهيل لا التساهل، وقد تكلمنا عنها فيما سبق. فإن التسهيل معناه رخص وتيسيرات شرعية للحفاظ على التكليف، فالمسافر يعطى مساحة من الرخص في صلاته وفي صيامه حتى يحافظ على التكليف. افرض أن المسافر مثلا كلف بالصلاة كما هي في أوقاتها، يمكن أن يتركها

كلف بالصيام يمكن أن يترك الصيام، لكن الشريعة، لكن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن يقضي في أيام أخرى، رخصت في الصلاة في قصرها، فأدى هذا الترخيص، أدى هذا التيسير، أدى هذا التسهيل إلى أن يحافظ المكلف على الشريعة في مرضه، في سفره، في حله، حاله، منه، في خوفه، كان في بر، في بحر، حيثما تيسير فاضي على الشريعة مع أي ظرف في أي زمان ومكان. بخلاف التساهل فهي عبارة عن أعمال تحايلية على الشرع هدفها الهوى والمزاجية، تؤدي إلى الانخلاع من التكليف، والتكليف مأخوذ من الكلفة، يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا، فهو مأخوذ من الكلفة. فإذا الشريعة قائمة على هذا فهي شريعة عالمية، شريعة الرحمة، شريعة التيسير، شريعة العدل، نظمت أمورنا في كل حياتنا، في مسائل السور علمنا الله سبحانه وتعالى تكليفات من الآداب والأخلاق والقيم. فانظر إلى منظومة النور، منظومة من الضياء القيمي والفقهي والتأصيلي. فقال سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن، بدأ بهذه المنظومة المتكاملة واصفا عباده، فبدأ يعني كان متوقع أن يبدأ بمرتكز مثلا الصلاة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هونا، وبعد ذلك وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون، بعدين بدأت قيام الليل، بدأ تنظيم الإنفاق، بدأ تجنب الكبائر، بدأت التوبة للذرية الأسرة، لكن بدأ بشيء كبير وبشيء هام يلفتنا التفاتة هامة إلى أهمية التنظيم في السير، إلى أننا نتعبد الله في تنظيم السير، وعباد الرحمن، فتنظيم السير عندنا عبادة نسبها الله إليه، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لأن الخطاب مع السير قد تتعرض فيه للجهلة، لمن لا صبر عندهم، لمن يطيل لسانه، لمن يتعرض لك، فإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لأن الإنسان في سيره قد يظن أنها ليست من منظور، ليست من التعبدات، ليست من الأمور الهامة. لا، الشريعة تقول هنا أن السير عندنا تعبد، فإذا كيفيته وضبطه، إذا عملنا لوائح للسير، تنظيمات للسير، هو خدمة لهذه الخصلة العظيمة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وأعجب من تنظيمات المرور في بلاد المسلمين ألا تذكر هذه الآية، يعني قد تجد في الطرق السريعة هدئ السرعة، قد تجد لوحات إرشادية، ونحن في شعب مسلم، في شعوب مسلمة، لو أنك في الطريق السريع رأيت هذه الآية لابد أن القلب والضمير والبوصلة الإيمانية ستتحرك. الإنسان يتبع، الإنسان المسلم المؤمن يتبع تعاليم القرآن، ولذلك المرور لابد أن يضع مثل هذه الإرشادات في لوحات الطريق السريع، في رسائل SMS، لأنها أبلغ تكليف حينما يكون تهوين السير من العبادات. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هونا في مشيتهم، هون. طيب المشي، أنت ماشي بتأودة، كذلك إذا ساق الإنسان السيارة، لماذا؟ لأن السرعة

السرعة مهلكة ومتلفة ولها مخاطر كثيرة، ولذلك الحوادث التي ترتبت على السرعة الزائدة حوادث مرعبة، والله وأدت إلى إتلاف نفس، إلى إتلاف عضو، إلى إتلاف مال. ثلاثة أمور أدت إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول إتلاف الأنفس، الأمر الثاني إتلاف الأموال، المواصلات. لذلك من قواعد الشريعة، من تعليمات الشريعة: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، المشي بمعناه الحقيقي وكذلك المشي بمعناه المجازي. وفي آية أخرى ينظم الله سبحانه وتعالى ويبين ذلك، فقال سبحانه وتعالى: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. واقصد في مشيك يعني تعليم لنوعية المشي، وهو التوسط في المشي، توسط في السرعة، لأن السرعة الزائدة متلفة ومهلكة. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومعروف أن الإسراع الزائد يؤدي إلى التهلكة. ومما ابتليت به اليوم، ومما ابتلي به الناس، الاشتغال بالجوال حال القيادة السيارة، وهذا أدى إلى حوادث خطيرة جدا وإلى انحرافات على الطرق. كيف تشتغل بهذا الجوال وقد يؤدي إلى أن تقتل نفسا، أن تتلف مالا، أن تعرض نفسك وأولادك، أن تعرض الآخرين وأبنائهم وأموالهم للخطر؟ كيف تصنع ذلك؟ ولذلك صدرت أوامر وتوجيهات صارمة في بعض الدول، وهي على حق في تنظيم وترتيب هذه الأمور. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. فإذا تنظيم المشي والسير والقصد فيه هذا أمر من التعبدات في ديننا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون، في حال التزام بمعايير المرور، الالتزام بمعايير المرور يعتبر مشمولا بقول الله سبحانه وتعالى: الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الدولة عندها لوائح وتعليمات مرورية، التعليمات المرورية يجب الالتزام بها. لماذا يجب الالتزام بها؟ لأنها مدروسة دراسة من خبراء، من مختصين، درسوا ما يترتب عليها من مصالح، ما يترتب عليها من حفظ الأوقات، من حفظ الأنفس، من حفظ الأموال. فجاءت هذه اللوائح والقوانين المرورية، فمنها الرخصة المرورية في سن 18 سنة. هذه من الأمور المصالح. رأينا العالم، حينما ترى العالم، والعالم كان مسلما أو غير مسلم، لماذا؟ هو منطلحي، والشريعة راعية للمصالح. هذا السن بحسب الدراسات المعروضة من الخبراء في مختلف التخصصات، حتى أطباء النفس ذهب جماعة تلف الفقهاء ما بين البلوغ، فسنه في هذا السن في حينما تعطى فيه الرخص، رخصة قيادة السيارة، وسن مناسب وفيه نظر مصلحي. لذلك أن تسلم السيارة إلى طفل قد يؤدي إلى إتلاف نفسه وإتلاف مال وإتلاف الآخرين. أولاً أنت آثم إذا أدى ذلك إلى الإتلاف. ثانياً ضامن، لأنه طفل، والطفل هو ضمان في ماله إن كان له مال، لكن أنت المتسبب، أنت من دفعت له هذه الآلة. ولذلك نجد الشباب الذين يأخذون السيارات يستخدمون ما يسمى بالتفحيطات. هذه التفحيطات والدوران بالسيارات وإتلاف الأنفس أولا يقتل نفسا. يجب عليه الدية، آثم عند الله سبحانه وتعالى، لأن عمله هذا أدى إلى

إلى العدوان، من الإثم والعدوان. التفحيط، التفحيط الذي نراه يتلف الأنفس ويتلف الأعضاء ويتلف الأموال، هذا يعتبر من العدوان، هذا يعتبر من العدوان. لذلك لا يجوز للشباب هذه الأمور إذا أدت إلى هذه المتلفات، وهي في الغالب تؤدي إلى ذلك، فيتلف المال ويتلف النفس ويتلف الحياة ويعرض نفسه وغيره للمخاطر. في حالة وجود هذه الحوادث، أولاً قلنا أنه يطبق القرارات، أولاً تعليمات المرور ملزمة، تعليمات المرور ملزمة. لماذا؟ مشمولة بقوله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الغرامات المرورية التي يدفعها الإنسان داخلة تحت التعزير المالي، وقد رجح المجمع الفقهي جواز التعزير المالي، رجح جواز التعزير المالي في الجوانب المرورية تأديبا، لأن الناس تساهلوا، ولأن الناس فتحوا هذا الباب على مصاريعه واستهانوا بالإشارات المرورية وبالتعاليم المرورية، فلذلك كانت هذه الغرامات تعزيرات مالية أفتى بها المجمع الفقهي، وهي فتوى، وهي فتوى حق. هناك خلاف فقهي قديم في التعزيرات، التعزير بالمال، والظاهر أن الأدلة متجهة إلى جوازه، الظاهر بحسب ما درسناه من الأدلة إلى أنه يجوز التعزير بالمال. هناك من تشدد في أنه لا يجوز التعزير بالمال ويجوز التعزير بغيره والتأديب بكذا، لكن هذا الاتجاه هو اتجاه صحيح، وبه وعليه جرت الفتوى وصدر بها القرار المجامعي. كذلك إذن الأمر الأول التزام بقواعد المرور، الثاني التعزير المالي، الثالث، ثالث الأمور الضمان في حال الحوادث المرورية هو على المتسبب، على المباشر. وفي عندنا متسبب، هناك متسبب وهناك مباشر. ما هو المتسبب والمباشر في الفقه الإسلامي؟ المباشر هو الذي يباشر الإتلاف، ولذلك قعد الفقهاء قاعدة أن المباشر هو الضامن، إلا إذا كان المتسبب معتديا أو مفرطا، أو لا يمكنه تحميل المباشر. فالمباشر الذي يباشر الإتلاف، أحرق مالاً، أتلف سيارةً، أحرق مثلاً دكاناً لشخص ما، كسر زجاجاً، هذا ضامن، أتلف تلفوناً فهو ضامن. المتسبب ليس بضامن إلا إذا في حالة العدوان، إذا كان معتدياً، إذا كان مفرط هو المباشر. في حال أننا لم نستطع أن نحمل المباشر، يمكن أن يتحول الضمان إلى المتسبب. من أمثل لذلك، لا يمكن أن مثلا لو أن شخصا أطلق أسدا على شخص وأدخله إليه فقتله، لا يمكن أن نحمل الضمان المباشر المتسبب الذي أدخله عليه، وهكذا. فهذه قاعدة فقهية من القواعد، المباشر هو المسؤول، مسؤولية مباشرة، والمتسبب مسؤول في حالة تعدي وفي حالة تفريطه. هناك حالات، لا هناك حالة طبعا الضمان فيها لا يمكن، يعني لا يفتى به، وإلا فالأصل طبعا الأصل هو الضمان، لكن هناك حالات، من هذه الحالات أن يكون الخطأ الواضح والبين ليس من المباشر، وإنما من المتضرر، ممن اعترضه، كأن يعكس له الخط ولا يستطيع ذلك تفاديه ويحال إلى المحاكم. لكننا نؤصل تأصيلا عاما هنا، هو أن الإنسان يتسبب في إتلاف أنفس ويتسبب في إتلاف أموال وفي إتلاف أعضاء.

0: ويترتب على ذلك الصيام، صيام الكفارة في حال أن إنسان أتلف إنسانا أو تسبب في شهرين متتابعين، وكذلك يترتب على ذلك الدية، وهذا بحسب ما يقررها القضاء. وكذلك يترتب على ذلك ضمان ما أتلف من أموال وضمان ما أتلف من سيارات. إذا كان مقصرا، إذا كان مفرطا، فعليه الإثم بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن شريعتنا الإسلامية شريعة عدل وشريعة رحمة وشريعة تيسير. وبقي مسألة لطيفة في هذا الباب، وهي مسألة سواقة المرأة أو قيادة المرأة للسيارة. وكان هناك لغط كثير، وقد أفتينا قديما جدا وأفتى الكثير من العلماء بأنه لا يوجد نص من القرآن ولا من السنن ولا من أصول الشريعة يمنع من سواقة المرأة للسيارات ومن قيادة المرأة للسيارات. وكانت هناك بعض التخوفات من بعض العلماء وهمية، كانت هناك تخوفات وهمية غير مبنية على نظر مقاصدي ولا على نظر تأصيلي ولا على أدلة واضحة وبينة من الكتاب والسنة، وإنما على بعض التوهمات المفاسدية في بعض المجتمعات. ولكن في الحقيقة تبين أنها عبارة عن مفاسد موهومة، وأن منعها كان عبارة عن مصالح موهومة، وأنه لا يوجد دليل صحيح من واضح لا من الكتاب ولا من السنة ولا من القياس الصحيح ولا من مقاصد الشريعة العظيمة يمنع المرأة من سواقة أو من قيادة السيارات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
1: العصر مع الدكتور فضل مراد.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير في الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا بكم، كما نرحب بالاستاذ الطيب عبد الوهاب النعاس. اهلا وسهلا.
3: مرحبا استاذ
2: طيب. مرحبا استاذ طيب. فاننا لازلنا مطالبين بتتمه هذه الطهاره الترابيه، والسؤال المطروح او الاسئله المطروحه، ما الذي يصح عن ذلك؟ نريد ان نفهم، هل نواقض التيمم مثل نواقض الوضوء ام تختلف؟
3: بارك الله فيك استاذ رجب، ومرحبا بك وبالاخوه المستمعين.
2: الله يبارك فيك.
3: نرجو الله ان يوفقنا لمعرفة العبادات على أكمل الوجوه، حتى نقف بين يدي الله ونحن مطمئنون على صحة العبادة. أما قبولها فهو موكول إلى الله تبارك وتعالى، ونرجوه أن يجعلنا من المقبولين.
2: ما في شك إن شاء الله.
3: فعلا تحدثنا عن تعريف الطهارة الترابية، وحتى كلمة الكلام في التيمم. أعتقد لو احنا لخصناها وهي قلنا سبعة.
2: نعم.
3: واحد، عند فقد الماء.
2: نعم.
3: طلبنا الماء. اثنين، عدم القدرة على استعمال الماء.
2: نعم.
3: وطبعا هذا في
2: حالة تعدد، يعني
3: في حالة في حالة المرض، لأن الإنسان ربما يكون مريض وما عندهش قدرة على استعمال الماء، يا إما بحكم العادة والتجربة، يا إما بأمر الطبيب.
2: نعم.
3: صحيح. ثلاثة، قلنا الخوف من حدوث مرض، يعني هو مش مريض.
2: صح.
3: ولكن يخاف من حدوث مرض، أو يخاف من تأخر الشفاء.
2: نعم.
3: أو من زيادة المرض.
2: صحيح.
3: وهذا حتى هو يخضع زي ما قلنا للتجربة، يعد المعتادة.
2: نعم.
3: الشخص بتجربته مثلا لما يكون في وضع معين، عرقان مثلا فوق اللزوم، كان يشتغل يعمل في أعمال شاقة وهو عرقان، ولو استحم

0: أو لو توضأ في هذه اللحظات ربما مرض والوقت على الماء بحكم التجربة أراه إذا كانك أنت استحميت غسلت أراك بيصير لك مرض
1: صح.
0: لأنه هو أدرى بجسمه
1: نعم.
0: أو خاف من تأخير الشفاء لو استعمل المية باردة ولا ساخنة مو لأن إحنا إذا كان المية الباردة ما قدرناش عليها ننتقل إلى المية الساخنة
1: آه.
0: نسخن المية أما إذا كان بحكم التجربة ولا بأمر الطبيب قال لا حتى المية الساخنة راهي تزيد المرض وإلا تأخر الشفاء متاعها خلاص انتهينا
1: نعم.
0: ينتقل للتيمم
1: نعم.
0: أربعة قلنا أو نخاف مثلا من عطش محترم أو نتحدثنا حتى عن كيف الإسلام
1: صح.
0: يحترم الحيوانات وكما قال صلى الله عليه نعم. وسلم في كل كبد رطبة أجر
1: نعم.
0: مش زي ما يدعوا الجماعة اللي هم بيقولوا على أساس الرأفة بالحيوانات زي ما تحدثنا
1: صح.
0: إحنا الإسلام أكثر من 14 قرن هو يحترم المخلوقات ويضعها في مكانها الصحيح
1: صح.
0: طيب هذا إذا كان المية قليلة
1: نعم.
0: خمسة قلنا يخاف بطلب الماء تلف مال ليه أو لغيره
1: نعم.
0: وهذا احنا قلنا أن الحراس متاع المصارف وإلا الحراس لأي مال في الحصادة يخافوا مثلا من السراق وهم إذا كان طلبوا الماء ومشوا يبحثوا عنه
1: بيضيع شيء نعم.
0: بيضيع مال
1: نعم.
0: له قيمة
1: أيوة.
0: يبقى في الحالة هذه وهو بحث عنه جيران ما عندهم مش هو في المكان اللي هو فيه ما فيش
1: نعم.
0: ما مرش به حد يجيب لهم مية مش متوقع مثلا حد يجيب لهم مية فوالصلاة حان وقتها ويخشى أنها يخرج وقتها
1: نعم.
0: ففي الحالة هذه أيضا ينتقل إلى
1: التيمم
0: أيضا قلنا نقطة وهذه اللي ينبغي تكون واضحة قلنا أفرض الإنسان رقد مثلا في الليل ومتعود من الناس اللي هو ربنا فاتح عليهم ويصحى مبكرا ويصلي الفجر حاضرا
1: نعم.
0: وهذا إنسان ربنا يبارك له في يومه ويبارك له في صحته
1: إن شاء الله.
0: بخلاف نعم. الناس اللي هم كسالى وينامون
1: حتى تشرق
0: أيوة حتى تشرق الشمس فهذا الشخص نفرض أنه في وقت من الأوقات صحي مؤخر وكانت الشمس بتطلع مازال يمكن 5 دقائق 10 دقائق وهو مثلا عليه جنابة نفرض يعني
1: نعم.
0: عليه جنابة فإذا كان هو مشى يغتسل وسخن المية أو مثلا يبي يجيب المية يحضرها فخايف بيغتسل يخرج الوقت يبقى في الحالة هذه خوفا من خروج الوقت يصلي أيوة ينتقل للتيمم ويصلي بالتيمم أما إذا كان يعتقد أنه هو يقدر يتطهر ويلحق حتى على ركعة واحدة قبل شروق الشمس فما يصح لاش التيمم
1: صحيح.
0: هذا ينبغي تكون واضحة مش كل حد يقول لي ينبزق ويقول والله
1: الوقت الضيق جدا
0: أيوة الوقت الضيق اللي هو ما يسعش الطهارة
1: استعمال الطهارة أيوة. وفي نفس الوقت
0: ويخرج الوقت هو اللي قضاء
1: نعم.
0: أما إذا كان يستطيع يتطهر يغتسل ويتوضأ ويستطيع
1: حتى
0: يلحق
1: بسرعة وغيره
0: أيوة ويلحق على ركعة
1: نعم.
0: قبل شروق الشمس خلاص ما يصح لاش إيش التيمم
1: صحيح.
0: السابع والأخير قلنا أونا المية موجودة في بير مثلا أو بجواره ولكن يا إما الشخص عاجز ما عندهش من يناوله الماء وهو ما يستطيعش يصله أو مثلا هو مش عاجز من حيث الصحة لكن ما عندهش باش يطلع المية الوسيلة باش يطلع المية من البير وقعد ينتظر ويتلجى يمين وشمال ويحاول أنه هو يجد حبل يجد سطل يجد دلو ما استطاعش ينتقل إلى إيش إلى التيمم طيب قبل ما نجد الأسئلة اللي حضرتك طرحت أراه فقهاء الله عنهم الذين بحثوا في القرآن الكريم وبحثوا في السنة النبوية وفي الآيات اللي احنا تحدثنا عنها بالنسبة للتيمم وكذلك في الأحاديث الشريفة التي قالها صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن قسموا الشخص هذا اللي هو يصح له التيمم من الأصناف السبعة اللي عددناها قسموهم ثلاثة أقسام قالوا عندنا القسم الأول يسموه يائس القسم الثاني يسموه متردد القسم الثالث يسموه راجي نود أن نفهم هل شين معنى

0: يائس متردد راجي.
1: نعم.
0: شو معناه؟ قالوا شخص من هالأصناف السبعة اللي فاتت ولكنه يائس من وجود الماء أو من عدم القدرة على الماء أو من عدم وسيلة لاستخراج الماء. نعم. هذا عنده يأس، ما عندهش أمل إن مثلا يحصل المية بأي شكل.
1: طيب.
0: هذا شي يسموه
1: يأس.
0: يسموه يأس، معناها ما عندهش أمل في الحصول عليها بتاتا. هذا قالوا يصلي في أول الوقت، يستحب له يصلي في أول الوقت، يعني بمجرد ما أو يعرف هو بعلامات دخول الوقت فيستحب له أنه هو يصلي. ليش؟ لأنه عنده يأس، مأيس. أيوة، مأيس من هذا اليأس. بين يحصل شيء يحصل وخمسين في المية ما يحصلش، هذا يسموه إيش؟
1: متردد.
0: هذا شين قالوا فيه؟ قالوا هذا لا، ما يصليش في أول الوقت، يصلي في وسط الوقت.
1: طبيعي زي الميزان متاعه.
0: آه بالضبط، زي الميزان متاعه تماما، يصلي في وسط الوقت.
1: نعم.
0: مثلا العصر الساعة خمسة والمغرب الساعة ثمانية ونص، هذا يقدر ينتظر حتى للستة ونص سبعة، يعني هذا في الإمكان.
1: نعم.
0: ليش؟ لأن ربما ما دام عنده
1: تردد، يعني
0: عنده تردد.
1: نعم.
0: يمكن يحصل المية.
1: صح.
0: ويمكن ما يحصلش، فقالوا ينتظر شوية، يقعد ما في شي باس.
1: نعم.
0: ولهذا يستحب له يصلي في وسط الوقت، هذا المتردد.
1: نعم.
0: الثالث قالوا اللي عنده رجاء وأمل كبير.
1: نعم.
0: معناها الكفتين مش متساويات.
1: صح.
0: لا، الأرجح عنده إن المية تجي قبل ما يطلع الوقت.
1: صح.
0: هذا يبقى أمل كبير ولا لا؟
1: صحيح.
0: هذا شين قالوا فيه؟ قالوا يأخر لآخر الوقت، ما يصليش في أوله ولا في وسطه.
1: نعم.
0: يعني يستطيع يخلي مثلا حتى للسبعة ونص ثمانية، يعني قبل ما يؤذن المغرب بنصف ساعة.
1: خلاص،
0: خلاص هذاك الوقت يصلي.
1: نعم.
0: هذا يسموه الراجي.
1: صح.
0: يبقى عرفنا الأقسام
1: الثلاثة.
0: الثلاثة
1: يائس متردد.
0: أها.
1: راجي.
0: نعم. أيوة. وبالنسبة لهؤلاء إذا الواحد فيهم صلى في الوقت هذا اللي هو مخصص ليه زي ما شرحناه.
1: نعم.
0: وزي ما قالوه الفقهاء، قالوا نفرض إن بعدين حضرت المية بعد ما كمل.
1: نعم.
0: مش هو في الصلاة وإلا قبل ما يبدأ، لا، بعد ما تيمم وكمل صلاته انتهى منها وإذا بالمية حضرت.
1: طيب.
0: هل يعيد ولا ما فيش داعي؟ قالوا لا، ما فيش داعي يعيد
1: ولو الوقت ما زال،
0: ما حتى ولو. ليش؟ نعم. لأنه هو تبع الكلام اللي قالوه العلماء.
1: صح. وطبقه.
0: أو طبقه.
1: بالضبط.
0: أيوة، وطبقه، ما فيش حاجة، ما في داعي يعيد. خلافا لبعض، يعني احنا بنكثر الكلام في الخلاف.
1: صح.
0: زي ما قلنا احنا مدابينا بالنسبة لهالحلقات هي موجهة لعامة الناس.
1: صحيح.
0: أما المتخصصين فهذوكم عارفين الأمور.
1: صح.
0: وعارفين الخلافات، واحنا ما نبوش نكثر الخلافات.
1: صحيح.
0: فاحنا قلنا لهم حتى لو حضر الماء ما دام هو
1: طبق
0: القاعدة،
1: القاعدة خلاص.
0: ما عاش في داعي يعيد. نعم. الصلاة، بخلاف ما لو فرضنا وهو أقام الصلاة وبدأ في الصلاة وما زال ما كملش وإذا به حضر الماء، في الحالة هذه يقطع، يسلم، يقول السلام عليكم ويقطع لأن المية حضرت.
1: نعم.
0: ويمشي يتوضأ ويصلي. ولهذا أونا يلغزوا يجيبوا في لغز يقولوا فيه الجماعة.
1: نعم.
0: ولا مؤاخذة، عافى الله المستمعين، يقولوا من الشخص الذي إذا نهق الحمار بطلت صلاته.
1: أيوة.
0: يقولوا فيها هيك.
1: نعم.
0: مع أن تو شن جاب هو ولا مؤاخذة الحمار ينهق، شن دخله في حكاية
1: في
0: الصلاة؟
1: حكاية الصلاة.
0: لكن هي لغز.
1: نعم.
0: هو يلغز به، بيعتبروه نوع من الاختبار الذهني.
1: صح.
0: هو مش المقصود نهيق الحمار، وإنما المقصود كان زمان ونا كان لما يجيبوا فيها في القرب.
1: صح. صح.
0: ويجيبوا فيها في البراميل.
1: نعم.
0: ويحطوا فيها على الحيوان. هو
1: لما يوصل
0: لما يوصل القرية
1: للقرية
0: أيوة بيعمل
1: الصوت،
0: بيعمل الصوت متاع.
1: صحيح.
0: ولهذا هو كان بدأ في الصلاة بالتيمم، وإذا بيسمع يا سيدي الآن غيروها، نقولوا كانت السيارة ماشية بتجيب المية وإحنا يأسنا من حضورها.
1: صحيح.
0: ولكن لما بدينا في التيمم وشرعنا في الصلاة وإذا بينا سمعنا صوت
1: إيش؟ السيارة.
0: صوت السيارة، هاي حلت السيارة
1: معتادة تجيب.
0: أيوة،
1: المية.
0: معتادة تجيب المية.
1: صح.
0: نفس العملية.
1: صحيح.
0: فنستطيع الآن نقول من الذي تبطل صلاته بسماع

0: سمعه صوت السيارة.
1: صح.
0: فشنو نقوله؟ نقوله هذا سمع صوت السيارة اللي جايب الماء.
1: صح. اللي كان قبل يعني.
0: مأيس منها.
1: مأيس.
0: وإذا به جت.
1: حضرة.
0: حضرة قبل ما يكمل صلاته.
1: نعم.
0: هذا قلنا يستطيع يقطع ويقول السلام عليكم، ولهذا القعدة إذا حضر الماء
1: غابت
0: تيمم. بطل.
1: أو
0: بطل التيمم.
1: نعم.
0: هيك القعدة.
1: صح.
0: طيب. بعدين نجو للسؤال اللي حضرتك طرحته.
1: نعم.
0: أنت قلت ما الذي يفعل بالتيمم.
1: نعم.
0: وقلت ما هي صفة التيمم، ومن خلالها نريد أن نفهم فرائض التيمم.
1: تمام.
0: خلينا نأخر عملية ما الذي يفعل بالتيمم بعد السؤال الآخر. فالآن نجو لصفة التيمم.
1: صح.
0: وباش ناخذ من خلالها فرائضة.
1: صح.
0: أولا عندنا التيمم يكون على الصعيد الطاهر.
1: طيب.
0: شنو هو الصعيد الطاهر؟
1: نعم.
0: قالوا العلماء كل ما صعد على وجه الأرض، حجر، تراب، رمل، سبخة، اللي يصعد على وجه الأرض ويعتبر من جنس الأرض.
1: صح. طبيعي يعني.
0: أيوة طبيعي.
1: نعم.
0: شنو يخرج؟ يخرج الأسمنت، لأن هذا
1: مصنع،
0: لأن هذا مصنع محروق. نعم. بالنار. يخرج الياجور مثلا.
1: صح.
0: الطوب هذا اللي هو.
1: صح.
0: مطبوخ طبخ، فهمت؟
1: نعم.
0: مصنوع من أسموع من جير.
1: صح.
0: هذا يخرج، هذا ما يصحش عليه
1: التيمم،
0: ما يصحش عليه التيمم. لكن البلوك العادي، فهمت؟ النقش اللي يسموه النقش.
1: نعم. هذا
0: وإلا الرخام العادي. نعم. الرخام العادي الطبيعي.
1: صح.
0: مش المصنع.
1: صح.
0: وإلا مثلا الصوان اللي يطلع من البحر وإلا يخرج من الأرض. صح. الصخور وإلا التراب وإلا القزة وإلا الرملة، كلها هذه تعتبر من الصعيد الطاهر، فيصح بها التيمم.
1: كويس.
0: يبقى عرفنا الآن الصعيد الطاهر.
1: الصعيد.
0: حتى ولو الغبار، نفرض أن مثلا قدامك أنت طاولة وعليها غبرة كثيفة وواجب عليك التيمم، تقدر تتيمم على هذاك الغبار.
1: نعم.
0: كذلك الجدران متاعنا القديمة اللي هي أو كانت ضرب باب من الطين.
1: صح.
0: الطين الطبيعي.
1: صح.
0: حتى هي يصح عليها إيش؟
1: التيمم.
0: التيمم. يبقى نحينا شنو؟ نحينا الأسمنت، ونحينا الطوب المصنوع من
1: الجير،
0: الجير والحاجات المطبوخة.
1: نعم.
0: ونحينا الجير، فهمت؟ هذا نحيناه، وأما الباقي كله يعتبر طبيعي، رخام، قطعة رخام، أي شيء من هالقبيل. هذا
1: هذايا اللي هو يصف فيه وخلاص. ما يدخلش
0: في اللي طلعوا فيه من المقطع.
1: نعم.
0: طلعوا فيه من المقطع طول. أو حجر طبيعي.
1: صح.
0: أو رملة أو تراب، هذا كله يعتبر من الصعيد
1: الطاهر،
0: فتقدر تتيمم عليه. طيب شنو هي صفة التيمم وكيفيته؟
1: أيوة هي هذه.
0: لما الإنسان يكون من أهل التيمم وما يقدرش الماء وإلا مش لاقي مية، وزي ما فصلنا لما يخش وقت الصلاة أول حاجة يقول بسم الله الرحمن الرحيم.
1: نعم.
0: لأن احنا عندنا كل عمل ذي بال زي ما ورد في
1: يبدأ
0: صحيح السنة.
1: صح.
0: كل عمل ذي بال لا يبدأ بسم الله فهو أبتر. يعني مقطوع البركة.
1: صح.
0: ما فيش بركة.
1: نعم.
0: وإحنا قلنا أونا في كل الأحوال العبادات كلها تبدأ باش بسم الله الرحمن الرحيم.
1: نعم.
0: طيب يقول بسم الله الرحمن الرحيم وينوي. شنو ينوي تو؟ والسؤال المهم.
1: نعم.
0: هل يستطيع ينوي رفع الحدث؟ لا، التيمم ما يرفعش الحدث. أما لشين ينوي؟ قال يستطيع يقول اللهم إني نويت فرض التيمم. هاي بكل بساطة بالنسبة لخياتنا وبنياتنا.
1: نعم.
0: يستطيعون فهمهم هيك، هاد يقول اللهم إني نويت.
1: نعم.
0: فرض
1: سهلة
0: التيمم
1: وواضحة.
0: سهلة بسيطة.
1: نعم.
0: أو يقول اللهم إني نويت استباحة الصلاة، التيمم لاستباحة الصلاة. لكن ما في طويل، نقوله اللهم إني نويت فرض التيمم خلاص، ويقولها في قلبه، ما في داعي ينطق بها زي ما تحدثنا في الوضوء
1: في الغسل
0: بالضبط. يقولها في سره في أعماقه في قلبه.
1: نعم.
0: ما في داعي ينطق بها. صار هذه الثانية، وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم، وقلنا اللهم إني نويت فرض
1: التيمم.
0: بعدين يضع الحجر.
1: نعم.
0: يضع كفوفة الاثنين
1: على المادة
0: اللي بيتيمم عليها، وبعدين يمسح بها وجهه من أعلى، يبدأ زي الوضوء، يبدأ من منبت الشعر فوق الجبهة أونه.
1: صح.
0: فهمت؟ ويعمم يديه مع وجهه، ويخلل ما يعني

0: بين العيون، مش يكون فاتح عيونه، لا لا لا
1: صحيح.
0: مش
1: يمرر يعني عيونه.
0: أيوة الحاجات الغايرة نعم. في العيون هيك يخشش أصوابعه غادي هيك بكل بساطة يمسح مسح خفيف ويمسح حتى لحيته ما يخللهاش، حتى لو كانت عنده لحية ما يخللهاش، مش شرط لأن المسح مبني على التخفيف.
1: نعم.
0: بعد ما عمم وجهه يضع يديه مرة ثانية على الحجر ويلا على التراب زي ما قلنا.
1: نعم. ضربة أخرى.
0: ضربة أخرى. نعم. ويمسح يده اليمنى، يعني يحط كفه الأيسر تحت الكف الأيمن.
1: نعم.
0: من بداية الأصابع. نعم. ويمشي لعند المرفق.
1: يمررها. هيك.
0: يمررها.
1: ويرجع
0: ثم
1: بها.
0: بعدين يرجع بها من فوق.
1: نعم.
0: ثم يأخذ الكف الأيمن ويضعه تحت اليد. من بداية الكف ليسر من الأصابع ويمشي به لعند المرفق ويرجع كذلك نفس العملية زي ما قلنا بالنسبة لليد اليمنى.
1: نعم.
0: باهي. بعدين يخلل أصابع يديه بالسبابة، بباطن السبابة.
1: نعم.
0: يخلل أصابعه في سواء في اليد اليمنى أو في اليد
1: اليسرى.
0: يعني أعتقد الصفة سهلة بكل بساطة.
1: صح.
0: ثم مباشرة في نقطة مهمة، لا بد أن يقيم الصلاة مباشرة ويصلي، ما يخليش فيه فاصل ما بين التيمم
1: وما بين وقت الصلاة. قيام الصلاة يعني.
0: أيوة. نعم. وما بين الصلاة، مش يقعد يهدرز ويحكي وبعدين يقيم الصلاة، لا مباشرة يقيم الصلاة.
1: صح.
0: طيب هذه هي صفة التيمم، أعتقد سهلة يعني ما فيها شيء. طب بالنسبة لأخواتنا خصوصا اللي هم ما همش متعلمات عليهم انهم هم يتتبعوا شنو الكلام اللي قلناه بالضبط باش يفهموه فهم جيد.
1: صحيح.
0: بعدين نبوا فرائض التيمم.
1: نعم.
0: باش لما نفهموا الفرائض ما عداها يعتبر يا اما سنن يا اما مستحبات.
1: صحيح.
0: واحنا قلنا زي ما قلنا ما نبوش كثرة التفاصيل لان بعدين الجماعة الكبار في السن يتخلطوا في هالموضوع.
1: نعم.
0: الفرائض خمسة.
1: طيب.
0: واحد النية، وقلنا شو بيقول؟ اللهم إني نويت فرض التيمم.
1: صح.
0: هيك ما يقولش نويت الحدث أو رفع، يعني رفع الحدث لا. لأن ما يرفعش الحدث.
1: نعم.
0: بعدين الفرض الثاني الضربة الأولى.
1: نعم.
0: الفرض الثالث مسح الوجه. مسح الوجه.
1: نعم.
0: كافة يعني كل الوجه من منبت الشعر من فوق الجبهة إلى أسفل الدقن.
1: صحيح.
0: ومن الشحمة الأذنية إلى الشحمة الأذنية مع التخليل، أو نقولنا يخلل الأماكن الغائرة.
1: نعم.
0: بعدين عندنا من الفرائض مسح اليدين إلى الكوعين، وانت عارف كلمة الكوع هي وين الكوع؟ هو أراه هو اللي في يعني في جرة الصبع الكبير متاع اليد.
1: بالضبط.
0: يعني أول الذراع.
1: أيوة.
0: من جهة الكف هذا يسموه إيش؟
1: الكوع.
0: نعم. صار توا اللي فرض هو مسح اليدين معناها كأنه بنقوله الكفوف.
1: نعم.
0: الكفين بس
1: فقط.
0: أيوة. هذا الكوعين يعني. هذا نعم. الفرض باهي. أما لا مسحهم إلى الذراع شنو هذا؟ أو زي ما قلنا بدري قلنا اللي ما هيش فرايض فهي سنن.
1: سنن.
0: باه. مازال فرض آخر شنو
1: آخر.
0: هو؟
1: نعم.
0: وهو الموالات. شو معناها الموالات؟
1: أنا.
0: يعني ان هو ما يقطعش يمسح الوجه وبعدين يقعد
1: يرتاح
0: ويهدرز ويهدرز وبعدين بيمسح اليدين، لا يكونوا في جرة بعض.
1: صحيح.
0: ايضا الموالات ما بين التيمم والصلاة زي ما قلنا بدري.
1: صح.
0: وإلا
1: يكمل التيمم
0: ويقيم الصلاة ويقيم. والا راه اذا كان قاعد يهدرز وفاتت فترة راه ابطل التيمم.
1: صح.
0: هذه هي فرائض التيمم.
1: نعم.
0: وما عداها فهي سنن
1: يا
0: او مستحبات.
1: نعم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم ما هيش فرض، كان ما قالهاش ما في شيء. فهمت؟ بالنسبة للضربة الثانية، ما احنا قلنا ضربتين.
1: نعم.
0: ضربة الأولى أو قلنا يمسح بها وجهه، أراه لو فرضنا الضربة الأولى مسح بها وجهه ومسح بها يديه
1: كافية
0: التيمم يعني صحيح، لكن نقص الأجر والثواب.
1: صح. اللي هي السنة.
0: أيوة. اللي هي السنة وهي الضربة الثانية.
1: نعم.
0: كذلك لو فرضنا مسح كفوفه لعند الكوعين فقط التيمم صحيح ولا لا؟ صحيح مش باطل.
1: صح.
0: لكن نقص الأجر والثواب لأنه ترك سنة.
1: نعم.
0: شنهي مسح اليدين
1: إلى المرفقين.
0: إلى المرفقين.
1: صح.

0: فننتبه إلى هذه الأشياء راهي حتى احنا ندوروا في الأجر والثواب وما لشنو قيمة العبادة هي.
1: صح.
0: أعتقد الآن عرفنا صفة التيمم وعرفنا فرائضه وشيء من السنن والمستحبات.
1: نعم.
0: باي ما هي نواقض التيمم؟
1: نعم.
0: شنو هي الأشياء اللي تنقض التيمم؟ نواقض الوضوء راهي كلها نواقض لإيش؟ للتيمم. ما تنساهاش هذه.
1: نعم.
0: ما نجيش مثلا ويقول لي والله نواقض
1: ناقض الوضوء بروحها وناقض
0: بروحها
1: التيمم.
0: وناقض التيمم بروحها. لا. صحيح. نواقض الوضوء هي
1: نواقض
0: التيمم. أي شيء يبطل الوضوء يبطل التيمم. لكن التيمم يزيد على الوضوء.
1: نعم.
0: شنو هو؟ إذا وجد الماء وأنت تتيمم وقبل أن تشرع في الصلاة انتقض التيمم خلاص.
1: هذا ما هوش دخل.
0: هذا مش ليش علاقة بالوضوء.
1: صحيح.
0: ها؟
1: صح.
0: أيوة. يعني مثلا أنا تيممت وصبيت نبي نصلي تذكرت أن فيهم مية.
1: صح.
0: عندنا مدسوسة وأنا نسيها.
1: نعم.
0: يبقى شن صار؟ التيمم بطل.
1: صح.
0: وانتقض خلاص.
1: أو زي ما قلنا بكري.
0: زي ما قلنا بدري.
1: السيارة. أيوة. جت اللي
0: جت السيارة المية. أنا تيممت والسيارة وصلت.
1: صح.
0: أو شرعت في الصلاة والسيارة متاع المية وصلت.
1: صح.
0: يبقى خلاص. ما قلنا إذا حضر المم.
1: صح.
0: فننتبه إلى هذه الأشياء. منهم تبقى مثلا عليها الدورة الشهرية.
1: نعم.
0: وهي مريضة وطهرت من الدورة الشهرية.
1: نعم.
0: أو ومسكينة بشيء جسمها أصيبت بمرض مفاجئ.
1: نعم.
0: وهي عليها جنابة وما تمكنتش اللي هي عليها الدورة الشهرية من الاغتسال لأنها أصبحت مريضة.
1: نعم.
0: وما عندهاش قدرة على استعمال الماء. أو عليها جنابة وأصيبت لا قدر الله بحاجة خلتها
1: منعتها
0: من استعمال الماء.
1: نعم.
0: تعرف شي يديروا؟ يقول لك والله لا كيف نتيمم أنا؟ ما يحسبوش على أساس إنها هذه راهي معذورة وتتيمم زي ما يتيمم الشخص اللي ما عليه شي غسل سوى سوره.
1: بالضبط.
0: ما في شيء.
1: صح.
0: سوى عليك الدورة وانتهت يا أختي. أو كنت عليك جنابة وما تمكنتيش من الاغتسال في الحالتين.
1: نعم.
0: وانت مريضة وما عندكش قدرة على استعمال المية أراه التيمم يبيح لك. أي وحضرة الصلاة. أراه التيمم يبيح لك الصلاة.
1: نعم.
0: ما تأخريش صلاتك وتقولي والله أنا قعدت شهرين فيه اللي تقول قعدت شهرين من غير صلاة. مريضة ندير لها عملية فيه اللي تقول والله قعدت شهر فيه اللي تقول قعدت أسبوع. يعني هذا خطأ أراه غلط مش صحيح.
1: صح.
0: الصلاة ما تتأجلش وما تتأخرش وربنا تبارك وتعالى درنا رخصة في التيمم فنستطيع ان احنا نتيمم سواء كانت المرأة عليها دورة شهرية وانتهت طبعا لان هي في اثناء الدورة ما عليهاش صلاة.
1: نعم.
0: لكن احنا نحكو لما انتهت الدورة هي قاعدة مريضة او عليها جنابة وهي قاعدة مريضة وما عندهمش قدرة على استعمال الماء.
1: نعم.
0: تتيمم بالكيفية اللي ذكرناها وتصلي.
1: نعم.
0: وتقدر ايضا التيمم راه بالنسبة للشخص المريض والمسافر يصح لا يتيمم للنوافل ويتيمم لمس المصحف ويتيمم لمثلا صلاة الشفع والوتر لكن يتيمم لصلاة الفرض يصلي به فريضة واحدة.
1: نعم.
0: والنوافل يقدر يصليها عقب الفرض.
1: طيب. هاي. بارك الله فيك أستاذنا. بهذا إخوتنا وأخواتنا تتكامل هذه الحلقة. ملتقانا بكم في حلقة قادمة. حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: يا من هديتم للنبي محمد.
3: راديو سرايا اف ام.
4: راديو سرايا اف ام. إشراقة نور في أثير الوطن.

0: الوطن.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حول المفاهيم التأسيسية التي نعتقد أنها ينبغي أن تكون حاضرة في أذهاننا ونحن نصوغ محاولة لبناء نظرية، نظرية جيوسياسية استراتيجية لها علاقة بمنطقة الشرق والأمم التي تعيش في هذه المنطقة اللي هي قلب العالم الإسلامي. أنا الحقيقة سعدت جدا بالتفاعل الذي تم

والردود التي جاءت في الحلقة الأولى عندما طلبت من حضراتكم أن نتحدث عن مفهوم الاستراتيجية وإمكانية أن نجد مصطلحا باللغة العربية يعادل هذا المصطلح بدل استخدام المصطلح اللاتيني، وأشكركم شكرا جزيلا عليه. وفي نهاية الحلقة إن شاء الله سنستعرض بعض الردود التي جاءت ونحاول أن نصل إلى شيء من ذلك. حديثنا اليوم حول مفهوم تأسيسي آخر وهو روح الأمة. ما المقصود بروح الأمة؟ في حالة بناء أي نظرية عندما تريد أن تأتي بشيء أصيل، شيء نابع من داخل المنظومة المعرفية، شيء طبيعي عضوي وليس مصطنع أو وافد، ينبغي عليك أولا أن تفهم السياق الذي تتحدث عنه. نحن الآن نتكلم عن سياق تأسيسي لنظرية جيوسياسية استراتيجية الأمة فيه هي المرجع. وأنا لما أقول أمة فيه هي المرجع، هذه مش مسألة أيديولوجية إنه والله

فيما يسمى الآن بالعقد الاجتماعي في النظرية الغربية، أو نابع من الرأي العام أو من الفضاء العام، نحن في مفهومنا نقول هو نابع من إجماع الأمة، لأن هذا المصطلح الذي استخدم، وأعتقد هذا هو المصطلح الصحيح، لأنه نحن أمة إجماع، نحن أمة نحاول أن نصل إلى الحد الذي نستطيع أن نقول فيه هذا رأي يمثل قلب وروح الأمة، وبالتالي ينبغي أن نبني عليه. طبعا هذه المفاهيم دائما هي مفاهيم تأسيسية، بمعنى هي ليست تفاصيل، لأن التفاصيل تأتي. نحن تحدثنا في الحلقة الأولى عن مراتب أربع، قلنا هناك فكرة الاستراتيجية الكبرى، ثم بعد ذلك الاستراتيجية، ثم بعد ذلك نتحدث عن المنظومات، وبعد ذلك والمناهج، ثم نتكلم بعد ذلك عن التطبيقات. وقلنا أن كل ذلك يسير في فضاء سناني مرجعيته إلهية. لكن فيما يتعلق في مفهوم الأمة، ما هو القلب، ما هو الروح الذي ينبغي علينا أن نفهمه ونحن نصوغ معاني ورؤى وتصورات لها علاقة بهذه الأمة، حتى نستقرئ ذلك أو تلك الروح، أنا في عندي رأي، وهو أن هذه الأمة مرت بلحظات انتقال، وأنا أحب لحظات الانتقال في دراسة العلوم السياسية والعلاقات الدولية. لحظات الانتقال هي التي تصنع التغيير، وهي تصنع المناهج وتصنع الأفكار وتصنع الفلسفات. كنت أتساءل لو أننا حصرنا لحظات أو فترات الانتقال الأساسية من الجانب الجيوسياسي والاستراتيجي، أنا أتكلم هنا في تاريخ الأمة، ثم رأينا كيف حاولت الأمة أن تستجيب لتلك التحديات، وكيف حاولت أن تستأنف من بعد ذلك مسيرتها، هنا يمكن لنا أن نستلهم الخطوط والخيوط التي تقودنا إلى نسيج نقول عنه أنه روح الأمة. إذن حتى نستطيع أن نصل، لأنه أنا ما عندي جواب، أنا لن أقول لكم الآن روح الأمة هو 1-2-3، إحنا الآن نتكلم عن منهجية في الوصول إلى روح الأمة. نقول ابتداء أن أفضل طريقة للوصول إلى الخيط الناظم للعقل الجامع أو للروح المستقرة لأية أمة هي دراسة لحظات التحول، ثم من بعد ذلك محاولة بناء رؤية للمعاني والقيم والمفاهيم التي استمرت عبر لحظات الانتقال وصولا إلى لحظات الاستقرار. ونستطيع أن نقول أن هذه النظم أو هذه المناهج التي استمرت هي التي تعبر عن قواعد ثابتة وراسخة لا تتغير، من هنا نستطيع أن نبني عليها. طيب أتساءل بيني وبين نفسي، ما هي المراحل الكبرى؟ يعني إحنا عندنا مجموعة أشياء حصلت في تاريخ الأمة، يعني على سبيل المثال في القرن الرابع الخلافة، مفهوم الخلافة العباسية الذي كان مفهوماً مترسخا متجذرا في العهد الأموي، ثم في العهد العباسي الأول بدأ يتراجع، وبدأ عندنا البويهيون بدأوا يسيطروا على السلطة، ثم جاء من بعدهم السلاجقة، وبدأ مفهوم الخلافة بشكله الأول يتحور وتغير لحساب ما نسميه بعد ذلك بالسلاطين والملوك الذين كانوا يحكمون تحت ظل الخلافة. إذن في عندنا مرحلة الأمة هنا بدأت تعاني من غياب الاتفاق والإجماع على مفهوم الإمامة المتشكل في الخلافة، وبدأنا نجد شيء جديد جدا اسمه الإمارة البويهية أو الحكم البويهي، وسنرى كيف تعامل معه العلماء، هذه واحدة. ثم بعد ذلك ننتقل بعدها بقليل، في عندنا حدث جلل، ربما يكون أكبر حدث في تاريخ الإسلام بشكل أو بآخر، اللي هو سقوط بغداد. طبعا فكرة زحف المغول على العالم الإسلامي هذه مسألة ما تمت في يوم وليلة، مسألة استمرت 3 عقود من الزحف التدريجي إلى أن وصل المغول إلى بغداد فاجتاحوها وقتلوا أهلها، بعدما قتلوا أهل سمرقند وأهل مجموعة كبيرة جدا من المدن في طريقهم يعني إلى بغداد، ثم بعد ذلك ألغوا أو قتلوا الخليفة فلم يعد هناك خلافة. هذه كانت لحظة فريدة جدا في التاريخ، بمعنى أنه ماشي في اللحظة البويهية والسلجوقية في العهد العباس المتأخر، نعم كان لكن كانت الخلافة موجودة كمؤسسة كرمزية، صحيح ليست فاعلة ولكنها موجودة.

الآن بعد الغزو المغولي في 656 للهجرة سقط مفهوم الخلافة تماما، لم يعد هناك خليفة أصلا، ودخلت الأمة في حالة من الكرب شديد، حالة من المذابح وحالة من القتل وحالة من التدمير، إلى أن جاء المماليك بعد ذلك وهزموا المغول في معركة عين جالوت، والتقط المماليك موضوع الخلافة وجاءوا بشخص من العائلة العباسية الحاكمة ووضعوه في القاهرة وقالوا هذا الخليفة العباسي، وبدأت رمزيا فكرة الخلافة تستمر بعد ذلك تحت ظل المماليك. طيب بعدها بشوي نيجي نتقدم من لقي جينا في عهد جديد اللي هم الصليبيين، كانت يعني أو قبل ذلك عفوا كان الصليبيون أيضا عملوا حالة معينة في العالم الإسلامي، لكن بقيت رمزية الخلافة العباسية كانت حاضرة، والسلاجقة الذين قاتلوا ودافعوا كانوا حاضرين، ثم جاء صلاح الدين الأيوبي، هذه مرحلة سابقة على الغزو المغولي. لكن أيضا في لحظات أخرى متأخرة بدأت عملية التفكك، على سبيل المثال في المغرب العربي الأندلس، كانت الأندلس في حالة هبوط وتراجع بعدما كانت الأندلس قمة الثمار الحضارية الإسلامية، القمة، قمة في الفلسفة، قمة في العلوم، قمة في الآداب والفنون، قمة في التواصل مع العالم، لكن بدأت تتفكك وتتراجع وصولا إلى سقوط غرناطة في 1492. لكن أثناء عملية التراجع والتنازل هذه من الأندلس كثيرة مر جاء سبيل ما بعد ذلك جاء الموحدون، وبعد ذلك تراجعت الدولة الموحدية، ثم بعد ذلك بدأ التفكك الأخير حتى وصولا إلى مملكة غرناطة اللي هي البقعة الأخيرة إسلام 1492، والإسلام في الأندلس بدأ يعني يتراجع وصولا إلى أن طرد المسلمون. طيب أنا سؤالي هو كيف الأمة تعاملت مع ذلك لحظات التحول هذه؟ أحاول أن أصل إلى طريقة أستطيع من خلالها خيطا ناظما لكل هذه الأشياء، فلذلك قلت في نفسي لو جئنا لكيم العلماء الذين عايشوا، يجب أن تنطبق بهم مجموعة معايير، الأول أنهم عايشوا، الثاني أنهم انشغلوا بالشأن العام، لم يكونوا منظرين أو فلاسفة جالسين يتكلموا بشكل نظري، لا هم أيضا اشتغلوا بالشأن العام وتفاعلوا من خلال العمل في الحكومات والمناصب السياسية أو في الشأن العام، أو اشتغلوا في المعارضة أو في الجهاد أو في، لكن كانوا منفعلين بالشيء هذا. ثم أيضا أنهم جاءوا بأفكار تأسيسية ونظريات تستجيب لحالات التحول. إذن هؤلاء قوم علماء ومفكرين عايشوا حالات الانتقال، ثم كانوا منشغلين بالشأن العام، ثم أنهم أنتجوا إنتاجا فكريا له علاقة بالوعي السياسي والتفكير السياسي وكيفية التفاعل مع المستجدات. أنا حقيقة حددت 4 من هؤلاء، وأنا أعتقد هناك أكثر من ذلك بكثير، وهذا سؤال موجه للجميع يعني، لأنه يا ريت أنه إحنا كلنا نشتغل في هذا المشروع، نريد أنه نأتي بنماذج أخرى جديدة. 4 الذين رأيت أنهم كانوا فعلا تنطبق عليهم هذه الشروط بشكل تفصيلي، كان الإمام الجويني، الإمام الجويني بالقرن الخامس، هذا في مرحلة انتقال السلطة من البويهيين إلى السلاجقة، مرحلة انحدار الخلافة العثمانية والخلافة العباسية، وبدأت الأمة تعيش حالة انتقال. الإمام الجويني أيضا كتب ونظر، وأيضا كان منفعلا بالعمل العام وبالعمل وفاعلا في نصح الأمراء في ذلك الوقت والتفاعل معهم. لكن الأكثر حقيقة حضورا على المشهد تنطبق عليه كل هذه المعايير بشكل صارم وواضح هو ابن تيمية. ابن تيمية فيلسوف وفقيه وعالم، وهو حقيقة بحر، وهو يعني لا يمكن حصره بمنهج أو برأي واحد أو بشكل واحد من أشكال الفعل الفكري والفقهي في الإسلام. هذا رجل اجتمعت فيه أشياء كثيرة جدا. فابن تيمية ولد بعد سقوط بغداد بسنوات قليلة، يعني 4 أو 6 سنوات بعد سقوط بغداد، لكنه عايش فترة المغول، وعايش فترة الاستمرار التفكك والهزيمة في العالم الإسلامي، وهو شخصيا انشغل بجهاد المغول وتفاعل معهم

في بعض الأحيان يعني تفاوض معهم في بعض القضايا زي إطلاق سراح الأسرى وما إلى ذلك. وابن تيمية هنا جاء في وقت الخلافة كانت قد أوقفت، لم يكن هناك خلافة، لأن كما قلت لكم العباسيون انتهوا، وكان هناك المماليك، والمماليك لم يعلنوا الخلافة لأنفسهم، ولكن جاءوا بشخصية عباسية من العائلة الحاكمة، ممن تبقى من العائلة العباسية، قالوا أنه من العائلة العباسية الحاكمة، وضعوه في القاهرة وأحاطوه بكل مراسم التبجيل، وقالوا هذا هو الخليفة وحكموا باسمه، لكن لم يكن له قيمة، ولا حتى معظمنا لا نعرف أسماءهم، يعني هؤلاء الخلفاء الذين كانوا موجودين في الدولة المملوكية. لكن هنا أنت أمام مفكر وفقيه وعالم ومجتهد تفاعل مع الواقع السياسي وعاش فترة الانتقال والقطيعة هذه، عن شيء كان بالنسبة كما قلت لكم مسألة الخلافة كانت بالنسبة للنظام السياسي الإسلامي مسألة، هذا معطى لا يمكن مناقشته، هذا شيء طبيعي جدا، يعني كما الماء والهواء في الحياة، هذا شيء طبيعي. لكن أنت أمام هذا المفكر، كيف تفاعل؟ كيف أراد أن ينقذ المشروع السياسي للأمة من أن ينحدر إلى مشاريع أخرى لا تشبه الأمة؟ ما هو الخيط الناظم الذي بقي حاضرا في فقه ابن تيمية السياسي، واستطاع من خلاله أن يقدم مفاهيم جديدة؟ ثم بعد ذلك نأتي للمرحلة الأخرى، ابن خلدون كان وزيرا وكان سفيرا وكان منفعلا بالعمل السياسي بكل مناحيه. الآن نتكلم إحنا عن عن عن عن المغرب العربي في ذلك الوقت، وابن خلدون أيضا جاء بعد انهيار الدولة الموحدية، أيضا كان هناك عندنا إشكالية، كان هناك تشرذم وتفكك في المنظومة، وهذا الذي دفعه للتأمل في التاريخ عبر كتابه الرائع والعظيم كتاب التاريخ والمقدمة التي كتبت له، المعروفة بمقدمة ابن خلدون، اللي هي جمع فيها تأملاته حول هذا المسار التاريخي، محاولا أن ينفذ إلى ما نحاول أن ننفذ إليه، وهو ما هو الشيء الذي ينبغي علينا أن حتى نستطيع أن نفهم نشوء وانهيار الأمم، وحتى أن نستطيع أن نبني وعيا جديدا استراتيجيا لأنفسنا. فكتاب عظيم جدا، كتاب المقدمة، إذن تنطبق على ابن خلدون أيضا تلك الشرائط، وهذه مسألة نحتاج أن نفكر فيها. ثم نأتي لشخصية أخرى أعتقد ليست بعيدة في زمنية عن ابن خلدون، اللي هو الإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي صاحب كتاب المقاصد الموافقات، هذا الإمام عاش في غرناطة، وأنا اخترت هذا الإمام تحديدا لماذا؟ هذا رجل كان يعيش الأيام الأخيرة للحضور الإسلامي في الأندلس، في إمارة ضعيفة جدا تعيش على التوازنات كما قلت لكم، ليست لها قوة ذاتية حقيقية، ولكن الذي أنقذها وأمد في عمرها الخلافات التي كانت موجودة ما بين الإسبان أنفسهم يعني في ذلك الوقت، وهذا الذي أمد في عمره. ثم هذا الرجل عاش في حالة الضعف هذه، وكان عليما بما كان عليه الحال في الأندلس طبعا من قوة ومن عصر ذهبي، والآن يعاني هذه الحالة، وكيف أراد أن ينظر إلى الواقع؟ أيضا مرة ثانية تجد أنه كما فعل ابن خلدون في مسألة التاريخ، فعل الشاطبي في محاولة النفاذ إلى أصول التشريع الإسلامي من خلال نظرية المقاصد، لأنه كل هؤلاء العلماء بالمناسبة كلهم جميعا كانت أفكارهم وآراؤهم منفعلة بالواقع، تستجيب لحالة الأزمة، ويحاولوا من خلالها أن يستأنفوا الوجود الإسلامي والحضور الإسلامي للأمة استراتيجيا وسياسيا وكذلك فكريا وفقهيا طبعا. وكلهم نظروا نظرات تأملية وخرجوا باستخلاصات ورؤى وتصورات. هؤلاء الأربعة، الإمام الجويني، ابن تيمية، ابن خلدون، والشاطبي، أربعة انفعلوا وتفاعلوا وأنتجوا فكرا ووعيا. طبعا عندنا علماء آخرين كثيرين، يعني أنا مثلا لما أتكلم على الإمام الغزالي على سبيل المثال، أبو حامد الغزالي، يعني هو أيضا عاصر حالة مهمة جدا، وكانت الأمة أيضا في حالة تفكك وفي حالة صراع، وكان عندنا إشكالات كبيرة جدا، وأيضا الإمام الغزالي كان له رأي، لكن الإمام الغزالي أخذ المنحة إصلاح النفس
كمقدمة لإصلاح المجتمع، ولكن يمكن أيضا أن تقول أن الإمام الغزالي كان أحد هؤلاء الذين قدموا نظرية، بغض النظر لكن نظرية الإمام الغزالي هي نظرية في الإصلاح، إصلاح الذاتي، التأمل في الذات، محاولة إصلاح الإنسان من الداخل حتى يستطيع بعد ذلك أن يتقدم نحو الأمام. والإمام الغزالي أيضا كان منفعلا بالشأن العام، كان قاضيا يعني في بغداد، ثم بعد ذلك اعتزل القضاء كما تعلمون، واعتزل وبدأ يكتب. طيب، ثم عندنا ناس آخرين، لكن أنا الآن أريد هؤلاء الأربعة وأريد منكم جميعا أن نقرأ عنهم ولهم حتى نستطيع أن نخلص إلى خلاصات مستقبلية. يعني مثلا لما مفهوم الخلافة في عهد الإمام الجويني إمام الحرمين تراجع إلى الطريقة التي كنا فيها بصعود البويهيين ثم بعد ذلك السلاجقة، طيب كيف نظر إلى فكرة الإمامة هنا؟ ألم يعد لدينا الإمام الخليفة النظرية السابقة، فكيف يتفاعل الآن مع الإمامة؟ ما هو الثابت في عقل الجويني فيما يتعلق في الإمامة؟ وما هو الشخص ضعيف اللي هو الخليفة، لكن المنصب موجود. طيب الأمة موجودة، ما زالت موجودة. ما هو الشيء الثابت في عقل الجويني الذي جعل من فكرة استئناف الإمامة حاضرا في ذهنه، وما هي التي المعاني التي طرأت على ذهنه على سبيل المثال عند سابقيه مثل الماوردي وغيرهم ممن نظروا أيضا لفكرة الخلافة ولفكرة السياسة الشرعية؟ مسألة مهمة جدا. ليش أنا بسأل هذا السؤال؟ لأنه إحنا بنعيش في زمن شبيه، فأنا لا أريد أن أعرف ما هي الثوابت التي رسخت في عقول هؤلاء واعتبروها مسلمات وبنوا عليها، حتى إحنا ما نضل وما نروح نجي نبني أشياء ما لها علاقة في في في في في أصالتي أو في في في في في, في تاريخ العضوي تبعنا، يعني في روح الأمة التي تحدثت عنه في البداية. نأتي لابن تيمية أيضا نسأل نفس السؤال، نقول يا ابن تيمية أنت الآن تعيش في حالة ليس فيها خلافة، خلاص انهارت الدولة والأمة في حالة ضياع، وفي عندك المغول عاثوا بها فسادا، وبعدين المسألة أصبحت مفككة، عندنا إمارات وعندنا فوضى عارمة، صحيح أنه عندنا المماليك لكن ما زالت الأمة مصاب الأمة في بغداد احتاج أكثر من قرن، ربما أكثر من قرنين حتى تعيد الأمة توازنها. بالمناسبة التوازن مش فقط التوازن السياسي والاستراتيجي، التوازن حتى فيما يتعلق في السكان، منها الأمة الملايين في ذلك الوقت تلك يعني. فإحنا بنتكلم عن حالة كانت الأمة في حالة ضياع، حالة ضياع حقيقية. طيب حالة الضياع كيف تعامل معها ابن تيمية في هذه الحالة؟ كيف نظر لمفاهيم جديدة؟ كيف فكر في دار السلام، دار الإسلام ودار الحرب؟ هذا التقسيم التاريخي التقليدي كان موجود. كيف أن العلماء في فترة ابن تيمية مش لحاله، جيل من العلماء بدوا ينظروا لألوان وأطياف جديدة من الرؤى السياسية. أصبح لدينا على الأقل 5 تصنيفات للعلاقات، علاقات المسلمين مع غيرهم خارج المنظومة الإسلامية. فلم يعد دار الإسلام ودار الحرب، أصبح عندنا دار العهد، أصبح عندنا دار الدعوة، أصبح عندنا الدار المركبة أو دار الحالة المركبة، وهذه فريدة جدا. لأن السؤال كان طيب في حال أنه أنا عندي إمارة يحكمها غير مسلم يعني وفيها مسلمين، في حالين فيها حال مركبة، أو عندي إمارة أسلم الحاكم فيها المغولي، اللي أسلم المغول في عهد ابن تيمية، بعضهم أسلم يعني أسلم فيها ولكنه لا يزال يحكم بغير شرع الله ولا زال يطغى في الأرض ويفسد، كيف أتعامل مع الحال؟ إذن المسألة لم تعد دار إسلام ودار حرب، أصبح عندي الآن حالة مركبة. فاخترع الفقهاء في ذلك الوقت، فقهاء التشريع هؤلاء، فاخترعوا مصطلح جديد اسمه الدار المركبة. لماذا؟ لأنهم يريدوا أن يتعاملوا مع واقع. إذن لكن ما هو الخيط الناظم الذي بقي في أذهانهم جميعا لم يتغير؟ ثم نأتي لابن خلدون نسأل نفس السؤال، أنت الآن تعيش حالة انتقال هبوط للواقع الإسلامي في كل أنحاء العالم الإسلامي، ولكن في المغرب في ذلك الوقت سواء في الأندلس أو في المغرب الأقصى كان لدينا أيضا تراجع للدولة، انهيار للدولة الموحدية، وفي حالة من التفكك وحالة من التشرذم وحالة من الصراع بين الوزراء وبين الأمراء وحالة غريبة جدا. أنت
ما الذي كان حاضرا في ذهنك على أنه المرجع الذي لا ينبغي لك أن تتعلم؟

تجاوزه، وما هو الذي كان حاضرا في ذهنك أنه يمكن لك أن تتجاوزه. ثم نأتي كذلك للإمام الشاطبي في غرناطة، في تلك المدينة المحاصرة التي ترزح تحت تهديد وجودي يمكن أن يطيح بالإسلام كله، وقد أطاح بالإسلام كله في الجزيرة الإيبرية. ونسأل نفس السؤال، ما الحاضر في ذهنك في المقاصد التي كتبتها؟ ما الذي كان حاضرا أنه لا ينبغي لك أن تغيره، أو أن لا ينبغي لأحد أن يتغير أن يغيره؟ وما الذي يمكن أن يغيره أن نغيره؟ ليش؟ لأنه إذا أجبنا على هذه التساؤلات بإمكاننا نضع أيدينا على الأسس الثابتة التي لا تتغير، ثم بعد ذلك نأتي بها ونحاول أن نبني عليها. أنا لا أريد أن أستعجل في الرد على هذا، هذا النقاش أن أفتحه يكون بيني وبينكم حوار أتكلم عنه في المستقبل ونصل إلى قناعات مشتركة إن شاء الله تعالى. لكن أريد مرة ثانية أن أعود إلى مفهوم روح الأمة. الأمم لها روح جميعا، وأنا حقيقة عندي رأي من زمان بقول فيه إنه حتى في الأمم الغربية هناك أمم ذات روح قوية ثابتة عبر الزمن، وهناك أمم أيضا تشكلت روحها عبر الزمن. يعني على سبيل المثال أنا أرى أنه ألمانيا تحديدا ألمانيا كانت من الأمم الأوروبية التي احتفظت فيها الشعوب الجرمانية، لأنه دولة ألمانيا دولة ليست يعني قديمة، دولة ألمانيا في القرن التاسع عشر بسمارك أسسها يعني. لكن أنا أتكلم عن الشعوب الجرمانية الألمانية يعني. الشعوب الجرمانية هذه التي عايشت الزمن الروماني الأول اللي هو زمن الـ الـ الـ الـ الـ الإمبراطورية الرومانية، وكانت عنيدة عنادا ضد الرومان، لدرجة أن الرومان حاولوا فتحوا العالم، الرومان فتحوا يعني كل الفضاء المحيط بالبحر الأبيض المتوسط وصولا إلى سوريا والشام، ثم بعد ذلك طبعا إلى شمال إفريقيا، إلى شبه الجزيرة الإيبرية، إلى إلى إلى إلى منطقة الغال، كل هذه المناطق. طيب بقي عليهم شيء لم يفتحوه، لم يهزموا فيه هذه الشعوب، هي الشعوب الجرمانية. ألمانيا اللي هي الآن وريث المصطلح الحديث للشعوب الجرمانية هي في الحقيقة تعبر عن روح أنا برأيي أنها كانت مستمرة من ذلك الوقت. الشعوب الجرمانية هذه كانت تؤذي الرومان عصية عليهم، لدرجة أنهم أطلقوا عليها مصطلح الباربريك. يعني أصبح إحنا عندنا نقول أنه في ذا سيفالايزد المتحضرين اللي هم الرومان، وفي البرابرة اللي هم الرومان الألمان. فكلمة البرابرة كانت تطلق على الشعوب الجرمانية التي لم تسمح للجيوش الرومانية بأن تحتلها، وقاومتها وقاتلتها قتالا عنيدا، لدرجة أنه بعض الرومان بعض الألمان الذين دخلوا في الجيش الروماني وعملوا قادة في الجيش الروماني في لحظات الأزمات عادوا مرة ثانية لأصلهم الألماني وقاتلوا الرومان وهزموهم. وهذه طبعا فيها أشياء كثيرة مش حابين ندخل فيها الآن، لكن أنا كنت أتساءل ما هي الروح التي جعلت من الألمان قوة ثابتة ضد الرومان طوال هذه القرون، وصولا إلى أن أسقطوا روما نفسها. روما نفسها في نهاية القرن الخامس الميلادي تم احتلالها من قبل الألمان وغزوها، وفي عندنا طبعا كلام كثير جدا عن ذلك. ثم بعد ذلك ذهبوا إلى شمال إفريقيا وأسسوا عند مملكة خاصة بهم. في شيء يعني أنا أريد أن ألفت نظركم إليه، في تلك الفترة الحضارة الرومانية كانت قد تبنت المسيحية، لكن تبنت المسيحية بشكلها الكاثوليكي طبعا يعني روما. والرومان أيضا أسسوا من المفاهيم الكاثوليكية المسيحية مفاهيم سياسة الدولة، ولذلك أصبح للبابا على سبيل المثال نفوذ وتأثير، والإمبراطور مما كان يعني في ذلك الوقت أصبح مستخدما للدين لكي يستطيع من خلال ذلك أن يصل إلى حالة من السيطرة المطلقة، لأنه أجمل شيء عند أي حاكم في الدنيا أن يستخدم الدين. استخدام الدين عند الحاكم بعطيه شرعية فوق الشرعية السياسية. إحنا عندنا في الإسلام قومنا أن يستخدم الحكام الدين، لذلك على سبيل المثال هذه حالة استطرادية فقط من أجل أيضا توسيع التفكير، عندنا مفكر في تاريخنا الإسلامي اللي هو اسمه

ابن المقفع. وابن المقفع عايش الفترة العباسية الأولى، يعني فترة الازدهار العباسي الأول، أبو جعفر المنصور، هذه فترة كانت كثير مهمة جدا. ابن المقفع ذو أصول فارسية، وهو جاء أيضا من سلالة كانت تخدم ملوك الفرس، ولذلك فكرة الملك في ذهنه حاضرة قبل الإسلام، وفكرة التقاليد، تقاليد الملك وتقاليد الحكم حاضرة قبل الإسلام. طيب لما هو جاء قدم مجموعة اقتراحات، أحد هذه الاقتراحات التي قدمها للدولة العباسية في ذلك الوقت أنه أنا شايف أنه نظام الحكم ناقص شيء مهم جدا، اللي هو موضوع التشريع القانوني. القوانين في الدولة الإسلامية كانت تتبع التشريع فيها يتبع الفقهاء، ولذلك الفقيه إذا كان شافعيا أو حنبليا أو حنفيا أو مالكيا يفتي بما يعلم من فقه في مذهبه، والقاضي يحكم بما قد تعلم من المفتين هؤلاء، لأنه التشريع عندنا كان مسألة لا دخل للدولة فيها، التشريع هو مهمة العلماء وليست مهمة القضاء يعني أو هيئة تشريعية تابعة للدولة. هنا جاء ابن المقفع وقال والله أنا قاعد بتفرج على الواقع اللي صار في الدولة العباسية، بشوف أنه واحد مثلا قاضي في الكوفة يحكم بغير ما يحكم به قاضي آخر في بغداد في نفس المسألة، لأنه هذا بيحكم فقه وهذا بيحكم فقه، وهذا ليه من أن نفرض نظاما قضائيا محددا مفصلا على كل أنحاء الإمبراطورية الإسلامية، الدولة الإسلامية، بحيث كل القضاة يحكموا بنفس الأحكام، تيجي قصة بتفرجوا فيها بحكموا بنفس الحكم، مش كل قاضي يحكم بالطريقة التي أرادها. هذه النظرية الأولى عند ابن المقفع، وهذا مثقف تابع للدولة، هذا مثقف جاء من تراث غير التراث الإسلامي التقليدي، يعني جاء من تراث سابق، أسلم طبعا وأسلم أبوه طبعا وأسلم وجاء بكل، لكن هذا المفهوم اللي هو مركزية الدولة، أن الدولة ينبغي أن تتحكم في كل شيء، هذا مفهوم فارسي جاء به إلى الإسلام وما نجح. حاول بعض السلاطين أنه يفكروا في هذا الأمر من خلال فرض كتاب الموطأ على سبيل المثال، قيل أن أبو جعفر المنصور طلب من الإمام مالك كتابة الموطأ، وثم بعد ذلك استشاروا في أن يفرضه على الناس حتى يعملوا به. الإمام مالك قال إنما هو اجتهاد أنا اجتهدته، ووصل إلى أمصار العالم الإسلامي في ذلك الوقت علوم وأحاديث ورؤى معينة ما وصلتني، فكيف أحمل الناس على رأيي أنا؟ ما في، خلي الأمة تجتهد. وبقي الحال عليه، على ما هو عليه، حوالي 1200 سنة الأمة حاولت الدولة دائما أن تمركز نفوذها في مسائل التشريع والقضاء، والفقهاء دائما كانوا يقاومون. فابن المقفع الذي يمثل مثقفي الدولة، نخبة الدولة، يحاول أنه يقنع السلاطين بأنه يا جماعة خلينا نسيطر على القضاء، والفقهاء يقولوا أبدا لا يجوز، هذا مسألة ينبغي أن تبقى بعيدة عن السيطرة. ولذلك الأمة الإسلامية مثلا قاومت بشدة أن تكون الدولة هي أداة التشريع، الدولة تنفذ التشريع ولكنها ليست، التشريع يعود إلى الفقهاء والعلماء الذين مصادرهم مصادر متنوعة، وهذه فيه فسحة للأمة لكي تتنوع فيها مصادر الاجتهاد وتتنوع فيها مرافق الحكم بناء على ذلك، وهذا أوسع للناس، وهو هذا الذي حفظ استقلال القبة هذه القرون. ما زلنا احنا حتى في زماننا المعاصر هذا متأثرين بالتشريعات القانونية الرومانية، هذا لا شك فيه. ولما جاءت المسيحية، المسيحية لم تضف إلى التشريع الروماني شيئا مذكورا، لأن المسيحية هنا تم حصرها في الإطار الأخلاقي، الإطار الروحاني، وفي إضفاء الشرعية على الدولة. ولكن بالنسبة للألمان، الألمان على الأرجح، وهذه مسألة نحتاج أيضا أنه احنا ندرسها، الألمان على الأرجح لم يكونوا على نفس المذهب المسيحي الذي كانت عليه روما، لأنهم كانوا أريوسيين. الأريوسية هي بالنسبة للمسيحيين زندقة، وبالنسبة للمسلمين هي امتداد للتراث الإسلامي أو التراث الصحيح للمسيحية التي جاء بها عيسى عليه السلام، لأن أريوس مؤسس هذه الديانة أو مؤسس هذا المذهب رفض فكرة أن عيسى ابن الله على سبيل المثال، وبقي محافظا على هذا

رأي لأن أن توفي بعد ذلك. هذا الكلام في مطلع القرن الرابع، تكلم عن 333-334 للميلاد، عندما حاول قسطنطين أن تتبنى الدولة مفهوم أن عيسى ابن الله، هو من الذين رفضوا ذلك، فنشأ عن ذلك مذهب اسمه الأريوسية. هذه الأريوسية انتقلت إلى ألمانيا، والألمانيون والألمان تبنوا الأريوسية وبقوا على مفهوم أقرب إلى التوحيد منه إلى التثليث. وهذا أحد أسباب الصراع ما بين الألمان وما بين بعد ذلك الرومان. واستمر هذا النهج إلى أن أسسوا كما قلت لكم الفاندلز، اللي هم المجموعات التي هاجرت من ألمانيا إلى شمال إفريقيا، أسسوا دولة في شمال إفريقيا، ثم بعد ذلك هوجمت هذه الدولة من قبل القوات الرومانية البيزنطية، ثم هاجر الواندلز هؤلاء إلى الأندلس وأسسوا الأندلس، وكلمة الأندلس جاءت من نفس المفهوم الواندلز. بالتالي التراث التوحيدي الذي جاء به آريوس انتقل إلى ألمانيا، انتقل إلى شمال إفريقيا، انتقل إلى الأندلس، انتبه إلى ذلك. هذا التراث بقي حاضرا يقاوم بين الفينة والفينة النزعة التسلطية للدولة الكنسية في روما، وصولا برأيي يعني وصولا إلى العهد البروتستانتي، لما جاء مارتن لوثر واحتج باحتجاجاته المشهورة على الكنيسة، بتقديري أن الخيط الذهبي الذي يربط مارتن لوثر بالنقد العميق لمفاهيم الدولة الكنسية كان مرتبطا بشكل أو بآخر بالتراث التقليدي الموجود في ألمانيا من الزمن الأريوسي، وصولا إلى أن ثار الألمان على الكاثوليكية وأسسوا مذهب البروتستانتي، الذي منه انطلقت بالمناسبة كل مفاهيم التنوير بعد ذلك، انطلقت منه الرأسمالية، وانطلقت منه المفاهيم المتعلقة بالعقد الاجتماعي والديمقراطية. هذا المفهوم البروتستانتي أسس بعد ذلك للنقلة الهائلة التي حدثت في الفكر الغربي من عهود القرون الوسطى وسيطرة الكنيسة إلى قرون التنوير والنهضة الأوروبية المعاصرة. فانتبه، هناك أمة لها روح ما، هذه الروح تتمرد على هيمنة قوى أخرى خارجية، هنا كانت الهيمنة الرومانية في ذلك الوقت، وقاومت ثم استمرت بعد ذلك تقاوم وتخرج مفاهيم جديدة. صحيح أنها ابتعدت كثيرا عن المفاهيم الأريوسية التقليدية القديمة، ولكن إلى حد ما الروح المتمردة، الروح المقاومة، الروح الرافضة، الروح التي تريد دائما أن تجدد شيئا ما، هذه الروح موجودة عند الألمان وبقي هذا خيط. هذا فقط بالنسبة للألمان. وبتقديري أنه الذي حدث بعد ذلك وما زال يحدث إلى يومنا هذا، من أنه حدث في الحرب العالمية الأولى ثم في الحرب العالمية الثانية ثم سيحدث بعد ذلك في زمن قادم، لأنه اعتقادي أنه الآن ألمانيا بعدما رفعت مسألة التسليح وبدأت تتسلح سوف تعيد مرة ثانية قوتها إلى حد ما، وأوروبا تخشى ألمانيا. كل فكرة الاتحاد الأوروبي بالمناسبة، فكرة الناتو تحديدا، فكرة الاتحاد الأوروبي صنعت من أجل احتواء ألمانيا. دائما في أوروبا في مشكلة اسمها ألمانيا، مش مشكلة اسمها روسيا، اسمها ألمانيا. ولذلك فرنسا تخاف من ألمانيا، أوروبا تخاف من ألمانيا. ألمانيا هي القوة التي دائما تتمرد، القوة التي تتوسع، القوة التي تهاجم. فهذه روح قديمة في الشعب الألماني، ليست روح جديدة. ولذلك عندما أنا ذكرت هذا حتى أذكر حالة ماذا تعني كلمة الروح، روح الأمة. هذه الأمة هي روح تعيد تمظهر، هذه الروح تعيد تشكل مفاهيمها، ولكن قلبها يبقى موجود في الداخل. لما نأتي للعالم الإسلامي سنجيب على ذلك السؤال مرة ثانية عندما نستعرض إنجازات هؤلاء المفكرين العظماء والعلماء الذين عاشوا حالات الانتقال والذين بقي في ذهنهم شيء حاضر لا ينبغي أن يتغير أو يتبدل، وأن كل محاولة للانتقال كان لابد لها من أن تخضع لهذه المفاهيم التأسيسية الكبرى التي لا ينبغي لأحد أن يختلف عليها أو أن يخالفها، وإن كان هناك تجديد فيكون هذا التجديد بناء على هذه الأصول. في السياسة أنا أتكلم هنا، طبعا في الفقه أيضا موجودة، ولكن أنا أصول الفقه، لكن أنا أتكلم عن السياسة، أتكلم عن ما الذي كان حاضرا في العقل الخلدوني وابن تيمية والشاطبي فيما يتعلق في التنظير لمفاهيم السياسة الشرعية ومفاهيم السياسة، ورأوا أنه معطى لا ينبغي لأحد أن يتجاوزه.
فهذا سؤال أطرحه عليكم وسنستمر الحديث به إن شاء الله. لكن قبل ذا أن نختم هذه الحلقة أريد أن أعود مرة ثانية للحلقة الأولى. الحقيقة أنا يعني الصراحة في أشياء جميلة جدا جاءت، وأنا معجب جدا برد الفعل من الإخوة والأخوات الذين كتبوا عن السؤال الذي سألته في موضوع ما هي الاستراتيجية، من ما هو الكلمة العربية التي يمكن لنا أن نستخدمها لوصف المعادل لكلمة استراتيجي. يعني فأستعرض لكم بعض يعني بشكل سريع، لأنه أيضا كما قلت هذه مسألة تحتاج نقاش. هناك الأخ إسلام حفظه الله قال الصراطية، استخدم كلمة استرات، واسترات هذه التي جاء منها كلمة ستريت شارع يعني، واستراتيجي إنها جاءت من هناك، فبالتالي الصراط هو الطريق استرات، ثم بعد ذلك الاستراتيجية هي الصراطية. فقال الصراط مفهوم جميل صراحة يستحق أنه الإنسان يتأمل فيه حتى نستطيع أنه هو فعلا كلمة استراتيجي بالأساس هي كلمة يونانية من حيث المبدأ، لأنه كلمة استراتيجي كان معناها جاءت من كلمة ستراتوس يعني آرمي، ومن كلمة آغوس معناته قيادة، فاستراتيجي أي الذي يقود الجيش. ولكن على كل حال الاجتهاد إسلام فيشاوي اجتهاد جميل جدا في كلمة الصراطية، نحتاج أنه نستحضره في ذهننا ونتكلم عنه إن شاء الله. أيضا بعض الإخوة والأخوات قدموا كلام النهجية، النهجية من كلمة النهج، فهذا شيء جميل أيضا، نهج نهج، النهج هو الطريق. لكن النهج في معظم الأحيان لا أعرف النهجية أنها تدلك أيضا على الطريق، على نهاية الطريق. الصراط والنهج وما إلى ذلك هي مسائل متكلمة عن الطريق، لكن الغاية النهائية هذه تحتاج إلى تعديل. فأنا ألفت نظركم لأنه نحتاج شيء أيضا يدخل مفهوم الغائية في وليس فقط الوسيلة. ثم عندنا كلمة أيضا بالنهجية، في عندنا المنهاج، المنهجية، الاستنهاجية، وفي أيضا نحت جميل النهج غائية. هذا حاول أن يجيب على ما قلته قبل قليل، أنه عندي نهج ولكن عندي غائية بنفس الوقت، فالنهج غائية أيضا مصطلح يعني يستحق منا أنه نعتبره يعني شيء يجب أن نناقشه. ثم في عندنا أيضا مجموعة أخرى من التعبيرات المشتقة من التدبير. بالمناسبة أول من استخدم كلمة التدبير في هذا المسألة كان الفارابي الفيلسوف الكبير في المدينة الفاضلة، استخدم كلمة التدبير واستخدمها على نطاق واسع، كيف يدبر الناس حكم المدينة الفاضلة. فالتدبير أيضا مستخدمة، كلمة قديمة جدا ومستخدمة. وأجمل حقيقة من استخدمها في زماننا المعاصر هو أستاذنا طه عبد الرحمن حفظه الله، الذي تكلم عن التدبير الائتماني، نظرية التدبير الائتماني في العمل السياسي، وهذه نظرية أصلية وجريئة وجميلة وعميقة الجذور وتحتاج إلى نقاش. ربما كاست الشرق الحقيقة تكلم تفصيل عن ذلك، وفي المحاضرة التي أيضا عقدناها هنا في منتدى الشرق قبل عدة شهور تكلم بالتفصيل عن نظريته، النظرية الائتمانية التي تسمى بالتدبير الائتماني، وكلمة التدبير حاضرة في كل نظرية طه عبد الرحمن حفظه الله. وأعتقد أنه من المفيد جدا ونحن نتكلم عن صياغة مفاهيم استراتيجية نابعة من حضارتنا الإسلامية أنه نعود إلى طه عبد الرحمن في كتاباته الكثيرة عن النظرية الائتمانية التي كتب عنها. ثم بعض الإخوة تكلموا أيضا عن التموضعانية، أين تتموضع التموضعانية، ثم المصيرية، وكتكلموا عن الشرعة والمنهاج. الشرعة لكل جعلنا شرعة ومنهاجا كما قال الله سبحانه وتعالى، فالشرعة والمنهاج هي المنهجية والاستنهاجية، كلها كلمات تحتاج إلى نقاش. لكن هذا النقاش بتقديري يمكن أن يخرج لنا شيئا ما، فأرجو من حضراتكم يعني أن تكملوا ما قد بدأتموه من حوار حتى نستطيع أنه نخلص إلى شيء أكثر، لأنه كل هذه كما قلت لكم تحتاج إلى أنه تناقش. لكن أختم بالقول أنه بالنسبة لطه عبد الرحمن، مرة ثانية أعود إلى طه عبد الرحمن، في التدبير الائتماني
هو أراد أن ينحت مصطلحات أو

0: استخدم مصطلحات جديدة مختلفة عن المصطلحات الغربية. فهو تكلم على سبيل المثال، وأنا فقط أعطيكم بعض المفاهيم، تكلم بدل كلمة التنمية، التنمية development، التنمية من كل التنمية، مشاريع التنمية والتنمية والخطة التنمية العشرية، واستخدم عبارة التزكية. قال أن التنمية بمفهومها الغربي محملة بمعاني عملية رقمية لها علاقة بالاقتصاد ولها علاقة بالمنافع المجردة، ولكنها لا تدخل القيم الأخلاقية فيها ولا تدخل القيم الروحية فيها. ولذلك قال الأفضل من التنمية كلمة التزكية. بدل كلمة تكلم بدل المنازعة السياسية يعني والصراع السياسي، تكلم عن المجادلة، أيضا استخدم ذلك من القرآن الكريم على أنه المجادلة تتم إلا بالتي هي أحسن. فالمجادلة هي محاولة للوصول إلى الحقيقة، ليس من خلال إثبات وجهة النظر، وإنما من خلال الجدل. الجدل هو تبادل الرؤى والتصورات التي تصيغ من بعد ذلك حالة وفاق. فالمجادلة بدل المنازعة، التدافع بدل الصراع. فلذلك نظرية التدافع الموجودة عندنا يعني في الإسلام هي نظرية كتب فيها كثيرا، أفضل عند ابن خلدون طبعا حاضرة بشكل كبير. فنحن نستخدم التدافع بدل الصراع، لأن النظرية الغربية قائمة على الصراع، النظرية الإسلامية قائمة على التدافع. لولا دفع الله الناس بعضهم بعضا لهدموا مساجد كثيرة، لا تعني الغلبة المطلقة، تعني محاولة الوصول أيضا إلى مصلحة مشتركة من خدم منهجية مش فقط بين الدول. التدافع حقيقة في الحياة الإنسانية الطبيعية، يعني بيجي واحد عجيبة جدا غريبة يتعدى الوعي، المجتمع كله بدأ يرد، هذا تدافع، محاولة صحية لتصحيح الرؤى والتصورات والمفاهيم وأيضا لتصحيح الموازين. فكلمة التم ومفيدة جدا نستخدمها، يعنيون بتأسيس أيضا كل مصطلح الآخر. مصطلح مثال ساء الذي اكتساه من خلال تلك الحضارة. فلذلك من المفيد جدا دائما أن ننحت المصطلحات، أن نستخدم العبارات الصحيحة حتى نؤسس لشيء رشيد. كلمة الرشاد أيضا كلمة جميلة جدا مهمة، لأنها من الأشياء التي استخدمناها في تراثنا، نقول خلفاء الراشد. ماذا يعني الرشاد؟ الخلفاء الراشدون. الرشاد مهمة جدا لدينا. الله سبحانه وتعالى ذكر إبراهيم عليه رشدة، يعني رائعة وبديعة جدا في التفكير السياسي والاستراتيجي. شكرا، السلام عليكم.
1: ريمة فيها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3. يا رايا
2: سرايا اف ام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وصحبه. أما بعد أيها الإخوة وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج في عظماء أو عود الإسلام. ويقال عند ذكر الصالح ما أعظم الدين أقي بها إلى مراقي لمسي، يحببها إلى فعل الخير ويحمسها فاعيل. الله تعالى مكان من الخير والهدى، إلا وقد أنتج هذا الدين العظيم دواء علم من أعلامه، وهو الذي إن أحبه الناس أحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كرهه بعض الناس فنتهمه، لأن من أحب أحمد بن محمد بن إبضه السنة كما كان يقول أكابر السلف وعلماؤهم. ليس هذا كلامي، بل كلام أكابر علماء السلف وعظماء السلف، فرحمه إلى مرو، وكان قد ارتحل إليها أجداده وسكنوها إمام في 60 و100، فهو بغدادي. الإمام الكبير هو أحد الأئمة المتبوعين أصحاب المذاهب، وهم 4، سبق أن ذكرت منهم أبا حنيفة رحمه الله تعالى ومالكا والشافعي، وهؤلاء يتممون برابع وهو موضوع حديثنا اليوم، أحمد ابن محمد ابن حنبل، وهو الأئمة المتبوعين الذين بقيت مذاهبهم لهم وعلمهم، منهم من

نشر علمه تلاميذ تعالى والشافعي، تلاميذه المباشرون وتلاميذ تلاميذه كمالك، فنشر علمه ابن القاسم تلميذ من نشر علم تلاميذ تلاميذه أحمد رحمه الله، تلاميذ تلاميذه بني ألم يكن. نقول كان هنالك من الأئمة المتبوعين غير الأربعة رحمه الله تعالى، وكان في بيروت كان له مذهب قرثر بعد ذلك حيث انتشاره الشعبي أن يكون له تلاميذ ينشرونه، أما آراءه الفقهية فقد بقيت في الكتب يسترشد بها، وإنما حد كان هنالك ابن جرير وقد ومجموعة من، لكن اندثرت كل تلك المذاهب وبقيت المذاهب الأربعة لأمر يريده الله تعالى، وانتشر مذهب الإمام الشافعي أو الإمام مذهب الإمام أبي حنيفة انتشر فغرب وشرق في كثير الشام والحجاز وفي بقاع أخرى من العالم الإسلامي، ومالك مذهبه انتشر في المغرب العربي والأندلس يوم كانت الأندلس، وانتشر أيضا في، والإمام أحمد رحمه الله تعالى انتشر مذهبه لكن لم يكن انتشاره كانتشار هذه الأئمة الأربعة المتبوعون عليهم رحمة الله تعالى، آخرهم وفاة طبعا هو الإمام أحمد وكان تلميذا للشافعي، كما أن الشافعية رحمه الله تعالى تتلمذ لمالك وتتلمذ لأبي حنيفة، أحد الناس مذهبه ولم يقل تبعوني، لا انتشرت أقاويلهم انتشرت مسائلهم باع ودرسوها دراسة جيدة ودراسة وافية، ثم بعد ذلك انتشرت بواسطة أثار لها رواج وألفت فيها كتب الشافعي في كتب، إنما تلاميذه وتلاميذ تلاميذه جمعوا أقارب تلاميذه أيضا فضل عظيم في نشر مذهبه، فرحمة الله تعالى على الجميع. وكان كل إمام يجل الآخر ويعظمه ويرى أنه أهل لحمل السنة ونشر الدين، كان كذلك الشافعي، أيقول الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، وكان أيضا الشافعي يعظم مالكا، وكان الإمام أحمد يعظم الشافعي جدا، بل لم يكن الإمام رحمه الله تعالى يعظم واحدا من الناس كتعظيمه الشافعي واحترامه ابنه عبد الشافعي، وكالعناس لهذين تزكية تضييق، يقول ومد يقول إن للشافعي في صلاتي منذ 40 سنة رب اغفر لي ولوالدي ولمحمد بن إدريس الشافعي من 40 سنة، وجاءه الشافعي يعود وهو مريض فلما رآه الإمام أحمد قفز وبرك على ركبتيه وأجلس الشافعي مكانه، ولما قام الشافعي ليركب قرب إليه البغلة وأخذ بزمامها ومشى معه، وهذا كله يدل على أدب الشديد، فقد كان إمام أحمد عظيم الأدب مع المشايخ ومع خبر يحيى بن معين، فاستعظم ذلك جدا وكان أحمد فاستعظم ذلك جدا وقال تمشي بجوار البغلة إلى متى هذا يا أبا عبد الله؟ قال دع عنك هذا، فإن أردت الفقه فالزم ذنب البغلة، وقال له في قول آخر دع عنك هذا، إن أردت الفقه فامشي في جانب البغلة الآخر. هكذا كان احترام الإمام للشافعي وهو إمام كبير، وأيضا يدل على نفسية الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغفر للجميع ورضي عنهم وأعلى منازلهم. كيف أن الشافعي كان يتزيى بزي وينطق، ما قلت لكم تربى قبل ذيل وأخذ لغتها، وكانت هذيل فيها البداوة غالبة، فكان من يرى الشافعي يظن أنه من الأعراب، فجاء إليه أحد أصحابه وجد جالسا مع الشافعي وترك سفيان بن عيينة، فقال عجبا لك يا أحمد تترك ابن عيينة، وكان ابن عيينة في زمانه له شهرة عظيمة، وتجلس مع هذا الأعرابي. قال إن فاتك حديث بعلو تجده بنزول، وإن فاتك عقل هذا الفتى أخشى أن لا تجده أبدا. هذا يعني ذكر أحمد وتعظيمه للشافعي، وهذا أنما سقته عمدا ليبين لكم كيف كان كيف كانوا يحترمون بعضهم بعضا، وكيف كان يجل بعضهم بعضا ويوقر بعضهم بعضا، وللأسف الشديد أنه بعد ذلك لم يقم ذلك الاحترام في نفوس أتباعهم،

يعني كان هنالك مشكلات بين الأتباع وأتباع الأتباع وأتباع أتباع الأتباع، واشتدت تلك المشكلات في العصور المتوسطة في القرن السادس والسابع والثامن الهجري، فكانت هنالك حملات ومشكلات بين أتباع المذاهب، بينما لو التزموا أدب أئمتهم مع بعضهم البعض لوقوا شرا كثيرا، ولم يكن يوما اختلاف المذاهب مدعاة إلى التفرق ولا مدعاة إلى التشرذم ولا مدعاة إلى الخلاف، إنما كان رحمة وكان نظرا من الأئمة، هذا ينظر إليه من جهة وهذا ينظر إليه من جهة وهذا ينظر إليه من جهة. لذلك الإمام أحمد على عظيم فقهه وأدبه وعلمه قال: ما عبر الجسر أحد إلى خراسان أعظم من إسحاق بن راهويه. قالوا: يا إمام إنه يخالفك في مسائل. قال: وإن كان فلا يزال الناس يخالف بعضهم بعضا. يعني هذا يحترم إسحاق بن راهوي ويقول: ما إلى خراسان جسر الفرات يعني أعظم من إسحاق بن راهوي. ويثني على الشافعي يمسك بيد يونس الصدفي بعدما اختلفا في مسائل، وقال: يا يونس، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في بعض المسائل؟ الله أكبر، ألا يستقيم وإلى الكبار والصغار ولا يرقبون فينا إلا ولا ذمة، وهي معركة ضخمة مع أعداء الإسلام عاقلين سائغا للقدر السماء، يقولون على الحد الأدنى وصفوفنا وين ما تركوا وسيلة للتشكيك في ديننا وقذف الشبهات إلا واستعملوها. فالعاقل يفهم هذا ويؤاخي إخوانه أهل السنة والجماعة الذين على الأقل معه في دائرة أهل السنة. نحن نتحدث عن الخلاف بين أهل السنة، فليكن الواحد من

تعينكم على حفظ الوقائع وحفظ الوفيات وحفظ الأزمنة. يعني متى ابتدأ ابن حنبل طلب العلم؟ وعمره 15 عاما. فإذا ولد سنة 64 و100 فيكون قد طلب العلم سنة 79 و100، يعني في السنة التي توفي فيها مالك رحمه الله تعالى، واشتغل بحفظ القرآن وطلب الحديث، وارتحل في طلبه إلى أقطار بعيدة، أقطار بعيدة بمقاييس ذلك الزمان، بل أقطار شاسعة. فذهب إلى خراسان وإلى اليمن وإلى المغرب، وجال في البلاد العربية الإسلامية من أجل طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن طرائف طلبه أنه خرج هو ويحيى بن معين، وكلاهما إمام كبير، خرج إلى اليمن ليأخذ عن عبد الرزاق في صنعاء. واليمن من بغداد لك أن تتخيل المشاق الكبيرة، مسيرة شهرين بعد قرابة شهر. فمن عجائب ذلك أيما سروق، وعقد معه موعدا في الغد من أجل أن يحدثهما. فقال له أحمد: لما عقدت الموعد؟ قال: تعالى قد كفى وكفاك مؤونة النفقة. فهذا خروجي من بغداد أن أسمع منه إلا في صنعاء، من مكة إلى صنعاء ليسمع. مسافة شاسعة صعبة، وتعلمون الجبال وشكاستها ووعور في الطريق. مع ذلك تحمل، حتى أنه عندما رجع إلى بغداد رجع متشقا متعب، رحلة صعبة جدا. وقال: ذهب إلى حمص من على مشايخهم، مسائل قد تفوت عليه. الإمام كان قد حج ثنا راجلا على رجليه واثنتان راكبا، فرحمه الله تعالى. كما قلت لكم، ورزق طول العمر كما رزق مالك وطول العمر. مات منهم في شافعي رحمه الله تعالى، توفي عن 54 سنة. وأما أبو حنيفة ومالك وأحمد، كل منهم كان قد جاز 70، فرحمة الله. طلب الله صلى الله عليه وسلم، وكان يطلبه بأدب عجيب، يعني كان العلم وطلب الحديث يوم. لأن القضية إخوة ليست فتح كتاب وقراءة المسائل، هي القضية نور يقذفه الله تعالى في قلب من شاء من عباده. رب إنسان يفتح الكتب ويقرأ سنوات طويلات فلا يستفيد، أو لا يستطيع أن يترجم تلك القراءة الطويلة إلى علم نافع للآخرين. رب إنسان يفتح عليه في زمن قصير ويستطيع أن يفيد نفسه ويفيد الآخرين. فالعلم نور يقذفه الله تعالى في قلب من شاء من عباده. ومن أعظم وسعل الأسئلة أن طلب العلم، بل حتى في نهاياته كانوا يرون أنفسهم لا شيء، وكانوا يعذلون يلومون، يعني رفعوا أقدارهم عنهم يستحقون. رجل يثني عليه، وكانوا كثيرا ما يأتون من خراسان ومن أطراف العالم العربي والإسلامي يثنون عليه، ويزجر الذي يثني عليه زجرا بل. إذن مع ذلك كانوا يرون أنفسهم لا شيء، ويرون أقدارهم يعني أنهم لم يقدموا شيئا. بينما تجد طالب العلم اليوم إذا درس سنة أو سنتين أو ثلاثا يرى نفسه شيئا عظيما. هذا الغرور يقسم ظهر طالب العلم لأنه لم يتأدب، لم يحصل على الأدب قبل العلم. وأنا قلت لكم في المرة الماضية في حلقة الإمام مالك أن أمه كانت تعممه وتقول له: اذهب إلى ربيعة فتعلم منه الأدب قبل أن تتعلم العلم، وهو ما زال غلاما صغيرا. ظهره على منارة المسجد وحوله وقوفا الشاذكوني وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل واقفون، لا يقول لهم اجلسوا، وأسند ظهره إلى منارة المسجد هكذا. فلماذا هذا؟ لاحترامهم العلماء وتقديرهم إياهم، وأنهم لا يستطيعون إن لم يقول لهم اجلسوا أن يجلسوا في حضرة العلماء. هكذا كانوا رحمة الله تعالى عليهم، أدبا بليغا جما. ومشهور الإمام أحمد وأدب مالك وأدب أبي حنيفة وأدب الشافعي، كلها مشهور ومتواتر عنهم، معلوم معروف. وكان رحمه الله تعالى يؤثر وينزلها المنزل اللائق بها، فقد كان عند عرات النبي صلى الله عليه وسلم، فأوصى حال موته أن توضع شعرة في عينيه، شعرة في كل عين في لسانه. وهذا أيضا كر عن معاوية رضي الله عنه.

التبرك بآثار الله عليه وسلم أمر محو ومعلوم من السيرة عروة في آية ما أسأل وقالوا لوان على دين عظيم مسعود الثقفي ذلك لأن قد أرسلته قريش في الحديبية قال قومي والله لقد دخلت على قيصر وكسرى في ملكيهما والله من الناس يعظم رأيت يعني ما رأيت إن رأيت ناس يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد محمدا والله ما تنخم نخامة ولا بصق بصاقة الله إلا وسقطت في يد واحد منهم فإن سقطت في يد واحد منهم أخذها ودلك بها وجهه وجلده طبعا لماذا للبركة ما يفهم هذا لأنه كان مشركا آنذاك يقول أنا يتوضأ فإذا توضأ اقتتلوا على فضل وضوئه كل يريد الفضل الوضوء ليتبرك به فأثار النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبتت فالتبرك بها وأيضا كان له شعرات في حياته يأخذها إن مرض ويغمسها في إناء ويشرب ويستشفي بها وربما وضعها على عينيه وربما قبلها رحمة الله تعالى عليه وهذا كله من حبه النبي صلى الله عليه وسلم ومن حبه آثاره ولا بأس بهذا فقد كان هذا عمل الصحابة وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم فصار سنة وأما عبادته فقد كانت شيئا عجيبا وهؤلاء كما قلت لكم ليست القضية قضية قراءة في كتب بل هو نور وهذا النور الذي يقذفه الله تعالى في قلوبهم ينشأ عن الأدب وعن الصبر وعن الدأب والجهد والعبادة العبادة شيء عجيب فكانوا يتعبدون أحمد يقول كان كل ليلة 300 ركعة قال فلما ضرب وأسن واقترب من 80 كان يصلي كل ليلة 50 و100 ركعة الله أكبر هذا بعدما ضرب وفي المحنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى وأخي رحمه الله.

ثم يقومون للتهجد، منهم من يقوم في ثلث الليل الآخر، منهم من يقوم في نصف الليل. وكان السبكي رحمه الله تعالى إذا انتصف، تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، كان إذا انتصف الليل يقوم ويوقظ أهله ويوقظ أولاده ويقول لهم قوموا ولو إلى اللعب، لا تناموا بعد نصف الليل. وكان هذا من هديهم رحمة الله تعالى. نحن قلبنا الأمر الآن، نحن صرنا نسهر إلى نصف الليل أو نجوز نصف الليل ثم نظل نياما إلى الفجر، وأمثل الناس من يقوم للفجر، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. وثلاثة الأيام البيت، فلما ضرب في المحنة ورجع إلى بغداد سرد الصيام إلى أن مات رحمه الله تعالى. وأما صبره في طلب العلم، وهي إحدى الشرائط الأساسية في طلب العلم، أن يكون طالب علم صبورا، أن يصبر على طلب العلم ويدأب سنوات طويلات، فلعل الله تعالى يفتح عليه المال. كان قد ورث من أبيه أو ترك له أبوه تركة تدر عليه في الشهر 17 درهما فقط، وهو صاحب أولاد، صاحب عيال، وصاحب نفقة، فماذا تغني عنه تلك الدراهم؟ فربما كان يحتاج إلى يحصدون قمح، يترك شيء في الصحراء فيأخذونه، وربما اشتغل بالنسخ أجرة حتى يتمكن من إطعام نفسه وأولاده، وربما اشتغل في حياكة التكك، والتكك جمع تكة، وهي التي كان يربط بها السراويل، فكان يشتغل بحياكتها من أجل بيعها والاستفادة من ثمنها. مع ذلك كان لا يقبل هدايا السلاطين والخلفاء ولا جوائزهم ولا يقبل، هذا مذهبه، لا يقبل هدية مالية من أحد ويردها، ويصبر على شظف العيش الشديد في مقابل ذلك. ويقول عبد الله بن أحمد: رأيت أبي يضع كسرات من الخبز الجاف في حب الله، والحب مثل الزير، يضعها فيه ثم يصب عليه الماء، أولا قال يزيل عنه الغبار، هذا يعني كان زاهدا، يزيل عنه الغبار ويضعه في الحب ويصب عليه الماء ثم يأكله بعد أن يلينه قليلا بالماء، وربما اعتدم بخل، ربما وضع عليه ملحا وأكله واكتفى. هكذا كانوا يصنعون، عزة للعالم، عزة. فكان العالم مستغنيا عن العطاءات والرواتب والوظائف، فكان ينتج عنه مثل ذلك العمل الجليل الرائع. فلما صار علماء زماننا أهل وظائف ورواتب يهددون بقطع أرزاقهم ورواتبهم ويضيق عليهم، صار هذا الذي يخرج منهم، أكثر العلماء لا يكاد يأتي منهم شيء في باب الأمر بالمعروف وعمل مجتمع ذلك. والناظر لحال العالم يعلم ذلك يقينا، أحد الطغاة الكبار لا يقبلون، لكن انظروا إلى جرأته على الكلام على العلماء، لأنهم أصحاب رواتب، لأنه يستطيع أن يقطع عنهم رواتبهم متى شاء فيهددهم بقطع أرزاقهم. بينما علماء السلف ما كانوا كذلك، ولا كانوا يقبلون أبدا أن يستذلوا ولا أن يرزقوا من جهة إلا من جهة كسب أيدهم. فيقول: فجاءه أحد الناس إلى الإمام أحمد وقال له: هل غشي عليك عند ابن عيينة يتأكل؟ قال: نعم، زحمني الطلاب عنده فأغمي علي في دهليزه وسقط. فكان يظنون أنه مات، فبلغ الخبر ابن عيينة فقال: لئن مات فقد مات أفضل أهل الأرض اليوم. وهذا كلام متى؟ يعني ابن عيينة توفي سنة 8، لو قلنا أنه قاله في سنة وفاته فيكون قبل أن يموت الإمام بأكثر من 43 سنة. تصوروا كم عاش 43 سنة بعدها، وكيف كانت سنة. ويقول الشافعي تعالى في الثناء على الإمام أحمد: يا بغداد ولا أفضل ولا أفقه. وهذا الشافعي 90 و100 الثناء الكلام، وهو ما زال في 10 30 رحمه الله تعالى. وكان قد دخل عليه ذنون المصري المشهور، وكان من الصوفية الأوائل الذين حسن مذهبهم، وقد ذكرت لكم الصوفية الأوائل وكيف كانوا بعيدين عن البدع والشطحات، الشطحات التي عند صوفية المتأخرين، وكان يثنى عليهم جدا من أمثال الجنيد وذنون إلى آخره. فدخل ولم يجد الإمام، فسأل عنه أصحابه قائلا: أيش حال سيدنا أحمد؟ هكذا عن أحمد بن شهيرة مشهور بالزهد والعمل الصالح، يقول: أيش حال سيدنا أحمد؟

ولما طولب بشر الحافي كان في زمان أحمد، وكان إمام أحمد يحبه جدا لأنهما أصحاب وعمل وتقى وورع شديد، فكان إمام أحمد يحبه ويجله، فأتباعهم الخلص وأحمد منهم. فهكذا يثني بشر الحافي الزاهد المشهور الكبير على الإمام أحمد، وأثنى عليه إسحاق، أثنى عليه على أن الإمام علي بن المديني شيء بسبب نقل القرآن لكن قيل مثله. وعلي بن المديني شيخ البخاري وإمام كبير رحمه الله تعالى، وجارية، فكان له جارية، كان له أولاد من هؤلاء الثا، فأعلمهما كان يعين زيادات كثيرة في مسند والده، قد تزوج أخيرا عندما بلغ وهذه وكذا. وكانت العرب تقول قديما قلة العيال أحد اليسرين، يعني اليسر الآخر هو المال، واليسر هذا قلة العيال، فإذا قل العيال عظم اليسر على العالم وقل عناؤه في تربيتهم والتفات إليهم وتحصيل رزقهم. فكان بعد أن بلغ رحمه الله تعالى ثم تزوج امرأة أخرى ثم تسرى وأتي له بقرابة 9 أولاد ذكورا وإناثا، أعلمهم كما قلت لكم صالح عبد الله ثم صالح رحمه الله بدقائق. والسبب أن الحديث عنها في الحقيقة حديث في ورعه وزهده 28 بسبب تحتها الله تعالى. على كل حال المأمون كان يعد من أذكاهم، وكمن التف حوله استطاعوا أن يستخلصوه لأنفسهم. والسبب أن المعتزلة كانوا أهل كلام وأهل فكر وعقل، قال على المسألة ثم يفرعون الجواب، فيقولون الجواب الأول فيه 4 أو 5 وجوه، أما الوجه الأول، ويظلون يفرعون في قرابة 50 أو 60 صفحة لمسألة واحدة. المحدثون ما يفقهون هذا، المحدثون عامتنا وعامة في مراجعة تفتون إلى قضية في التوزيع رحمه الله، أن الشافعي أتى شرعية عقلية استنبطها استوسق منها غاية الاستيساق، وكانت أداة جيدة بل رائعة للرد على أهل البدع. إذا كانت هذه واحدا من الأسباب التي أحب أحمد الشافعي بسببها حبا جما، ويقول رقبته منا بها على أهل الكلام طالبا الحق. قال علي بن موسى الرضا، علي بن موسى الرضا قمة السلف، ما تحصل غريب جدا أن يصرف الخلافة عن بني العباس ويجعلها في علي بن موسى الرضا، هذه جرت في التاريخ في الحقيقة. ولكن علي بن موسى توفي 500، والمأمون توفي 218، فتوفي قبل المأمون، لكن أنا أريد أن أقول أنه كان طالبا للحق متجردا، لكن وقع في هذه المسألة بسبب أنه كان قد ترجم كتب اليونان، ترجم علومه وترجم كتبهم، طلبها من الإمبراطور البيزنطي وأتي، ومن جملة من قال المأمون فأعجب بها وأعجب بطرائقهم في التصميم لي معرفة كنه الإله جلال ما يقولون علوا كبيرا حول المأمون، واستطاعوا أن يحوزوا على قلبه، خاصة ابن أبي دؤاد الذي كان صاحب منطق وصاحب بلاغة وصاحب سجايا عجيبة ضالا في هذا السلام، وكان من رؤوس المعتزلة. وقلت لكم أن المعتزلة كان عالم من زهاد على قلب الخلق، واقتران أكثر سنوات في فرض مذهب المعتزلة على الناس، ومن أشهر ذلك القول بعقيمة جلبت شرا كثيرا للمسلمين، ما كان ولا أصحابه ولا تابعوهم ولا تابعو تابعيهم ظهرت بعد ذلك في المسلمين، ويمثومة القول بخلق القرآن ومذهب أهل السنة والجماعة تكلم بالقرآن في أواخر الناس عليها، وممن أجبرهم على القول بها جماعة المحدثين في بغداد غيره هذا المون، وألزم الناس بذلك، فلزم الناس هذا القول عامة قصتهم والآخر محمد بن نوح، وهما اللذان ثبتا واثنان آخران أجابا بعد تشديد إلى القول بخلق القرآن. فحمل الإمام أحمد ومحمد بن نوح هذا وصلى عليه الإمام، فما بقي غير الإمام أحمد في هذه المحنة، وثبت ثباتا عظيما، مع أن المعتصم الذي جاء بعد المأمون وكان من كرام خلفاء بني العباس، وكان يقول لجلسائه والله لولا أني وجدته في حبس أحمد أجب يا أحمد يا أحمد، هذا المعتصم

على جلالة قدره وقوته وشجاعته واشتهاره بالفروسية وإنجاد مسألة المذاهب. وأنا أحب أن أقف عنه عند هذا الحد. ما أحب أن أخذ أن مسألة الإمام ثبت بعد وابتلي بشنيا شهرا وضيت أنه كان يقول لا أبالي بقتل بالسيف ولكني أخاف من الصوت يخاف. هو كان يعني نحيل الجسد، كان ضعيفا وقد جاز 70. قال يا أبا عبد الله لا عليك، هذا وهو محمول ما هو إلا صوت أو صوتين ثم لا تدري أين يقع الصوت. هو هذا محترف يبدو، يعني يعرف كيف صوتين الدماء تخرج وكذا، نسأل الله السلام. هذا طبعا هذا الذي ثبته من رجل يعني لص أو يعني مجرم أو كذا، ثبت الإمام أحمد بهذا القول وثبت الإمام. لذلك كانوا يقولون أبو بكر في الردة وأحمد بن حنبل في المحنة، هذا قول مشهور، أبو بكر في الردة وأحمد بن حنبل في المحنة من شدة ثباته رحمه الله. وكانوا يأتي إليه بعض الناس ويقولون له أجب فإن يعني التقية تصلح لك في هذا الموقف لمين، ويريد أن يعلم ما. فثبت ثباتا عظيما ورجع إلى بغداد بعد 28 شهرا، وعلم الناس فضله والتفوا على علمه ووقروه وعرفوا له مكانه رحمه الله تعالى ورضي عنه 70 سنة. أما وفاته والتفاف الناس حوله فكان شيئا عجبا، لكن ما فيهم شيء عجيب من التفاف، يعني أن حد معي راهب من نصول ما أردت إلى الله، يقول أن كان مسجا قالوا لم يشهد جمع في جنازة في جاهلية ولا في إسلام مثل ما شهد. وفي ذلك في يوم ضيعه كانوا يرون جواب 60 من النسوة من شيع أحمد إلى المقابر، وكان ماتر منها أنها كثيرة جدا. يقول جار لها وهو عن جاره، جار هذا يقول ذهبت إلى أحمد فتطلب منه أن يدعو الله تعالى لها، دققت عليه الباب فخرجت عجوز قالت أنا أحتاج أن يدعى لي، فولى جاره وذهب. فخرجت إليه العجوز تتبعه وقالت سمعت يدعو لوالدته، باب دق الباب فخرجت والدته تفتح الباب بعد 20 سنة وهي مشلولة مقعدة. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى رواها ثقتان عن عباس الدوري، عباس طبعا إمام وثقة، وهو رواها عن جاري يتحدث معه مباشرة عن أمه. فالمسألة الصحيح من اللطائف، يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى وهو على مذهب الإمام أحمد في الفروع لا في الأصول، يقول يقول غرق العظيم في بغداد في سنة 54 و500 كان لي مكتبة غرقت المكتبة كلها إلا مجلد واحد كان فيه ورقتان بخط الإمام أحمد سلم، هذا المجلد الوحيد الذي سلم والباقي كله غرق. وحرقت دار لصالح ابن أحمد فتألم كثيرا، قال والله لم أتألم على مال فيها ولا على شيء إلا ثوب لأبي كنت ألبسه. فوجدوا بعد الحريق وجدوا أن كل شيء قد احترق إلا ثوب الإمام أحمد مسجا على السرير لم يحترق لم تمسه النار. ثوب الذي وقع في بغداد 700 الماء وعمد ودخل في دهليزها مقدار ذراع كامل. قال ووقف بقدرة الله عند باب المقبرة مقبرة أحمد، قال والحصير بغباره لم يتأثر بشيء من الماء ولم يدخل الماء أصلا الحجرة التي فيها قبر الإمام، سبحان الله العظيم. طبعا هذا يعني باب الاستئناس بكرامات هذا الإمام رحمه الله تعالى ورضي عنه. ومن المرائي اللطيفة التي رؤيت له رؤيا جليلة رواها شيخ الإسلام ابن تيمية الذهبي والقائل فاختلطت علي جدا، قال فحرت أي المذاهب أتبع، فنمت ودعوت الله تعالى أن يهديني لأمثلها، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وحوله أحمد والشافعي، فقلت يا رسول الله كثرت علي المذاهب آخذ لا أحمد أولئك. ومذاهب مذهب أحمد أصول أحمد قريبة جدا من أصول الشافعي، ما كان يقدم كتاب الله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إجماع الصحابة ثم الحديث الصحيح، بل كان أحمد الضعيف في ميد الناس.

0: الإمام أحمد. هذه سيرته، رجل من عظماء الرجال، ومن كبارهم كان له أكبر الأثر في دنيا الناس، وحاز على ثناء المسلمين، وبقي مذهبه إلى اليوم عطرا إلى هذا الزمان، وسيبقى إن شاء الله تعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هكذا يكافئ الله تعالى عباده المخلصين، وهكذا يمن على المؤمنين. أسأل الله تعالى أن يلحقنا بهم على أحسن حال، وأن يجمعنا بهم في جناته جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة أخرى نستعرض فيها ذكر إمام آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: الوطن.
1: كلما تشابكت الأحداث من حولنا وحجبتنا عن الرؤية وأفقدتنا الاتجاه، لجأنا إلى تقليب صفحات التاريخ لنستلهم منها الدروس والعبر. ممالك وحضارات على سرايا، برنامج حواري يبحث في التاريخ ملتمسا عوامل ازدهار الحضارات وأسباب اندثارها. أحد رؤساء الإسلامية الأستاذ فرج كندي.
2: أعزائي المستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ممالك وحضارات مع
3: بيك أستاذ سالم.
2: الماضية أو انتهينا في الحلقة الماضية من الحديث عن يعني بدايات أو نية الرسول صلى الله عليه وسلم للهجرة إلى المدينة، وإن كان قد سبق ذلك بعض الدين وكذا، والآن في اختيار رفيق الرسول والرحلة وما صاحب ذلك من الأخذ بالأسباب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله. سببية الدخول أو دخول في مشروع الهجرة للمدينة المنورة، وجاء عن طريق البيعتين اللي هي عن طريق الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ البيعة على أن يحموه إذا أتى بها سبل. جاءت البيعة العقبة، فالرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدفع المدينة، ثم الصديق، وانتقلوا إلى غار حراء، انتقلوا من غار حراء إلى المدينة المنورة. كان في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم الأوس والخزرج، معظم منورة كانت نوم ودخول الإسلام فيها، فأصبحت الآن المدينة المنورة. وسيد بن حضير وغيره من الصحابة الكبار هذوما طبعا دخلوا الإسلام، سيد مصعب رضي الله عنه وأبو بكر، كيف هم الدعوة وهم الدولة، واستطاع أن يمهد الطريق أمام النبي صلى الله عليه وسلم بإقناع مجموعة من قيادات المدينة المنورة المؤثرين في أن يدخلوا ويبدوا يشكلون، أو بمعنى الحاضنة التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وينتقل. طبعا كانت المجلس الأول بأن الناس المقتنعة بفكرة الدولة أو فكرة المجتمع أرى من أمثال سيدنا أبو بكر وسيدنا مصعب، ولكل دورة ولكل تخصصه إنجاز التعبير. فسيدنا أبو بكر لما نتحدث عنه بأنه كان يشتري، كان ثري يعني يشتري في العبيد ويعتق فيهم، وكانوا أداة داعمة للإسلام وهذو المسلمين، وكان هو رجل مؤثر وسيد بني تيم ومعروف في وسط العرب ويحل في مشاكل العرب. سيدنا مصعب بن عمير كان من أثرياء قريش وكان شخصية مؤثرة، وإلا لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل نجاح هذا الشاب الذي كان في مقتبل العمر وإيمانه بأن مشروع ريا كنهضة دينه وأمته، أن استطاع أن ينجح في أن يمهد الطريق أمام وصول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ويجد عدد لا بأس بها وعدد كبير من الأوس والخزرج قد دخلوا في دين الله أفواجا نصر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة في ركبه الميمون مع رفيق دربه وصديقه وخليله بكر الصديق، استقبل استقبال يليق بمقام النبوة من الفرح والبهجة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل في هذا المجتمع، أيضا هذا المجتمع لم يكن مسلما مطلقا، كان المجتمع في المدينة المنورة عندما وطأت قدمه خرج وبناتهم مشاكل وحروب وقصة، وهم عرب أقحاح وما أخوة يعني، فيه اليهود فيه أيضا الأوس والخزرج، ومن يحيط بالمدينة المنورة فيهم من أسلم وفيهم من لم يسلم، فيهم من لديه تحالفات تاريخية. اليهود طبعا لم يكن النبي صحبه به، مجيئه كان يؤثر على

0: كان منظومة كانوا سيجعلون زي المملكة أو غيرها لعبد الله بن أبي بن سلول. عندما هذا الحال خلق مجتمع وأصبح متعدد ومحسوبين على المسلمين واليهود مع الإسلام وسالم الإسلام، منهم من هو يعلن عداه الإسلام، منهم من هو أظهر الإسلام وأبطل النفاق. لا فيها تضاد. جاء النبي صلى الله عليه وسلم الكوفة، هذه بنيت وفق مخطط أن أول ما يبني ابن المسجد في الوسط ثم القصر تاع الإمارة أو مبنى الإدارة الذي هنا دور المسجد. إحنا الآن المسجد يحتاج منا إلى إعادة تفعيل بما يجب أن يكون كما كان عليه من قبل. دوره هو مش زي ما يقولوا بالليبي صلي وارفع صباطك، لا، المسجد هو المرات الأولى للإنسان، تربية الإنسان، حل المشاكل فيه، كل شيء. إحنا الآن بدأت عندنا يقولوا يديروا فيه بس في عقد القران، وأين حل المشاكل؟ أين عمل الخير وغيره، فتح حفظ القرآن غيره، حتى التقوية وغيرها في المدارس،
1: مفهوم علماني أكثر
0: بالضبط، إن يجرد من كثير من المهام التي يجب أن يؤديها
1: مكان للعبادة فقط.
0: نعم، استغفر الله العظيم، أقرب إلى طقوسي هو. فمن هو عليه وسلم جعل من مركز لإدارة أو بيوت وليس للنبي صلى الله عليه وسلم كالمنورة. من هنا وجاء الصحابة برضو حتى الناس المحتاجة من المسلمين ونوضحهم في الصفة. الصفة أين مكانها؟ الصفة جزء من المسجد، كان يبقى فيها الفقراء المهاجرين وغيرهم يقعدوا فيها، وجو الأنصار يجيبوا لهم في الطعام، ولو النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أموال أو كذا أو طعام يعطي لهم، كانوا قريبين. هذه مهمة جدا في متابعة الرعية وإدارة الدولة. والنبي صلى الله عليه وسلم الفقراء والمساكين المحتاجين كانوا في جنب على طول، كل ما يصلي يصلوا معه، لما يخش يشوف هذول محتاجين، مش واكلين، مش شاربين، مش كذا. تبدأ أنا عيني تعلم القادة الآن النبي كيف يتعامل معهم، كيف يطعمهم، كيف يدبر لهم في الطعام، لأن الصحابة الكبار هؤلاء هذول مصروع قادة لبناء دولة، بناء حضارة، بناء أمة. وإلا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من الرأفة والرحمة على الضعاف وعلى المساكين وعلى غيرهم، وهذا تعليم القيام. النبي صلى الله عليه وسلم لما يمشي تمسك الجار، هو الذي يقود في الأمة ويبني في الدولة، وتواضعه ورحمته أنه ماذا؟ يمشي مع الجارية ويسمع كلامها وكذا. صلى الله عليه وسلم تعلم الرق أدب في التعامل على المسؤول، حتى ما تفتش عليك ما سيد الخلق الفارغ يأخذ في الأموال وكذا مقابل أن يقدم خدمات للمواطن. والدولة هي مقومات بناء الدولة، أن يكون الموظف هو يعني أداة من أدوات النهوض بها في تقديم الخدمة. هذه مهمة جدا. ماذا يحدث في المسجد تحدثنا عنه، ويجب أن يتحول المساجد إلى أدوات للنهوض بالأمة الإسلامية جميعا. المسجد معناها في حركة، في حضارة، في ثقافة. في زمان حتى الألوية، النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما بيعقدوا جيوش في المسجد، يا الله، رسول الله بتاع بني حنيفة اللي أسلم في المسجد وربط في المسجد، الآن لا يحضرني اسمه، ثمامة بن أثان، يسمع القرآن وشيء. مش الإنسان الواحد، المجتمع كله. فمن هنا بدأ المسجد هو النواة الأولى. الشيء الملاحظ وهو أخطر شيء قام في عهد دولة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة هو إصدار الوثيقة. وهذه الوثيقة التي هي سابقة للوثائق العصرية الموجودة، وثيقة حقوق الإنسان والدساتير وغيرها، هي سابقة ومنظمة. وحتى لبعض اللي بيقول إن هذه الإسناد الوثيقة بشكليتها هذه غير صحيح، ولكن كثير من تتبع كل ما يقولوا بهذا الليج، ولكن صحيحة ولم يقرا من المتعدد والله عليه وسلم والرسول والقائد. زي سؤالك الجيد، إن النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء هي من القرآن أو بتوجيه من الله عز وجل، في أشياء بطبيعة الإنسانية، ولكن حتى الطبيعة الإنسانية توجهها إرادة الله سبحانه وتعالى. لكم مرة جيء النبي صلى الله عليه وسلم وجيه توجيه من القرآن الكريم بأن الموقف هذا لا يحتاج إلى كذا، زي عبس وتولى وغيرها من التوجيهات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله، وأي شيء يعني يقوم به ربما يعني فيه شيء آخر يجي القرآن على طول يوجه طريا نديا في نفس اللحظه ينزل جبريل عليه.
1: في حالات كثيره،
0: في كثير جدا لا تحصى، في كثير من القضايا من وضع اللامه وما غيره، في الحروب وفي الأسرة وقصص كبيره كثيره جدا، وفي الحجاب وفي غيره، يأتي القران يثبت الحكم الشرعي الذي اراده الله عز وجل. فمن هنا اصبحت الان الوثيقه المدينه المنوره هو الدستور الناظم للعلاقات السياسيه والاقتصاديه.
1: وهذا كان غريب طبعا في الساحة أو في الإقليم أو في يعني ما لم يكن معهودا.
0: في قراءاتي البسيطة لم أطلع على أي حضارة سابقة قامت بمثل هذا العمل. وثيقة المدينة هي سابقة. نعم، تحدثنا في حلقاتنا الأولى عن الجمهورية في اليونان وفي عهد
1: لا قصدي في المنطقة
0: لا المنطقة غريبة طبعا، هو حتى في عهد القادة وغيرها باستثناء عصر الجمهوري وكانوا في دكتاتورية موجودة. لكن نحن هذا الآن وثيقة المدينة بمفاهيمها العامة هي من عند الله سبحانه وتعالى.
1: في بعد مهم أخرى أيضا حتى هو غريب وسابق لعصره، إنه هو قال أن اليهود أن سكان المدينة كلهم أمة واحدة.
0: نعم،
1: يعني هذه مواطنة.
0: ونحن وعصر من أصول المواطنة، بأن حتى في القرآن الكريم تجد أن الآيات القرآنية الناظمة بين المسلمين

0: القرآن أو في السنة النبوية ومنصوص عليها دستوريا أن أمة واحدة بدين للدور، كل واحد المواطن هذا عليه واجبات. مثلا حتى في الديات تلقى اليهود في يعني الأحلاف القديمة كذا منظمة تنظيما دقيقا، وكأنك أمام دستور عصري الآن ينظم أنواع العلاقات البشرية سواء في أي المجتمع في أي الآن. نجيب الوثيقة وتنزل مفاهيمها على أي مجتمع يعيش سعيد مرفه متساوي في الحقوق والواجبات، أهلا بأن الضيف أو الأفر بالصورة هذه منصوص عليها. الدول الأخرى كان في ذلك السابق يسمحوا بالتجارة وغيرها في ظل أنها تقدم فائدة، لو لم تقدم فائدة وأول حرب يستولوا على التجار وعلى أموالهم، وكذا بين مثلا واحد جاي من بلاد فارس إلى بلاد الروم أو العكس أو غيرها فيستولوا على أمواله ورزقه، بينما في الدولة المسلمة الدولة العدل هذا حقوقها مضمونة ثابتة، لا صار حرب بين دولة وغيرها لا يمكن ولا يمكن إجبارهن. وهو احنا في ليبيا ما عندناش الحمد لله، لكن في الدول الأخرى إشكالية اختلاف الأديان، الإسلام يقرر الناس كلها على لا يجبر الناس تدخل في دين آخر، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لكم دينكم ولي دين. أما قضية الأخرى بتاع المرتد، من المرتد هي قضية ثانية ما لهاش علاقة بقضية أن الإنسان واحد
1: يعني مسيحي هذا مرتد دخل في الإسلام ثم خرج.
0: نعم، لكن أنت الآن لما تجي المجتمع فيه النصارى وفيه مش عارف إيش وكذا، نحن لا نقرهم على دينهم ولكن لا نجبرهم على دينه، تكون معادلة هكذا قلت لا والله دينه صح لا مش صح، لكن لا نحن لا نقرهم،
1: هو أيضا يرى في دينه غير
0: صحيح. نعم، نحن لا نقرهم على كفرهم يرون كفار.
1: نعم،
0: وإحنا ما عندناش معهم، نحن لا نقرهم على كفرهم شرعا. شرعا يقول لا شخص تو يقول المسلمين أو أبسط مسلم يقول لك هذا باهم أصلا الدين، لذلك القضية والسنة النبوية الشريفة حفظ الأموال والأعراض التوازنات داخل المجتمع. حتى في مجتمعنا يعني الآن المعاصر لما قالوا الجزية على النصارى كانوا أموالهم صح ولا الآن طالما أنت شريك معي في الدفاع عن هذا الوطن فليس عليك أن تدفع الجزية، هذا من مقتضيات العدل في الدولة وهذا من مقومات بقاء واستمرار الدولة. ولذلك تجد في الحضارة الإسلامية في جميع دولها، هي طبعا الحضارة الإسلامية شيء والدول رأي متنوع، لأن احنا بعدين نجد أن فيها أن القابلية للنهوض والاستمرار على عكس الحضارات الأخرى، بمعنى عندما تأتي دولة تسقط دولة، نحن التعامل السياسي والاقتصادي
1: بمعنى الحضارة مستمرة.
0: نعم، حضارة مترابطة ومتماسكة لا ينفصل بعضها عن بعض. أما في المجتمعات الأخرى وفي الدول الأخرى فيها إشكالية كبيرة سلسلة بأن الذي ينتصر هو الذي يؤسس حضارة جديدة، هذه ربما تعرضنا لها نحن الآن في العصور المتأخرة بقضية انتصار الأيديولوجيات المستوردة من الخارج من الغرب زي العلمانية والليبرالية والقومية وكذا، عندما يأتي المنتصر أو المنقلب ويستولي على السلطة يحاول أن يأتي بحضارة وثقافة جديدة، وبرضه مزالة مقاومة المجتمعات الإسلامية صلبة وممانعة ضد هذا المسخ أو ضد هذا مشروع التحويل. نعود إلى المجتمع المدني، الآن أصبح المسجد، ماذا حدث في المسجد بعد وثيقة المدينة عليه وسلم قوة الدفاع اللي هو بدأت يجهز بالسرايا التي تجوب حول المدينة خوفا من قيام بأي هجوم على المسلمين من في على المدينة المنورة، وكانت أول راية تقريبا سيدنا رضي الله عنه الخامس من الهجرة أن بدأت السرايا الآن تجوب، والآن سموا في حرس الحدود وتنقل وتبحث هناك ولها رجالها ولها قوتها جدا، قرأ أن يدير الخاتم ويبدأ يدير في المراسلات ثم بدأ يجهز. جاءت الغزوة في شيء مهم جدا جدا في غزوة بدر بناء الدولة، ذكرناها نحن التعليم من دار الأرقم بالأرقم إلى غزوة بدر، وقصة مشهورة جدا جدا بأن الأسرى الذين ما عندهمش باش يفدوا أنفسهم علموا أبناء المسلمين، وهو أول مشروع محو أمية تقريبا في العالم. إنه يعني مشروع بدأ اللي بيبي حريته يقري أبناء المسلمين يعلمهم القراءة والكتابة ثم ينطلق، ونحن الدولة تقوم على التعليم والعلم، هذه مهمة جدا. نأتي إلى جانب آخر وهو في أعتقد أن في تاريخ الطبري للنبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة مدينة بعث مجموعة من الصحابة يتعلموا صناعة السيوف، هذا الآن المشروع الصناعي وبناء الدولة كنت بتدافع عنها وأنت لا تصنع سلاحك، أنا مشكلة عبارة أنا عندك 50 طيارة مش عليك قطع الغيار قد طيحت في المطار خلتها. صارت للدول العربية كثيرة جدا، بل على عكس أنا أعرف أن صفقة كبيرة في الأوكس عطوهم الأوكس بس تمكنوا تحكموا فيها في الولايات المتحدة أشهر طائرة الآن وغيرها. فالثمانينات كانت الأوكس فيها رادارات وفيها قص، فشرتها دولة بأثمان عالية جدا، فقالوا لا رأوا المواصفات حددوا فيه، وفي بعض الأجهزة تحكموا فيه من غرفة تحكم في قاعدة عسكرية في الولايات المتحدة، أي بمعنى أن في مجال في المراقبة ما تخش لاش الطائرة هذه. من عوامل قيام الدولة التكامل هذا العسكري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، هذه اللحمة قبل أن ينزل يعني آيات الميراث وغيرها وكذا كانت ربط اللحمة الوطنية

0: بين الناس بعض الصحابة يعني حتى أنا حتى زوجاته
1: يعني ارتباطك معين حبيت أن نشير له بيرجعنا يعني الخلف قليلا. يعني في بيعة العقبة الثانية كان في إضافة اللي هو موضوع النصرة, اشتراط النصرة
0: أشرنا له نعم أنه يجو يحموه وكذا ويعدي المدينة غادي نواتر,
1: وأن أحد الصحابة أو اللي هم من الأنصار قال لقوم قفوا بس وأفهموا
0: معنى النصرة.
1: نعم لكن الكلام هذا موجود قبله في إشارة في كلام ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم, قال أو هم مخرجي, قال عندما ليتني كنت فيها جذع عندما أخرجوك قومك.
0: نعم
1: قال أو هم مخرجي,
0: قال ما من أحداث ما أتيت به لا أخرج القومة.
1: نعم
0: هذا الإخراج طبعا الإشارة منها واحد.
1: نعم أنا أقصد البعد هذا موجود في في في في يعني ذهن النبي صلى الله عليه وسلم, وربما حتى يعني ترسخ بالوحي والتوجيه الإلهي, ولكن كان أثره في بناء الدولة لأنه اشترط عليهم النصرة يعني.
0: نعم لأنه عند الإشارة بأن سيخرجوك الآن هؤلاء الذين أخرجوه على قطعة, لأن قريش لاحقتها لعند بعد غار حراء لما نقش في الغار وكذا ورجعوا كان على طول. احنا قلنا في بداية في من مؤسسات من أساسيات إدارة النبي صلى الله عليه وسلم هو الألوية وأول لواء للسرايا التي تدافع عن المدينة, وعلى التخوم كان سيدنا حمزة وبعض الصحابة, فعلى طول وعنده مش حيتركوه قريش.
1: نعم.
0: لأن قريش التي لحقته بالحبشة وحاولت استرجاعه من ملك الحبشة صديق عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه قبل أن يسلم, كذلك أن تتركه ليبقى في المدينة المخصصة المدينة قريبة أو عرب. يعني فرضية أو احتمالية أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يعود إلى مكة كانت عند قريش يعني واردة من أول من عند خروجه, ما حاولوا الحيلولة دون إلى عن خروجه من المدينة حتى لم حاولوا يلحقوا حتى بالمسلمين الصحابة.
1: في تساؤل هنا, في تساؤل يعني قريش ماذا كانت تريد؟

0: يعني كان ضد مثلا توجه قريش، بيه هو الآن خرج، هو خرج الآن من مكة وأتباعه خرجوا، علش ما اسمحوا لهمش منه منه يقعدوا في المدينة وهم في مدينة وهم في مدينة، يعني شين الفكرة؟
1: قريش طبعا فيها ناس أبو عقول، وزي ما يقول الأستاذ وضاح من دياره وصحابته الذين أخرجوا من ديارهم ثم بعد الهجرة اكتسبت أموالهم وبيوتهم، لن يمروا هذا بروح الكرام وسوف يعودون، وهم أصحاب دعوة وأصحاب دين. والخطاب الإسلامي والخطاب القرآني في مكة يعطي مؤشرات كبيرة بأن الإسلام سوف يسود العالم كله، وأن دعوة عالمية، وأن الإسلام آت إليهم آت شاءوا أم أبوا. فمن هنا أرادوا هم أن يقاوموا الإسلام ويكفر كانوا أو يكبر، يعني بمعنى كانوا يحاولون الحلول دون انتشار الإسلام، لأن الإسلام
0: يعني هم كانوا فاهمين الإسلام أكثر
1: جدا. شفت بعض المفسرين للتاريخ ورفض قريش للإسلام، واحد يقول لك نظرة، يعني كل واحد فسرها بمنظورة الأيديولوجي السابق، بأن رجال قريش الكبار في السن كيف محمد صلى الله عليه وسلم اللي يقودهم، في اللي يقول لا لأن مكة اللي يجيب لهم في التجارة، وفي اللي يقول لا يعني حيحول العرب عشان يجي للمكة يسيطر على تجارتهم، وفي اللي يقول لا هم حبهم للأصنام والعبادة هذه تجيب لهم في زبائن زي ما يقول التجارة كذا. الأمر ليس واحدة، كل هذه كانت لها الأثر في رفض جزء من قريش، يعني كل جانب في جزء من قريش يرفض الإسلام لأن مصالحه في هذا الجانب، في عبادة الأصنام، في التجارة، في السؤدد، والأحيان بتتغير دائما التغيير السياسي، في طبقة سياسية حاكمة جديدة الآن، جت فكرة جديدة، جت دعوة جديدة، سيكون لها رجال، كل وقت لها رجال.
0: نعم
1: صح ولا لا؟ والتاريخ دائما حتى مرة الرئيس بعد يحول يجي ابنه يغير الصف، ناهيك عن بيكون فكر آخر أو اتجاه آخر، أو حتى نقوله انقلاب في المفاهيم والتصورات والأفكار والعقائد، سيقوده رجال يختلف عن هؤلاء، وأعظم أصحاب الجاه والسلطان حذيع منهم. كل هذه العوامل كل واحد عنده مصلحة معينة لا يريد أن يفرط فيها، بينما هم وهنا تأتي الهداية، لو نظروا بالنظرة العامة يكونوا عبيد تعالى وينجون من عذاب جهنم ويدخلون الجنة، هذه واحد. ثانيا كلما أبلى الإنسان كلما ارتفعت درجته عند الله سبحانه وتعالى أولا، ثم عند إدارة الدولة إنجاز التعبير، بمعنى أن يعني الصحابة الذين أبلوا والذين الله سبحانه وتعالى يقول السابقون السابقون، صح ولا لا؟ لو كان عندهم مسبقية وعندهم بدل، أبو بكر الصديق بماذا تميز؟ مش لأنه هو سيد تيم، بل لأنه هو بكر الصديق الذي كان من السابقين، الذي أنفق أمواله، الذي صح ولا لا؟ له أكثر بلاء وابتلاء وغيره في الإسلام. أنا جي جانب الهداية،
0: حتى في واحد من كبار قريش قال خلوا بينه وبين الناس.
1: نعم هذا عتبة بن أبي ربيعة.
0: نعم
1: هو عتبة بن ربيعة لما قال والله لما سمع الكلام وقال أن علي طلعوا خلوا بينه، فإن ظفر فهو منكم ولكم، وإن خسر
0: فكفوكم،
1: خلاص كفوكم منا. هذه نظرة عقل، لأن شوف دائما يحب النظام السابق لأنه رئيس جامعة بيجي فرض أني خلاص جاء نظام جديد حول مدرسة جامعة، من النظام الجديد مهما كان ملائكي خلاص هو بشيء،
0: هو ينظر في المصلحة
1: المصلحة الذاتية. نعم المصلحة الذاتية صرفة. فمن هنا كان ينظر بالكاملة وفق التعبير، عرفت، وخلاص انقضوا عليه فقد كفوكمه في منطقتكم، ولكن هذه الرؤية لم ينتبهوا لها يعني. ولذلك قريش كان عندها رد فعل، حاولت تمنع المهاجرين ما هاجروش، هنا استقطعت الأموال بتاع المسلمين، بيوتهم وأملاكهم وغيره، وصرت عليها، وشوف بالبجاحة أخذت الأموال ووظفتها في التجارة إلى بلاد الشام برئاسة أبي سفيان. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الأخبار وأن الأموال أخذت وكذا، فحتى لما يجوا يقول لك والله تم المسلمين المستسرقين ومن تبعهم من أبناء المسلمين، يقولوا هذا اعتداء يعني على يقول قطع طريق، في يقول قطع طريق يعني، بينما لم يتحدث عن الأموال، الناس ضم أموالهم قاعدة موجودة في هذه القافلة، يتحدثوش عنها، لماذا اعترض المسلمين هذه القافلة، القافلة فيها أموالهم لم يذكر، وهذا شيء من التدليس والتزييف. لأن الإسلام زي قتلوا كثير من الصحابة، سمية يكفي، هذه القافلة لن تكون ثمن لدم سيدة سمية وسيدنا ياسر رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا تأتي في موضع صوت على في ظهر سيدنا بلال، والله سيخ ساخ في ظهر سيدنا خباب، إنسانية في تلك الفترة يجب أن قريش أن تعاقب عليها، بعضهم صحابة رضي الله عنهم وعرضوا للتنكيل البشع الذي تقشعر منه الأبدان كما يحدث في هذه الأيام يعني. فيبدو أن ثقافة عربية ثقافة التنكيل والمهانة

0: قتلوا وغير ذلك، خرج القانون بطريقة سيئة جدا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا لما ذهبين للقافلة تحولت من أخذ القافلة إلى معركة بدر. معركة بدر إن القتال خارج المدينة ما كانش ورد في بيعة العقبة، نعم، كان الدفاع عنا في المدينة
1: تمنعكم ما في
0: المدينة. نعم، إن خارج حدود المدينة. فالقصة مشهورة، أتعنينا يا رسول الله؟ قال والله خذ هذا البحر أخذناه معك. هنا بدأت تتبلور الآن القيادة العسكرية، وأصبحت الآن ليست سرايا بل الآن قيادة معركة. قيادة المعركة لها أسبابها ولها قياداتها ولها حتى الشكل العام، حمل اللواء، القيادات، الميمنة، الميسرة، غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم دارونا زي الخباء أو الغطاء، وقعد يدعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسموا فيها غرفة القيادة أو غرفة العمليات الآن، عرفت؟ وبدأت الآن معالم الدولة تتبلور العسكرية، وتحقق النصر الذي نحن نعرفه، وأصبحت الآن الدولة المسلمة أو دولة الإسلام دولة عظيمة وكبيرة. وكانت رسالة لجميع العرب بأن بوادر الدولة المسلمة بدأت، بل على العكس تعززت بانتصار هذه القوة الناشئة على قوة قريش المعروف. حضر أبو جهل، أمية، غيرهم، كل من حضر هذه المعركة قتل. نجا من القيادات الكبيرة التاريخية اللي هو أبو سفيان لأنه ما حضرش المعركة، والصف الثاني مثل عكرمة وخالد بن الوليد رضي الله عنه لم يحضر المعركة طبعا. هذه القيادات بدأت حتى مرحلة أخرى من قيادات جديدة حتى في مكة تختلف عن القيادات الأولى. القيادة الأولى كان لديها شيء من الحكمة وشيء من التاريخ ومن الرصيد. القيادات الثانية بدت فيها روح الانتقام والثأر ممن قتلوا في بدر، ومن هنا جعلت من المسلمين يكونوا على حذر ويكونوا يجددوا القوة ويكونوا مستعدين لحرب أنكى وأشد، لأن نظرت أن العرب كيف ستنظر إلى هذه القوة الناشئة. اليوم انتصروا على قريش، غدا ماذا سيكون موقفهم؟
1: نعم.
0: هل ستتوسع هذه الدولة؟ هل سيواجهون أحدا آخر؟ نعم. برضو هذه الدولة نحن، هل ستتركنا قريش؟ هل ستأتينا وحدها أو أخرى؟ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني، وبدأ يبعث في السرايا والرسل إلى الدول المجاورة، وأصبحت ملامح الدولة في الإسلام بعد غزوة بدر هي ملامح واقعية وموجودة على الأرض، وبدأ الانطلاق نحو بناء الدولة المسلمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر.
1: نعم. طبعا دهمنا الوقت ككل حلقة. أعزائي المستمعين، إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، دمت في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كلما تشابكت الأحداث من حولنا وحجبتنا عن وأفقدتنا الاتجاه، لجأنا إلى تقليب صفحات التاريخ لنستلهم منها الدروس والعبر. في التاريخ ملتمسا عوامل ازدهار الحضارات وأسباب اندثارها. ممالك وحضارات، من تقديم سالم العدلي، يستضيف فيه الباحث في التاريخ والدراسات الإسلامية الأستاذ فرج كندي. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج وفيها هدف وغاية. راديو السرايا
3: راديو سرايا اف ام 99.3،
2: راديو سرايا اف ام 99.3.

0: برنامج وآليات تفاعلها مع البيئة.
1: والسنة أنا تتابع المنى أنا البناء
0: ساعة فاعلية إيجابية لحق
1: خليفة الأمر خاص سمح من الله
0: لبنة بناء الشخصية تقديم الدكتور رجب الجروشي.
2: إخوتي أخواتي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحلقة العاشرة شخصية بناء وحركة. نتكلم على الشخصية بناء وحركة بعمومها. لو سألنا يعني سؤال لكل واحد من المستمعين، ما هو المجال الذي ترى أنه كان لمجال؟ هل هو موظف يعني نقدم خدمات للمواطنين؟ هل أنا يعني أعمل في

دائرة الخدمات المتعددة، مواصلات، اتصالات ونحوها. هل أنا شخص في دائرة الهندسة، في دائرة الطب، في دائرة الصناعة؟ لا لا لا، أنا في دائرة نخدم في الصبح ونخدم في الناس ونقدم في بضاعة معينة يعني بالجملة، هذا شغلي. أي واحد تسأل يقول ما هو المجال، يعني ما هو مجال عطائك، ما هو مجال بناك؟ هذه مسألة مهمة جدا يعني، وهي التي يعني نحن جزء من الشخصية تبنى على المجال الذي يريد أن يقدم فيه الإنسان. نرى أن الطالب يدخل الابتدائي ثم الإعدادي والثانوي ويدخل الجامعة، يختار المجال الذي يريد أن يقدم فيه، في من يختار الإعلام، وفي من يختار الهندسة، ويختار الطب، وفي من يختار التربية، ويختار من المجالات المتعددة المتنوعة داخل الجامعات والمعاهد، يطور نفسه فيها ويتخصص فيها ويأخذ الشهادة، ثم يتحرك بناء وطنه، يتخرج ثم يتحرك لبناء وطنه. فتلاحظ أنه تكون تكوين معرفي معين في هذا المجال، ثم بعد ذلك بدأ العمل في ميدان مجاله أو ميدان تخصصه، ويبدأ ينتج ويتحرك صعودا إلى الأعلى بإنتاجية وبخبرة، ويصبح في بعد فترة طويلة يكون مستشار، مستشار قانوني، مستشار تربوي، مستشار هندسي، مستشار طبي، أي من التخصصات المتعددة. وبعض الأحيان يكون ليس مستشار ولكن هو خبير في مجال التجارة، خبير في مجال المواصلات، الاتصالات، أي من هذه المجالات. وبالتالي لو لاحظت نحن بدينا بما هو المجال، وهذا سؤال استراتيجي نسأل أنت مستمع عملك الذي تريد أن تقدم فيه لبلدك أو تريد أن تبني به بلدك، لأن بناء البلد هي لبنات متعددة جدا. في من يبني من وين ينظف لنا الشوارع، ونخرج نحن صباحا نجد أن شوارع نظيفة فبارك الله فيه وجزاه الله خير، لأن عمل يقول أنا حقيقة مجالي متواضع بسيط، لكن راهي لبنة طيبة. لماذا لبنة طيبة؟ لأننا لما تصبحوا في الصبح وأنتم ذهبين إلى أعمالكم، أو الأولاد ذهبين لمدارسهم، وبناتنا مذهباتنا ذهبنا إلى مدرسة، يجد أن الطريق نظيف وكل شيء جيد. الشخص يقول لك أنا رجل في شرط المرور، أنا أقف يسر للناس حركة المرور في مفارق الطرق، في الزحمات، في كذا، فلا يتعطلون على عمستهم، ونصب عليهم بسبب هذا. أشتغل في المستشفيات، فأقوم بعملي بأني أقدم خدماتي التمريضية للمرضى حتى يسعدوا ويكونوا مبسوطين جدا، بارك الله فيك، على يعني تنفيذ الطرق أو تنفيذ الجسور أو المباني ونحوها. فيقول أستيقظ صباحا، أذهب إلى المواقع بحيث أننا نعجل بالتشييد والحافظ على أمن واستقرار المنطقة، المجتمع وكذا، أن يحقق لبنة من لبنات صرح بناء البلد، ويعطيها بإنتاجية عالية، ويعطيها بإبداع جيد، بصورة متميزة، فينطلق انطلاقة جيدة. فكل منا له باب يدخل منه ويسد هذه اللبنة ويشيد هذا البلد الطيب. لو نحن يكون الإنسان يعني له مجال وشخصيته تبنى على هذا المجال، بناء حركة. أول خطوة رئيسية في أني أنا أختار مجال، أول خطوة نقطة رئيسية أنه يجب أن نعلم أنه له رسالة عامة، وجود هذا الإنسان وجوده هو سبب أنت خلقت باهي من أجل ماذا، لماذا عز وجل؟ وهذا سؤال استراتيجي، وهذه نقطة الانطلاقة في البناء والحركة. نقطة الانطلاقة في البناء والحركة هو سبب وجودنا، لماذا خلقنا. ومن أبسط الأشياء لدينا نحن، ممكن فلاسفة الغرب عجزوا على فهم هذا السؤال، لكن نحن يعني فاهمين أن خلقنا لعبادة الله عز وجل، هذه نقطة أساسية. فإذا نحن خلقنا لعبادة الله عز وجل، معناها أن ما نقوم بعمل ولا حركة ولا نشاط، نستيقظ صباحا ونذهب إلى عملنا، ولا نذهب إلى المدرسة، ونذهب إلى نشاط معين، نفتح دكان أو نفتح عمل معين، أو نقوم بأي شيء، يجب أن كل أعمالنا وكل همساتنا وكل نقاشاتنا وكل كلامنا يرضي الله عز وجل. لا نقوم بعمل ولا حركة ولا شيء إلا بها نريد بها مرضات الله عز وجل، وهذه نقطة الانطلاقة الإنسان في الله عز وجل. هذه نقطة أساسية، وهذه رسالة تعتبر مهمة جدا بالنسبة للإنسان ينطرف في حياته، يعمل مرضات الله عز وجل، يوفق الله عز وجل في الخير، ويحس باستقرار نفسي، ويحس براحة نفسية وسعادة تغمره، لأنه علاقته بالله عز وجل علاقة طيبة، علاقة صلواته.

وحافظ على إيمانياته، حافظ على أذكاره، وحافظ على الحاحة في الجنة الغم، قلبه معلق عز وجل ورسوله الانطلاق ممر ركد. والله تعب، والله إنسان يقول لك والله متضايق كل يوم ماشي العمل ضيقت شنو العمل، هالحياة هذه الحياة البائسة. نعم هي حياة بائسة إذا الإنسان ابتعد عن مرضات الله عز وجل. إذن أي نقطة انطلاقة في بناء شخصية وحركتها يجب أن يرضي الله عز وجل في كل عمل وكل نشاط، ويبتعد عن أي دوائر الحرام أو دوائر الشبهات، ودائما يكون في دائرة الحلال وفي دائرة الطاعة الله عز وجل. ولعل أحد الحلقات تكلمنا على الجوانب الإيمانية في شخصية الإنسان، هذه نقطة رئيسية. إذن الرسالة الأولى هي مرضات الله عز وجل، رسالة عامة مرضات الله عز وجل. الرسالة الثانية وهي رسالة خاصة، وهي سبب حركتك الأولى، سبب وجودك وخلق خلق الله عز وجل العبادة، سبب حركتك. ما أنت لماذا تتحرك؟ لأني عندي مجال عمل، أنا نقوم بعمل معين، إذن معناها رسالة خاصة تنضبط بالمجال الذي اخترته. فذن يريت أن بمنك عمل بسيط جدا تأخذ ورقة وقلم، إذا كنت في السيارة الآن عندما يعني تذهب إلى البيت أو لعمل خذ ورقة وقلم، أكتب ما هو مجال الذي ترى فيه نفسك عندك فيه رغبة صادقة أن تقدم فيه الخير، تقدم فيه لبلدك، هذا المجال حبيته رغبته وأنت تريد أن تبني فيه قدراتك وإمكانياتك، وهذا المجال هو لبنة من لبنات بناء البلاد، بناء هذه الدولة. أن اكتب الورقة وأكتب فيها نقاط محددة، تقول أنا راني تاجر وأحب أن تكون تجارتي نظيفة ونأتي بالمادة جيدة ونقدم هذه الجيدة، وهذا هو اللبن الذي نستطيع أن نغطي بها هذه نغطي بها بناء بلدي. شخص آخر يقول والله أنا نقوم بمجال هندسة، شخص آخر يقول أنا شرطي مرور، الآخر يقول أنا في الطب، واحد يقول أنا رجل في مجال السياسة، وأنا رجل في كذا، فيحط هنا مرأة نشتغل معلمة في بناء الأجيال، مدير مدرسة، نريد أن نحافظ على المدرسة بحيث ترتقي في مستوى تربو، نبني شخصيات الأولاد اللي معانا وبناتنا. يعني كل منا يكتب في ورقة حوالي نص صفحة فقط، يكتب فيها المجال الذي يرى فيه نفسه، ثم بعد ذلك اخترت المجال. يعني لو أنت لم تستطيع تكتبه لأن مازال فيه شوية إشكال عندك وكذا، خليه يعني باكر ناقش، حاور مع الناس، مع الأصدقاء، مع الزملاء، مع العائلة في البيت، لأن ترسي إلى مجال معين، وهذا المجال وجدت فيه نفسك. أو أنت قاعد تشتغل في مجال معين محدد، أنت صاحب دكان أو معلم أو طبيب أو شرطي أو كذا، وقلت هذا هو مجالي، أكتب ماذا؟ أكتبه هذا المجال، أكتب مجال أني أنا أعمل في هذا المجال، وأكتبه إعادة، كأنك أنت إيش، إعادة تذكير نفسك وإعادة تجديد نفسك في هذا المجال. إعادة تجديد نفسك في المجال اللي تعمل فيه راي خطوة أساسية ومهمة جدا، حتى هذه تجديد ما نسمي تجديد النية، تجديد نيتك العمل في هذا في هذا المجال. يبدأ أنت اخترت المجال أو أنت كتبت ورقة على مجالك الأصلي، ولكن عدت أنت تجديد نية في هذا المجال. ثم اختار يعني رسالة الخاصة فيه، اختار كلمتين عبارتين، نصنع نظافة الشارع، أنا نظيف وجميل، مثلا أنا منظف الشوارع، أنا شرطي نريد أن تسهيل حركة المرور بداء معين، نكتب كلمتين فيها مثلا عبارة جميلة تكتبها كل نفس، تقول أنا شرطي مرور نريد أن صناعة بناء متميز راقي، طبيب يقول راحة المريض وعافيته، كلمتين. نعم المعلم بناء طالب المتميز، الموظف راحة المواطنين وتسهيل إجراءاتهم دائما، راحة المواطنين وتسهيل إجراءاتهم. نجد بهذه الرسالة عبارات جميلة، أربع كلمات، وتبدأ أنت تشتغل عليها، يجرك الله أجر عظيم جدا لما تحط أنت شعار بسيطة ورسالة بسيطة محددة بكلمات لها معنى جميل، لها أثر طيب على نفسك. بناء الإنسان المتميز الراقية للمواطنين، راحة البال وفي الشارع هذا المرور، إنسان يقول نظافة شبابنا من المخدرات بحيث هذا مكافح المخدرات، نظافتهم منها يبتعدون وينتهي منها، لأن عندنا الأشياء الله يحفظ أبنائنا وبناتنا، ويريت أن يهتموا اهتمام دقيق جدا بمدارسنا في كل مدننا، تحتاج إلى اهتمام دقيق، لأن أبنائنا وبناتنا في المدارس، ونعلم علم اليقين أي مدينة فيها

عنصرين أساسيين، متى تقدما وتنورا وبرزا نطمئن هذه المدرسة، والمدرسة فسنا وبأبنائنا يتميزون في معرفهم، وكذلك المساجد، يعني نكون كلنا في صفوف المساجد حتى يعم الإيمان من ويعم السعادة في البلد بالإيمان والعلم، مدارس والمعاهد والجامعات ومساجدنا يعني فيها الإيمان وفيها التلاوة كتاب الله عز وجل، وفيها نتراص صفوفا يعني في صلواتنا الخمس، ودائما يعني نذكر الله عز وجل، وفيه مكان للراحة، وفيه كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يا بلال وصلاة للنفس، وفيها يعني مناجات الله عز وجل ورفع يعني الدعاء وغيره من هذه النقاط الإيمانية التي لها دور كبير جدا. إذن اخترت العبارة الجميلة صناعة، نحن في مركز سبيل الرشاد، نحن عندنا رسالة اسمها بناء الإنسان الحضاري، كلما نعطي محاضرات ولا دورات في الإعلام أو في دورات متعددة متنوعة في كل أنحاء ليبيا، دائما أكد بشكل واضح أن رسالتنا هي من 2007، حقيقة من 2007، ونحن رسالة التي رسمناها لأنفسنا بناء الإنسان الحضاري، نحاول بقدر استطاع نبني شخصيات الليبيين حتى يرتقوا ويتطوروا وينطلقوا انطلاقة إيجابية. لأن مجموعة قيم رسالة الخضر على أوروبية قيمة جميلة، يعني قيم معينة، حط ضع 4-5 قيم تراها هن يعني في جدا، لازم يكون أي واحد في هذا المجال لازم يكون عنده قيم وأخلاق معينة، بحيث أن جميع القيم نحن نحتاج لها، دوائر قيم متعددة، دوائر قيم في الذات، دوائر قيم في الأسرة، دوائر قيم في المجتمع، قيم في المؤسسات، لكن مجالك يحتاج إلى مجموعة خاصة بمجال عملك. لما نقول إتقان أصبحت قيمة عظيمة، لما أنا نمشي أنا كشرطي مرور أو نكر شرطي عادي أو أنا كطبيب أو كممرضة أو كربة بيت، إتقان قيمة رائعة موجودة، قيمة الإتقان والإنتاجية من القيم ترى مرضات العجل. 2 اخترنا المجال، قلنا نكتبه في ورقة ووضعنا عليه عبارة على حسب المجال اللي تشتغل فيه، وأعطيتكم أمثلة على هذه العبارات. بناء مركز سبيل الرشاد، يعني صناعة الطالب المتميز، ممكن المعلمة تقول كذلك، الموظف عبارة عن تسهيل وتيسير خدمات المواطنين، شرط المرور ذكرنا أنه ممكن إيش راحة البال على السائق، في راحة بال لأنه ما عاش يشقى، لأن المرور حاش القيم، اختار قيم اللي في مجال عملي، هل هي قيمة الإتقان، قيمة الإنتاجية، المثلوبية، عدم الغش، يعني أنا معلمة ممكن تكون معلم يقول أنا واحدة من عدم الغش، نسبة أن تسرب الغش في كثير من المدارس، لكن لا يمكن أن يحدث الغش أمامي أنا ولا أكون في لجنة فيها غش، لأن من غش فليس منا، وذي قيمة يعني جميلة، عدم الغش عظيمة جدا، عندما لا تكون في المصبح قيمة راقية وعظيمة جدا. بعد ذلك في مجال وبناء في شخصيتي، عنصرين أساسيين نبني شخصيتي وفق هذا المجال اللي نريده، بحيث نشكل قدراتي وإمكانياتي وكذا. والثاني استراتيجي الثاني اللي هو المجال نفسه، لازم يكون عندي إتقان، أي بمعنى عندي تحصيل معرفي، تحصيل علمي للمجال. خلينا نبدأ نحن أولا في بناء الشخصية. بناء الشخصية نقصد به أن هذه الشخصية طلب كل عمل معلب قوي ثان، يعني مجموعة القيم والأخلاق رقم واحد، يجب أن يكون يمتلك عنده مجموعة كبيرة من الأخلاق والقيم تبني به شخصيته بصفة عامة، بحيث يكون تعامله في المجتمع جيد، تعامله في الأسرة جيد، تعامله كذلك في الشارع وفي غيره. مثال على ذلك هي قيم الأخلاق الاتصالية، خلاق اللسان، يبدأ هو عفيف اللسان، صادق الصدق، عدم الخصومة واللدد مع الآخرين، دائما ليس لديه الغيبة ولا النميمة. نعم هذه كلهن يعني نظيف لسانه من أي بذاءة اللسان، من الغيبة، من الكذب، عفاكم الله، كل هذه الأمور. إذن هو تشكل شخصيته في قيم وأخلاق متميزة جدا ينطلق بها. كذلك بالنسبة لهذا الشق الأول في شخصية، الشق الثاني اللي هو التفكير، يكون عنده قوة إدراك مهم جدا للمسائل التي من حوله، يستطيع أن يبدع دائما، مبدع في عمله، شرط المرور يبدع في عمل، المهندس يبدع في عمل، أي إبداع أي يصنع أشياء جديدة، يحل بها قضايا الناس، يحل بها مشاكل الناس، ويبدأ يركز بتفكيره على مجاله، بحيث يخرجنا بتصورات جديدة،

0: التسهيلات للمجتمع، لأنه يريد هو أصلاً في نفسه يريد أن يعطي الخير كما قلنا في بداية الحديث، يعطي الخير لبلده. وعطاء الخير لبلده يتطلب منا أن يبدع في هذا الخير، يبدع في هذا المجال. هو قاعد هو في كما ذكرنا قاعد في لبنة، هو يريد أن يغطي لبنة من لبنات بناء البلاد. هذه اللبنة جميلة، يجب أن يكون عنده إبداعات تفكيرية. نحن للأسف التفكير لا نستخدم فيه استخدام كبير جدا، يعني ما نستخدمش فيه بشكل قوي. يريد نحن إيش نستغل تفكيرنا ونبدع ونفكر بشكل كبير، وممكن نجتمع نحن مجموعة يعني مع بعض في الوظيفة أو في العمل أو معلمات أو معلمين أو غير، نجتمع ونفكر كيف نحن إذا كان في مشاكل تتعرضنا كيف نحل هذه المشاكل، كيف نرتقي بمستوى التعليم، كيف نرتقي بمستوى المرور، كيف نرتقي بمستوى الهندسة، كيف نرتقي بمستوى الطب، على حسب مجال. نجتمع مع بعض نفكر نبدع ونحاول نخرج بتصور جميل. هذه برامج عملية يمكن القيام بها، يمكن أن نقوم بها، سهلة جدا القيام بها بشكل أكثر إيجابية وفاعلية. عندما نحن نكون عندنا، عندما نكون نحن عندنا الحقيقة يعني إرادة قوية وفي الحركة، نستطيع أن نقدم الخير بشكل كبير جدا. نعم، نضيف إضافة ثانية وهي مهمة جدا جدا في الشخصية، هي القوة الدافعة. يعني في دوافع يعني تجعلني نتحرك، وتكلمنا عليها في إحدى الحلقات. يعني أنا أمامي نجتاز هذه الصعوبات وبإرادة قوية، ويقعدني نفس التحدي، ويعني تضع المشائم تكون تقدمت وقد اكتسبت خبرة كبيرة جدا. وخذوا مني قاعدة ذهبية بل تصل إلى قانون، كلما بذل جهد في عملك، أي كان عملك بسيط أو معقد أو كبير، كل ما بذل جهد في عملك واستمريت وتعرضت إلى مشاكل، تعرضت إلى إشكاليات، وحاولت أنت تشق طريقك عبر هذه المشاكل وتحل هذه المشاكل، واستمريت بهذه الإشكال وتحل المشاكل وتستمر، تكتسب خبرة غير عادية في واقع حياتك. وسبحان الله قانونها أن هذا العطاء، عطاك وجودك وخبرات وسبحان الله الجهد وعملك في فترة وكملت وبذل جهد، حسيت أن هذا العطاء يرجع عليك بسعادة نفسية طيبة، ويرجع عليك براحة نفسية جميلة، وفي نفس الوقت يرجع عليك بخبرة طويلة. كيف الإنسان أن يكتب وإشكالية الآخرين ويحاول يشتغل ويشتغل 5 ساعات، يشتغل وجوده متواصل ويفكر دائما ويبدع حتى يسهل وييسر عملا للمواطنين، يسر عمل للناس ويخدم ويبني وكذا، فيحس حقيقة بالسعادة. لن تتم السعادة إلا بعطائك للآخرين، لن تكون. هذا قانون مهم جدا، قانون العطاء ينمو عندك، ذكرناه، عندما تعطي ينمو عندك، وعندما تقدم الخير كما ذكرنا ينمو عندك، وكلما قدمت الناس العطاء تزداد سعادة. وقيمة الإنسان بما يقدمه للآخرين، قيمة الإنسان بما يقدمه للآخرين. نقف عند هذا الحد، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيما ذكرناه، ونسأل أن يكون له أثر طيب، ونعمل بهذا ما قلناه الآن لكم إن شاء الله، ونحاول نطبق هذه الحلقة بشكل عملي تطبيقي. ودائما دعانا نحن في كل نهاية حلقة، نسأل الله أن يكون ما يكون أفضل أي آخر أيام حياتنا. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: رسالتي بها الوجود وآمنا. برنامج يتناول الشخصية وآليات تفاعلها مع البيئة.
2: والسنة أنا تتابع المنى، أنا البناء،
1: كيفية تطويرها وصناعة فاعلية إيجابية لحركة الفرد في الحياة.

يا أهل، ومع كده هو شيطان ملعون شره أكول في حالة أكل مستمر. ما فيش حاجة اسمها مثلا 3 وجبات، إنما أكل مستمر، في أكل مستمر متواصل كل دقيقة. وإذا الأكل 4 ساعات، كل 6 ساعات بياكل مقدار وزنه بمرة ونص. شوفوا المعدل قد إيه، ده كل 6 ساعات، يعني اضرب في 4 يبقى 6 أضعاف ساعة. معنى كده لو الإنسان كل بنفس هذا المعدل، يعني معناها هياكل كل يوم 10 وزات و3 حلل رز و20 جوز حمام، ده يوميا. وهذا الحيوان العجيب دقات قلبه، لما نعمل له رسم قلب كهربائي نلاقي قلبه بيدق 1000 دقة في الدقيقة، 1000 دقة في الدقيقة. بالمناسبة دي الإنسان قلبه بيدق 70 72 في الدقيقة. هشوفوا بقى الفرق من 70 72 ل1000 دقة في الدقيقة. البني آدم لو حصل له كده في حالات الفايبريليشن على طول، فهو في حالة احتراق، واللي ياكله يحترق جواه على طول ويخلص فياكل غيره. هذا الحيوان اللي هو شبيه الفار، هو يشبه الفار لكن مش فار، يمكن هو من احد يعني سلالات العيلة الفأرية. لكن هذا الفار لو قابل شبيهه، لو قابل بقى الايه الفار اللي احنا عارفينه بتاعنا ده، عادة الفار بتاعنا ده قده عبارة عن 3 4 مرات. ومع كده هذا الحيوان الثدي الضئيل، الاسم بتاعه يسموه شرو، ده الشرو. فلو حصل لقاء بينه وبين الفار بتاعنا، زي ما حكينا ان هو اكبر منه 4 5 مرات، ومع كده فيكفي بس انه يعضه عضة واحدة في ديله، عضته زي عضة الكوبرا بالنسبة لأي حيوان. فبعد كده على طول يتبنج ويموت ويبتدي يقرمشه، يعني ياكل بذور وثمار وحشرات وديدان وقواقع، وينزل في البحر يغطس وياكل سمك وينط في الجو ويصطاد طائر، حاجة غير عادية. وأحب شيء، أحب أكلة من أكلاته هي نوع من

حشرة اسمها الترمايت، وميزة الحشرة دي انها بتاكل خشب، لكن بمساعدة بمساعدة كائنات وبكتيريا ووحيدات الخلية اللي في معدتها وفي امعائها، بتقدر تحول هذا الخشب الى مادة غذائية عظيمة. فعشان كده السحتول بتاعنا الصغير ده لما بياكل الترمايت يبقى كأنه كل خلاصة الشجر اللي في الأرض كله، ومش بس كده ومحولة إلى غذاء مهضوم يجنن. علماء البيولوجي ألفوا كتب ومراجع في هذا الحيوان الصغير شبيه الفار، واختلف الجدل حواليه، وبعضهم قال إن هذا الحيوان الثدي الصغير هو الحلقة المفقودة اللي استؤنفت بها الحياة بعد الديناصورات ما جه عليها العصر الجليدي وتمضى عليها وتوقفت الحياة وغابت الشمس وانتشر الصقيع، وبعد ملايين السنين لما رجع الحال زي ما كان والدفء عاد، طلع هذا الحيوان من الجحور بتاعته وابتدى يأكل ويتناسل ويتكاثر، ومن سلالاته طلعت التنويعة الكاملة اللي موجودة شايفينها دلوقتي قدامنا، سواء كان أفيال وحيتان ونمور وأسود وكله بقى كل لغاية القرد والغوريلا والحاجات دي كلها. طب ليه هم اختاروا الحيوان ده بالذات وهو يبدو انه هو ضئيل؟ قال لك لأنه ضئيل وصغير وقد كده، فهو الوحيد اللي قدر ينزل في الجحور ويستخبى، لان اللي موت الديناصورات ان هي لما جه البرد ما قدرتش تخش في الجحور وتستخبى، هتخش ده كل ديناصور قد عماره فهيستخبى ازاي؟ فماتت وهي واقفه وتجمدت، بينما الحاجات الصغيره الحيوانات الصغيره اللي هي دخلت وتسربت في الزواريب والشقوق والحاجات دي، هي دي اللي كان عندها فرصه حياه، من ناحية لأنها تفادت الجليد ونزلت عمقا في الأرض وباتت بيتشك برهان قاطع. هي كلها شطحة يعني، إنما زي ما احنا عارفين مش أي شيء قاطع بخصوص. نشوف هذا الكائن اللي هي أثار وضجة كبيرة حواليه، ونشوف الفيلم. هذا الكائن الصغير اللي قلنا ان هو شرسته اقوى من شرسة الديب وشرسة الدب، كل دي ولا النمر ولا دول كلهم ما يجوش حاجة فيه، ولا حتى الوعل ده في سرعته، كل ده ما يجيش حاجة جنب هذا الكائن الصغير الدقيق في شراهته وغرامه بالأكل المتواصل. وهنا الكاميرا مكبراه، هو أصغر من كده أهو، ده حاجة أصغر برضو من كده، حاجة صغننة خالص، هو 8 جرام حجمه، وممكن يغطس وعلى البر ينزل يأكل كل ما هو قابل للأكل وكل ما هو غير قابل برضو، فهو يقتحم جميع البيئات. احنا شايفين اهو غاطسا. هل ممكن ان هذا الكائن الضئيل يطلع منه الغوريلا دي، النون الغوريلا اللي شفناها دي والحيوانات والتنويعة العجيبة دي من هذا الكائن العجيب، ويطلع كل ده، كل الكتالوج ده يطلع من هذا الكائن؟ ده شبيه الفار اللي هو بيقولوا ان هو طلع، وزي ما حكينا انه في حالة اكل متواصل. هل يفحر يعني مش ياكل من سكات؟ لا، ياكل هو بيغني ويصرخ. شوف الجرادة دي بيطلع منه صوت التراسونيك بيحدد مكان الجرادة بالظبط ويهاجمها على طول. شوف ارتدت الامواج فعرف مكانها فهاجم عليها مره، لانه نظره ضعيف وحاسه.

هو أكل متواضع كل 4 ساعات يموت، لأن عملية الاحتراق اللي في جسمه عالية جدا، ولو تقابله 2 وما يرحمش أخوه.

ماله، وزي اي حيوان ثديي هو بيرضع ويحبل، الانثى تحبل وترضع. زي ما قلنا هو غطاس ماهر، وبيستنى بقى موسم وضع البيض عند السمك. البيض بعد وضع البيض على طول ذكور السمك بتلقح البيض بالسائل المنوي، والأجنة داخل البيض تبتدي تكتمل، وبعد أيام بيطلع الفأس، فبيبقى ألوف من السمك الصغير هم رغيف العيش بالنسبة لجميع الكائنات. صاحبنا ده مش عاوز تفوته الحكاية دي، فشم ريحة البيض نفسه ويغطس، نفس جامد وغطس اهو. لكن ما لقاش حاجة تسعف، في نفس الوقت الهواء خلص، وهيضطر يطلع ياخد نفس. طلع فوق اهو، هياخد نفس وقال لك ايه، نحاول محاولة أخرى. ملأ رئتيه هوا، شو بياخد نفس جامد ازاي، وبعدين نازل تاني. المرة دي هيلاقي كام سمكة، لكن مش هيوفق برضه، النفس هيتقطع قبل ما يتخنق، يطلع تاني ياخد نفس. غطاس عجيب، لكن لازم ياخد معاه اسطوانة اكسجين بقى. خد نفس ونازل، المرة دي لقى السمك بقى ايه، فيعني مش عاوز يضيع وقت، فبسرعة قبل ما النفس يتقطع خد سمكة محترمة وطلع بيه، نقى واحدة كبيرة فعلا. السرعة الفظيعة بقى، الشره والعصفرة دي برضو. الطائر ده غطاس آخر نازل ياخد نصيبه، لكن طائر قنوع خد سمكة صغننة خالص، ويعني حمد ربنا عليها. في غطاسين أقوى للعرسة المائية، صيادة مية درجة أولى برضو، شوف سمكة عظيمة اهي. تطلع بيه تمسكها بإيديه، هي مسكتها بإيديها، بإيديها الاثنين. أحيانا بيتقابل شبيه الفار اللي هو الأسود الملعون ده، والفار بقى بتاعنا فار البيت ده، فار أكبر منه، ومع كده الفار بيخاف منه لأنه شديد الشراسة، وهي ديتها بس عضه في الديل او عضه في ديله. هنشوف دلوقتي، شوف العضه، شوف عامله في الفرق ايه، ابتدى يرخرخ في مش قادر يتحرك. شوف ديله، الحته الحمراء اللي في الديل دي العضه دي، بيحاول يلحسها لكن خلاص مش فايق، السم جري فيه فانتهى. وصاحبنا السحتوت الملعون ده قاعد ياكل فيه. هنعمل رسم قلب كهربائي، ده الرسم اللي قدامنا اهو، وفوق رسم البني ادم 72 في الدقيقة، مش نسبة يعني، هو بيحترق. شوف بقى ايه حبة اكلة له، هي الايه، الترمايت، الحشرات اللي احنا شايفينها دي. والترمايت بيقدر ياكل الخشب ويهضمه بمساعدة كائنات

شايفينها دي جوه امعاء الايه الترمايت دي، بتهضم له الخشب وتحوله الى غذاء مهضوم جميل. فطبعا كون ان هذا شبيه الفار الملعون ده هو مجرد انه ياكل الترمايت اطعمه تغذيه بسهوله بقى طعامه اللي هو، وقالوا انه سلسلة ظهره لما تحطها فوق السلسلة دي تمشي ولا يستحملها يعني. لكن هي السؤال، هل ممكن يخرج من هذا الكائن يعني كل الافيال دي؟ قال لك ممكن، ما هو له سلالات. شوف السلالة دي بزلومة، السلالة دي لها زلومة، ويعني ممكن اثناء شوف ابو زلومة ده اهو، ده قال لك اهو السلالة دي مفيش طبعا دليل. هل ممكن يطلع الخرتيت كمان والنمر واللبؤات والأسود والحاجات دي كلها والذئاب، كل دول يطلعوا من الحيوان الضئيل الهلفوت اللي ما يزيدش عن 8 جرام ده؟ قال لك شوف اللي يخلينا بنقول كده ان الحاجات اللي احجامها كبيرة هي اللي خطر جدا ومعرضة لبنادق الصيادين ومعرضة لتقلبات الجو، أول حاجة تموت وتنقرض هي الحيوانات الضخمة دي. لكن الحيوانات الصغيرة ما قدامها فرصة الاختراع. شوف قد إيه سحتوت الصغير، شوف هذا الكائن قد إيه صغير، وقد إيه اتنين تلاتة منه ممكن تحطهم في كفة جوه كفة. هو حكمه بذرة أو ورقة جافة او الثمرات الصغيره دي اللي تطلع تنزل وتنشف والبذور بتاعتها تنمو الى اشجار ضخمه. فهو حكم الحاجات الصغيره اللي ممكن تختفي في الشقوق. والزمن دوار والظهور بتتعاقب، والحكايه دي حصلت في ملايين السنين. التطور ده ملايين السنين. يعني الشاعر الانجليزي له قصيدة بيقول فيها انا حلبة انا كنت اميبة وباراميسيوم وكائن من خلية واحدة وتعانقنا وتزاوجنا وطلع مننا سلالات عجيبة ودخلنا في تنويعات بلا حدود وفي أطوار بلا عدد وبلا نهاية. وبعدين أنا بقيت كائن رخوي واحتضنت في يوم من الأيام زي برغوت من برغيث البحر، لغاية ما بقيت في يوم من الأيام حوت كبير نفس مر في أطوار بلا عدد. وإن الزمن ملوش حدود.

هما جماعة تطوريين بيقولوا الكلام ده، بيقولوا الحيوانات كلها ذرية بعضها من بعض، كل الكائنات هي ذرية بعضها من بعض، وإن هذا الضئيل اللي عايش على ذود الأرض خد فرصة ما خدهاش أي كائن، الديناصورات طمرها الجليد وهو قاعد مستخبي لغاية ما الجو رجع تاني، جت من سلالات هذا الكائن الصغير العجيب. حتى النونو، الغوريلا النونو اللي احنا شايفينها قدامنا دي، غوريلا نونو حطيناها في حضرة رضعها بالبدرونة، يقول لك ما احنا عيلة واحدة، هو يعني في نظرهم كده مهما كان طبعا عيلة الأحلام. اهو انا الغوريلا العظيم، وبعدين وتلعب الحبل وتمسك الفروع وتتنطط وتعمل حاجات عجيبة، ده الشمبانزي اللي بيمشي منتصب زي البني آدم. القرود ده الأنف نوعا عملنا جاي من حلو قوي، ده أبو شنب اللي بيطلع لسانه، شوف شكله حاجة غريبة قوي. وده النميور أكل البيض، ده حيوان ليل وغاوي يفقش البيض وياكله. شوفوا العين تلسم، أول مجسمة كانت في الحيوان الصغير ده، وفيه صغير منه وفيه كبير، دول اللميورات، ودي بهلوانات درجة أولى وحيوانات سيرك، ما فيش كده تلعب على الحبل نط، لكنها عصفرة. شوف ماشي ماشي على الحبل ازاي، موجود للأنثى بتفلي جوزها ازاي.

منزعج جدا شاف بيتنا. طبعا الانسان هو اللي بيحاول يزرع قمح وذره وحاجات زي كده. الحيوانات اللي معتمده في حياتها على البيئه وعلى الغابه. النمور قصدي عنه ده ممكن الهواء عشان يصطاد عصفور متواصل. ده كل كائن طبعا الديناصورات وحكايتها معروفة ان هي من 200 مليون سنة غزت الارض وسيطرت على البيئة الحيوانية كلها، وبعدين جت الظروف الجو المناخية والعصر الجليدي وطمرت كل هذه الكائنات وغابت الشمس واختفت الحياة. وضمن ما اختفى وضمن من هرب كان السحدود بتاعنا الصغير ده، هو شبيه الفار، ولانه صغير وصغر حجمه غبى في الجحور، وانه يبات سنين بنا يأذن من جحره ويقعد ويبص ويقعد، هي اللي فضلت تهت تبع العادة بتاعته، عاوز يأكل طد في الهواء كلام كتير. والجدل بين القائل مدرستين في التفكير، وواحد يجي الطرف ولا أدلة قطعية ويمكن يستهم اللي وصفه داروين بالمخلب والنمو، ويعني وتشف فيه ثغرات كتيره ما لهاش اخر، او اكبرها طبعا ابدا هذا التنوع اللي بنشوف ان كل نوع فيه ذروه في كمالاته يكون جه نتيجه طفرات عشوائيه او تكيف تلقائي. ما فيش كلام، يعني واضح ان في يد معتنيه ومشيئة خلاقة مبدعة هي اللي صنعت كل الكائنات دي. مفيش حاجة اسمها الحكاية نتيجة خناق وده بيقتل ده وبيبقى الأصلح وبعدين تحصل طفرة عشوائية فيطلع من البرغوت حوت مثلا. كل الكلام ده كلام أصبح ملوش رجلين، والنظرية نظرية التطور بالتوصيف الدارويني انتهت. لكن أنا بقول ان الشكل الوحيد اللي ممكن يبقى مقبول

بالنسبة للتطور هو مش ان احنا نقول تطور، لا، نقول تطوير قائي البيئة العشوائية والمصادفات، وبين تطوير ده شيء تاني. تطوير ده بفعل مشيئة خالقة مدبرة مبدعة نوعت وصنفت وارتقت بالكائنات بفعل أشبه بالهندسة الوراثية الإلهية. التعديلات اللي حصلت في الشفرة الجينية الحاملة للصفات وأدت هي تعديلات بإرادة مدبرة، بإرادة إلهية. ربنا سبحانه وتعالى بيعمل بمبدأ يمحو ما يشاء ويثبت وينده أم الكتاب، فهو سبحانه لا يسأل عما يفعل، فهو بيعدل في الشفرة الجينية دي ويمحو ويثبت منها ما يشاء في سبيل الارتقاء بالكائنات. فهو تطوير مراد ومخطط من لدن خبير وليس تطور تلقائي بقوانين الطبيعة طلاقت المشيئة. فهو إذا شاء خلق بدون أب زي سيدنا عيسى، أو خلق بدون أم زي آدم، أو خلق الكائنات بعضها من بعض سلالتها وصنيف هذه السلالات. وربنا بيختصر القضية يقول لك وتبارك الله أحسن الخالقين، هو ملوش منافس. وليس معنى هذا أن نصادم ونرفض بحثها وتنظرها ونتهم بالكفر كل يعني شخص مخالف وكل رأي مخالف، لأن حتى بصريح القرآن ربنا بيقول قل سيروا في الأرض كيف ورم أن، وهو بيقول المخطئ له أجر والمصيب له أجران، فعلى عقولنا ولم يأمر بالتحجير على عقولنا، لأنه الأرض بدأ الخلق العقل خرج من العقل والحجة رد على الحجة المنطق بمنطق. والمسلمين يعني تأخروا أو الدين والإسلام بريء من هذا التحجير، وجه الوقت اللي نصحهم الخاطئ جرين إذا أصاب وما فيش ببن والخور على إن قال لك فك مش عاجبك ورد على منطقه بمنطق وعلى حجته بحجة، وده هو ليم في أي

أف إم، إشراقة نور في أثير الوطن. إشراق في أثير

0: 3.3 في
1: سلسلة مدارج الشيخ محمد الله.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد تحدثنا عن الإقبال على الله تعالى، وهي تعقب. فإن العاصي إذا تاب يشعر في أوان توبته وأيامها بلذة ورقة ونهم للعبادة، لأنه يود أن يتجاوز ما كان منه من ماضي، فلا أقبل على الله بشرح يما على الأذكار والعبادات. وعلى إنابة في منزلة العبودية، فهي مرتبة سبحانه وتعالى كرا عبد منيب. فإن الإنسان العابد إذا أناب يحاول أن يربط المصنف ابن القيم رحمه الله بين التوبة وإصلاح ما فسد

من ضروب إصلاح الماضي الإنابة في الحاضر تكفير عن سيئات فعلها العبد قبل أن يتب. فلذلك يتساءل كيف يصلح العبد ما كان أفسده قبل التوبة بعد أن تاب. بعد أن تاب أصلح جوارحه، ولكنه يحتاج إلى إصلاح باطنه وقلبه لتستقيم التوبة وليستطيع أن يترقى وأن يسير في مدارج الطاعة لله تعالى. فقال يصلح ذلك أولا بالخروج عن التبعات. التبعات هذه تحتاج إلى أداء، إما حقوق معلقة لا تصح التوبة إلا بها، وإما تبعات تذكرك بالماضي فيصيبك ضرب من ضروب الحميد مثلا والمستمعين إليه. فإذا تاب حتى يقطع الصلة بالماضي فلا يصيبه حميم، عليه أن يقطع الصلة بذلك المجتمع الذي كان فيه المسمى بمجتمع الفن، أن يقطع الصلة بمجتمع الفن. وإلا لو مثلا أنه يضع أشرطة الفنانين الذين عنده على الرف في الدولاب، كلما فتح الدولاب وقرأ أي أنا ما أعرف والله، لكن لا الشريط بيكون عنده اسم، بيكون في 10 أغاني في غنية واحدة اسم الشريط، كيف أرجع كيف ما أعرف أعمل حاجة بشكل، فيقوم يقول أخو الله يفكر الشريط يقول لك إذا بس ساكت أنت الشيطان يقول لك بس عيلة الله. طبعا يا إخواننا إشكال الكثير من الناس في التعامل مع العصيان، التعامل مع المعصية بشيء كان في هذه المعصية إن قلبه وابن ربه مسافة بعيدة جدا بمعصية فعلها بالخروج من التبع. توجع، توجع بمعنى أن يتألم قلبه على أنه كلما ذكر أياما كان فيها عن الله بعيد كلما تألم. ولذلك هذا ضرب من ضروب قوله تعالى في التوبة تقطع قلوبهم، تتقطع قلوبهم أنهم تجرؤوا على عصيان الله، ويعني يحصلون شيء من التوجع على العثرات ويتوجعون على عثرات إخوانهم. فإذا ما عصى عاصي بمثل ما كان عليه من قبل يتألم له ولا يحتقره جدا معصيته مثله، أنه دقة اتجاه يعني إخواننا حول. إخواننا ماذا تنقص الدعوة اليوم؟ الدعوة الموجودة الآن إلى الإسلام ما الذي ينقصنا؟ ينقصنا أمران، إخلاص وتخطيط. إخلاص الدعاء، لكن الدعاء في خضم الدعوة تأخذهم الضوضاء وتتخطفهم الشهرة وتتلاعب بهم المناصب ويأخذهم الحسد فيما بينهم، يتآكلون. دعاة الإسلام الآن في هذه البلد هكذا، هذا الذي أراه، لا أعرف ما الذي ترونه أنتم، ولكن الذي أراه أن الدعاة يحتاجون إلى إخلاص ليؤثروا ويحتاجون إلى تخطيط لهذه الدعوة، ومن التخطيط التعامل مع المدعوين. إخواننا السودان يحتاج إلى عطف، من قدم له العطف حن المجتمع إليه واستمع إلى كلامه وتأثر به، وهذا مفقود عند الدعاة الآن. المناطق الطرفية في مايو وعيد حسين ودار السلام ود البشير وآخر مرزوق الثورات في عمل كنسي إغاثي وطبي وفي سوق إنساني على قدم وساق. الدعاة إلى الإسلام مكاتب المؤسسة بأن الذي بعده الجيدة وأتى بأساسات جديدة، هذا لا يصلح لها إن طاء ما جلس في بالدعوة والقدوات العلماء إلى ميدان الأمة ستضيع الأمة. والآن الشباب يحتاج ويريد من يشكله في مرحلة لا يعرف ماذا يفعل. هل سيتحول السودان

إلى عراق؟ هل سيتحول السودان أقل شيء على ما فيه المملكة اليوم من تفجيرات في كل مكان؟ يعني ما الذي سوف يكون عليه الشباب؟ وكيف سيتعامل الشباب الذين حملوا السلاح في يوم من الأيام ضد جوغرن؟ كيف ستهدأ نفوسهم ويستوعب الوضع القادم؟ إلى يومنا هذا أنا لم أسمع شيء، إلى يومنا هذا لم أسمع شيء. الاتفاق ده الاتفاق ده خلاص بعد، كأنه يراد للناس أن يعيشوا الأمر شنو الواقع. ويمكن أن أقول شيء وأنا صادق فيه، لا يوجد شخص يمتلك رؤية لما سوف يحصل في السودان بعد أسبوع. وفي نزول في السودان ده جماعة ولا مفكرين ولا مسؤولين على في الدولة عارفين البرد يحصل فشنو؟ لا أي لو تسألوا يقول لك والله زيك ما معروف الحياة فشنو. وقناعتي ويقيني أن جون غرن يعرف ما يريد ويريد ما يعرف، وأنه لا يتعامل بذات العفوية التي نتعامل معها مع دعوتنا التي تحتاج إلى تخطيط، وذلك من ضمن التعامل الدعوة. كيف نخطط للدعوة؟ من خلال قراءة سليمة لاتجاهات المجتمع الاجتماعية والفكرية. كيف نخطط للدعوة؟ من خلال أنماط السلوك الموجودة. كيف نخطط للدعوة؟ لنشخص الداء ونحدد دواء ينفع المرحلة القادمة. من الذي فعل هذا؟ هل توجد مراكز معتنية بأمر الدعوة؟ أم أن أمر الدعوة بعد النفس وبعد الكباري وبعد الأسفلت وبعد البنزين وبعد كل هذه المسائل؟ الدعوة في المرحلة القادمة، الدعوة إلى الإسلام بغض النظر عن الأحزاب والكيانات والجماعات والطوائف، الدعوة إلى الإسلام الصحيح الرائع، فهو يتحدث عن التوجه وعن الأثرات. ومن ذلك أثرات إخوان، أقول أنا كنت في يوم من الأيام في حال فوقعت فيما وقع فيه، تتمنى له الهداية بقلب صادق وتريده أن يترقى، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. هذا الشعور تجاه الآخرين تجاه المجتمع المراد دعوته، هذا يبدو أنه من حسنات الكين، لأنه أشار إلى هذه القضية في أيما موضع. إياك أن تحتقر عاصية لمجرد أنه عصى، ولكن يمكن أن تحكي ويمكن أن تؤلفه لمصلحته، ويمكن أن تعطف عليه وتدعوه وتترفق به أيضا لمصلحتك. أنت لا تريد مصلحة لنفسك ولا تريد انتقامه. ثم بعد ذلك يتحدث عن استدراك الفائتات. أولها قلنا شنو؟ أول شيء ليبدأ الإنسان بإصلاح ما كان عليه ليكون من المنيبين. بعد أن تكلمنا عن أركان الإنابة الأربعة قلنا أن يخرج من التبعات وأن يتوجع على العثرات وأن يستدرك الفائتات. أن يستدرك الفائتات توجع على العثرات وتألم، عليه أن يعتبر نفسه في الشعور الإيمان يخالج المسلم والحين زاد الآخرة. بمعنى يا إخوان كيف نستدرك الفائتات؟ هذا أيضا يحتاج إلى سؤال، وابن القيم لم يفصل في المسألة، ولكن الذي أفهمه في هذه المسألة كالآتي: يستدرك الفائتات بأن يحرص على الحسنات وأن لا يزهد في الطاعات. يا إخوان أكبر إشكال في الناس يضعفهم، يضعف إيمانهم ويضعف عطائهم، أنه إذا فاتته حسنة لا يتألم، يقول سأعوض غيرها. وسبحان الله من المفردات الموجودة في المجتمع البحر مبيا بالزيادة. في مفردة في طلب الدنيا والنهم، الواحد بداري تقول يا زول انت زول بالليل وبالنهار الشدة انت مخام الشغل كله، يقول لك البحر مبيا بالزيادة. لكن هذا المفهوم لم أجده في آخرة، ما في زول في أمر الآخرة تعبان أزول البحر ما بيها بالزيادة. يبدو كنافس المتنافسون وأن لا يذهب

ثم رب طاعة لا تكون سببا لنجاتك ورياء وغيرك استعددت لها النفوس خني وما يجعل قيمة تجد نفسك بيل ووسيلة عادتك لله مفهوم أن تحرص على الطاعات لا تزهد في الحسنات من ذلك باعتبار آخرين أنت تريد أن سابقوا إلى مغفوم وجن وعدوا له ذلك فيه من يشاء فاستبقوا الخير أولئك يسارعون في الخيرات وهم فتدرك الفائتات بهذا الشعور بهذا الإحساس أن لا يتقدم عليك أحد في الدنيا أنت ترجو ذلك وأن لا يتقدم عليك أحد في الآخرة ينبغي أن تسعى لذلك يعني ما تقول والله أنا بس أي حاجة خارجني ما ينفع ينبغي أن تكون في هذا الاتجاه جزاك الله خير يا إدريس أن تكون في هذا الاتجاه صاحب همة عالية أعطيك مثال عجيب وخير لحظة من العمر وكم من اللحظات والأوقات تضيع سدى فيما لا ينفع وهذا سوف نتحدث عنه لأنه من المنازل من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الوقت الوقت كده بس الوقت دي منزلة كيف يستثمر الصالح أيامه القليلة فيملأها بطاعات كثيرة وهذا تحدي كبير جدا بالنسبة لك رسول الله عليه الصلاة والسلام تقام الصلاة في مسجده ثم يقف في موضع الإمام ليصلي بأصحابه ثم يقول مكانكم فيقف أصحابه مكانهم ثم يهرع إلى البيت إلى الحجرة وأصحابه الوقوف وعاد بما عنده ما شو شرب أنت في شنو والله ما عارف ماذا قال لنا أجيفه لحد الفيلم يا أخي ما تضيع عثمان يا أخي نحن لحق لنا سوق ولا كذا يا أخي تقدم بلال عليك بصلي بينا شوف لك زول يصلي حصلوا في الجامع الإمام قال للناس مكانكم وامشي واجي من الجامع يقول لهم مالو والله ما عارف إنه يا أخي ما تلعبوا بينا ذات تضيع زمننا يا أخي أنا يعني ننتظرك يعني تمشي بيت وفي خاش يعني نرجع يا أخي صلي يا أخي شوف أي زول خلي يصلي بلاري يعني ما عندنا وقت مقلقين الصحابة دي الواقفين وأنا سأل ثم رجع وصلى وبعد الصلاة التفت إلى أصحابه وقال لعلكم فزعتم ذكرت أن في بيتي 6 دراهم فخشيت أن أموت وهي عندي فأوصيت عائشة بإنفاقها ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده قال أمشي أقول الله شنو خاف في الصلاة يموت في الصلاة يموت وإذا مات في الصلاة بيسألون 6 دراهم دي لكن ما تكلمون قال لهم ما حتى كان ما أنفقوا أكلوها وده ممكن يحصل من أمهات المؤمنين لكن الله ما بيسألوا بعدها أبرأ ذمته هذا الإحساس العميق في التعامل مع الذنب ومع الحسنة والحرص عليها ما أنتما بأقوى مني على المشي وما أنتما بأحرص مني على الأجر لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر يتعقب كل 3 بعير هو ومرثد بن أبي طالب يتعقبون بعيرا فكان واحد يمشي واثنان يركبان لأن البعير لا يتحمل من ذلك ويركب أن يظل رضى الله عليه وسلم وسال دمه نظر إلى الأصبع وقال هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت وإن الدافع لتحصيل الحسنات هو تعظيم الله لأنك تريد التقرب منه وما الآخر هي مع الحسنة إحساس راقي جدا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه تقدمت سنه وشار عظمه وضعف بدنه وانتحل جسمه فصار يكثر من الطاعات ويزيد في العبادات أكثر مما كان يفعل شابا لما سألوه قال إن الخيل إذا أرسلت في السباق يعتبر نفسه في سباق عجيب ولذلك لا بد من استدراك شنو بمعرفة قيمة العمر أيها الأحبة العمر أغلى من أن يضيع كان جائزا في مباراة الأمم الأوروبية العمر أغلى من ألمانيا وفرنسا عمرك بل لو أني صادق أقول عمرك أغلى من العالم كله لأنك إن فقدت لا تستفيد من العالم ولا

أهلاً لك، أين يضيع هذا العمر؟ كيف تستمر المباراة بين فرنسا وتاني مكان اللاعبين؟ أه؟ باللي هذا مصع كورة، لكن الطاهر الحويد ده بتاع كورة. الطاهر أحمده يا إخوان والله العمر ده غالي جدا، والله أنا أشعر بذلك يا إخواننا. إذا كنت أنت تحتاج إلى كل دقيقة حتى الذي تستعين به على الطاعة من المباح سيكون في إطار ساعات طوال تجلسها فيما لا ينفع. هب أن فرنسا هي التي فازت بالكأس أو إنجلترا، كويس، ما الذي تستفيده أنت؟ ولا شيء. فالعمر أغلى وأثمن من أن يضيعها كذا سدى، إلا إذا كنت ترى أن عمرك رخيص. أما المؤمن حياته غالية، والدليل أنه لما باعها لم يبعها إلا لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وجعل ونصب لهم ثمنا عظيما بأن لهم الجنة. أما صاحب العمر الرخيص ده يقول لك يا اخي تعال ما عندنا موضوع، تعال نتونس ما عندنا موضوع. كيف ما عندك موضوع؟ انت مؤمن ما عندك موضوع، كيف عندك بعض من الحسنات تريد ان تسابق فيه؟ على كل حسنة من الحسنات، وان لا تضيع وان لا تهدر كل دقيقة من عمرك، حتى الذي تفعله من المباح تستعين بذلك على شنو؟ على مرضاة الله وعلى طاعة الله، لتستجم النفس، ولأن النفس تحتاج إلى شيء من الترويض من أدم. ولكن ليس هذا الأصل، أنه أحيانا إذا الأمن من والفسحة وكذا، وكل ذلك فيما يستفيد وينتفع به المؤمن. لذلك أقول لك عمرك عمرك وحياتك حياتك، العمر ده أهم شيء. طيب، ناقش بعد ذلك ابن القيم قضية مهمة، وهي الخلاص من لذة الذنب بعد الذنب. إخوانا زول تاب، كويس، تاب إلى الله، مرة بتاور في شيء قديم، يقول يا سلام والله أيام ما كنا نذكر، يحكي كده والله يا سلام أيام ما كنا نذكر دي غيرته أيام مشت، لا ندمان لا حاجة، بس الحكاية الخمر دفقوها وبقت حرام في القوانين. عمل يقول يا سلام، يحلي الأيام زمان، يحلي الأيام زمان دي بالإنابة تماما. انت تبت لكن ما أنا بتلسة، لأنه التخلص من لذة الذنب. يا أخواننا الذنب عنده لذة، وهذا لا ينكر، وهذه اللذة لا ينكرها عاقل، ولكن ابن القيم يناقش قضية حساسة. يقول سبحان الله شيء عجيب، أنا ما أدري صحيح تكب الزوج متعة محدودة، والزانية كذلك، بل إذا كان قد يقعت في الحرام ما لا يجدوه معا في الحلال، مع عشيقها متعة لا تجد ذلك مع زوجها، ربما ما بيسمع الكلمات والعبارات اللي بيسمعها ليها تاجل ذاك، اللي هو بين قوسين المكانات الثقيلة، بيسمعها مكانات ثقيلة. أنا مما شفتك اتبرجلت، وأنا مما سمعت صوتك اتخزيت، بقيت ما عارف آكل ولا أشرب، وأنا ما عارف بريدك ريدة شديدة، وأنا اتجننت فعل انت ما نظر الكلام ده أو من نبيع عبارات دي. قول للمرأة ما بيقدر يقوله، للمرأة ما بيقدر يقوله، الشغل الشغل ده. فبيجي يخلق في مشرب الخمرة، لما مثل الخمرة يصطاد شنو؟ بسك شنو؟ ويغني.

فتلقى شنو مبسوط كده ومنتشي وشايف الناس عشرة عشرة كويس رجع متعة. لكن سبحان الله المعاصي بمجرد أن يتنجلي تذهب اللذات وتبقى الحسرات في الفؤاد جمرة. زنا نحن تزين بكون مستمتع بعد ما يمشوا ثاني بكون مضايق اليوم كله كويس. فيقول رحمه الله أنه إذا أذنب واستمتع ثم أدمن الذنب لا يجد في الذنب بعد ذلك متعة. ولكن الغريب أنه لا يسترد وجسمه يذهب إلى ذلك دون هو لا يستطيع أن يلجم نفسه. يحصل الاسترسال مع المعصية ومع الذنب. فالخلاص من لذة الذنب مهمة. ولكن ابن القيم ناقش مسألة هنا قال أيهما أكمل قطع القلب عن لذة الذنب الماضي بالكلية ولا بيتذكر الذنب ده وشغال في عبادته أم من يطرع عليه الذنب ولذته فيدافع ويجاهد ويتتعتع ويتعب أيهما أجل الذي جاهد نفسه وقد أتته لذة ذنبه أم الذي قطع العلاقة بالذنب تماما فاستقر قلبه واطمأن فؤاده إلى الطاعة فلم يرجع إلى الوراء ولم يلتفت قلبه أيهما أجل. ناقش ابن القيم هذه المسألة الأجل يا توف. رجح ابن القيم رحمه الله أن الأجل من اطمأن قلبه لسبب بسيط جدا. قال إلى أي درجة يريد أن يصل بجهد نفسه إلى درجة الذي اطمأن صح إلى درجة من الذي اطمأن إذن هذا درجته أكمل. تجد من اطمأن يجاهد نفسه هو الذي يريد أن يصل إلى درجة طمأنينة القلب وعدم التفاته إلى الذنب وهذا يعني أنه كمال. الثاني المرجح الثاني الذي جاهد نفسه ما زال مضطربا أما الذي لم يلتفت فقد صار في الحوال جدا. ثلاث أحوال للنفس أن يأمر الشيطان النفس بالمعصية وأن يجملها والحالة الثانية بعد الذنب أن يندم والحالة الثالثة أن طريقه لا يلتفت إلى ماضي وقد صار من الراسخين أقدامه هو الأكمل. وإن كان ابن القيم يقرر شيء مهم وهو أن المجاهد يجد من المشقة والتعب ما لا يجده الراسخ لكن الراسخ نفسه قد مر بهذه المرحلة راسخا ولا كيف. ثم قد يكون العبادة قد تكون العبادة شاقة ولكن لا تكون هي الأفضل وهذه قاعدة مهمة جدا في الطاعات بالمناسبة ليست كل عبادة ليست كمشقة الإيمان ولكن بالرغم من أن الجهاد أشق من الإيمان ولكنه بعد الإيمان هذا واضح في هذه المسألة. المسألة الثانية خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته بعد صلاة الفجر صلى بالناس الفجر وجهه ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وتركها في البيت وخرج لقضاء بعض شؤونه رجع إلى الظهر فوجد ميمونة في مكانها جالسة لم تتحول وتعبد فقال لها أهذه جلستك التي تركتك عليها قالت بلى يا رسول الله قال لقد قلت بعدك أربع كلمات تعدل ما قلته كله وهذا يدل على فضيلة الفقه عبادة الله بعلم لقد قلت سبحان الله حمده عدد ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ثلاث مرات تعدل ما قلت من الصباح حتى الظهر وفعلا يعني حتكون سبحت كم الله كم مرة عدد خلق الله عدد ما خلق الله هو في دقائق سبح سبحان الله الحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الفقه في الدين مهم

فلذلك الفقه يجعل العبد يحصل أعلى الدرجات من الحسنات والطاعات بمشقة بدون مشقة وتعب. ولميمونة حظها ونصيبها من المكث والملوث ولله تعالى. الذنب يقول وأن يترك الاستهانة بأهل الغفلة، وأن يترك الاستهانة بأهل الغفلة. شيء عجيب إخواننا في ناس غافلين، يتجي تمرشون ما تقول ياخد الشرود ما نافعين والشباب ضايع، قول بينك وبين نفسك يا الله تهديهم تبصرهم يصلوا في المسجد، لا تستهين بأهل الغفلة. يقول ودي قاعدة تربوية مهمة جدا ذكرها ابن القيم،

لا تجعل الناس يصدونك عن طاعة الله. ده تعمل المعصية لكن الناس حيقولوا على طاعة، لكن الناس حيقولوا عليه شنو حسن. ده يعمل حاجة ترضي الله لكن يا خمس حبيبي ده حيضحكوا مني. هؤلاء عشان كده في معاملتك لله لا تجعل الخلق بينك وبين الله. أصل خط بين الله، خذ قدامه صفر. الناس ماذا يعتبر الناس كلها ما تكبر قاعد تعبد الله. ده معنى شنو؟ أن تنقص الناس شنو؟ تزعت نفسك عدلة الله. كيف؟ أن تكون أشد مقتا لنفسك لواحد منا أعلم بنفسه من الآخرين. الأحمق أحمق كويس، والبحب الفخر والوجاهة عارف رقبته من بحب الفخر والوجاهة. ما في نوع من الناس كان ما شكرته وما فيش عقلي قدام تقول لي هذول تحت الزول. انت هذول شيخ، انت لو في اجر وبتدخل الجنه تقول لي شوف، قول لي هذول انت نوارتنا امشي قدام. يحب الفخر فجعل له شيء. فقال من دخل دار ابي سفيان كان امنا. في ناس عندهم النزعه دي كل اي، فاي زول انت شنو بتعاملوا على حسب فهمه. لكن هؤلاء أن لا يقطعوك عن الله أهم شيء. إذا عاملت الله لا تلتفت إلى خلق الله أبدا، لأنك تعامل من هو يختم الأراد رئيس في القصر الجمهوري ثم يلتفت إلى الغفير الموجود في القصر الجمهوري. هو في حضرة الرئيس قاعد مع الرئيس يقولون لا جيبوا لي الغفير أنا أرسل الناس معه. الغفير كان يقول الناس معه ترفع من الشارع، من الشارع الضغط من الشارع. يا أخي أنت في حضرة الله وتعامل الله، لا تجعل خلق الله بينك وبين الله، وإلا فسد قلبك وضاع عملك بالرياء والسمعة. ثم ارجع إلى نفسك وكن أشد مقتا لشنو؟ لنفسك بمعرفة عيوبك ثم بالتأمل في أنك في حق الله مقصر مهما فعلت من الطاعات وأدركت من العبادات. هذا دافع قوي جدا إلى أن لا تستهين بأهل الغفلة. شوف يا إخواننا أكلم أزاحها عن طريق المسلمين رجل فدخل الجنة. الفعل ما بدخل الجنة، لكن ما قام من الكرامات الإيمان وشواهد اليقين والانكساب في تلك اللحظة وتعبد الله بأمر يستهين به الناس. إسرائيل فنزعت موقها وملته كلب فلقيت الله ذلك ولها الجنة. في البشر خل الكلب ما بدخل ما بي الزنا ده وصحراء حيث لا يراها أحد. هذا يدل على أنها فعلت هلهلة أي سمعة قطعة. فلذلك هذه مهمة في مرحلة الإنابة يحتاج إلى شيء مهم جدا، أنه إذا فعل طاعة في مرحلة الإنابة عليه أن يتذكر وحدد الله وعون الله للعبد أهم شيء في الإنابة. وإلا أنت تقول اللهم أعني على وشنو وحسن عبادتك، أنت عبدته وحرم غيرك توفيقا من عند الله تعالى. ولذلك ما كل الناس يوفق لك، من يشاء هو ذو الفضل على الإنابة لأنها قرينة الإنابة. صورة المذكورة العلمية في قلب المتذكر. ذكرت تقول ما تذكرته كويس. طيب ما العلاقة بين التذكر والإنابة؟ يقول تعالى وما يتذكر من ينيب ومن أناب ومن أناب وصرة وشنو من أناب من أناب أجاه أجلي الله لكن ما أتى إلى الله

جوارحه فقط. أطاع إلى الله أيضا بشنو؟ بقلبه. طيب والتذكر معه شيء قريب منه هو التفكر. التذكر معه شنو؟ التفكر. والفرق بينهما كما قال ابن القيم رحمه الله: التفكر عدم، التفكر وجود. التفكر شنو؟ عدم. كيف؟ أزول يفكر في موضوع تفكير ما أوجد في ذهنه. لذلك بعد ذلك فكره يسعى إلى استحضاره في قلبه، هذا يسمى شنو؟ التذكر. وسيذكر شنو؟ من يخشى. ده اللي يذكر، ده فعلا اللي يخاف الله هو اللي بيجيب هذه المسألة. طيب الإنسان بيستحضر شنو في ذهنه؟ حضور صورة المذكورة العلمية في القلب. شنو ده؟ الجنة. جيبها انت تفكر في آخرة، تفكر بعشان تقول الجنة وتتكلم عن تفاصيل الجنة كده والجنة كده والجنة كده، ده يعتبر شنو؟ تفكر ولا تذكر؟ هذا يعتبر شنو؟ يعتبر تذكر. طيب اذا الإنابة من الأشياء اللي بتوجدها، الآن أتكلم عن تفاصيلها، الأشياء اللي بتجيب الإنابة حالتين: التبصر والتفكر. تبصرة وشنو؟ وذكرى. التبصر بيكون بالآلة الحسية. كيف؟ التبصر من شنو أخوانا؟ من البصر، يبصر يعاين يتأمل في الخلق. وهذا هو قوله تعالى، أصلا الآية دي في سورة قاف في معرض قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، ما لها من فروج يعني ثقوب وعيوب، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة. فاستعمال آلة البصر في استحضار عظمة الله تبصر، ثم الاستفادة من ذلك بالإعراض عما سوى الله تذكر، وبذلك تحصل الإنابة. شكرا قال: تبصرة وذكرى بكل عبد منيب. وهذا معنى من المعاني اللطيفة جدا، يعني بالتبصر والتذكر يزول الإعراض وجفاء القلب. وجفاء شنو؟ وجفاء القلب. ابن القيم عنده كلام لطيف جدا لكني لم أطبق المرجع الذي قاله فيه، إما في الفوائد وإما في روضة المحبين. قال: إن للقلب شعثا. القلب عنده شنو؟ شعثا. يعني شو الشعثا؟ الشعثا يعني شنو؟ البشتنة. مش كده قال شنو؟ رب أشعث أغبر، ده الشعثا. كويس؟ الرجل قال الرجل يطيل شنو السفر شنو أشعث أخبر مغبر ومشتل. أيوة. وللقلب شعث، ممكن يقول يكون بظاهره ما أشعث لكن بجوه أشعث جدا. وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. أما ببره ما أشعث، ما شاء الله نظيف وقيافة وآخر ريحة وآخر صابون وشاكل بنطلون وما شاء الله نظيف جدا كل مرة يعمل كده، كل مرة أحضر وحده، لكنه أشعث القلب. عشان كده قال: إن للقلوب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وإن في القلوب وحشة لا يزيلها إلا أنس بالله، وإن في القلوب حزنا لا يذهبه إلا سرور بمعرفة الله ومعاملته، وإن في القلب قلقا لا يسكنه إلا فرار إلى الله، وإن

في القلب فلا يسدها إلا اللجوء إلى الله والإخلاص له ومحبته. وإن في القلب حسرة لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه إلى يوم لقائه. هذا الكلام لطيف جدا بالمناسبة، لأنه شوف يعني تبصرة وذكرى لكل عبد شنو منيب كويس. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. ولكن السؤال الكبير، من الذي يعيش بدون قلب؟ إنه إن لم يكن له قلب مات. لكن القلب الحسي موجود، الذي يدفع الدماء والشرايين والأوردة والبطين والأذين ضخم، لكنه بدون قيم فارغ. ستجد قادرة في قاف لمن كان له شنو قلب سمع وهو شهيد أي حاضر. وهذه الآية تقسم القلوب كما قلب ميت هذا لن يستفيد. لاحظت؟ والقلب الثالث القلب الحي ياتو. ما في قلبين حيين، في واحد مستعد وثاني شنو ما مستعد. ابن القيم عشان يقرب المثال قال شنو، ولكنه لأنه لم يستلم معالم شيء، جاء في محل قلت له كده عايز هناك، قام عايز وباله مشغول، بيكون عينه شايفة لكن قلبه طالما ما حاضر حيكون ما شاف حي. قلت له وصف لي ما حوصف لك. والثالث من نظر إلى الشيء مدققا محدقا، وكذلك القلب ليستفيد ينبغي أن يحدق وأن يكون مستعد لأن يتقبل التذكرة ليتذكر. سيتذكر من شنو؟ وما يتذكر إلا ينيب تبصرة وذكرى. جيب رحمه الله تعالى أن يناقش ما أسماه الهروي أبنية التذكر. إخواننا أنا دائما مذكر تتنبه لهذه المعاني التي تحدث تذكر لدى شنو؟ بالموعظة. والموعظة إما مسموعة وإما مشهودة. الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وجرفت منها العيون. يعني كان في زول شفته عمل غلط، انت قدر تذكر غلط ده سارح معه تقول الزول ده كان، لكن يا اخي بتتابع عيوبه، انت بقى عارف عيوبه. الزول اللي بتعرف عيوبه اليوم ديك ما سوى، اليوم ديك ما عمل كويس ما حتستفيد. ودي فائدة مهمة جدا في الانتفاع لينتفع الإنسان بهذه شنو بهذه الموعظة. طيب عدم ذكر عيب الواعظ، وإن كان القيم رحمه الله يحاول أن يقول شيء على الواعظ أن يقلل من العيوب حتى يستفاد منه. يعني زي ما نحن بننصح الزول اللي بيستمع للواعظ إنه يتقاضى عن شنو عيوب الواعظ، أيضا نأمر الواعظ عيوب صح الدكاترة. ولكن تلقى طفايته في التربية أيوة، حتى لو في مرض متعلق بالتدخين قد يكون متخصص في الصدرية لكن بيدخن، وانت التدخين ده تعبك مشيت له ولقيته بيشرب في السجارة عديمة بيعالجك. وكذلك قد يصدك وإن كان الدين ما زي الطيب، يعني لأنه زود داري يأخذ الدين ممن يثق يريد، فأخطر شيء أن يمك حواجز ما قد يستفيد منه. وابن القيم معلش أدريس هنا أن لا يحرم الناس منه، حتى عندك معاصي بسه وابعد منها. قال شعيب ما أنهاكم عنه، يعني ما أقول لكم ما تعملوا كده وتلقوني أول زول. أيوة إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توفيق.

قلت إليه شنو؟ أنيب آهي. فمعناه شنو؟ معناها يعني يقلل. وكذلك القرآن لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ولذلك يوم القيامة في البخاري يرى الناس بعض من كان معلما لهم وواعظا في نار جهنم قد تدلت أقسابه مصارين وقعت الحمار حول الرحى. يا فلان أولم تكن تنهانا عن المنكر؟ أولم تكن تأمرنا بالمعروف؟ يقول كنت أنهاكم عن المنكر وآتيه وآمركم بالمعروف ولا آتيه. يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء الذي استقام من الظنى وربما أنت به سقيم. لا تنهى عن خلق عنه فأنت حكيم وهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. في اللحظة دي بيستفاد منك وبينفع. لذلك هذا مهم، هذه الجزئية في الانتفاع بالموعظة مهم. لكن نختم بالله. طيب أيها الأحبة، تكلمنا وتحدثنا عن أنواع الشهود بقلبه وباله وفكره، وإما بصير محدق ببصره متابع. طيب تكلم تطبيق هذه الأمثلة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أعجبني أنه بالصديق معجب، يعني بيحب أبو بكر الصديق ده حب بشريك خاص. يضربون أمثلة فقال شنو؟ بيتكلم عن حياة القلب إلى درجة الإنابة والإنابة. بيجوزي يقول فيها شنو؟ يقول ابن ما زال أهل العلم إلى أشد ذكروا ذلك يتأمل فيه ذكروا ما زال أهل العلم يعودون بالتفكر حتى ناطقوا القلوب فكانت لها أسماعا وأبصارا لحد ما قلوبهم برأت التذكر والتأمل وما عندهم من القلب من مقامات الإنابة. قلبهم بيتكلم الكلام بتاع كيف أنا الجسم وهم حضرة مروا من الجامع مشوا يحضروا الكورة. كان بين حاجة كده اليوم ديك في شنو بيشجع الألماني في شنو كويت. المهم هو مشجع ألمانيا قام بيحكي لصاحبه قال له والله فلان شفته اللي مذكر واحد من الخواجات دي في الكورة والله شفت فلان يا أخي الكورة دي تتكلم في كرة العديد قلبه. الكورة شنو بتتكلم في كرة معناها شنو معناها زود العاد جدا. قال الكورة دي بس يتكلم في كرة العديد. أنا التعبير ده وجبت عنده كثير. إذا كانوا يعودون بالتفكر إلى التذكر وبالتذكر إلى التفكر حتى ناطقوا القلوب فنطقت. فقام ضرب مثال قال مثل أبي بكر، مثل أبي بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل رجل أخذ أخاه إلى مكان ووقفوا أمام قصر مشيد جميل. قال وقف أحدهما بالخارج ودخل الثاني. الثاني رأى ولمس ووقف على تفاصيل أجزاء البناء من الداخل. لقى أساسات ماله سمحة، لقى السيراميك، لقى الشتائم جزاز، لقى ماماس ولا اسمه شنو ما في اسمه ماماس بتاع اساسات كويس ماماس ده ما خشى. ده لما يكلموا وكلم الناس الثانيين قال ليهن انا

بيجوا اشياء كثيره. في ناس ما صدقوا معقول زي ده فيه. لكن ده صدق ليه؟ لانه ده وصل لدرجه قريبه منه ما دخل، لكن شاف من البونة اللي برا عرف انه اي حاجه جواه ممكن تكون، لانه يعني البيت فخم جدا. لو جاء قال له لقيت نجف بصدق لا صدق، يقول اصله كان النجف في البيت اذا ما في يقول في شنو زاد. الدخل هو الرسول عليه الصلاه والسلام، والذي وقف بالخارج هو ابو بكر الصديق. لما يكلم وقال له في كده وفي كده، يقول له صح في، يقول له 100% في. انت شفته؟ يقول له انا شفته ببره ده 100% في. الناس التانيين بيتلكلكوا ليه؟ لانه جا كلموهم الاثنين دول، مشوا كلموهم ناس ساكنين في حله بعيده، قالوا في قصر كبير فيه وكده وكده. في ناس صدقوا وفي ناس يشككوا، لكن ابو بكر ده ما شكك اصلا. ليه؟ لانه صديق. الصديق نافق بالقلب فكان لقلبه سمعا وبصرا، يعني شاف لكن ما شاف تفاصيله. أسكد هي المنزلة التالية لمنزلة النبوة، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين طوالي، بعدك بيجوا الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. دائما الصديق يكون بعد شنو؟ بعد النبي. والصحابة صديقين، لكن ما يوجد مثل الصديق لأنه صار اسما له. الفاروق وذي النورين والكرار، ولكن هذا الصديق. والفرق شنو يا اخوان؟ واضح. الصديق رضي الله عنه. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام لما في صحيح مسلم كان على ظهر أحد فاهتز جبل أحد فقال أثبت أحد، كان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. وفيها علم من أعلام النبوة أن عثمان وعمر لن يموتا حتف أنفهما في سرير ديميلاريا ولا حمى، سيموتا مقتولين وهما يقتلان ظلما، فلذلك أثبت لهم الشهادة أثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. والصديق منزلة من منازل الدين، مع الوصول إلى درجة الإنابة مسألة من المسائل المهمة جدا. الأفضل أن نكتفي بهذا القدر. ولكن أقول أخيرا أيها الأحبة وأيها الكرام، أن التذكر لا يعني لا يقاد إليه كل الناس، لقوله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، سيذكر من يخشى. فأنت منذر من يخشاها، فلا بد الإنسان يكون عنده خشية وإنابة وأن تستقر الآخرة في قلبه. طيب نجيب على الأسئلة. ما أعرف الأسبوع الماضي يبدو أنه كان هناك أسئلة ما أدري أجبنا عنها أم لم نجب. نعم، القلوب التي في الصدور. نعم، وما كذب الفؤاد ما رأى. الفؤاد بيشوف، ما كذب الفؤاد ما رأى. طيب، في الخطبة الماضية تناولت الحلال والحرام، كنت أعمل بدكان يفضل فول العشاء، فول العشاء فضل قال، وأشد فول الفطور وألخبط فيه. الباب جاء في الصباح بنخبط معه يا اخواننا، هو ما يعني ما حرام، لانه باع للناس حاجه شنو؟ فول، يعني الناس بياكلوا الا ان يكون ماله بايظ، لكن كان فول واكلوه ما خلص في النهايه اكل، يعني دفع شيء. لكن قد يكون في حرمه في جزء من المال اذا المشتري اشتراه باعتباره طازج، وهنا عليك ان تبين في الحاله دي تكلمه تقول له ده شنو؟ يا اخواننا ده معاه حق امبارح. إذا كان فعلا حيبع عنده رأي تقول له ده معه حق شنو؟ لا لا لا، يقول لا والله إلا يكون داري يأكل حرام. لا، يقولون إخواننا أسمع لي، شوف ما رسول قال شنو؟ قال فإن بينا بورك لهما في شنو؟ في بحي، وإن كتما محقت بركة بيعه.

0: اخوانا الصبيان ده احسن من وزن اخوانا اسمعوا هوي الشيء ده ما اصلي الاسبير ده ما اصلي الاسبير ده مستعمل توري تبيع تقول له الفول ده اذا كان اصلي ده هو معك وبيعته مع حق الثاني في النهايه فول وماده وزول اكل وانتفع وانت انتفعت لكن اذا انت حسيت انه هو فعلا باسمع كذا فعلا هو بيتعامل مع الموضوع ده بجديه باعتبار من فول الليله النجير اللي شد من الصباح هنا معلش اما اذا هو عارف انا اعطيك مخرج ان تزيد في المقدار يعني اذا كان ب 500 كمشتين البتاع امبارح ده ادي 3 كمش ب 500 نعم شنو معلش لكن ده شنو ده مخرج لكن لا بد ان يبين ايوه طيب قال هنالك ديون مردمه علي والله المستعان اطلب منكم من الاخوان الدعاء الان قبل ان تنصرفوا في كل زمان ومكان حتى يقضى قبل الممات اسال الله تعالى يفرج كربه اسال الله تعالى يفرج كربه اسال الله تعالى يفرج كربه طيب شيخ كان يقدم درس كل يوم بعد صلاة المغرب انقطع لمدة 3 أيام وكانت سببه وفاة أحد من الجيران ما رأي الدين ما رأي الدين من جيران المسجد ووفاة آخر طيب معلش قال ما رأيت في ذلك تقع الدروس أشهد فوفا يقول أن هذا عذر غير شرعي انت عزيت دفنت في المقابر كان اي حاجة ما تنفع الميت ده الا تدعو له هل انت قاعد 8 يوم دي بس قاعد تدعو له يا اخوان معقوقون بل عليك ان تنصرف عن هذا الذي الهاك وشغلك بعدين قال برضو بجاي لماذا لا نفهم الدروس والمحاضرات قال وكيف نفهم يا اخي ما تعرفوا شنو وريني ما تعرفوا شنو الزول ده قال ليه ما قاعد نفهم يعني أنا ما أعرف كلامي ما واضح في أمثلة كده أما إذا كان قاصد لماذا لا ينتفع ويتأثر هذا لقوله ألقى السمع وهو شنو شهيد مع إلقاء السمع اجعل قلبك شنو حاضرا وواعيا ولا تسمع بأذنك ولكن اسمع بشنو بقلبك اسمع بقلبك وشنو واعقد العزمه واعقد العزمه على ان تستفيد وبعدين في حاجه مهمه جدا بالنسبه للسلف قال لك في حاجه عجيبه خلاص قال اسمه هو الذهبي في كتابه زغل العلم زغل العلم قال كان بعض طلاب العلم اذا اراد ان يمضي الى درس قال وفي طريقه الى الدرس يتسبق بنية أن يعينه الله على فهم الدرس عشان يستفيد يتصدق ويمشي شنو يسأل الله قال وربما تصدق لأن له دعوة وربنا قال قدموا بين يدي نجواكم شنو صدق يعني أنت عندك دعوة دار ربنا يستجيبه أول حاجة أديك قروش لذو المسكين وبعد ذلك أسأل الله قال فربما تصدق وهو في طريقه إلى الدرس يسأل الله أن يستر عنه عيوب شيخه يقول له يا الله القروش دي صدقت بها بسألك إنه شيخ ده ما أشوف عيبه لأنه يخشى إذا رأى منه عيبا انقبض قلبه أو انقبض قلبه شوف عليك أنا الفهم العادي ده كده مع إنه في ناس بيشنو بيقولوا أكشف لنا حاله أنا أشوف الحافظ شنو ها؟ لا شوف الزول يصدق قبل ما يجي الدرس عشان ينتفع بالدرس ده إخواننا شيء يعني عالي جدا هذا مقام عالي معناه زول ده مهتم جدا بهذا الدرس طيب نحن من شعارنا اتباع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة لكن لماذا لم نكن مثلهم لماذا لم نكن مثلهم لأن إحنا ما زي السلف الصالح يا أخواننا توجد أشياء موضوعية الملتزم والمستقيم في آخر الزمان له أجر 50 من الصحابة في الأجر، والقابض على دينه في آخر الزمان القابض على الجنة. أيوة. ولما سألنا وسلم لماذا؟ قال لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. شهدوا الوحي غضا طريا وأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام أعينهم، ولكن والله يختص برحمته من يشاء، اختص الله ذلك الجيل. ألم تكن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها أو معظمها معارك وغزوات، ونحن أحوج إلى الجهاد اليوم، فلماذا مات ذكره بيننا؟ مات ذكر الجهاد لأنه مات العلم. العلم هو الذي يحيي الجهاد، وإلا من الذي سوف يبين أحكام الجهاد؟ والجهاد قائم على نصوص وأدلة، الجهلة أم العلماء؟ منو؟ العلماء. مات ذكر الجهاد لما مات العلم الشرعي، ولما ماتت حقائق الشرع. قال ألم يسجن ابن تيمية لأنه كان يقول كلمة الحق في السلاطين؟ نعم سجن ابن تيمية. لماذا ماتت النصيحة لأئمة المسلمين؟ هل هو خوف من الاعتقال؟ هل لا أجبتم على تساؤلاتنا؟ يا إخوان، فرق بين جهاد يقوم على أصول وبين تهور لا تعرف نتائجه. ينبغي أن تعلم الأجيال أننا أول ما نحتاجه اليوم هو جهاد نفوسنا قبل جهاد أعدائنا، هذا هو الأساس، وبذلك ننتصر على أعدائنا. يا إخوان، أن يقوم مجموعة من الشباب في أي بقعة من الأرض يحدث تفجيرات ودوي، العاطفة موجودة، ولكن ماذا استفادت مجموعة الأمة في ذلك؟ الأمة تحتاج أولا إلى من يقودها قيادة علمية رشيدة، بعد ذلك يقودونهم إلى الجهاد في سبيل الله تعالى. ثم شيخ الإسلام تيمية دخل السجن، ولكنه لم يتعرض للسلطان تهورا. إخواننا، يعني أصلا مصادمة الحكام والاستعجال في هذه المسائل لا تفيد المجتمع ولا تفيد الشباب، لأنه سوف تصادر المنابر المتاحة والمساحات الموجودة، ويأتي من الفساد ما يأتي. بل وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام سيكون من بعد أمراء تعرفون منهم وتنكرون، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. قالوا ألا ننابزهم يا رسول الله؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة إلا أن ترغب منهم كفرا بواحا لكم فيه من الله شنو؟ لماذا منعهم من المسلم؟ خشية الاعتقال عليه؟ لا، خشية أن يضطرب حال الأمة. يا إخوان، أنت توقي تطلع الحاكم وكذا في النهاية، لكن الحاكم أرجيك بجوك ناس الاحتياط المركزي المساكين اللي هم زيك، يقتلوك وتقتلون، والحاكم قاعد عملت شو؟ قتلت. ما الذي حصل؟ هل كان خليفته خيرا منه؟ إخواننا، العمل الارتجالي بغرض نصرة الدين لا يتم هكذا، لا بد أن يقف عليه علماء عقلاء في العلم راسخون، في العلم راسخين، حتى لا تؤدي هذه النتائج إلى ما لا نريد. نحن نريد نصرة الخير، يضيق على الخير ويتهم الإسلام ويضيق على الدعاة، وربما تعطى فرصة لأن يتمددوا أكثر من ذلك، بل ربما يعطوا فرصة لتدخل أجنبي سافر واحتلال. صح ولا ما صح؟ فالأمر يا إخوان يحتاج إلى تعقل. طيب، معرفة الزمن جاء، نستقبل الدرس القادم إن شاء الله منزلة جديدة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده، فلا هدى إلا هديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم بإذن الله سيكون فيه التفاتة لأهلنا في غزة، لأننا أمضينا أكثر من حلقة حقيقة، وإن كان قد يعني الحديث عن غزة وأنها مظلومة وأنه طغيان وأنه ظلم هذا معروف، لا جديد في هذا، لكن نبي نحط إيدي على شيء اليوم مهم جدا، وهو أن الفكر الإسرائيلي الصهيوني والأمريكي، لأنه هو حقيقة امتداد لبعضها نفس الدائرة، غير الفكر العربي الإسلامي وغير الأيديولوجيا غير العقيدة. بتقولي لا، أيضا هذه معروفة، هم نصارى. لا لا لا، أنا لا أتكلم عن الديانة والقصة، لا لا، أنا أتكلم من أين أتت هذه القوة لهذه الأمة، أكثر من 70 سنة تقاتل ولا تسلم، من أين أتت هذه القوة؟ هي تجيب أن تقول لي مستمدة من القرآن والدين، هذا جواب نعرفه أيضا لكن لا نستشعره. كيف دلل لي، بين. شد عندك. عبر التاريخ أمريكا تعودت أنها إذا قمعت، طبعا قول لي شنو علاقة أمريكا، لا لا، الصهيونية أمريكية، هي امتداد للصهيونية للإمبريالية الأمريكية. الإمبريالية هذه كلمة بعض الناس يأتي بها من باب لا، الإمبريالية هي التوسعية، قوة التوسع دون احترام أي حدود وأي قيم، لا إنسانية ولا أخلاقية ولا دينية. هذا ما تفعله أمريكا منذ 200 عام، مش قريب يعني، وفعلته مع الهنود الحمر. انت شوف السردية الأمريكية، كلام اليوم في جانب ديني ولكن جانب حتى ثقافي، السردية الأمريكية هي نفس السردية الصهيونية بالضبط. قيسن انت جرب، يعني مثلا تبي أمريكا انت تستهجن قتل الإسرائيليين للمسلمين، هي فعلت هذا مع الهنود الحمر. تبيها تعترض على توسعهم في الخليل وفي نابلس وفي الضفة وفي غزة، هي فعلت هذا في أمريكا أمام الهنود الحمر. ماذا فعل الأمريكان، أصول الأمريكان يعني قبل أن تسمى حتى ويطلق عليها أمريكا، ماذا فعل هذا الجنس الغربي اللي ينحدر من أصول مختلفة، إنجليزية وأسبانية برتغالية وهولندية وبلجيكية وسويدية وغيرها يعني، وإيطالية طبعا أغلب الإجرام هو، والمافيا الإيطالية شاركت عبر التاريخ وفي الحاضر. خلينا نتكلم عن المجتمع الأمريكي كمجتمع من غير أصول أوروبية باش ما نوسعوش الحديث. جيد، هؤلاء وركز معي عندهم النظرة التوسعية على على على حساب الآخرين. أمريكا كيف بنيت كيف أسس، السؤال كيف أسس؟ أسست على قتل الهنود الحمر، إبادة. تعرفون شو معنى الإبادة؟ راهو اللي يديروا فيه الصهاينة اليوم غير حاصل عليهم الكاميرا، التوثيق.

كثير. السوشيال ميديا الآن عرّت الجميع، الإعلام الآن حاصر كل شيء. ولكن حقيقة الأمر، الأمريكان ما فعلوه في التاريخ أعظم وأسوأ وأدهى وأمر مع الهنود الحمر. مش معنى ذلك أن ما يفعله الصين، لا، هو نفس الخط. أنا ما أريد أقوله، السردية الأمريكية هي نفس السردية الصهيونية. فبعضكم يقول نقوله خير أمريكا، لا، أمريكا تقف مع الصهاينة بشكل مش المعاون مش المساعد، لا، موقف الأصيل في المعركة. هي تعتبر فيها معركتها أمريكا في يعني الآن طوفان غزة، وأنا أحيي من سماه طوفان. تعرفوا ليش اسمها طوفان؟ لأن الطوفان لما يأتي، وإحنا عندنا شواهد نسأل الله لا تعاد ولا تتكرر، أليمة الحقيقة. الطوفان لا يعطي إنذار، لا في إنذار ولا في إشعار ولا في إحساس به، يأتي فجأة. ما فعله الغزاويون أثره سيراه الناس عاجلا ما أجل. انتصار، لا. بعض الناس يقول القتل الأطفال، ما هو إما يعني أن تكون أنت ممن يفكر بالتفكير الديني الدفاعي لأساس مقاومة، إما أنك تفكر انهزامي بشكل انهزامي. الانهزاميون ماذا يقولون؟ يقولون ماذا حققت غزة؟ إيه، وماذا حققت أنت؟ ماذا فعلت أنت عبر 20-30-40-50-60 سنة غير التطبيع والاعترافات والبساط الأحمر والتفاح والمية الباردة والاجتماعات وكام ديفيد ماذا فعلت؟ لا، الغزاويين فعلوا، وليس مطلوبا منك أن تدافع عنهم، بس تريح، بارك الله فيك، شكر الله وسعك، نلتقوا في الأفراح، بس تريح، ريحنا صفحتك وتويترك وفيسك وقصصك هذه، ريحها معليش. ولا ننصحك التفت للزرادي، مشاوي الأكل، أنواعه، طريقة الطبخ، برامج تمشي معاك كويسة. لا، خلي دع المكارمة، الشاعر يقول جميل والله، دع المكارمة لا ترحل لبغيتها، واقعد، فإنك أنت الطاعم الكاسي، أنت صنعتك طاعم كاسي. قلب في الشوايات، تبحث عن الكوستيليا، تفكر في التومة، أم تطرح ماشي الحال. لكن هذا مش شغلك، تريح، بالعامية اللي بيها كويسة، هي كلمة مش شغلك توجز يعني. إيه، دع المكارم، يقول الشاعر، دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد، فإنك أنت الطاعم الكاسي. أنت تريد أن تفتي للغزاوين ماذا يفعلون؟ خلوا نولوا للسردية الأمريكية والسردية الصهيونية، هي نفس السردية. ماذا تعودت؟ تعودت أمريكا في تاريخها أنه أضرب بقوة، أقتل، نووي كما فعلت في اليابان، سينقلب المجتمع معك. وهذا ما فعل. الذاكرة اليابانية مسيطرة على الذاكرة الأمريكية، أو الحدث الياباني أو اليابان، ما حدث فيها مسيطر على الذاكرة، مسيطر على التفكير الجمعي الأمريكي، أنها ضربت هيروشيما ونساكي بالنووي. أنتم تعرفون هذا تاريخ. أصبحت اليابان صديق لأمريكا. الآن اليابان بنجاحاتها الصناعية طبعا والعلمية، لكنها حقيقة الأمر هي طوع أمريكا في كل شيء، ومش من الآن. هذا النموذج، هذا عفوا، النموذج الياباني مسيطر على الأمريكان، أن أقتل ودمر وبإذن الله ما يكون إلا خير، سينقلب الشعب. لا يا سيد، لا، المجتمع المسلم، إن شئت أن تقول عربي ماشي، بتقول مسلم يكفي. ليش؟ لأن القوة وين هي؟ القوة في الإسلام، الفكرة في الإسلام. الإسلام هو اللي يغذي الإنسان بعدم قبول الذل. فينا شيء لا يقبل الذل، قد نصبر عليه 2-3-4-10، عقدين 3، لكن ننفجر يوما. لا، أي إنسان متغذي بالعقيدة الإسلامية لا يرضى الذل. وعندك شواهد، وتفضل أقرأ التاريخ، شوف ماذا فعل الأوروبيون في شمال أفريقيا وفي الشرق الأوسط، الاحتلال بأنواعه. هل استسلم المسلمون؟ لا، ثورة بعد ثورة، خروج بعد خروج، على من؟ على الظلمة، على الغزاة. لك تقول لي الغزاة ولاة أمر، بس
هذا موضوع تاني بعدين، بعدين انت نسفت

عقيدة الإسلامية كاملة. هذا موضوع. اي نعم، ثورات متتالية حتى الإطاحة بالظلمة والغزاة. نموذج أفغانستان قريب جدا وحاضر. شنو توقعوا الأمريكان؟ توقعوا بحرب 2001 أنهم يطوعوا أفغانستان. أفغانستان الفقيرة، الناس بسيطة، فقيرة جدا، ألقت على جبال أفغانستان من الصواريخ، أطنان من الصواريخ عبر 20 سنة. الأيديولوجيا تختلف. العسكري الأمريكي جاي يبي يروح، لا في مشكلة، صيش حرب الكلال، لا الانتصار معروف لمن. أنا أقول لكم، وأنا هذا ليس لا أدعي أنا وتكهن من عندي، ولكن كل المراقبين والمفكرين أو الناظرين للشأن الفلسطيني الإسلامي يقولون هذا. تعرف ما حدث في غزة سيغير كل شيء. خلونا في المقاتل الأفغاني، مش نضرب مثال بعدين به بس ونرجع. المقاتل الأفغاني خرج، ما معه قميص وحفن التمر، حفن التمر جاف، والتوت عندهم شجرة التوت يجففوا فيها ويحطوا فيها في الجيب ويأكلوها، ترفع السكريات، هي حلوة شوية هي والتمر. بس إذا تحصوا على تمر طبعا يعتبروا فيه شيء من الرفاهية، وماشي للجبل وبندقيته معاه ومش متوقع يروح لا اليوم ولا غضوة ولا الشهر الجاي. الأرواح على الأكف. إيه لكن الأمريكي لا، الأمريكي بيروح عنده أولاد ينتظروا فيه، وعنده هدايا بيقدمها لأولاده وبناته ويشربها، يبي يقتل الأفغاني ويروح. هذا غير أن الأمريكي على كتفه شنطة 35 كيلو وزنها، معد بأكل وسندويش 35 يرفع فيه الأمريكي على كتفه، والأفغاني رأس ماله حفنة تمر أو توت في جيبه، ياخذ مرة يرفع في السكريات وتقنص ومقع مزك في الجبل اللي هو خبير. أرضه يا شيخ، أرضه راعي فيها السعي نين عيان. كويس. الأمريكان بعد 20 سنة أعلنوا رغبتهم في الخروج، واستاد واستئذان طلبوا الإذن من طالبان أنهم هم بيطلعوا من أفغانستان، لأن النموذج الياباني ما مشاش مع أفغانستان. ليش؟ لأن اليابان مش مسلمين. يعني اللي نبي نقوله اليوم أن احنا ذاكرة تراكمية، العرب والمسلمون، المسلمون يعني العرب هذه إضافة، لكن المسلمون هو الأساس، كلام عن الإسلام، أصحاب ذاكرة تراكمية. ذاكرة تراكمية ردودهم مش آنية أحيانا ومش لحظية، شوف تقول سبحان الله كيف ساكتين على الظلم، لا، ذاكرة تراكمية. نأخذ المصائب نخزنها، نغذي بها الذاكرة، ونستعين بها على ردود في ليبيا مطلع، وأنتم تعرفون يعني هذا تاريخنا على الأقل مطلعين على أغلب في في في في, في سوريا عموما، يعني مقصود به لبنان وسوريا وفلسطين ضد الغزاة. ماذا فعل الشاميون أمام الفرنسيس؟ جهاد وقتال. التاريخ المراد لا استسلام، في شيء، أنت عندك القوة ماشي الحال، أنت تعينك الطائرات والبوارج ماشي، لكن لا استسلام لك، الخضوع لا. وأنا حقيقة يؤسفني أن أجد مفكرين ودكاترة وأساتذة في بعض الدول، يعني ليس كلهم، يروج لفكرة وكان غير استسلم وتريحوا وريحونا وخيرهم لليهود. يهود ناس لطيفة لطيفة، هذه ليست ذاكرة إسلامية. أنت لا يغذيك الإسلام، أنت ممكن عندك من الإسلام اسمه وليس لك منه إلا رسمه. الإسلام لا يعطينا الإذن بالإنصياع والطوع والإذلال لأي غازي. الذاكرة، أنا قلت لكم الذاكرة الجمعية الإسلامية القديمة لا ترضى أبدا، لا ترضى بالذل، قد تسكت عليه، تتحين الفرصة سنوات عقود ما نعرفش ممكن

المليار، والغزاويين يقاتلوا قديش راس مالهم؟ 100,000، 200,000 محصلين تبرعات، قديش توقع قديش غزة تقاتل؟ غزة الآن بضعفها، ضعفها المادي، لكن القوة وين؟ قوة في إرادتها والعزيمة والشكيمة والتوكل على الله. القرآن، القرآن يعلمنا كيف نتوكل على ربنا سبحان الله، وأن يكسر الخوف. أي إنسان متعلق بالله ما عندهش خوف. أنا لا أخاف الظالمين، لماذا؟ لأني مغذى بالقرآن. القرآن يعلمك ألا تخاف إلا منه، من ربنا سبحانه وتعالى. يقول لك الموت والحياة بيده سبحانه وتعالى، قل كل الموت منه والحياة منه والجنة بيده والنار بيده سبحان الله. إذن قوتنا في قرآننا، قوتنا في ديننا. ما ترونه الآن من موقف غزاوي لا يعتمد على ثلاث أشياء، ما تعتمدوش على مصر حاليا حكومة، مش كشعب راو، لا، الشعب المصري من أكثر الناس قوة ودفاعا عن الأقصى، لا لا، أنا أقصد حكومات. الحكومة موقعة كم دفد، ولا تعب على تركيا اللي هي عضو في الناتو. أنت تطلع تركيا من من من من الناتو ممكن ينطمع فيها. إيه؟ مواقف كلامية هذه، وأن أردوغان لم يصافح أنا بوش أخشوا على أسماء وسياسة. حنين أنا أتكلم على دولة موقعة في ناتو، ولا تعب على السلطة الفلسطينية اللي موقعة في أوسلو. عندك ثلاثة، مصر موقعة كام ديفيد، تركيا عضو في الناتو، والسلطة الفلسطينية موقعة في أوسلو. هذين ثلاثة لا أعب على الناس اللي ما وقعت مع حد وما قعمزت مع حد، لا لا، ولا يعنيها هذا. الغزاويين أحرار، مش يقول كلمة الأحرار. إصحاب الحرية هي كلام جميل، لا، هذه الحرية يا سيدي. أنا ما وقعتش معك وما عنديش معك معاهدة، لأنك أنت لا عهد لك. القرآن أخبرنا بأنك لا عندك عهد ولا ملة ولا تراعي حقوق، فأنا لا أجلس معك، أنا أقاتل فقط. جميل والله، والله ما يحدث في غزة سيبقى تاريخ. هذا الطوفان سيغير كل شيء، وما تقوليش ما غيرش توه. كل المنبطحين سبحان الله، واللي ناويين قبل بوقعوا تعهدات اعترافات، تراجعوا، بدوا في موقف بايخ جدا، وحلين كيف يديروا الآن. اتصالها دولة الصهاينة يتراجع، السواح غير مقبلين عليها، وضحها إلى هزيمة بإذن الله، وهي مع أمريكا، وأمريكا بإذن العلي القدير، وأنا في بيت رب العالمين نهايتها قريبة، لأنها ماديا الآن مدانة بأكثر من 300 تريليون تقريبا، سمعت رقم لا أذكره جيدا. الصين دولة الصين لو سحبت ودائعها من أمريكا قد تسقط أمريكا في ساعات اقتصاديا، والاقتصاد هو الأساس. ما الذي يجيش الجيوش ويبعث البعثات ويقوم إلا المال؟ الاقتصاد هو الأساس. شاهد، أنا أقول لإخواني المسلمين أي دولة، ما تعتمدوش على أمريكا هلما، ودي ما أنتم أمريكا من يا رجل؟ أمريكا من هذه؟ أمريكا هي التي زرعت الصهاينة، ويقولك نبو أمريكا تحمينا. تحميك من ماذا؟ من ماذا؟ عندك عدو تاني أنت تحميك منها يعني هي؟ تبقى تحميك من ذاتها يعني؟ الصين جو قربك حد من الصين؟ جاتك الفيتنام؟ جاتك اندونيسيا؟ جاتك كندا؟ قرباتك؟ أبدا. كان هم الذين يزرعون القلاقل والانقلابات والاضطرابات والتفجير، وحتى داعش تاريخها معروف. استخبارات تصنع العدو، تصنع لك العدو فتخوفك به، خوفك سياسيا واجتماعيا وصحيا، تصنع لك كورونا، فيروس المصنع والمتحور، فيخلوك خايف دائما، خايف في الصحة تلجأ لهم، السياسة تلجأ لهم، في السلاح تقولهم بيعولي لو سمحتم أرجوكم، في التعليم تبعد، فأنت تحت القبضة. وهذا ما تريده أمريكا التي ستسقط بإذن الله عاجلا أم آجلا أمامها العملاق الصيني الذي يهددها. ومش لأن الصينيين كويسين ولا نحبهم، لا لا لا، حتى الصين هذه لو سيطرت عندها عندنا مصائب منها، لكن على الأقل ما عندهاش الإمبريالية، ومش نفس التفكير.

0: ولا النمط الغربي الأمريكي، لا مش نفس النمط. لكن السؤال، أين أمتنا من كل هذا؟ إلى متى ستبقى أمتنا مسكينة عالة؟ عالة، إما أن يحميها الغرب وإما أن يحميها الشرق. بعض الناس يقول الحمد لله أنا لا تحميني أمريكا، تحميني روسيا. إيه والله إن ما شاء الله عليك، والله إنك بطل يا وديع، على أساس أن روسيا إحني يعني حمل وديع. ماشي الحال، شر من شر، حال من حال، لكن لا. والصحيح الأمة الإسلامية بالعموم الجغرافيا واتساعها تكون لها موقف خاص، تكون لها قوة خاصة، عملة خاصة، اقتصاد خاص يفرض وجودها. لكن أمة متنازعة منقسمة، أنا أقول لكم سرها في القرآن وفي الدين. وإذا وجدت رجل دين محسوب على الإسلام يقول لك لا لا لا تقاتل ولا تجاهد ولا ارمي سلاحك وفوتها صلاة ونوم، هذا راوي يا إما ما فهمش، يعني من دلول عذر ما فهمش الإسلام، مش لاقي مني فهمه، يا إما هو عميل للأسف. ماشي الحال، أنت لما جيني باسم ديني نيه اللي هو مصدر قوتي، هو الذي يدفعني للجهاد والدفاع عن المقدسات والدفاع عن الدم والعرض والمال، والله قوتنا هذا الدين. والله لو تحصل أمريكا وغيرها من الغرب لو يحصل كيف ينزعوا منك هالشعلة الفتيل هذا اللي هو الإسلام، كان يجوا كيف يحاولوا. طبعا هم يشتغلوا على هذا بالسوشيال ميديا وغيرها، لكن مازال في قوة موجودة. ويجي واحد يقول والله الغزاويين هذا أنت تحسب فيها بال بال بال بال بال بال بالماديات، تحسب كم ماتوا وكم. لا يا سيدي، لا عبر التاريخ ليس هناك تحرير ولا رفعة رأس ولا خروج جل محتل إلا بالقتال. كيف تكون الضريبة؟ الله أعلم. دائما نسأل الله أن تكون قليلة، وهي ليست قليلة الآن في غزة، نسأل الله أن ينصر. قد ندعو لهم معهم بكلام سيدي نعاني، لكن لا نجلس نطبع ونخذل ونقول والله الإسرائيليين، والله موقفكم، كل من يدافع عن الصهاينة اليوم وكل من يلمز الغزاويين أو أهل فلسطين، والله ليأتينا يوم يصبح كلامه مسبة عليه وسيجد من يقوله. للأسف أنت قلت هذا، الحمد لله الآن السوشيال ميديا توثق وتسجل في كل شيء. عندما نقول هذا لا نقول لا لنخلي ساحتنا أمام رب العالمين وذمتنا بأننا قلنا ما يجب أن نقال، أنه هذا هو الطريق الصحيح، طريق المقاومة والدفاع. هذه السياسة قلت لكم الأيديولوجيا ما يعرفوهاش الأمريكان، يعرفوا لما يجي أقوى منك سلم له انتهي. لا يا سيدي، لا هذه عندك خلاها، المسلم لا يعترف بهذا. قوتك تحترم نفسك بكل قوتي البسيطة، أنا أقاتلك، أنا أقض مضجع، أنا أعرف أنت نقزلي إيه، ماشي الحال، أنا لا أريد الحياة، لكن سأجعل حياتك مرار بإذن الله، وسأجعل ليلة نهارك ليلا فينا، يجعل منا شعلة تعرف كيف تأخذ حقها، مش ويلة ومبنبك الرأس ودوروا في الحلول القزمية وأجيرونا احمونا. من يحميك؟ من يحميك يا مسكين؟ وهذا الكلام يقوله عباس، لما لا تحمونا؟ تحمونا يا رجل، ما احترمتش أوداجك هذه وسنك. هو عميل حقيقة الأمر يعني، وهذا الشيء أقعيه. هو يقولك نديروا فون الأمر على الهواء، تعاون أمني، يعني أنت تسلم الفلسطينيين لهم، تسلم المسلمين لهم. أنا أقول كل مهود والصهاينة ومسؤولية أجع دينه وعقيدته، جي تقولي لا أنا عقيدتي مضبوطة وبإذن الله ميت، ما هذا موضوعك؟ أنا لا أدخل بينك وبين ربك. أنا أقول لك علمناه في عقيدتنا أن الولاء والبراء يوجب علينا أن نوالي أهلنا في غزة والفلسطين، وأن نكون معهم بقلوبنا ودعائنا وأموالنا وما نستطيع. نهايته وش نحدها؟ إيه بدأ السوق زريعة وش؟ قال من أجل الحياة الجميلة. لا توندر سوق زريعة، أنت باش تقعد عندك أيام تأخذها في هذه الدنيا وعيشها بشرف، بشرف، خلي عندك قيمة مع الناس. صلى أن يكون معهم وأن يرد غائبهم وأن يرحم ميتهم وأن يداوي جرحاهم وأن ينصرهم يا رب العالمين. حتى ألتقيكم في مساء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيك عبر أثير راديو عين

0: السرايا اف ام، اشراقة نور الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط والهوى،
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: في كل

حكاية جديدة وضحكة من الجل وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام ومشاهدين الكرام، وما كنتوا تسمعوا فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3، وأيضا على الناس اللي تتابع فينا على التيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا.

مساء الخير، ونكرر نقول مساء الخير على كل مستمعينا وين ما كنتم، في حلقة جديدة من برنامجكم كالعادة من القلب. معكم ملاك محمود. حلقة اليوم بصراحة بتمس هالبناس، ويمكن حتى انت اللي قاعد تسمع فيها حاليا او قاعد تتفرج عليا او تلقى روحك انت فيها. الحلقة هذه موجود فيها سواء الطرف لي او الطرف المقابل. فاليوم حابين نحكو بصراحة، حابين اللهم صلي وسلم وبارك عليه. اليوم اخترنا الموضوع ليش نخافوا من المواجهة. أنا قاعدة نسمع في صوت، ما نعرفش في صوت تقريبا، صح؟ تمام، أيوة هيك، تمام. قلنا احنا موضوعنا لليوم ليش في ناس تخاف من المواجهة، ليش مرات نسكت على حاجات كانت مزعلتنا مضايقتنا. ليش الشعاف يقول أحيانا المواجهة تكون ضعف واثق الخطى لا يكثرت. كيف المواجهة؟ المواجهة لو كان الشخص يخاف من المواجهة، صح يا الشعافي قصدك؟ تمام. ليش نتحمله فوق طاقتنا وقدرتنا بدل ما احنا عندنا القدرة ان احنا نقول ما نقوله؟ ليش نخاف ونقول انت جرحتني، تصرفك ضايقني، هذا اللي تدير فيه مش عاجبني، تصرفك معاي مش حلو، موقفك معاي مش حلو؟ ليش احنا نخافوا ما نقولوش؟ او بعض الناس تخاف ان هي تواجه الشخص اللي امامها. ليش؟ بينما الغريب مرات ما نخافوش منه، بينما الانسان القريب نخافه ونقوله، مرات ما نبوش نزعلوه مثلا، او ما نقدروش نقوله لا انت جرحتني، انت ظلمتني، انت تصرفت بطريقة خاطئة، انت ضايقتني، او حتى انت مش عاجبني في نوعية، في شيء معين قاعد تتصرف فيه. الغريب ان مرات ما نخافوش من المشكلة نفسها. يا جماعة الخير نخافوا من شنو ترى؟ نخافوا من اللي يصير بعد الكلام. وعليكم السلام لكل من التحق بنا. نخافوا من وين؟ ما نخافوش من الاشكالية او الشيء اللي بنقولوه، لا، احنا نخافوا من عواقب الشيء اللي بنقولوه. بعد المواجهة شن بيصير؟ او بعد انك انت تواجه شخص، او الشخص اللي قاعد مثلا يهرب منك. فاحنا ما نخافوش من المشكلة اساسا، احنا نخافوا من اللي يصير بعد الكلام. يعني انا بعد ما نقول الانسان هذا جرحتني او ظلمتني او خدلتني، نخاف من ردة فعله لي او طريقة كلامه، او نخافوا حتى مرات نقولوا نخافوا حتى على مشاعرهم. لان احنا دائما بنكون الكويسين الطيبين اللي

ما نغلطوش، بينما هذا المعتقد خاطئ لأن احنا بشر ونغلطوا. نخافوا من نزعلهم مثلا، نخافوا ان الزعل هذا يخلي فينا نوصلوا لمرحلة الخصام نتقاطعوا، نخافوا ان احنا نخسروا الناس، او نخافوا من سوء الفهم. كل واحد على حسب ما يفهم الموضوع، او حتى من ردة الفعل. مرات حتى الشخص اللي مقابلك تخاف من ردة فعله. لكن السؤال المهم، تتعدد الاسباب، لكن السؤال المهم والاهم، هل الهروب من المواجهة يحل ولا يعقد الامور اكثر بالنسبة لكم انتم كمستمعين وكمشاهدين؟ هل الهروب من المواجهة يحل المشكلة ولا يعقد الامور اكثر؟ نبينا كيف الشخص اللي يواجه، او كنت الشخص اللي يهرب من المواجهة في الحال، يحل ويبعد ويرحل كل حد في حاله حسب الطرف المقابل. هنا تقول فطوم، يقول يزيد عقدها اكثر واكثر. جرين تقول على حسب الشخص. جميل. عاطف تقول الخوف من المواجهة قد يشبق مؤلمة مع النقد او العقاب. امونة تقول يعقد الامور اكثر. جميل، وعليكم السلام لكل من التحق في حلقة اليوم. في حلقة اليوم بنحكوا عن أسباب الخوف من المواجهة، علاش بعض الناس يهربوا ديما، ومتى يكون السكوت مؤدي، أمتى يكون الصمت مؤدي بدل ما هو يكون يفيدنا هو قاعد يؤدي فينا. هنا تقول أوقات التغافل نعمة، بس مش دائما يا هنا، مش دائما. جبران الذي لعل الذي غدرك صنع فرصة لألف شخص يهد وشراء ضحكتك. ممكن. فطوم، ليس كل من يبتعد قد نسي، وليس كل من يصمت مرتاح، لكن يبقى مؤلما أن ترى أشخاص يفضلون الهروب على المواجهة. نسمات، ما تخافش نبتعد خلاص لأننا اصطمت. جميل جميل. الخشية من تدهور العلاقات أو فقدان السيطرة على الانفعالات. ما هو انت مش هتنفعلي على شخص ما يعني لكش، فهمتي؟ اذا كان في شخص في حياتك مرات ما يعني لكش، فما فيش داعي للمواجهه. بينما لين يقصد اليوم الاشخاص القراب منا اللي يستحقوا ان احنا نواجههم، او نوروهم ان قاعدين يهربوا من المواجهه، قاعدين يستعملوا في طريقه ان هم يهربوا من المواجهه ويسكروا كل الابواب في وجهك، بحيث ان هم ما يفهموكش او ما يحاولوش ان يفهموك. لازم او تلك المسؤوليه، يعني ولا ما نقدرش نسكت ابدا، دائما ما يسكتش. راه صاحب بالحق يقعد يتكلم يتكلم يتكلم يتكلم، بس ما يلقاش الشخص المقابل اللي قاعد يوضح له او يقول له ان انت غلطت في شيء معين، كأنه ما يشبحش فيه أو ما يسمعش فيه، وهذا للأسف موجود حاليا. ربي يعطيك. من أسباب الخوف من المواجهة خلوكم تو، احنا بنقولوا علاش بعض الناس الصوت الحق يعلو ولا يعلى عليه. جميل يا قري، جميل، هذه هي اللي حاب نوصلها، صوت الحق يعلو ولا يعلى عليه. قلنا احنا أسباب الخوف من المواجهة، علاش بعض الناس يهربوا ديما وما يواجهوش، متى يكون السكوت مؤدي، بين قوسين الصمت. احيانا الصمت مش مفيد يا جماعه الخير، الصمت عنده مواضع معينه، مواقف معينه، بس لما تسكت هلبة هلبة هلبة يتعود الشخص خلاص انك انت دائما ساكت، دائما الانسان الهادي، دائما الانسان الساكت، دائما الانسان اللي تتغافل وتتجاهل وتفوت، في سبيل انك انت ما تبيش تخسر البني ادم اللي امامك، في سبيل انك انت ما تبيش يوصل المرحلة هذه، توصل الى الخصام، انك انت خلاص يعني تبدأ مش ملتقي معاه في نقطة معينة. كويس، فخليكم معي لان حلقة اليوم من القلب للقلب، حلقة اليوم من القلب الى القلب. جرين تقول اذا كان الكلام من الفضة فالسكوت من الذهب. حاول نور يقول حاول في المواجهة استخدم أنا أكثر من أنت. جميل جميل. فاصل قصير ونرجع.

نحل قد جئت واحتفلنا حبا لك كملنا أهلا بما مسار ركن البيت وأسولي سلطاني صاحب الإحسان ألهم

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، أهلا وسهلا بكم. أكرر مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا. تكلمنا في بداية الحلقة على مقدمة، لكن قاعدين ندخل في الموضوع أكتر وأكتر ونتعمق أكتر وأكتر. الفقرة الأولى واللي هي دائما كل موضوع نحكو في بدايته كتعريف بسيط أو المعنى، شن هي المواجهة أصلا؟ لما نقول مواجهة شن معناها الكلمة هذه؟ ناس هلبة يفكروا فيها إن هي مثلا كنوع من الشجار، نوع من الصراخ، نوع من العصبية، نوع من المشكلة الكبيرة، لكن في الحقيقة هي لا. المواجهة عمرها ما كانت حرب. إنك أنت تقول الحقيقة باحترام، إنك أنت قاعد توضح في موقفك، وإنك أنت تحط في حدودك وحدود الآخرين اللي معاك، وإنك أنت تقدر تعبر على شعورك بدل الكتمان، وبدل ما إنك أنت تجامل الطرف الآخر على حساب نفسك. شفتوا في هالبناز يقولك لا أنا ما نحبش نواجه، مش موضوعي المواجهة، لأني أنا إنسان ما نحبش نواجه. هو في الحقيقة يعتقد إن المواجهة معناها أننا لازم نتعارك مع فلان وفلان، ويعلو بيننا الصراخ، ويعلو بيننا العصبية، وتتفاقم المشكلة بينما الحقيقة اللي لازم احنا ناخدوها ولازم نمشي بها، أن المواجهة مش حرب بين طرفين. المواجهة هي اللي توضح لنا كل شيء، أنك أنت تقدر تقول الحقيقة، تقدر أنك أنت تتكلم على حقك، ما تسكتش على حقك، تتكلم على حقك باحترام، انك انت توضح الموقف اللي صار من ناحيتك وتسمع الموقف من ناحيته، وانك انت تحط حدود لا يتجاوزها هو ولا غيره، وانك انت تعبر على مشاعرك بدل الكتمان. يعني انا نجي الانسان نقول له مثلا انا زعلان، انا متضايق، انا متضايق منك، انا زعلان منك، أنا واخذ موقف منك، أنا قاعدة هنا نعبر لك، أنا هنا قاعدة نحكي لك بدل ما نكتم داخلي، وكل ما نكتم تزيد الفجوة أكتر، تزيد المسافة بيني وبين الشخص أيا كان علاقتي بالشخص. فكل ما أنت تعبر أكتر كل ما الناس تفهمك بالعكس. ما فهمتش علاش واخدين النظرية هذه، ما فهمتهاش كيف. بينما إن كل ما تعبر أكتر على شعورك كل ما ترتاح انت، بغض النظر الشخص الثاني متقبل كلامك او مش متقبل كلامك. انك تقول مثلا الكلام اللي كنت تقول فيه او الموقف اللي صار معاي وصار قدامي وياك، راهو هذا مضايقني، راني انا مش مرتاح راهو من الاسلوب اللي قاعد تتكلم بيه، او اسلوبك وطريقتك في التعامل بدت تتغير، انا مش مرتاحة، او هذا الشيء ما يناسبنيش، ما يعجبنيش تصرفك معاي. انا قاعدة توري له في مكانة الشخص، يعني في مكانته عندك. لو كان مش مهم في حياتك راو انت مش معبرة اصلا، راو انت صفحة وقلبتها.

لكن لما يكون الشخص عليك عزيز وشخص عليك غالي وقريب منك فتضطر تقعد تعبر له وتعاتبه وكذا وكذا وكذا في سبيل انك انت ما تخسرهاش، في سبيل انك انت ما توصلش لمرحلة انك توصل بينك وبينها خصام على اسباب مرات مش كبيرة. الواحد يحتاج انه هو يحكي مع الطرف الاخر، فهذه الحقيقة يعني المواجهة واخدينها بطريقة اخرى. المواجهة الصحية اللي لازم تكون ما بين الاطراف اللي ما فيهاش اهانة، ما فيهاش تقليل. شوفها فها وضوح، ان يكون واضح حتى في خصامه، واضح حتى في عصبيته، واضح حتى في تعبيره، واضح. فهنا محتاج من الانسان شنو يدير في المواجهه يكون واضح، ما يتزيفش. في ناس قاعين شويه باهي، في ناس لما تواجهها يلبسولك قناع، ركزوا معي في الكلام، يلبسولك قناع بحيث ان انا صافية لبن معك، بس هو لا. شفتوا كيف؟ بينما الانسان اللي يحب المواجهة انسان واضح، حتى لو صدر منه غلط هو انسان واضح. لكن الانسان اللي يقع في المواجهة مرات يلبس قناع ويقولك صافية لبن، خلاص الأمور تمام، بس للأسف تلقى لا. وليش دائما يحبوا يخافوا هما؟ ليش يخافوا من المواجهة؟ ليش في ناس تخاف ان هي تواجه؟ ليش يسكروا عليك في 100 باب وباب باش انك انت ما توصلش فيهم؟ مش لان هما احترام او في حدود معينة، لا، هو توصل مثلا لمرحلة أنني ما نحبش نواجه. تعرفوا علاش؟ تعرفوا علاش الناس تخاف من المواجهة أحيانا؟ خوف من الرفض، يبدأ عندك شعور داخلي أن الكلام اللي بتقوله فيه رفض، في شيء قبولي ولا حاجة فيها. لو تكلمت ممكن تصير مشكلة أكبر من هيك، فيصبح السكوت على كل شيء، يسكت على حقه، يقعد يفكر لو قلت اللي في قلبي أقرأ في بعد في بعد المواجهة يقلب الطاولة. اي والله اي والله، هذه سياسة الخطة ب. النقطة الثانية، ليش نخافوا من المواجهة؟ علاش؟ لان عندك شعور داخلي انك انسيه، انك انت تشبش، انك انت ما تخسراش، لكن ما لازم تواجه. لكن تقعد من داخل شنو، حرب نفسيه، تبدا تقول لو حكيت يمكن نخسر عليه، فتختار انك انت تصمت. جرين ضربني وبكى وسبقني واشتكى، اي والله هذه السياسه اللي ماشيين بها. فلو يعني الشخص يكون قريب منك وتخاف انك تفقده في مواجهة معينة، فاعترف انك انت الغالط، مش هو اللي غالط، انك انت اخترت انك انت تصمت على انك انت جيت واجهة. لان الكتمان هلبة هلبة ممكن يخليك تخسر، تخسرش الشخص بس، تخسر حتى نفسك، وتخسر حتى ثقتك في نفسك. ما عادش يبدأ عندك شجاعة انك تواجه في جديد، وما عادش عندك شجاعة انك حتى تقول اللي قاعد مضايقك، فكل سبب مرات حتى سبب بسيط تنفجر عليه. لهذا ردوا بالكم تسكتوا، ردوا بالكم تسكتوا. النقطة الثالثة، احنا ليش نخافوا من المواجهة؟ نقولك والله احنا التربية لها دور، حاجة سيها منورتي، التربية لها دور، ربونا أمنا وبونا إن نسكتوا حتى وإحنا غلطانين، حتى ومثلا هم غلطين فينا لازم نسكتوا، لأن أبونا وأمنا علمونا إن إحنا نسكتوا، إن إحنا ما ناخدوش حقنا. قلين أنا ثم أنا ثم

ثم حدش غيري أبدا. إيه التربية في بيوت هلبة، الطفل لو تكلم ينقال لطول أسكت ما تردش، الكبار ما تردش عليهم. شبحت موقف معين مثلا، طفل شاف موقف معين أو تصرف معين يمشي يقول لأمه أو لبوه، تعرف التصرف شن هو اللي بيدروه؟ إن أنت اللي غلط، مش هو ذاك اللي غلط، إنسان كبير، لا أنت اللي غلط. فشن أصبحنا؟ أصبحنا إحنا نسكتوا على حقنا، نسكتوا على المواجهة، نتستروا على بعض. ليش؟ ليش نتستروا على بعض؟ رغم إن ما فيش أحلى من الحقيقة. شفتوا كيف؟ فيكبر هذا الطفل وهو مقتنع اقتناع تام إن التعبير خطر بالنسبة له، من نشأة الأولى لحد ما يكبر يلقى روحه ما عادش يعرف يعبر، ما عادش يعرف يتكلم، ما عادش يعرف ياخد حقه. والدنيا توها تحتاج إن الشخص يواجه، تحتاج إن الشخص يكون صادق، تحتاج إن الشخص هذا يكون صاحب حق. ومن الأسباب اللي تخلينا حتى هي إن إحنا نخافوا من المواجهة التجارب القديمة. شخص واجهته مرة ونجرح منك مثلا، فقال الحقيقة ونقلب الموضوع ضده، قلتها إن هي فن قلب الطاولة. يعني شخص واجهته مرة ونجرح، أنت قلت الحقيقة لكن نقلب عليك الموضوع ونقلب ضدك، فبدأ شن الشخص هذا اللي يحب المواجهة يخاف انه هو يعاود التجربة. ليش؟ لان في ناس عندها مهارة في فهمه يستعمله ضدك، ضدك هذي ماشيين به، هذه هي السياسة اللي في التعامل ماشيين به، خاصة في موضوع المواجهة. فيقلب مني، يقلب الناس اللي حواليك. من هم الناس اللي حواليك؟ الناس المقربين منك، مش الناس اللي ما يعرفوكش، لا المقربين منك. احيانا حتى في داخل بيتك يحركوهم، فيقلب عليك الموضوع ضده ويطلع هو الانسان البريء، هو الانسان الصحيح، بينما انت صاحب حق. شفتوها؟ ايه والله. نبي نسألكم سؤال يا جماعة الخير، انت او انت من الناس، انت او انت من الناس اللي تواجهوا ولا تفضلوا في الصمت؟ انت تواجهي، نواجه اسرع، ليش لا؟ صاحب الحق ما يخافش. فمثل يقول لك ايه يا محمد، صحيح انا الوقت هذا نواجه، جميل، نواجه بقوة، يقول محمد. وعليكم السلام، باي مدام تواجهوا حاجه باي دقيقه. بتقول مساء لاهل الموده المحبه، ارواح الجميله الرائعه. صبري يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساء النور والسرور لكل الليبيين، احلى مساء الورد يا استاذه ملاك، تسلم. رحاب بتقول الهروب من الواقع ليس حل، هو خوف من المواجهه لكن حسب الاشخاص. ده قابل حياة تجارب، تقول طريقة التواصل، طريقة التواصل 092-150-59-99، هذه طريقة التواصل. يومي تقول كنت نسكت واندمت انه نسكتت كل السنين، بس حاليا نواجهه بقلب. حلو حلو، مدام الانسان، ما انا قلت لك يا اسراء، مش كل موضوع نقول لك انا انسان ما نقدرش ما نعبرش، او انسان ما نتكلمش او ما ندورش او كذا. لو كان الانسان هذا يا اسراء عايشة معاه، او انك يا اسراء تواجه، لان انسان قريب منك، بينما الانسان العابر اللي مش ما عندكش قابلته، مستحيل. في كل مرة احاول فيها لأفضل حالة عندنا. امون تقول نواجه ولو يعزني الطرف الثاني يعتبرها معاتبة ويبقى، بينما مرات الطرف الثاني يعتبرها انك انت اعلنتي الحرب عليه.

0: نقول احنا تحاولي انك انت تسقطي عليه بعض الكلمات. الحاجة سيام تواجه الشخص في العمل عندما تكتشف خيانته. تعلق الدنيا والخوف من الفقد. جميل بح. والله حتى انا معايا مدام نظيفة من دهورش معبورش من جهلة لين يرد كيف الطيب. خليك هكي يا سرع، خليك هكي مدام هكي، خليك هكي. فمن علامات انك تخاف المواجهة، من علامات انك انت انسان تخاف من المواجهة، ممكن واحيانا الخوف اللي عندك موجود لكن ما تنتبهش، انت ما تكونش منتبه انك انت عندك خوف من المواجهة. علاماته اسمع اسمع اسمع شو بنقول. علاماته انك انت تقول عادي عادي وانت مش عادي، انك انت توافق وانت رافض من الداخل، انك انت تكتم ما في داخلك لين يصير لك انفجار، انك انت تهرب من النقاش او تحاول تراضي الجميع على حساب نفسك. فهمتوا؟ هذا كله يصير باستمرار يا جماعة الخير. فممكن انت عندك في الاسباب هذه، يا انك انت تحبش، او انك انت او انك سبيل انك رفض اخر، رفض من الفكرة. عادي ما ندورش نفوت وما نعبرش، بينما انت من الداخل مش عادي. ادخل 92 فصلة المكان على 092 150 59 99 092 150 59 99. الو
1: ملاك يا ملاك.
0: ايه بالله سميتيني ملاك.
1: ملاك يا قمر يا ملاك يا جميل الجميلات
0: يطلع لي في قلب.
1: ايوه ملاك نبيه بعد ابنك انت والمخرج خليني المنتخب المصري بصراحه نقول لهم الف الف الف مبروك
0: يا ودي. ألف ألف ألف مبروك منتخب المصري، وألف مبروك للشعوب العربية
1: حتى للجزائر. يا مرت خوك يا خوك يا بنت خوك، هدمة هدمة هدمة زي ما يقولوا فيها، يقولك هذا شرك وجاء في الحجر عرفتي. ومرات لما تطشف واحد براني مرات تواجهيه حتى يمشي يطلع من فيه في الحاجة، ما تقدريش تبي تواجهي وتقولي ها ما نبيش نخسر تو كيف أني فصل العيلة حاجة. وفي حاجة تانية ملاك في يقول الناس ولا يقول لك المواجهه دير السخط عرفتي، المقابله دير السخط راه
0: ايوا
1: جات الواحد لما يبدا متكلم وتجيبي اثنين بحدا بعض. وانت
0: با نسالك انا سؤال، نسالك سؤال
1: تفضلي.
0: انت قلتي توا الدائره القريبه باهي الدائره الاولى نقول احنا باهي وصار انك انت تخافي مثلا تقولي المواجهه انا ما اقدرش مثلا نواجه لان هم دائره قريبه مني باهي. السؤال لنفسك مش للطرف الاخر، نسال فيك انت السؤال لك انت، هل انت حتحسي برتي؟ هل انت ما واجهتيش الشخص فلتي عليه حترتاحي حترقدي مرتاحه؟ سؤال.
1: خلينا نقول لك حاجه ملاك، انا من الشخصيه الشجاعه وانا حقانيه عرفتي، وانا حتى كان مثلا يقولوا نورس قالت الكلمه هي وجي يسالوني نقول لهم ايه انا قلت انا شجاعه ما خافش عرفتي، لكن لقيت روحي لها تراومين وثلاثة وجهات حتى في أنواع في المستمعين عرفتي. لقيت في ناس عرفتي الكذاب المناطح يبدأ مقايل الحاجة وينكر عرفتي، مرات الواحد لما انت تقولي الكلمة ما يبيش يخسر الطرف الثاني لأنه يعطي فيه ويحابي فيه ويخلص عليه وكل شيء، حتى
0: مصلحة
1: كان
0: مصلحة
1: فلان قال عليك كلمة متحملها غير عطيني. لقيت فين ديرت ملاك لما لقيتها هكي تو أحسن حاجة وقبي بس سواء في العائلة والله البرانية، مش انت قلت نورث وكلها ولا تعالي نشدني كانك انت راجل ولا انت امرأة بعين قوية قلت نورث انت درتي الحاجة هي شوفني نقول لك ايه والله لا انا شجاعة ما نخافش تبت الحق بوي معلمني نقول كلمة الحق وانا راسي فوق. لكن لما تطيحي في واحد والله واحدة حشاك اندال يبدو يكذبوا ويدقوا في روحي واجهوا حاجة ما شديري لهم قدهم بس ان شاء الله
0: برسمي.
1: زي ما قلوا فيها فخالي كسر بعض عرفتي.
0: باه باه باه
1: هكي ندرت سنتي كيف توا توا انا هكي درت عرفتي ملاك، مش قلت كبار وانا قلت انا مش قلت نورس قال تعال واجهني ايه انا مش معدل عليك انا قلت نقول لك حتى في وجهك فهمتي، انا من نوع نقول حتى في الوجه ما خافت.

0: انا لك تعرفي هو الجيجه هو
1: اللي
0: كان مزجع لي راسي سوا في العيله ولا خارج نطاق العيله. انا قاطعه علاقتي بالجميع حتى تعرف مع المستمعين غيرت ارقامي ارقامي ما عرفتش حد عرفتي.
1: حلو حلو
0: الا خديجه حسين وزوج صار ثاني بس سلمى البعيسي وزينب عامل قطعت علاقتي بالجميع.
1: شكرا. وانا وين الرابعه؟
0: خذي انا طالع عندك عرفتي
1: طلع عندي
0: هي ملاك اجتماعات نحن مجتمعنا صراحة من لما الواحدة تواجهين يكون السيد التريس ولا بين الواحدة تواجهين يكون تقول لك ايه صار وصار وصار لا لا يبدو يلف ويدوروا ويقطوا زعمتهم علاقتهم بيك في انت الكسبية انا ارتحت منك لانك انت واجهوا اللي انت متراكين وكان يطلعوا
1: باه يا سمعين يا سمعين باه
0: نعم
1: ان شاء الله يعطيك ربي يحفظك يا
0: ملاك هيك لان فيها تبين كل واحد بيطلع ده أردت أنت أنتي هني أهوات واحد واحد أو توقف واحد من أي من كان تو يرد علي يعني حتى في التفتح.
1: لا ولا وين لا لا لا لا
0: لا أنا كنت غلطة غلطة كنت قال كلمة الحق قال كلمة الحق
1: إيه؟
0: خلينا نتواجه لكن إذا غلط يعني خلينا نتواجهيني لأنك أنت خفتي منك ما تقدرش تحكي غنية في الوجه
1: يا يا نورس يعطيك الصحة يعطيك الصحة بارك الله فيك
0: يا مشاهد يا ملاك أنا قاعدة نختم معك بهدي حد يقول
2: قداش ليه ما تصلتش فنبي نحيي الناس بهدوء تحياتي للهبال ونورس وملاك ودائما نشجع فيها ومفيش فائدة وتحيات بنت القربوتي في تصلوا معاك وداش من رمضان ونسمع فيك الحق يعني تحياتي ليك وإن شاء الله ربي يزيد من خيرة وإن شاء الله يا ربي داوما نستمعوا ليك يعني
1: إن شاء الله باهي تعالي تعالي تو قولي لي فادية
2: بالنسبة لموضوع

0: بالنسبة لموضوع الناس بدت حساسة أكثر من اللزوم، ما مراد يزعل منك حد من غير أنت ما تشعري إن زعل، نرقد ليه؟ يعني علاش ما معاش بدت تكلمني البنت هي؟ وكم صارت لي مرة مع زملاء ومع بنات يعني يقروا معاي في الجامعة، يعني نقول يعني كلمة مراد تقصدش بناس ناشكم كم سويها وصبح هو ونمشي وياها وكله، كيف يعني يوم وليلة تجي خلاص يعني بيني وبينك خط أحمر؟ علاش
1: بخلي معنا
0: نواجه؟ والله يعني شجاعة ونواجه زي ما قلت لك نوبس نقولها خيرك انت ما ولا يا بنت مت عليا، نحس نفسك انك زي اللي تحسي انك انت ما عادش تكلمي فيا زي قبل. لا لا ما بيتناش الا الخير، والله نبدا نراجع في ملفاتي نلقى نفسي قلت الكلمه هذيك وقلت تدريس يعني هلبة، يعني عندي قصص وتدريس هلبة، مرات هم يظن انها عليها تقول لك مرات بعد قداش تقول لك انت قلتي هيك وهيك. والله ما زي واحده قلت لها مشيت للعمره بات لي اكي من الجيل الاول بحيبه يعني حتى اللي متسمع فيها ما راح، قالت لي زعلت وقالت لي انت مره قلت لي جيل الاول حصل كلام قلت ولي ولا ما عشان
1: جاوبت من بالله يعني ما نقصد يعني هو أيوة. هو موضوع المواجهه بصفه عامه يا فاديه
0: اها،
1: انت لما تبي تواجهي الشخص انت هنا تريحي في ضميرك صح؟
0: أكيد يعني مدى
1: خلينا يعني خلينا نتفقوا على شيء معين تمام؟
0: عادي
1: الطرف الثاني، الطرف الثاني أنت مش صورة إنك تصحح الطرف الثاني خلاص أنت بتخسري، لكن بتخسري النظافة يعني بتخسري إنك أنت راضية بروحك.
0: أنا ديما نخسر على النظافة، أنا نقولها لك من الأخير، أنا حتى نواجه نخسر على النظافة، أنا أنت ما فتشتيش إنه هو مش يكلموك ومش حيجوا واجهوك، والله احد يواجه ولا عنده شجاعه
1: ما فيش حد
0: في الايام هذه ونواجه.
1: فاديه يعطيك الوقت الطيب وان شاء الله ديما تواجهي وديما
0: عادي زي ما قلتي خسرتيش، المهم انت قام ربي
1: تيريك على 052-99 بنقول كلمه بس بنوضحها لبعض المستمعين. شوفوا الشخص، ركزوا معايا بنقول لكم على حاجه وتوضحوا للشخص، مش بمعنى انك انت مثلا او تبي كلا او كذا، انت مرات تبي سوء الظن اللي هو داره معاك تمام، او تبي توضح له موقف معين هو فهمك فيه غلط، فانك هذه شجاعه منك، لكن طريقه لك فالله سبحانه وتعالى لم بالنيات، كل واحد فينا عارف نيته شنو. لما نواجه مثلا انا انسانه مثلا على حق نواجه الشخص، مرات الانسان هذا كاين ما يكلنيش نفس المكانه ونفس الكذا وكذا نفس الشيرة، فالمواقف هي اللي تبين الإنسان هذا هل هو إنسان معاك نفس مكان قبل أو عليك شخص قبل معاه. واجهه بحق مش بظلمها، مش وفي نقطة وصل بيني وبينه حنديرها نقطة الوصل هذه بيني وبينه، لكن هيك بنقعد نتفرج أنا من بعيد لبعيد لا طبعا لا، لأن الإنسان اللي يخاف من المواجهة هذا إنسان اشتقى فينا.
2: الله وبركاته.
1: وعليكم السلام، نقص لي صوت بس جنبك.
2: إيه أكيد كويس.
1: أنا كسمرة واحدة تمام 100%، هاي تفضل.
2: إيه تسمعي فيه تواضح وما فيش ردة صوت.
1: لا ما فيش تفضل.
2: إيه كويس ما هذي في من طرابلس.
1: نورت.
2: أنا طبعا نحييكم ونحيي اللي تكلموا قبل، أنا اللي حقت على في آخر مكالمة الأستاذة نورس والأستاذة نحييهم، لكن إحنا أستاذة راهو نفتقروا إلى حاجة. وزي ما قالت الأستاذة حس الناس مش من نالي زي ما إحنا كل فلاني في الموقف الفلاني قلت الحاجة الثانية أني إني على قولتك لما زي ما قالت الأستاذة لما نكبروا بيروس فيه اللي نوعية تخليه، وإنا حتى حاجة ثانية أن حقت المواجهة وثقافته إلى دو في الكمبيوتر الديني دو في الجهات العيني والله كذا شني والله أي شيء، المفروض المسرح والمهارات الاجتماعية مسين والأخطاء زي ما نطالبوا بكل راحة في شباب اللي بيتزوجوا أولاد وبنات، رأوا مش شرط حتى يكون صغير في السن، حتى كبير يحتاج زي ما السلوك الاجتماعي والسلوك النفسي ونكونوا صادقين. أما حكاية أني نهرب من فلان ومعاش نكلمه ولا راهو هذا قصور من اللي قال اللي هو بيقول وحافظ على صداقات بحنا، لما نقعدوا نشدوا ونكتموا في أنفسنا نخسروا أنفسنا ونخسروا اللي ليه يعني من أصدقاء من جيران من أقارب. وتحياتي لك.
1: شكرا عم محمد العباسي تقريبا، شكرا بارك الله فيك على المكالمة.

0: ناخذ المكالمه اللي بعدها. الو السلام عليكم.
1: الو السلام عليكم.
0: نقص لي الصوت، نقص لي الصوت اللي جنبك.
1: لا ما عندي صوت، انا خاتم انا كلمتك في النقاط.
0: اوكي بس انت تسمع فيها في رأي.
1: لا لا بس.
0: وين تسمع فيها، في الفيس ولا وين تسمع في الحلقه؟
1: ما عليكم عشية مباركة. من قصة المواجهة محلاة اللي يحصل مننا يقول لك تعالى واجهني، أنا بشرش شو قلت لك شو ما قلت لك قال لك كان أنا قايل لك كلمة والله وحق كتاب الله لما نقول لك أنا قايل لك أنا مش قايل لك ما تظنيش، قال لك الله تبينه قبل ما تظلم الطرف الآخر واجهني فيه، كان قايلها أنا نبدأ مرتبط وكان مش جايلها قلنا لما نواجه نقول خلينا ما قلتهاش وكان بنقول الكلمة بنقول لك فلان هات ودنك راح يكون عاشت عجبتك شلوح هيك المواجهة كويسة، لكن أنا هي نظلم اللي كانوا عليه لا من نقول لباي وخلاص نتصل بفلان قال لي واحد ما ليش عادل طيرها مع الهواء ما نبوش نخسر بعضنا.
0: تمام تمام بارك الله فيك يا احمد، بارك الله فيك على المشاركة. شكرا
1: لكم كلكم
0: اللي بارك الله فيك يا احمد على المداخله الطيبه، وكل الناس اللي يشاركونا وكلمونا وناخذ المكالمه. السلام عليكم.
2: ايوه السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
2: مساء مساء النور ويومكم طيب باي انت والاخوه الكرام.
0: الله يعزك الله يعزك.
2: والله بنشكرك ونقول بارك الله فيك على البرامج الطيبة هذه التوعوية، والله يجيب الحق لا يريت أني نصح الناس كلها هيك تسمع برامجك وتستفيد الحق فهمتي. لكن المشكلة أستاذة في اللي يسمع من طرف الثاني يحكم عليك بالباطل فهمتي كيف،
0: صح.
2: ما يجيش يسمعك أنت شخصيا لما تجي تتواجه يقولك لا أني ما تكلمنيش وأنت قلت علي ويحكم عليك حكم باطل فهمتي كيف.
0: مزبوط.
2: وان شاء الله ربي يهدي الجميع وسامحينا خذينا من وقتك.
0: لا لا
2: موضوع ثاني بالله عليك يا ريت تخصصي له حلقه حتى هو تمام الموضوع بالله عليك جراتينا ما حساك حسن الصنطين قصدي فضلاتي لو حطها وين ما تجي وعطيني بجواب
0: اوكي اوكي تمام تمام تمام
2: الواحد حتى يستفيد منه فهمتي.
0: تمام تمام اخوي تمام بارك الله فيك بارك الله فيك
2: تبارك الله.
0: شكرا.
2: السلام عليكم ورحمه الله
0: وبركاته. وعليكم السلام. شكرا بارك الله فيك كثير نورت. وعليكم السلام لكل من التحق على تيك توك ولا الفيسبوك. ناخذ اخر مكالمه وناخذ فاصل بعد. الو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام استاذ عمرك كيف حالك؟ اسعد الله مساءك بكل خير ان شاء الله.
0: علينا وعليك يا رب العالمين، اهلا وسهلا.
3: والله انا متابعينك من واحد من الفرق تشارك في موضوع الحلقه.
0: يا مرحبا بك.
3: بعض الاشخاص من المواجهه.
0: بارك الله فيك، تفضل. هي
3: المواجهه هي جزء من العموم، لكن هناك اشخاص يفضلون تجنبها بسبب الخوف او القلق او هذه تأثر على علاقاتهم وقدراتهم على حل المشاكل. هنا الأسباب يا أستاذ أمراك الضعف الثقة بالنفس أو السبب يعني الإنسان يعني خاف. السبب الثاني الانتقاد يعني مبادرة الانتقاد والرفض يعني
0: صح.
3: شخص ثاني ينتقده أو يرفضه فسبب يعني حتى مثلا حتى هنا في ضعف الثقة فهمتي. والسبب الثالث تجارب السيئة سيئة صعبة يعني يمر بتجارب صعبة ولا تجن في تجنب مشاكل أو خلافات يعني فهمتي.
0: بيتجنب مشكلة معينة.
3: تعزيز الثقة بالنفس تعلم مهارات الحوار والتواصل. الرابع مواجهة الموقف تدريجيا. الخامسة تعبير عن الرأي والكلام الخاتمة يعني كيف مر الشخص الخوف من المواجهة شعور طبيعي لكل شخص كنا مروا من الخوف يعني من المواجهة.
0: تمام حلو.
3: التغلب عليها يساعد الإنسان على بناء شخصية قوية علاقات أفضل مع الآخرين.
0: جميل
3: مشكورين.
0: شكرا بارك الله فيك. شكرا على المعلومات بارك الله فيك. خلوني ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3، وأيضا للناس اللي متواجدين على التيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بك. تبع ترالوس الراديو، صح؟ تبع ترالوس. اللهم أمين. يا الله أعطيني المكان.
3: السلام عليكم ورحمة تخصيص.
2: مرحبا،
3: بارك إن شاء الله
2: علينا.
3: تحكي عن المواجهة ولا العنوان كذب نقد هو بالكذب. تعال يا محمد، الصح يبان بس مرة تانية ناجم عاد توصل الدواء. نوجهك مع اللي قلت عليه، وجه في الوجه هكي هكي تنهي حاجة اسمها كذب، تنهي حاجة اسمها فتنة، وتبدأ القلوب طيبة. أما قال عليك وقلت علي
2: صحيح،
3: ما حقيش على راسك بكر.
2: صحيح، أتفق يا ناجي. أتفق يا ناجي.
3: أخوتي كلهم اللي عنده مشكلة في الحاجة يا المواجهة، إيه تعال يا ناجي، تعال يا خليفة، تعال يا مبارك، تعال يا هنيبار، تطلع الحكاية كلها وتنتهي.
2: أعطيكم البراح اللي حابين تتكلموا فيه وحابين تقولوا على الموضوع هذا، لأن الموضوع المواجهة ما هوش موضوع سهل، موضوع شايك هلبة، فيه هلبة أشياء وفيه هلبة قصص من جهتكم أنتم. قبل اللي بنتصل أنا خليك أثير، وحتتصل بإن الكوت من ذهب لكن مش ديما. مرات السكوت هذا هو ظلم لنفسك، السكوت هذا يسبب لك تراكم يوم على يوم على يوم. بعد الموضوع هذا شنو يصير لك؟ يصير لك ضغط نفسي. شنو يولد لك الضغط النفسي؟ كره داخلي. ولما يولد لك الكره الداخلي شنو يصير؟ تنهار، تنفجر. في ناس تسكت مرات لسنوات وهي ساكتة ومتحملة، ساكتة ومتحملة، والضغط يزيد والظلم يزيد والتراكمات المشاكل وتراكمات الكلام الناس وتراكمات الناس اللي اللي اللي مثلا صارت بينك وبينهم مواقف معينه. شنو يصير؟ يصير كره داخلي، تبدا انت في كبت، في مشاعر سلبيه، في اشياء سلبيه تخليك شنو بتصير؟ بيصير لك الضغط هذا. الضغط هذا شنو بيصير؟ بيخليك تنفجر لما تنهار خلاص. فغلط لأن الإنسان يسكت دائما يتكلم. علاش ربي خلقنا احنا؟ علاش ربي خلقنا وعطانا لسان؟ مو احنا لازم نتكلمه؟ لازم نعبره، صح مش صح؟ لازم نعبره. بس مشاكل نفسية، الانفجار ما يجيش احيانا من موقف واحد، را من عدة مواقف لشخص معين، يجي من تراكم من مواقف مسكوت عليها قبل، تسكت في مواقف معينة، بعد التراكمات تنفجر. والانفجار هذا ما يكونش انفجار عادي، مرات الانفجار هذا يولد ركزوا معايا، يولد حتى انك انت تطلع الكبت اللي فيك، وحتى مرات تطلع مصطلحات والفاظ واشياء انت كنت في غنى عنها لو كنت انت تقدر تعبر وتتكلم. بعد التراكمات تنفجر في الوقت الغلط وتضيع حقك. آمون، لأن في أوقات لما أنت تسكت تسكت تسكت تسكت أكثر من مرة ممكن أنت

0: تنفجر لسبب بسيط ما يستاهلش انك انت تنفجر فيه، او تنفجر على شخص موت عمره ما كان السكوت الاكثر من لازم، عمره ما كان انه هو في الضوء فيه، او بدل ما يضرك بالحق شيطان اخرس. اي والله فتكون فعلا مشكلة لما نحمله في روحنا أشياء تنقلب علينا عواقب. ولو ديما تتكلمي مثلا فضيل الناس اللي تسمع بهي، لما نبدو احنا ساكتين على حقنا مرة اتنين تلومها نسكت الشخص قوش دائما تلقى روحك مستنزف داخليا، ماش عندك مطاعطي، ماش عندك مطاعطي. فأحيانا يتعود الشخص المقابل ليك انك لما انت انت ما كنت شكي من الاول، ليش توا بدت تتكلم، ليش توا بدت تنفجر، ليش توا بدت، فيبدا شنو يسي انت مش صادق معي، بينما هو قصده لك ونعبر لك. رجع التليفون على 092 اللي للاسف الشديد مدام عبرت ولا تكلمتك ولا تكلمت على الموقف المعين، انت غلط، انت كنت انت كنا معكس. فصلت المكالمة 90 150 99 92 150 159 99. والله ما نحس ان الواحد سكت واجد. اي والله على 092 150 59 99. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. هي تسمعوا على التيك توك على الفيسبوك على وين ما تسمع الهاتف، تمام؟ من تليفون نقص الصوت يعني عن طريق الراديو مروان الداقو طبعا زميل اعلامي حتى هو قال لي موفقه دائما، شكرا يا مروان. صبر يقول انا نحب نواجه على طول لا رجوع. محمود عمر يقول لاسره البرنامج من القلب تحية تليق بقلوبكم النبيلة وبما تقدمونه من كلمات صادقة تلامس الوجدان وترسم البسمة على الوجوه، شكرا لكل هذا الحضور الراقي الذي يجمع بين المحبة والاحترام وجبر الخواطر ويجعل من الأثير مساحة تنبض بالدفء والإنسانية، دمتم صوتا يحمل الخير وقلبا يتسع للجميع. شكرا على الكلمات الجميلة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا استاذ ملاك، كيف حالك؟
0: اهلا وسهلا بالاثير، نورت
1: الحقيقه. يعني الموضوع اليوم جددني جدا جدا جدا وجميل ورائع جدا جدا جدا. طبعا لا ننسوا اطلالاتك البهية الجميله دائما.
0: الله يعزك يا اثير، نورت
1: والله. بامانه انت من النساء الحقيقه الذي يجب ان يحتذي بها المجتمع ونساء النساء المجتمع الليبي بالاخص.
0: تسلم، الله يعزك، تفضل يا اثير.
1: المواجهة هذه طبعا خربت بيوت واجد وخربت بين الناس واجد وسببت فتنة بين الناس. طبعا أنا نقول في كلمة دائما تتكرر في ذهني، اللي يجيك يقول لك ورد بالك تقول لي حد وراه فلان قال لك وقال لك وقال لي عليك وقال لي قال لي قال لي عليك واني ما تبينيش في الشاشة. طبعا أول ما تسمع الكلام هذا أعرف أنه هو شخص جبان فتان خفيف ما يتصف بصفات الشرف بمعنى آخر. قال وقال وقال وقال، لكن في الأخير يلجأ لشيء واحد اللي هو الفتنة.
0: على 092 150 59 99 المساحة هذه مفتوحة للجميع اللي حابين يتواصلوا معنا. نأخذ المكالمة. عليكم.
2: وعليكم السلام. أهلاً أستاذة ملاك.
0: أهلاً وسهلاً.
2: تحياتي ليك
0: ولكاتب
2: العليا ومستمعينها مستمعين يعني الأخوات كلهم يعني الأخوات فادي بكر سمعتها وكلهم اللي من قبل. وانا مش أنا من النوعية اللي منحب نواجه هلبة.
0: ليش
2: يعني تردد هكي لأن في اللي تواجهها بشي
0: مثل قربولي
2: لا تذكر يعني
0: مثل قربولي.
2: نعم
0: أنا توب نسك سؤال بهي، أنت قلتي أنا إنسانة ما نحبش نواجه مثلا بهي.
2: ايه
0: خليني من الطرف الثاني المقابل لك كويس. انا نبيك انت انت انت في حد ذاتك، نبيك انت في حد ذاتك انت تخافي من الطرف الاخر قصد؟
2: لا مش خايفه، هي بتصير فوضى يعني بدك في مناسبه تو نشتي كناس في المناسبه.

0: صراحة ما بحبش المجهن، لأن هيك يبدو بتقولي لها مثلا هذيك الحاجة مش ماشية معاك ولا كذا، بتعرفي بتزعل منك وبتفهمك شيء تاني. ودي ما أنا مع مجيلة عندنا مثلا، أنا صراحة ولا أنا قدرت نواجهها وخلاص، بحب نجامل ديما في المناسبات أكثر حاجة.
1: علي أنا نصارحك بالشيء، نصارحك شيء.
0: نعم؟
1: نصارحك بشيء. غلط وغلط الجيش، قولي علاش. حتى مرات حق منك بسبب هالشيء.
0: هو صح كلامك يا استاذ ملاك، حتى بكي كنت اسمع لك، لكن هيك ديما نتردد نبدا نلقى في روحي نجامل بكثره، يعني نجامل ما اعرفش صاحبتي لي وياها مثلا، لكن هناك في مناسبه مثلا تقرب لي مراه ولا بنات ما نواجههمش، لكن قريبتي اللي هي صديقتي مثلا في المدرسه عادي،
1: تعالي جاي. تعالي جاي. تعالي جاي. توا فهمتك. انا توا فهمتك. توا كده حتى الناس فهموا كويس. الناس كلهم اللي يسمعوا فيك توا واللي يتفرجوا فاهمين توا. معناها انت انك انت تواجهي مثلا شخص عائلة. محيط العائلة. بدي نجامل حتى على حساب نفسك.
0: فهمتيني.
1: فهموك كلهم مش انا بس.
0: خيكم. تفيدوني لك. تحياتي ليك أم هاني ربي يحفظها والأخاني تحيانا.
1: تسلمي تسلمي بارك الله. ربولي على المذاخرة. مكالمة. السلام عليكم. نقصوا لي الصوت.
2: مرحبتين يا خي، شخبارك؟
1: يا مرحبا بيك، بس نقص لي الصوت اللي جنبك لو سمحت.
2: لا نقصته والله.
1: يا باه تفضل توا، تفضلوا خي. هاي
2: مرحبتين يا خي.
1: يا مرحبا بيك، تفضل.
2: اخوك احمد العبيدي من مدينه دارنا والله.
1: اخونا احمد، اهلا وسهلا. نعم. نورتنا من جديد. نورتنا من جديد
2: بك اجود والله.
1: مرحبتين بيك، تفضل يا اخونا احمد.
2: اولا ربي يحفظك، وانت صراحه شرفتينا ب يعني بوجودك في التواصل الاجتماعي، ونحن طبعا بك على التواصل الاجتماعي، وربي يحفظك على طيب. ومواجهه بعدك تجيك سيء تواجه الأقارب، وبالذات الأقارب اللي محيط عن يعني من قريب لك، يعني مثل أخوك أختك. صعب حقيقة والله العظيم، ممكن تسبب زعل العائلة، وممكن تسبب مواضيع واجد يعني.
1: والله ليش خونا أحمد ما نعتبروش الشيء هذا ان هو مثلا المواجهه هذه ما تكونش مثلا مواجهه لا انا متعصب ولازم نواجهه مع الشخص، لا، مرات انت تواجهه بطريقه لبقه. مواجهه انه لازم تكون مشكله بيني وبينك، او بندير مشكله بيني وبينك، او في عصبيه زايده، او شجار بيني وبينك، او لا، هي لو ناخذوها بطريقه ثانيه ممكن تصلح حتى علاقات، بدل ما هي تضيع علاقات. فهمت؟
2: والله يا خيتي اسمعيني يا سلام، وانا بدل العصبيه ما عنديش مع بعض، هذه حقيقه والله العظيم، حتى في بيتي، حتى مع جوزي، حتى مع اولادي، حتى العصبيه ما عنديش بالكل، هذه حقيقه والله العظيم. دائما ناخذ امور بكل بساطه، ودائما نحل الامور ببساطه، حتى في الشارع، حتى في حتى يعصب علي واحد مرات في محل والله في الشارع ولا شيء، رد بضحكه وبعثها هو يتنازل لا شعوريا يعني، حقيقه هذه حتى في اي مكان يعني. لكن المشكله انك تجيك سيئه من اقرب الناس لك وتبي تواجهه، وانا صار الموضوع هذا من اقرب الناس لي يعني. وهذه صعب يعني والله العظيم يعني. صعب. ممكن المواجهه تسبب خصام وتسبب مواضيع اخرى، وهذا يعني اللي موصله لك يعني.
1: بارك الله فيك يا احمد، شكرا على المشاركه الطيبه والله. شكرا.
2: ونحن انت وعدتينا تجي دارنا وما جيتيش دارنا اصلا يعني. ما شاء الله حار.
1: تسلم. تسلم. الله يعزك اخي. الله يعزك يا احمد.
2: تسلم يا غالي. تحياتي يا اخي.
1: تحياتنا لك في دارنا وكل الربوع اللي وين ما تسمعوا فينا، عارفين احنا لاتير حاليا. هيا يلا خاطيني المكالمة. فيش مكالمة. تمام، خليلي شوية المكالمات على جنب. بس انا بنقول تحية لكل المدن الليبية بصفة عامة، وانا عارفة ان الراديو يبث بس في مدينة طرابلس، هذا علاش احنا اتجهنا الى مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك، باش انه يوصل لكل الناس في ليبيا الحبيبة، وحتى خارج الوطن، الناس المغتربة اللي عايشين خارج الوطن لأسبابهم ظروفهم، وحتى تعاملهم مع الناس. محمود عمر تقول تحية طيبة لسرة البرنامج الكرام. فراق دائما ضل، أحيانا يكون خوف ربه مشاعر الآخرين أو من نتائج لا نعرف كيف ستكون، لكن الحقيقة أن الهروب من المواجهة لا يحل المشكلات، بل يجعل

تفعلها تكبر مع الوقت وتثقل القلوب أكثر. المواجهة الراقية ليست صراخا ولا خصاما، بل هي صدق واحترام ووضوح. فحين نتحدث بهدوء ونعبر عما بداخلنا بأدب، نمنح أنفسنا والآخرين فرصة للفهم والتقارب بدل سوء الظن والابتعاد. إيه والله، لذلك أرى أن الشجاعة الحقيقية ليست في تجنب المواجهة، بل في اختيار الوقت المناسب والكلمة الطيبة والأسلوب. راح أقول ربي يحفظك لوقتي، بجد أحلى مذيعة لوكا، من عز الناس اللي تعرفت عليهم ونحبهم. شكرا يا رحمة، بارك الله فيك، الله يعزك ويحفظك ويحفظ الجميع يا رب العالمين. على 092-150-59-99 أنا بنحكي لكم قصة قبل ما ناخدوا المكالمة. باهي نحكي لكم قصة، بيكي لكم قصة. بنت تساعد أهلها، كان في بنت ديما تساعد في أهلها، أي طلب هي موجودة، أي خدمة هي أول واحدة. لكن المشكلة قالت إن هي كانت تخاف تقول كلمة لا. ليش؟ خايفة يقولوا إن هي تغيرت، إن هي إنسانة أنانية، هي ما عادش زي قبل. فتحملت وتحملت وتحملت وسكتت ليت. فقالت لأمها أنا نحبكم كعيلتي، نحبكم كل إنسانة ونتعب، حتى أنا عندي إحساس، حتى أنا عندي طاقة معينة، فأنا إنسانة نتعب زيني زيكم. شفت سؤال الأم؟ قلت لها ليش ما تقولتيش من قبل؟ في الناس راه مرات، مش في الناس المشكلة، مرات إحنا اللي ما تكلمناش، المشكلة إن إحنا ما رديناش، المشكلة إحنا ما وضحناش ولا عبرنا. فأحيانا المشكلة تقع علينا قبل ما تقع على عاتق الآخرين، لهذا عبروا وتكلموا. لما تتعبوا قولوا إحنا تعبنا، لما تتحملوا تقولوا خلاص ما عادش تقدروا تتحملوا، عبروا. لأن إحنا عبارة عليه طاقات معينة، خلاص الواحد يوصل لمرحلة ما عادش يقدر إن هو يقدم أو يعبر. حلو حلو حلو. صعب ردة فعل الأم. إيه فطوم صعبة، لأنها استغربت في بنتها كيف انهارت وتعبت وانفجرت، فانصدمت لما قلت لها أنت خيرك ما قلتي ليش، معنى ليش ما قلتي ليش أنك أنت تعبة؟ يعني عادي الإنسان يتكلم، مدام ربي خلق لسان يتكلم يعبر، ليش لا؟ به أمتنا تبرو في المواجهة هذه مش عدوان. المواجهة هذه اللي ما بين قوسين نعتبروها مش عدوان، انك انت بتعادي الشخص هذا، في فرق كبير. وعليكم السلام عواطف، تقول عبر عن رايك دو ووضوح. فالمواجهة في فرق كلمة مواجهة وبين اننا نبي نهجم على باهي. في هجوم انا ضيقت منك في تصرف معين، انا ضيقت منك او زعلت منك في موقف معين، انا مثلا تعبت في موقف معين، او اخذت منك موقف معين. بين وضوح، ما جيش تعاتب متضايق منك في شيء معين، او انت ليش متغير عليا، او ليش انت بديت معاي مش نفس المعاملة السابقة، باهي ليش انت ابتعدت عليا فجأة. هنا توضيح للشيء، وضح للشيء المقابل لو عنده. فالأولى اتهام، لما أنت تتهم تقول له أنت دائما غلط، قص ونواجهه بصح. مرات تراجي فيهم يتهموا ويطلبوا منها ترتاح وما تبيش توري ضعف. أي والله يا وليد. عواطف تقول مواجهة هي عرضة بشكل مباشر وواضح. وعندنا فطوم تقول بعض المواجهات كان القصد منها الإيذاء والتقليل من شأن الشخص والابتعاد عليه، سبب ناس تهرب من المواجهة. إيه إيه أتفق صراحة. با احنا لما بنجي نقول لكم ملا كيف انا نبي نواجه بطريقه صحيحه، كيف نبي نواجه الشخص اللي زعلني او اللي ضايقت منه او صار بيني وبينه موقف، او نبي نواجهه، انا نبي نواجه الانسان هذا، نبي نوضح له، نبي نشرح له، كيف ندير؟ اول حاجه لازم تهدى، اي حاجه بانفعال حتنتهي بخسران، اي حاجه بانفعال

تنتهي بخسران. فالهدوء فاج منك انك انت تكون انسان هادي. حلو بح. عمرك ما تواجه الشخص وانت معصب، عمرك ما تواجه الشخص وتقول انا والله انسان متعصب تو حالي، ما تواجهش وانت متعصب، رد بالك. النقطة الثانية والمهمة جدا، تكلم على شعورك، قول انا حسيت، بدل انت دائما، بدل ما تهجم عليه قول انا حسيت انك انت متغير عليا، انا حسيت انك انت تصرفاتك معي ما كانتش مناسبة، انا مثلا ضيقت منك او درت تصرف معين ما عجبنيش. هنا انت قاعد اتوضع، وهذا نوع من العتاب زي ما قلت، صح يا فطوم؟ يعتبروا فيه الناس انه هو لا مش عتابره، بينما هو نوع من العتاب والود، انك انت تبيش تخسر الشخص هذا. فلو انت اديت الشيء هذا وواجهته بعصبيه، حيصير الخصام اكثر وحتكبر المشكله، وكل ما كنتوا انتم معناد في بعض كل ما كانت المشكله حتكبر، كل ما يزيد الفجوه اكثر، كل ما تزيد المسافه اكثر. كل ما كنت انت صريح، كل ما تواجه حق، يصير العتاب بيناتكم. كل ما صار العتاب بيناتكم، كل ما في مكانة للشخص. كويس. ثالث نقطة، لازم تكون واضح معاه. واضح، انا ضيقت في شيء معين، خلاص انا ضيقت في شيء معين، انا تعبان في شيء، انا تعبان في شيء معين. عمرك ما تلف وتدور، لأن الإنسان اللي يلف ويدور ويهرب وكذا واحد، هذا ما هوش صريح. ثالث نقطة، ولازم تحط حدود مع نفسك، ومع تتجاوز حدود الآخرين، بينما أنت تحط حدود الآخرين ما يتجاوزوهاش، ما يفوتوش عليك. الحدود عمرها ما كانت قسوة، الحدود كانت حماية لك، الحدود كانت حماية لك، والحدود احترام للنفس، إن ما فيش حد يتعدى عليك. فهمتوا؟ ناخده فاصل ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام. قبل الفاصل خليني ننوه كيف نقدر نواجهه بطريقة صحيحة. نعاود نقول ونكرر, نعاود نقول ونكرر إن لما تبي تواجه الشخص أهدى, ما تواجهش الشخص وانت متعصب, هذا واحد. النقطة الثانية لازم تتكلم على شعورك, قول له أنا حسيت أنك أنت متغير علي, حسيت أنك أنت تتصرف معي بطريقة مش حلوة, حسيت أنك أنت قصرت معي في شيء معين, حسيت تضايقت تعبت. عبر على شعورك, ما تعبرش على الهجوم اللي أنت فيه, بتهاجم الشخص الآخر, بتقول أنت دائما

0: غلط، وانت دائما تشوف روحك غلط، وانت دائما كذا. وثالث نقطه لازم تكون واضح، دور لما بتلف وتدور مش هتاخد حقه. حاول اهلا يا خاله انتصار نورتي، ما تلفش وتدور، كن واضح. رابع نقطه والمهمه والاهم، الاهم الاهم والمهم، هي النقطه الرابعه، لازم تحط حدود. والحدود عمرها ما كانت قسوه، الحدود هي حمايه ليك وحماية لنفسك، واحترام لذاتك واحترام لنفسك. ما يجينيش حد يقولي لا ما فيش حدود، لا في حدود. لازم تحطوا حدود يا جماعة الخير. في إشكالية في النت، ما نعرف ليه في النت، بين عبير والمرونة في الاستماع. هل النت عندكم؟ لا مش واقف. تمام، مشكلة عندهم هم معنا، لأن فيه ناس يقولوا إن النت فاصل. تمام، مرة يثقل البت. ما هو الكلام رزين يا فطوم، الكلام رزين، طبيعي البت بيثقل المرة هذه. أمتى إحنا نقدروا ننسحبوا؟ في ناس تستحق المواجهة وفي ناس ما تستحقش المواجهة، خلينا نكون صريحين مع بعض. في ناس لا طبعا، إذا الطرف يتم استهزاء به أو يهين أو يرفض الاحترام، يعني نقول احنا مش محترم، أو يستهزاء بالطرف المقابل لي، أو يهين في الشخص المقابل لي. شفتوا هنا الانسحاب احيانا يكون افضل، وبالمية في المية يكون افضل. مش كل معركة تستحق ان احنا ندخلوا فيها، مش كل جدال ونقاش ندخلوا فيه. في اوقات لا، لما يكون الشخص مش محترم قبلك او يزابت انك اربع نقاط نعودهم اربع نقاط ما نعودهم لكم. لو الشخص النقطة الثانية، لو الشخص قاعد يهين. النقطة الثالثة، لو الشخص رم. النقطة الرابعة، لو هو ده بك ومش مقتنع بمواجهتك، مش مقتنع تماما، خلاص احنا ضل انك انت تنسحب وما تواجهش، لما هو يكون على غلطه. وليد حتى لما يكون يفسر عليه هواه، باهي لما تواجهين هم مش قد تفكيرهم. كيف هي وضحت؟ محمد قال صح لسانك آدم، جزاك الله الجنة، شكرا بارك الله فيك. أنا وضحت أربع نقاط، وضحتهم يعني الإنسان اللي جعلنا مقتنع. خالة أنت صارت تقول جعلنا مقتنع، هذا قلت إن الإنسان فيهم ينسحب بدل المواجهة، مش كل معركة نخشولها أو نقاش نخشولها. أربع حاجات، أو الإنسان اللي قدامك مش قابل فكرة أنك أنت تكلمه أو تصحح لأفكاره، أو زي ما قال تفكر كيف. الرسالة الحقيقية أقل الردود هنا التجاهل والتغافل. حلو، تجاهل والتغافل لازم يكون في مواضع معينة، لكن السكوت الدائم مؤذي. باحترام خط تحت، مش بقلة أدبها، تخسر نفسك باش ان تحافظ على الدائرة المحيطة بيك. عندنا مكالمة. السلام عليكم.
1: عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة
1: الله. ما شاء الله،
0: بارك الله فيك، تفضل.
1: الله مدينة والنساء ينقل أصيام في الجنة بالمالك المغرب بين الوطن المعطى وبعد أنا الفتن يجي والقال تفضل. أي يبي وجهني
0: يعني وعادي يجيك واحد في وجهك خير.
1: يا سلام.
0: ايوه حلو.
1: لكن ما نحبش احترام يديك، يا رب بنيه، ما نحبش انسان جاعل يجي قدامي. يعني جاعل ما يشي بتفهم معه هذا، كيف تفهم معه ولا كيف تفهم معه هذا. لا تفوتي يا نمان، ما تقربيش خير. لأنا بالعرض سنوم بطلعي بالعرض، كيف يجي أنا؟ كيف تفهم معه؟ تقول أمين وكيف فهم؟ فلا هذا خليه على الساعة. وكان حد غلط فيه عادي.

0: يسافر، ما فيش واحد زي انسان زي يعني زي تام يعني يرد في حد يتفضل قلت لما اتاتي يتفضل.
1: المهم السلو طريقته بس
0: بالنسبه لي ما بغاش منه يعني يصبر ما تنساش ما نحبهمش اليوم يربحوا والله
1: يعطيك الصحه.
0: ومن 1934 اول فريق يشارك ولا حد يتو باش اول مباراه ربحها
1: والله. اسمع مهم الف مبروك اللي انت تشجع فيه.
0: انا ما شجعش انا ما نحبش ليبيا ما نحبش بلادي وما يحبونيش، لان انت لما تعيش برا وتعرف كلمه برا تو تعرف كلمه ليبيا.
1: اسم اللي انت تشجع
0: فيه. انا شجع برازيل.
1: خلاص معروفه برازيل.
0: خلاص
1: تو انت صاحب الاسم انت صح. خلاص انا مسكر انا
0: برازيل وبس انا هيك زي الميه برازيل.
1: غير اسمعني انا انا هيك مش متفقه معاك، انا هيك بنتعارك معاك. خلي ما بيش نواجهك تو ما بيش نواجهك.
0: لا عادي مش
1: تسلم بارك الله فيك يا صبري.
0: انت بارك وربي يعاونك وربي يهنيك ويرضى عليك وبعد يقيل وقال غلب النميم
1: يعزك ان شاء الله.
0: السلام عليكم.
1: شكرا على المكالمه يا صبري بارك الله فيك. ابوش كيف يحب من يواجهه هو انسان متسرع. يعطيك السلامة. مو الهروب من المواجهه ايه هذا نوع من الهروب من المواجهه. شني قالت الكوتش زهرة تقول مش أي حد يستاهل التوجيه في الحديث مع عقيم. أتفق استاذ اختيارات السكوت والحدود عن المواجهة. حاضر.

0: أولا حابة نقول لكم إن في أوقات الإنسان مش لازم يواجه. لما تعرف الشخصية اللي أمامك لأمام مواجهة لقد ما لأن إنسان خديع لك عينه مش ما فهو بيقتنع. لهذا السكوت أفضل شيء في الحاجة هذه في الموضع هذا. لكن لما الإنسان يتقبل الطرف الآخر منك ويتقبل الكلام منك هنا عادي واجه، لكن باحترام، كل شيء باحترام. تفضل. ألو السلام عليكم.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا أحمد.
1: خير وخيتي ماذا هذا الكلام اللي قلتيه ولا لا كله صح؟ اللي بتواجه صاحبك أول ما بتواجهه بالهدوء بالهداوة، حتى هو عرف روحه غلط وحاول يراوغ يمين ويسار وبينرفزك ما تتنرفزش. سايرة مرة واثنين وثلاثة، ولما عرفته انك عرفت ان معناه الكلام اللي قاله قلها معناه دوة فارغة، قلها نقول لك حاجة ربي سمعنا لك الوقت الطيب وان شاء الله على الخير.
0: ايه والله
1: نسحب من قدامه ونطلع، لن خليه هو يوجعني لن ينوجع، لان جيت يمينها ربي صار ركبت فوق انزلت لوت اركب فوق ما فيش كيف نتفاهم معه. الله مني وننسحب منه كما خشيت بهدوء ونطلع بهدوء، نقول يا ربي سمعنا لبعضنا الخير وان شاء الله نشوفك صحيح ونطلع، لن ننهزه ولا نخليه يهزب، لن نفوت حدوده ولا هو يفوت حدود. كل واحد وقدره واحترامه.
0: صحيح صحيح يا احمد، يعطيك الصحه يعطيك الصحه.
1: كيف لانه هو معاه عندي مسكر راسه عارف روحه غلط وما زال ماشي في الغلط، بكيف بتدير معك تقعد طول النهار وانت مقعده بحداه؟ لا انت يا مره اثنين، ولما عرفته ما يبيش يتواضع ويتفاهم ونقول له لا ما نسيته ما بيناتنا شيء ما تدورش، وخلاه في القلب تجرح ولا تطلع برا تجرح.
0: الله يعطيك الصحه يا احمد، الله يعطيك الصحه بارك الله فيك.
1: الله انا بقول لك راحت، انا مع اخوي سفري انا من جماعه البرازيل.
0: باهي باهي باهي باهي سميت
1: اول منتخب ولعب فوق العالم كله، ولعب ولا ما لعبوش وهم حاضرين في وقت.
0: خلاص تو انت تمام يا احمد، حتى انت تو في قائمه الناس لهم، ربي يوفقهم ان شاء الله وتقيمها.
1: مش مرغوب فيا ولا شيء ولا
0: لا لا لا لا لا لا مرحبتين بيك، مرحبتين بيك، برنامج ليكم كلكم.
1: ووجه تحيه كبيره لخيتي نورس وخيتي بنت القربول وخيتنا فطوم، ونقول ان شاء الله ربي يشفيك وتروحين صحيحه مع 10 هاتف هنا.
0: ايه والله يا فطوم يا ريتك موجوده راك سمعتي شن قال احمد. شكرا يا احمد.
1: ونسمع احد يوم ثاني ونقول بالله عليك ونقول عليها كلمه، نقول له يا طلبتك يا ربي على الكعبة اللي طوفوا بها والحجاج اللي كانوا فيها، لأن فطوم تروحنا تفرح بينا ونفرحوا بها.
0: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا بارك الله فيك. أمين. يا محمد
1: ويبر لي ببالك مع البنت لك الله رب كم طيبة يونس.
0: تسلك الله يعزك بارك الله فيك. تسلم بارك الله فيك
1: ونسلم عليهم كل وجاتهم اللي نعرفها واللي نعرفهم اللي ما نعرفهم شكون.
0: شكرا
1: ان شاء الله يسمعنا عليهم الوقت الطيب.
0: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا يا احمد.
1: وليلتكم سعيدة وربي يحفظكم ان شاء الله.
0: ليلتك اسعد. شكرا شكرا شكرا يا تعطيني مكالمة. سلطان الزمان تقول أخطر شيء قد يحدث للإنسان إن يعتاد التقليل من نفسه من الذي يجرحك لخسارة من لهدايا على 159. حاضر بنت القربول تأمري والله. شكرا
2: تحياتي لك ما يأمرش عليك ظالم يا رب.
0: تسلم. مع السلامة. تسلمي شكرا يا كل وكل الناس اللي تصلوا بينا. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: فاصل قصير مكالمة من فطوم. خارجينا مساء الخيرات عليك.
1: يا مساء الأنوار الخير وعلى كل مستفيك أملوك على التاني مكالمة وصراحة الله يجبر بخاطرك أنت والمخرج بارك الله فيكم ونور القناة بصراحة يعني.
0: تسلمي. بس فطوم فطوم يعرفوك بدون عندك
1: على والله نبي نشكر اخوي احمد على المداخله وبنقول بارك الله فيك وان شاء الله يا رب دعواتك مستجابه يا رب العالمين سواء انا وكل المغتربين في اللي يعالجوا برا ليبيا ان شاء الله يا ربي نروحوا بالف سلام علينا وننسوا ارض الوطن واهلنا وكلنا زين كلهم ان شاء الله يا رب العالمين يا رب
0: اللهم
1: بارك الله فيهم بنقول لهم زيدوا ادعوا لي لان عندي عمليه ان شاء الله الا وسعها واصلا احنا باش نوصلوا لمرحله ان احنا نواجهوا من عدم المواجهه غير خلونا احنا نراجعوا نفسنا ونعيدوا حساباتنا ونعيدوا الفهم ان شنو هي المواجهه. للاسف الشديد يا ملوكه في الفتره الاخيره معناتها في فراق وفي فصل نهايه العلاقه مع اي ان شاء الله في عيله في اصحاب في جيران في اي شيء خلاص صارت المواجهه معناتها خلاص كل واحد يمشي على حاله وسكروا الكتابات وهيك. بينما المواجهه هي لتالياتنا أنا لما نجي نواجه حد في المواجهة هو أكبر غلط وهي هذه خلت الناس تهرب من المواجهة يا ملوكة را تولي تجي تقولي لها واجهة يقولك لا لا لا فيكني من المواجهة أنا ردة الفعل صعب علي نتحملها صاحب الحق أنه هو جلاد وأنه هو بينجلد زايد ناقص وفوق منه فوق من الجلة هذه ردتها في التسامح في فراق يقولك هو مفارق أخير هيك بسكات خير من يقعد يجلدني.
0: أيوة والله.
1: عرفت يعني نتكلم من جانب المخطئ لأن بارك الله فيه المداخلات مقصروش وبارك الله في التعليقات لأن أخذوا دور أن هم أصحاب الحق بينما أنا تو بناخذ دور ناسي اللي المخطئ فهو الجانب الآخر هو فهم خطأ بغض النظر يعني مغير قصد وأنا كده مغير قصد بس إنه نفهم خطأ فهو هو خطأ أصلا. عرفتي الإنسان مفروض يعترف بالخطأ متاعه هو صح الإنسان يبدأ مش قاصد لكن لا عادي مفروض يلو التنازل بالعكس يكسبنا الناس ويكسبنا ود مواجهاتنا ناس قيمة حكيمة نقعدش نحط ناس هذا جاي في صفي هذا يحضر المواجهة هذا تعرفوا اللي جاي في صفك تحضر المواجهة يصب البنزين عناش لأنهم حيحس حطوه في محكمة وبدو ينزلين حد مفروض بين الطرف هو لو يحضر يعني يفهم الجانب الديني
0: خلينا نكون صريحين فطول فاهمة مرة بشيء معين فهمتي حتى تحضريهم يعني تحضريهم لأنك أنت مهما تكوني الأكبر منك قاعد أفهم في الدنيا وجرب أكتر ممكن فهمتي
1: صح
0: فلهذا
1: والله أنا بنوصل رسالة
0: إيه؟
1: والله للكل هذه أول حاجة أفهمنا عن الناس والعفو عند المقدرة باهي يقول كأني عندي أنا نشوف فيهم هلبة مداخلات يقول لك أنا عندي صفتها لا لا لا لا صعبة صعبة صعبة جدا ريتي لما أغلط فيك أنك أنت تأخذي حقك وتعفي عليه لوجه الله هي هنا تعرفي روحك أنك أنت فعلا أملكت الصفة هذه الحميدة عرفتي فأنا نقول أختك غلط فيك سيمة والله سيمة تؤجر عليها وأجرها عظيم عند الله لأنها صفة الله سبحانه راهو صعبة مش أي واحد يقدر يديرها بس أنا نقولهم جربوها مرة واثنين تعالوا على نفسكم راهو أنت لما تجي على نفسك مش معناتها من نفسك أو من شأن نفسك راهو بالعكس يرفع شانك ومش شرط راهو الشخص اللي أنت قدامه يعرف قيمتك عسى وعسى يعني يعرفك الناس الثانية تعرف قيمتك أكثر من الشخص اللي أنت سامحته.
0: أي والله.
1: الوقت راهو اليوم إحنا أنتي يا والله نحبك والله اليوم نزلت يا ملاك منشور نقولهم العملية الجراحية والعلاج والغريدة علي كان نقولها كل بعيدة علي والله قطعة من قلبي تتقطع. فأنتي قلبي فأنتي نعرف إني عيونك اللي تشوفي بيها لكن نبي نقول لك نسأل الله العلي القدير إنه يؤجرك يعطيك الأجر والصبر في بعدك
0: فطوم.
1: علي
0: فطوم فطوم فطوم فطوم طبعا احنا لازم نطمن الوالدة باش ما تزعلش منك لأن هي أنتي خانقاتك العبرة صراحة ونعرف ان انا صراحة الوالد ولا الوالدة انما نتكلم عليهم تخنقني العبرة حتى لو ما في شيء هيك تخنقني العبرة لان هيك مشاعرك اتجاه الوالد والوالدة ما تتغيرش فهمتي ما هيك حب من

0: أساسين.
1: وبنقول وبنقول للمستمعات والمستمعين بالله عليكم، أنت اللي طالع برا الحوش أو اللي أنت قاعد في حوشك، ديم السماعة تو واتصل بأم وقولها أني نحبك يا يما. راهو قرب الأم لما تبدأ أنت وياها في نفس البلاد محلا، والله محلا. صعب لما تبدأ في غربة وتبدأ في أيامات تعطل في غربتك، والله لا صعب بعد الأمرة. الأمرة والله صعبة، صعبة فراقها وصعب البعد عليها، صعب صعب جدا.
0: بعدين نقول لك على حاجه،
1: تو تقول يا ملاك ورا امي عندي نا وتر الحساس عندي
0: نا،
1: والله ما نقدر صراحه.
0: نقول لك حاجه فطور،
1: بالله عليك يا ملاك قبل ما ننسى.
0: نعم
1: بالله نبي نشكر ونقولهم بارك الله فيكم، الله يفتح عليكم دنيا واخره. المره اللي فاتت اخذتني الرهبه وفما ذكرتش نشكرهم. عندي ولد اختي فاروق عادل الشرع واحمد عادل الشرع وصغارة في بداية جيتي هنا لتركيا الحقة، فحتى هي زوجتها نيورة نقولها بارك الله فيك على وقت اللي اعطيتيولي، مع إنه عيد جاك عيد وجاك كذا، فراجلك كان بعيد عليك سامحيني، ونتمناهم إنه يسامحوني بجديات. وولد أختي حتى هو أحمد إن شاء الله ربي يسامحني
0: كل إن شاء الله التحية. اسمعيني اسمعيني فطوم فطوم،
1: وإن شاء الله يخلي لي عائلتي
0: فطوم. نعم. فطوم خليني خليني تو مغير لك جوك، أنا باهي انا خليني غير لك جو، انا صح دموع حاجه
1: على طول والله جباره الخواطر.
0: تسلمي تسلمي تسلمي تسلمي بارك الله فيك، بس انا بغير لك جوك. انا عارفه ان الوالده تحضر فيا، انا عارفه ان الوالده حاليا تحضر فيا او حتى تحضر حتى الاعاده بهي، فانا حابه
1: لا تحضر فيك.
0: انا عارفه عارفه والله بديات ان ان ان كلامها ليا، رغم انه والله ما نعرفها شخصيا، لكن والله كلامها ليا شرف ليا ان الناس الكبيره هيك تقول فيها كلمه حق. ويعني شوفي راه حاجه كبيره لما الانسان الكبير يتفرج عليك ويسمعك، راه حاجه كبيره راه يعني.
1: لا والله تعرفي انت، انا قلت لك طبعا من قناه لقناه طول، يعني نعرفها هذه هذه ملاك، هذه اعرفها، هذه قمه والله، انت قمه ومن العمالقه في الاعلام بجديات، وشرف لينا احنا كنساء ليبيا ان تكون اعلاميه زيك، يعني بقمه في احترامها وحسن في حتى عناوين المواضيع حساسه، وان يتصلح من المجتمع وان يتمس تمسنا احنا في بيوتنا.
0: شو رايك احنا شو رايك احنا
1: الاجتماعيه
0: شو رايك احنا حنديروا لها اهداء بهي يا يونس، لو ممكن لو نختاروا لها اهداء لامها، بحكم ان هي تسمعنا دائما وتتفرج علينا، وبحكم نعتبروها حتى هديه منا لها من فطوم لامها، ومن احنا اسره البرنامج لامها ولكل الامهات. تمام، نتمنى ان نعتذر ان المكالمه فصلت عليها، ان شاء الله تكمل معنا وتستمر معنا حتى في الاستماع. فطوم شكرا بارك الله فيك على المداخله. فاحنا وللناس المتواجدين سواء على التيك توك والفيسبوك، حابين ان يكون الاهداء هذا لكل الامهات، من فاطمه لامها ولكن لكل الامهات، وان شاء الله ربي يحفظهم ويعطيهم الوقت الطيب. وتعتبر هالحاجه هذه هديه هيك بسيطه منا لها، وان شاء الله يا رب فطوم تاني مسافر ومتغرب على خاطر العلاج ان شاء الله رب السلامه. قبل ما نمشي وناخذ النغم محضره المخرج، عندنا عمار يقول السلام عليكم، مساء الخير استاذ ملاك وعلى جميع الفنيين والعاملين في راديو السرايا، وايضا اسف على التاخير واسف على الانقطاع به لكل الناس اللي معانا حاليا، لكل الناس اللي متواجدة معانا حاليا. أنا عارفة في بعض من الناس المغتربة واللي حابين يعني نحن لأننا عايشين في غربة، وش رأيكم بإذن الله؟

شكرا مخرجنا على اختيار أغنية وكان موفق صراحة اختيار أما الأمور ويجعلهم في فسيح جناته. قلوا أمين يا رب العالمين. باه.

0: كالعادة يعني نتمنى أن يطول البرنامج ونتمنى أن ناخذ مكالماتكم ونتمنى أن نسمعكم كلكم صراحة، ما نبيش نقصر مع حد وما نبيش نقلل من حد، ولا تمنيت أن ناخذ عدد كبير من المكالمات ربي يجبر بخاطرك فطوم وانت وحتى انت ملوك. شكرا يا هنا، شكرا ويجبر بخاطرك يا رب. نتمنى أن البرنامج زي ما خدمته بكل يعني نقول بتعب، إن شاء الله يا رب يوصل للناس ويوصل لي قلوبكم قبل ما يوصل لي ودانكم، يوصل لقلوبكم قبل ودانكم. في نهاية حلقتنا وفي ختام حلقتنا خلوني نقول لكل شخص يسمع فيه الآن ويتفرج من السكوت، لو من سكوت ولو تعبت من المجاملة ولو تعبت من كتمان الكلام، تفكر دائما أن المواجهة مش وقاحة حشاكم ولا هي قلة أدب، المواجهة مش خسارة، وأحيانا المواجهة نجاة، وأحيانا ومهتم بما حيوقفك هذا يقول إحنا يستنى في زلة منك، يستنى في تصرف من الجميع غلطانين على حق. يوفق الجميع على يا لهذا ربي ياخذ بنيتك محمود. نشوفكم في حلقة جديدة يوم الجمعة في موضوع جديد يمس تحياتيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس، سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس فقباشرة وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: السرايا اف ام، إشراقة نور
2: في أثير

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من

نفاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.

عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. آمنوا وعملوا الصالحات في

اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ

تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

0: بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
1: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم معالم هادئة. اليوم عندي قصة سمعتها من أحد الزملاء والأصدقاء، يحكي فيها عن شخص معين ما نعرفش طبعا، لكن حكاها لنا. الحقيقة يقول كان دائما وابدا عنده هيك عصبي، يتضايق من أي حاجة. زوجته لما تطلب منه أن يشيلها أي مكان، فأقل تأخير أقل كذا يبدأ يتعارك وياها. المهم شعر بأنه عنده مشاكل واجدة، فلعل ما أنا ما عادش أتذكر الآن هو نصح حد أو هو عرفها بروحها، لكن قال أنا ليش ما نستفيدش بدل من نقعد نحرك في أعصابي أي وقت انتظار نستفيد منه. شنو اللي ممكن تستفيد؟ قال خلينا نستفيد منه نقرأ قرآن. فبدأ يعني أول ما يطلع في السيارة مثلا في الصبح ولا السيارة بيرجع شوية يقرأ شوية، إن شاء الله حتى 5 آيات ولا 6 آيات انت سيارة تدير وبعدين يطجيها. فالوقت اللي هو لما يجي في المربوط قش حاجة يديرها فيقرأ القرآن، بس يقرأ بصوت عالي. حتى أن زوجته لاحظت عليه قالت له غريب أنت يعني وين كل يوم يعني في صورة مش حتى مش قبلت من بعضها، وكأن من كثرة قراءته قاعد الختمة يكمل فيها في وقت قصير، وفي نفس الوقت ما عادش يدير في مشاكل، ما عادش يعرف ليش تأخرت وليش ما درتوش. يجي في محطة، يجي في محطة البنزينة بيعب بنزينة وينتظر، فطلع التليفون بتاعه ويبدأ يقرأ. يجي في سيمافرو نفس الشيء، فوجد الناس على ترتحت بأن ما عادش مضايق وهدأت أعصابه، مش زعلان، مش حامق على حاجة أو اثنين، وقت ضايع، ما عادش عنده وقت ضايع بالمطلق. خلاص أي ساعة أي 5 دقائق أي دقيقة ينتظر فيها حاجة يفتح المصحف ويبدأ يقرأ القرآن. يا ربي سبحانه وتعالى أذن الإنسان حتى ولو ما كانش متوضي ممكن يصير يقرأ القرآن، ما فيش إشكالية، مهم مش جنوب يعني بس. فبالتالي بإمكان الإنسان يستفيد من هذا الوقت، فلا شك أن حياته الأخر يقول تغيرت بنسبة عالية جدا، بهدوء وطمأنينة وعلاقات جيدة، واستفاد من وقته. أيضا شعر بأنه بدأ معاني القرآن تكون قريبة منه. ليش؟ لأنه بدأ ختماته متتالية أو متقاربة، صح التعبير، مش مثلا تأخذ يعني يختم في السنة مرة ولا في الشهرين مرة، لا، حتى قاعد يختم في الأسبوع مرة أو في ربما في 10 أيام مرة. بالتالي بدأ معاني القرآن تتوارد على ذهنه وتحضر في باله عندما يعيش مع القرآن. هذه قصة واحد تغيرت حياته بارتباطه بالقرآن. كيف ما ذكرنا في الحلقة الماضية واللي قبلها أنه نحن نتعامل مع قيم، مجموعة قيم، قيم اللي هي قيم مجموعة، ذكرنا قيم مع الله سبحانه وتعالى. ففيه تكميلة لهذا الجزء اللي هو تعظيم القرآن وتلاوته، حق التلاوة والتدبر، هذين ذكرناها المرة الماضية. أيضا من الأشياء اللي أيضا ذكرناها بس سريعا اللي هي قضية تعلم اللغة العربية وأسرارها علشان تساعدنا على فهم القرآن. لا شك أنك أنت كل ما كنت في اللغة العربية يعني فاهم في قواعدها وفي بيان والعروض وإلى آخره من الأشياء اللي تتعلق بالتراكيب اللغوية والبناء اللغوي للغة، يساعدك بصورة كبيرة جدا في فهم القرآن. أيضا من الأشياء اللي قيمة مهمة جدا وهي قيمة الآية التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى إن وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. طبعا قرآن الفجر هذه يعني عندنا قصة فيها توجوه، معناها صلاة الحضور، صلاة الفجر، تسمع قرآن الذي يتلى في صلاة مشهودا من الملائكة، مشهود من الملأ الأعلى، مشهود من أهل الخير، مشهود مشهود مشهود، فأنت جزء من هذا المشهود. كويس، بالتالي واحد يبقى عنده حرص على حضور هذا المشهود، هذا الشهود، المشهد، لا شك أن حتكون لها تأثير كبير جدا على حياته. أيضا من قيم القرآن، من قيم

الأيام اللي لازم الواحد يعني ينتبه لها، القرآن مش مجرد أنه هو قرآن تتلوه وتقراه وتصلي به وخلاص، لا، هو الله سبحانه وتعالى يقول وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فنحن مهمتنا هو تبليغ هذا القرآن لغيرنا. وذلك تقول القصة اللي حكيناها قبل شوية، الرجل قاعد ما أنا بقرأ في القرآن بصوت عالي، بدأ حتى أولادي يتأثروا به وزوجته بدأت تأثر به وأهل بيته كلهم هم يعني يديروا زيها. إضافة لأن الإنسان تتبلغ، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، حفظ آية من القرآن يعلمها الغيرة، فهم معنى آية يعلم الغيرة، تدبر في آية يوصلها لغيرها. وبالتالي هي القرآن هو نوع من التبليغ، نوع من بلغ الناس ومبرهم، وأيضا حتى نحاجج به، يعني الله سبحانه وتعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا أي بالقرآن. وهذه السورة نزلت في سورة الفرقان في مكة، والرسول ما كانش يقاتل إنما كان يحاججهم بالقرآن. ولما جاء الوليد بن عتبة وقال له اندلوا لك واندلوا لك واندلوا لك، فما ردش عليه إلا بالقرآن. القرآن له حجته البالغة وتأثيره القوي، حتى في يجيبوا في ناس ويسمعوهم القرآن فيلاحظوا أن هم تأثروا بالقرآن، تأثروا بالقراءة، تأثروا بالصوت، تأثروا بالنغمة، يعني مش فاهمينش إن يقول لكن صار لهم نوع من التأثر. بالتالي مسألة أن نحلغ الناس ونعلمهم هي القيم التي يجب أن نعيش بها. قيمة أخرى نحتاج أن نتربى أنفسنا عليها، اللي هي أن الإنسان فعلا يعني لما يقرأ القرآن يجب أن يكون عنده تأثر، سيلة تأثر، ما يقدرش يقرأ هكي الآيات يعني تمر عليه يتلوها سريعا ومر على الآية واثنين والثلاثة والصورة واثنين والثلاثة ولا يجد في قلبه شيء. لا، الله نزل أحسن الحديث، والله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، يخشى قوم الله يهدي بمن يشاء. فإذا لو الإنسان ما شعرش شيء وهي القرآن لم تبكوا فبكوا، يعني أوكي استحضر التأثر، يعني عارف زي ما يقولوا يعني حاول أنك أنت تمثل في البداية، إنما الصبر بالتصبر، أنت كذا بعدين كيف تقرأ جملة وكيف بعدين تقرأ العلم بدأ يجي التعلم. كذلك هذه الخشية جي بأنك أنت فعلا تحاول تستدعي هذه الخشية، حاول أنك أنت تمثلها تمثيلا صح التعبير. أيضا من الأشياء الذي القيمة المهمة جدا في قيم التعامل مع القرآن هي قيمة أنه ما جاء عن الله على مراده سبحانه وتعالى نؤمن به. أي حاجة الله قال في القرآن خلاص عندي حقيقة، لكن على كيف عند الله سبحانه وتعالى. مرات في حاجة ما نفش، هو الذي أنزل آيات واضحة، آيات جلية ما فيهاش أي بتاع، يا الذين آمنوا أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني واضحة. هو الذي أنزل عليه كتابا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أخر فيها متشابه غايب غيب من الأشياء الغيبية ما نقدرش نتصورها، والتعلق بالله سبحانه وتعالى وتعلق بالدار الآخرة كلها غيبة. يعني الله سبحانه وتعالى لما قال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، يعني هل نفس المية اللي عندنا توها؟ الوصف يعطيني قرب في الصورة لكن وليس في حق ليس هذا، لكن هي فاهمة هنؤم بها فاهمة. هل هو نفس الماء هذا؟ مش الله أعلم، مش عارف مذاق نفس المذاق ما نش عارف، لكن فيها شيء يفوق أكيد طبيعة الماء اللي نشربه في الدنيا. فهذا الغيب، الغيب هذا الناس اللي طبعا عندهم في قلوبهم شيء

أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ويدوروا. والله سبحانه وتعالى قال أن عند كذا فشني قصد وجه كذا، يبدو يعني يخشوا في التمثيل، يخشوا في أشياء ما أول اللي ينبني عليه عمل، وثانيا ضرب بالغيب، رجم بالغيب، ظن على غير هدى. لكن المؤمن، أما الذين آمنوا فما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. المؤمن هذا من عند الله سبحانه وتعالى، خلاص على مراد الله، صح هو كيف أنا ما خشش في التفاصيل اللي ما كيف يقول لين بني العمل من حيث الدنيا ولا العلم بها قال ينفع ولا الجهل بها ضر. بالتالي هذا الإيمان وأي حاجة نقرأها في القرآن يجب أن نؤمن بها كما جاءت من غير أي من شغل الأشياء اللي هي في الدنيوية والأشياء الأحكام هذين واضحات، أما الأشياء الغيبية اللي تتعلق بالله سبحانه وتعالى وصفاته اللي تتعلق بالجنة والنار والصراط والكذا هذا هي أمر نؤمن به دون ما نفصل. وهنا يندرج عليها أننا إيماني بعلم إيماني أو علمي فات الحسنى كويس اللي هو أثرها علي. أنا لما نعلم أن الله سبحانه وتعالى سميع يسمعني أنا ما نقولش حاجة تغفى، بصير يراني هو قريب، أنا حتى لما ندعي بصوت بسيط يسمعني لأنه قريب، لما ندعي بأنه حي يجيب دعوتي. فإذا العلم بها وأثرها عثلها أمامي بأن أنا أعبد إله سميع بصير عليم خبير كذا كذا كذا كذا وجبار منطق مقهار وكذا، كل هذه عكسا على سلوكي. والقيمة الأخرى اللي فعلا نحن أيضا نحتاج أن نحن ننتبه لها اللي هي قيمة الاتباع والطاعة. يعني كيف ما ذكرنا في سابقا أنه الصحابة كانوا يقولوا كنا نتعلم العشر آيات فلا نجاوزهن، يعني ما نسيبهنش ما يمشوش للبعد حتى نعمل بهن. يعني هو الآية يأخذها على أساس مش في الدنيا صح، فيش حاجة اسمها آية تمشي خلاص. حتى القصص القرآني كما قال أنا في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، مش اختلاق، مش قصة مخترقة، قصة حقيقية، وهنا العبرة في القصة الحقيقية. الإنسان يمكن يألف قصص ويطلع معاني وهي مش حقيقية، لكن لما تكون الشيء صار حدث فعلا فلا شك أن المعنى والقيمة أقوى. بالتالي لما أنا نقرأ القرآن ونشوف شنو الأوامر شنو النواهي شنو الفوائد، ما نطلعش الصفحة اللي نقرأها نطلع منها بكتلة من الأوامر بنفذ، كتلة من الأعمال المفروض ندرج، وأيضا جزء من الأشياء للإعتبار. والحقيقة هنا يلزمنا شيء، لا شك الإنسان عندما يعني يطيع الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا عمل ممتاز، هذه عبادة الله أنك تطيع في أمر وتنتهي عما نهى عنه وزجر. لكن لما تكون موقن إن ما فيش حاجة يؤمر بها الله سبحانه وتعالى إلا ما فيها خير لك، وما فيش حاجة نهاك عنها إلا ما هي مش كويسة على الله سبحانه وتعالى وعلى طاعة أمر الله، هيكون سريع جدا. ليش؟ لأنك أنت يعني مدرك أو موقن بأن العمل اللي هتقوم بهذا في صالحك هتستفيد منه.

أيضا مسألة أخرى قيمة مهمة جدا تبرز علينا من قراءتنا للقرآن هي تقوى الله والخوف منه سبحانه وتعالى. لما نشوف الآيات التي يعني ينهى الله سبحانه وتعالى عن أعمال ويصف فاعليها بصفات سيئة جدا ويتوعدهم بعذاب شديد، لا شك أن هذا يولد رهبة في قلب الإنسان المؤمن. أنا ما نبيش نقع في طائرة أننا نقع تحت دائرة هذا العذاب وهذا الوعيد، فنبتعد. فهي هذه التقوى، العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل. فالعمل بالتنزيل أنك أنت تعمل لشان ما تضيع الله أو تعمل بما أمر، لأنك أنت تبيش تقع في دائرة الوعيد بتاعك سبحانه وتعالى. فهنا في قيمة تقوى الله أو الخوف منه أو تحري الحلال واجبات، يكون نتيجة هذه العلاقة اللي هي علاقة العلاقة مع القرآن وتلاوته وحفظه وتدبر فيه. القرآن أيضا يفتح لنا آفاق في قضايا التفكير، يسأل تبدأ من المولى سبحانه وتعالى، يسأل أما خلق السماوات والأرض، ويسأل كم سيدنا سؤال سيدنا إبراهيم لما قال فلما رأى الشمس إلا اسمها قمر باز قال هذا ربي، نجم قال نوع خلي يقولوا نوع من المناقشة العقلية المنطقية لمسائل الاعتقاد. وذلك الله سبحانه وتعالى يجي يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. لا يعني تفكيرنا ما ينصبش عليه أن نفكر في الله سبحانه وتعالى، لأن لا نستطيع أن نحيط به ولا نستطيع أن ندركه، لكن نتفكر في خلقه، نتفكر في أثر هذا الخالق سبحانه وتعالى. وكما قال ذلك العربي الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على العليم الخبير؟ خلق كبير تدل على اللي خالق عظيمة جدا، مش شيء بسيط، مش شيء سهل. خلق السماوات والأرض والجبال والدنيا، والواحد خاصة الآن العلوم الحديثة المجرة والكون والما فيه وأعداد رهيبة وأرقام وأحجام، أرقام حتى لما يقول هذه حاجة كبيرة يقول أرقام فلكية، لأن فعلا المسافات تعد بالسنوات الضوئية مش تعد بالكيلومترات. بالتالي قيمة التفكر، قيمة التفكير القرآن يعني يشجع عليها، والإنسان

يعني يسأل. لكن دائما رأى على فكرة الفرق ما بين السؤال والسؤال هو القصد. في اللي قصده من السؤال هو التشويه أو الإشغال بما لا يفيد، وفي اللي قصده أنه بيعرف بيتعلم. مش واحد بيشوش على الناس فيجي يسأل فيهم أسئلة شوية عجيبة لأنه يعلم أن إجاباتها ملخبطة، يشوش عليهم، هذا من هي عنا. لكن إنسان بيفهم عشان يزداد إيمانه. قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. كيف إبراهيم كيف؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى أمنت، أنا عارف مؤمن بأنك أنت تخلق الشيء وإذا مات تحييه من جديد وفيش مشكلة. لكن بس ولكن ليطمئن قلبي. هنا الاختلاف. كفار أحيانا يجول الرسول يقول يطلبوا منها طلب يقصدون التعجيز، مش قصدهم اللي يبوا الدليل. فأحيانا الله سبحانه وتعالى والنبي ما يستجيبش لهم أصلا، لأن أنتوا حتى لو جبنا المعجزة هذه حققنا اللي تبوا مش حتفهم. وإذا أراد أن يحقق لهم هذه توعدهم قال لهم راو إذا كان درتها ولم تؤمنوا بعدين عذابي حيشيل الأخضر واليابس. إذا كان لما سيدنا عيسى طلب منه الحواريون قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ اتقوا الله يا ناس. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشهيدين. فلما طلب من الله قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هذه خطورة المعجزة. لو جاءت بعد الطلب لو لم يؤمنوا العذاب حينزل عليهم على طول. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كان لا يستجيب لطلب معجزات، وإلا هو قادر يطلب من الله يدير له، لكن عارف أن المعجزات لو نزلت ولم يؤمنوا عند ذلك سينزل العذاب ويأخذهم جميعا. وهو صلى الله عليه وسلم كان يريد أو يأمل أن عدد كبير منهم يدخل في الإسلام ويكونوا أنصار لدين الله. رد مرة ثانية، مسألة التفكر والسؤال مش ممنوعة، بس اللي ممنوع هو القصد السيء، القصد التشويش، قصد هذا لا، هذا مش مطلوب وبالعكس منهي عنه. بينما الإنسان يريد أن يفهم يعني، وهذه خاصة الآباء، حاول تعطيه إجابة على قدر سنه لكن ما تسكرش عليه. أعطيه إجابة على قدر سنه لكن ما تسكرش عليه، بقولش لا ما تسألش السؤال هذا، هيك أنت تسكر عليه، هيك تولد عنده نوع من الانكفاء على نفسه ويبدأ يسأل الأسئلة، يبدأ وطبعا يدش عند الإجابة فالشيطان يلبس عليه وممكن حتى يضل بسهولة. بينما هو لو حصل واحد إجابة أعطى إجابة هيك وإجابة مفهومة بالنسبة لسنه، ولما كل ما يكبر يفهم أكثر هيبدأ دائما على الطريق المستقيم، لأن اللي قاعد يجاوب له يوري فيه الطريقة الصحيحة. من قيم التفكر في اللي في القرآن تولد عملية الإبداع، الإبداع في الصنيعة، في الصنع، الإبداع في إيجاد الأشياء، في فعل الأشياء، في تكوين الأشياء. الإنسان عندما يتأمل المخلوقات أحيانا قد يحاكيها ويدير آلات تشبهها وتقوم بعملها. هذه جت بعد نوع من التفكر في هذا المخلوق، كيف يقوم بوظيفته، كيف يطير، كيف يصبي، كيف يدير كذا كذا كذا كذا. فلما فهم الآلية بدأ الآن يفكر هل ممكن يدير آلة تقوم بنفس الدور، فبدأت. وهذه شوفوا ذلك، شوفوا الآلة، ونحن نشوف الصنائع الموجودة في العالم الآن هي كلها تقريبا شبه محاكاة لمخلوقات الله سبحانه وتعالى. الفرق أن خلق الله في حياة، والخلق بتاع الشيء اللي نحن بندروها، الصنع اللي بندروها، الآلة اللي بندروها هي آلة صمام بكمة لا تحس ولا تدرك. وأيضا تفكرنا يوصلنا إلى معنى مهم جدا، وهو غرض وجودي في هذه الحياة، الهدف من أني أنا موجود. هذا كله من الأشياء التي نتعلمها في تعاملنا مع قيم القرآن. السؤال اللي دائما ممكن نطرحه في نهاية الحلقة هو كيف نحقق هذه القيم، كيف نحقق هذه القيم في حياتنا بحيث أن فعلا تصبح

0: طبعا ابتداء لابد من الاقتراب من القرآن وتلاوة القرآن، واللي نقدر نحفظوها نحفظوها، ويأتي بعد ذلك التدبر والتفكر. لكن لو ما اقتربناش من القرآن بدل نش ورد، الأخ اللي ذكرت لكم قصة في بداية الحلقة، ولا شك أنه هو ما كانش فاهم أنه ممكن يوصل للنتائج اللي وصلها، أو ما كانش يقصد هذه الأهداف، ولكن كان بيشغل نفسه، وشغال نفسه خلاه أنه هو بعد فترة يعني يقتطف ويجني ثمار كثيرة جدا لم يكن يقصدها ولم يكن يريدها ولم يكن يدركها، ولكنها كويسة. أول حاجة هو الالتصاق بالقرآن، القرآن يكون قريب مني، مصحفي يكون توا الآن زي التليفون يكون في يدي ديما طول الوقت، هذه أول نقطة. ثم تأتي بعد ذلك الأمور الأخرى شوية بشوية، نحط القضايا اللي أنا القيم اللي أنا ذكرتها توا، أي من أنا ماشي فيه وأي ضعف نبدأ فكر كيف نعالجه، واللي ماشي فيه كويس الحمد لله 400 رب يزيد إن شاء الله تعالى. فإذن عليكم بالقرآن، أكثروا من تلاوة القرآن، التزموا القرآن، أكثروا من الاستماع إلى القرآن، حتى يفيض عليكم القرآن ببركاته وهديه ورحمته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير، وإلى أن ألتقيكم حلقة قادمة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فمرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات فقه العصر. سنتكلم في هذه الحلقة عن آداب المرور والسير، وعن بعض مسائلها الضمانية، يعني في حال حصول حوادث مرورية، وكذا

ذلك عن بعض المسائل المتعلقة بها. ديننا هو دين عالمي واحد، لأنذركم به ومن بلغ. ثانيا، هو دين رحمة عالمية، قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنجد تفاصيل الرحمة في مفاصله، في فروعه، في أصوله، في مسائله، فلا تخلو مسألة شرعية عن تيسير، عن رحمة، عن حكمة، عن عدل، فكلها كل فلا يمكن أن تجد في مسائل الشريعة إلا هذه الأمور. فإذا وجدت تعسيرا فإما أنك لم تفهم المسألة، لم تفهم النص، لم تنزل النص على الواقع حقيقة، قلدت من فعل ذلك، من قلدت من أخطأ فعسر على الناس، لأن الشريعة قائمة على التيسير، فالشريعة ميسرة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لذلك فالمشاق مدفوعة والمضار مدفوعة، وجاءت قواعد كثيرة تنظم هذا. المشقة تجلب التيسير، الشريعة مبنية على التيسير، لا ضرر ولا ضرار، الضرر مدفوع، الضرر يزال، الضرر لا يكون قديما، الضرر لا يزال بالضرر، تدفع المفسدة الكبرى بالصغرى، وهكذا تنظيم شامل. وهذه القواعد في الحقيقة منظومة متكاملة لحماية التكليف، لحماية المكلف، حتى لا يصاب بالضرر. الشريعة لا تريد الإشقاق على الناس، الشريعة شريعة الجمال، شريعة الحسن، شريعة الرحمة. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ليست للشقاء الفرد ولا للشقاء الأسرة ولا للشقاء المجتمع. ولذلك فالمفتي الذي يختار الشقاء والتعسير قد جانب صواب الشريعة وقاصدها وقواعدها وأصولها، فإن من أهم أصولها التيسير، والتيسير غير التساهل. ولذلك يمكن صياغة قاعدة جامعة للتيسير والتسهيل والتساهل، فنقول الشريعة قائمة على التسهيل لا التساهل، وقد تكلمنا عنها فيما سبق، فإن التسهيل معناه رخص وتيسيرات شرعية للحفاظ على التكليف، فالمسافر يعطى مساحة من الرخص في صلاته وفي صيامه حتى يحافظ على التكليف. افرض أن المسافر مثلا كلف بالصلاة كما هي في أوقاتها، يمكن أن يتركها، كلف بالصيام يمكن أن يترك الصيام، لكن الشريعة، لكن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن يقضي في أيام أخرى، رخصت في الصلاة في قصرها، فأدى هذا الترخيص، أدى هذا التيسير، أدى هذا التسهيل إلى أن يحافظ المكلف على الشريعة في مرضه، في سفره، في حله، في ترحاله، في أمنه، في خوفه، كان في بر، في بحر، في حيثما كان، أدى هذا التيسير إلى الحفاظ على الشريعة تحت أي ظرف، مع أي ظرف، في أي زمان ومكان. بخلاف التساهل فهي عبارة عن أعمال تحايلية على الشرع، هدفها الهوى والمزاجية، تؤدي إلى الانخلاع من التكليف، والتكليف مأخوذ من الكلفة، يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا، فهو مأخوذ من الكلفة،

إلى منظومة النور، منظومة من الضياء القيمي والفقهي والتأصيلي. فقال سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن، بدأ بهذه المنظومة المتكاملة واصفا عباده، فبدأ يعني وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هونا. وبعد ذلك: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون. بعدين بدأت قيام الليل، بدأ تنظيم الإنفاق، بدأ بشيء كبير، بشيء هام يلفتنا التفاتة هامة إلى أهمية التنظيم في السير، إلى أننا نتعبد الله في تنظيم السير. وعباد الرحمن، فتنظيم السير عندنا عبادة نسبها الله إليه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لأن الخطاب مع السير قد تتعرض فيه للجهلة، لمن لا صبر عندهم، لمن يطيل لسانه، لمن يتعرض لك. فإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لأن الإنسان في سيره قد يظن أنها ليست من منظور، ليست من التعبدات، ليست من الأمور الهامة. لا، الشريعة تقول هنا أن السير عندنا تعبد، فإذا كيفيته وضبطه، إذا عملنا لوائح للسير، تنظيمات للسير، هو خدمة لهذه الخصلة العظيمة: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وأعجب من تنظيمات المرور في بلاد المسلمين ألا تذكر هذه الآية. يعني قد تجد في الطرق السريعة هدئ السرعة، قد تجد لوحات إرشادية، ونحن في شعب مسلم، في شعوب مسلمة، لو أنك في الطريق السريع رأيت هذه الآية لا بد أن القلب والضمير والبوصلة الإيمانية ستتحرك. الإنسان يتبع، الإنسان المسلم المؤمن يتبع تعاليم القرآن. ولذلك المرور لا بد أن يضع مثل هذه الإرشادات في لوحات الطريق السريع، في رسائل SMS، لأنها أبلغ تكليف حينما يكون تهوين السير من العبادات. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هونا في مشيتهم، هون. طيب المشي، أنت ماشي بتأودة، كذلك إذا ساق الإنسان السيارة. لماذا؟ لأن السرعة مهلكة ومتلفة ولها مخاطر كثيرة، ولذلك الحوادث التي ترتبت على السرعة الزائدة حوادث مرعبة، والله وأدت إلى إتلاف نفس، إلى إتلاف عضو، إلى إتلاف مال. ثلاثة أمور أدت إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول إتلاف الأنفس، الأمر الثاني إتلاف الأموال، الأمر الثالث إتلاف الأعضاء. قد يصاب الإنسان بكسور، قد تتلف الأنفس، تتلف السيارات في وسائل المواصلات. لذلك من قواعد الشريعة، من تعليمات الشريعة: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. المشي بمعناه الحقيقي، وكذلك المشي بمعناه المجازي. وفي آية أخرى ينظم الله سبحانه وتعالى ويبين ذلك، فقال سبحانه وتعالى: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. واقصد في مشيك يعني تعليم لنوعية المشي، وهو التوسط في المشي، توسط في السرعة، لأن السرعة الزائدة متلفة ومهلكة. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومعروف أن الإسراع الزائد يؤدي إلى التهلكة، ومما ابتليت به اليوم، وما ابتلي به الناس، الاشتغال بالجوال حال القيادة السيارة.
وهذا أدى إلى حوادث خطيرة جدا وإلى انحرافات على الطرق. كيف تشتغل بهذا الجوال وقد يؤدي إلى أن تقتل نفسا، أن تتلف مالا، أن تعرض نفسك وأولادك، أن تعرض الآخرين وأبنائهم وأموالهم للخطر؟ كيف تصنع ذلك؟ ولذلك صدرت أوامر وتوجيهات صارمة في بعض الدول، وهي على حق في في في تنظيم وترتيب هذه الأمور. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. فإذا تنظيم المشي والسير والقصد فيه هذا أمر من التعبدات في ديننا. وعباد الرحمن الذي أرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. غير المرور يعتبر مشمولا بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا أولي الأمر منكم. الدولة عندها لوائح وتعليمات مرورية، هذه التعليمات المرورية يجب الالتزام بها. لماذا يجب الالتزام بها؟ لأنها مدروسة دراسة من خبراء، من مختصين، درسوا ما يترتب عليها من مصالح، ما يترتب عليها من حفظ الأوقات، من حفظ الأنفس، من حفظ الأموال. فجاءت هذه اللوائح والقوانين المرورية، فمنها الرخصة المرورية في سن 18 سنة. فهذه من الأمور المصالحية، يسمى المصالح المرسلة. لماذا؟ رأينا العالم، حينما ترى العالم، والعالم سواء كان مسلما أو غير مسلم، لماذا؟ هو منطلق من منطلق مصالحي، والشريعة راعية للمصالح. فهذا السن بحسب الدراسات المعروضة من الخبراء، بل من أطباء سواء في مختلف التخصصات، حتى أطباء النفس، التصرف في هذا السن يعتبر تصرفا راشدا. ولذلك ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن هذا السن هو سن البلوغ، يعني اختلف الفقهاء ما بين 15 إلى 18 سنة في سن البلوغ. فسنه في هذا السن في حينما تعطى فيه الرخص، رخصة قيادة السيارة، هو سن مناسب وفيه نظر مصلحي. لذلك أن تسلم السيارة إلى طفل قد يؤدي إلى إتلاف نفسه وإتلاف مال وإتلاف الآخرين، أولا أنت آثم إذا أدى ذلك إلى الإتلاف، ثانيا ضامن لأنه طفل، والطفل ضمانه على وليه أو في ماله إن كان له مال، لكن أنت المتسبب، أنت من دفعت له هذه الآلة. ولذلك نجد يستخدمون ما يسمى بالتفحيط، هذه التفحيطات والدوران بالسيارات وإتلاف الأنفس، أولا يقتل نفسا، يجب عليه الدية، آثم عند الله سبحانه وتعالى لأن عمله هذا أدى إلى العدوان، من الإثم والعدوان. التفحيط الذي نراه يتلف الأنفس ويتلف الأعضاء ويتلف الأموال، هذا يعتبر من العدوان. لذلك لا يجوز للشباب هذه الأمور إذا أدت إلى هذه المتلفات، وهي في الغالب تؤدي إلى ذلك، فيتلف المال ويتلف النفس ويتلف الحياة ويعرض نفسه وغيره للمخاطر. في حالة وجود هذه الحوادث، أولا قلنا أنه طبعا المجامع الفقهية درست حوادث المرور ودرست تعليمات المرور وأصدرت في ذلك قرارات، خلاصة ما جاءت بها الفتاوى والقرارات: أولا تعليمات المرور ملزمة. لماذا؟ مشمولة بقوله سبحانه وتعالى:

الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثانيا الغرامات المرورية التي يدفعها الإنسان داخلة تحت التعزير المالي، وقد رجح المجمع الفقهي رجح جواز التعزير المالي في تأديبا لأن الناس تساهلوا ولأن الناس فتحوا هذا الباب على مصاريعه واستهانوا بالإشارات المرورية وبالتعاليم المرورية، فلذلك كانت هذه الغرامات تعزيرات مالية أفتى بها المجمع الفقهي وهي فتوى حق. هناك خلاف فقهي قديم في التعزيرات، التعزير بالمال، والظاهر أن الأدلة متجهة إلى جوازه، الظاهر بحسب ما درسناه من الأدلة إلى أنه يجوز التعزير بالمال. هناك من تشدد في أنه لا يجوز التعزير بالمال ويجوز التعزير بغيره والتأديب بكذا، لكن هذا الاتجاه هو اتجاه صحيح وبه وعليه جرت الفتوى وصدر بها القرار المجامعي. كذلك إذن الأمر الأول التزام الضمان في حال الحوادث المرورية هو على المباشر، وفي عندنا متسبب، هناك متسبب وهناك مباشر. ما هو المتسبب والمباشر في الفقه الإسلامي؟ المباشر هو الذي يباشر الإتلاف، ولذلك قعد الفقهاء قاعدة أن المباشر هو الضامن إلا إذا كان المتسبب معتديا أو مفرطا أو لا يمكنه تحميل المباشر. فالمباشر الذي يباشر الإتلاف أحرق مالا، أتلف سيارة، أحرق مثلا دكانا لشخص ما، كسر زجاجا، هذا ضامن، أتلف تلفونا فهو ضامن. المتسبب ليس بضامن إلا إذا في حالة العدوان، إذا كان معتديا، إذا كان مفرطا، وإلا فالأصل هو المباشر. في حال أننا لم نستطع أن نحمل المباشر يمكن أن يتحول الضمان إلى المتسبب. مثلوا لذلك، لا يمكن أن مثلا لو أن شخصا أطلق أسدا على شخص وأدخله إليه فقتله، لا يمكن أن نحمل الضمان المباشر وهو الأسد، وإنما المتسبب الذي أرسله والذي أدخله عليه، وهكذا. فهذه قاعدة فقهية من القواعد، المباشر هو المسؤول، مسؤولية مباشرة، والمتسبب مسؤول في حالة تعدي وفي حالة تفريطه. هناك حالات طبعا الضمان فيها لا يمكن، يعني لا يفتى به، وإلا فالأصل طبعا الأصل هو الضمان، لكن هناك حالات. من هذه الحالات أن يكون الخطأ الواضح والبين ليس من المباشر، وإنما من المتضرر، ممن اعترضه، كأن يعكس له الخط ولا يستطيع ذلك تفاديه ويأتي بشكل مفاجئ، فإن هذا استثناه جماعة من الفقهاء، ولعل قرار المجمع اتجه إلى في مسائل الحوادث المرورية أن قضاء المحاكم. لكن أنا عاما هنا هو أن الإنسان يتسبب في إتلاف أنفس وإتلاف أموال، فيترتب لك الصيام، صيام الكفارة، في حال أن إنسان أتلف إنسانا أو تسبب في موته فإنه يصوم شهرين متتابعين، وكذلك يترتب على ذلك الدية، وهذا بحسب ما يقررها القضاء، وكذلك يترتب على ذلك ضمان ما أتلف من أموال وضمان ما أتلف من سيارات. إذا كان مقصرا، إذا كان مفرطا، فعليه الإثم بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن شريعتنا الإسلامية شريعة عدل وشريعة رحمة وشريعة تيسير. وبقي مسألة لطيفة في هذا الباب، وهي مسألة سواقة المرأة أو قيادة المرأة للسيارات، وكان هناك لغط كثير، وقد أفتينا قديما جدا وأفتى الكثير من العلماء بأنه لا يوجد نص من القرآن ولا من السنن

0: ولا من أصول الشريعة يمنع من سواقة المرأة للسيارات ومن قيادة المرأة للسيارات. وكانت هناك بعض التخوفات من بعض العلماء وهمية، كانت هناك تخوفات وهمية غير مبنية على نظر مقاصدي ولا على نظر تأصيلي ولا على أدلة واضحة وبينة من الكتاب والسنة، وإنما على بعض التوهمات المفاسدية في بعض المجتمعات، عبارة عن مفاسد موهومة، وأن منعها كان عبارة عن مصالح موهومة، وأنه لا يوجد دليل صحيح من واضح لا من الكتاب ولا من السنة ولا من القياس الصحيح ولا من مقاصد الشريعة العظيمة يمنع المرأة من سواقة أو من قيادة السيارات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وإلى لقاء آخر.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

بعدين كده على الادراك وانواعه، الادراك اللاوعي، الادراك الايجابي والادراك السلبي، الادراك السلبي، الادراك الايجابي، ادراك قدرات وادراك الامكانيات. بعدين اتكلمنا على ادراك القوى المحركة للسلوك البشري اللي هي الالم والسعادة. من هنا اتكلمنا على الملاحظ الداخلي اللي هو بيفكرك باستمرار ازاي تعيش كويس، بس ما يقولكش تعمل ايه، هو فقط بيوسع افاقك. بعدين اتكلمنا على القاضي الداخلي، لو قلت لأي حاجة سلبية عن نفسك بتحكم على نفسك بالسجن الداخلي، فممكن انسان يبقى محبوس في سجنه، فاخد بالك انت بتقول لنفسك ايه. واتكلمنا بعد كده، بدأنا في الاحتياجات العشرة الانسان محتاجها، وكلمنا على اول احتياج فيهم اللي هو البقاء والامان. قلنا الانسان لو اي حاجة ناقصها في بقائه، سواء في اكله او شربه او دخله، عمله، اولاده، صحته، ده حيز بقاء والامان اللي هو الضمان والاستمرارية، انك عاوز تضمن بقائك وعاوز يكون مستمر في الزمن هذا البقاء. وثالث حاجة كلمنا فيها ان احنا عاوزين نحب ونتحب. ومرة فاتت تكلمنا شوية كلمة حب دي، انك تحب الله من اهل سول عصر، بعرف حب نفسي هنتكلم عليها، ما عنديش حب جوايا، هحبك انت، لازم الحب يكون مزروع جوايا. عشان كده انا جزء من قوة الطاقة البشرية، وده العلم الثاني لفضل الله سبحانه وتعالى اسسته واصبحت ماركة مسجلة عالميا. بقول للناس لو بتحب انسان اكتر من نفسك بتأذيه وتأذي نفسك طبعا، الا الله ورسوله ما بندخلهمش في حاجه زي كده. لما تيجي تقول انا بحبك اكتر مني، دي مشكله، لان انا ببعت لك الكلام ان انا بحبك اكتر مني، وببعت لك الاحساس ان انا ما بحبش نفسي، ما اعرفش يعني حب، فباذيك واذي نفسي. فتبص تلاقي انت لازم تتعلم ازاي الحب، ان انت نفسك حب فبتدي الحب. فترى بدات تحضن اللي حواليك، يعني عارف لما تحضن ماما، تحضن بابا، عارف تسعدهم، بتحس بسعادة تامة. النهاردة هنبدأ نتكلم على السبعة التانيين من الاحتياجات الخاصة للإنسان. الاحتياج الرابع هو التقدير. التقدير، عارف انك تحس انك متقدر وتحس انك ناس كمان بتقدرك. هل عمرك سمعت حد بيقول هنا ما حدش بيقدر، او في الشغل ده ما حدش بيقدر، او في البيت ما حدش بيقدرني، او الدنيا دي ما بتقدرش حاجة؟ كلمة التقدير دي جاية من التقدير الذاتي. هل يا ترى انت بتقدر نفسك؟ هل عندك حد في العيلة بيقدرك؟ هل حاسس حد بيحبك ويقدرك بدون شروط؟ عارف التقدير ده، عندك نابليون بونابرت قالك انا ممكن اعيش اسبوع بحاله على تقدير. ويليام جيمس اللي هو بنسميه ابو علم النفس الحديث قالك من أعمق احتياجات الإنسان الحب والتقدير. عارف وإحنا صغيرين كنت تشد ماما، تشد بابا، ماما بصيلي، بابا بصيلي، بصيلي، عاوز الناس تبصلك، عاوز الناس تقدرك. شوف هنا روعة الله سبحانه وتعالى، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. سبحانك يا رب، ربنا سبحانه وتعالى اعمل بقى وأنا هبصلك بنفسي، مش أنا بس والرسول والمؤمنون، فسيرى الله عملكم، ربنا بيشوف انت بتعمل ايه. فبص تلاقي الروعه دي كلها ربنا بيشجعنا بيدعمنا عشان نعمل. لما تبص تلاقي انت بتقدر نفسك ولا لا، انت بتقدر الناس ولا لا، انت عارف يعني ايه تقدير. لما حد يجي يقول لي تعرف دكتور انا ما حدش بيقدرني، فارجع اقول له اولا لازم تعرف يعني ايه تقدير، عشان انت حطيت التقدير ويمكن حطيت قواعد عاليه على نفسك، وتقعد تقول ده ما بيقدرنيش عشان يعمل كذا، وده ما بيقدرنيش عشان يعمل كذا. طب ايه تقدير بالنسبه لك؟ يعني احترام بالنسبة لك. انت لما توصل للتقدير انا بقدر نفسي، بقدر قدراتي لانها لا محدودة، بقدر قدراتي، بقدر امكانياتي، بقدر تجربتي، بقدر خبراتي في الحياة، بقدر ان انا انسان اعرف عنده ثمن، اي انسان عنده وزن، انسان عنده قيمة. فلما حد يقول لي اي حاجة انت عارف قيمتي، انت عارف قيمتك انت، ده لو انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. ربنا خلانا باحسن تقويم، خلانا بيده الكريمة، سخر لنا السماء والارض وما بينهما، فمين يقول لي انت فاشل ولا انت مش هتنفع؟ بيقول لي اللي جواه، بيطلع ادراكه، بيطلع مفهومه. لكن انا الله سبحانه وتعالى خلاني في احسن تقويم، وداني كل الاسباب، اداني كل القدرات، وبمشي بيها في الدنيا وبستخدمها في الامكانيات عشان اوصل احقق اهدافي واساعد اكبر عدد ممكن من الناس. فدوس تلاقي ان التقدير جه نمره 4 بالنسبه لاحتياجات الانسان. تخيل بالنسبه للحب والتقدير، الحب خصوصا والتقدير، مستشفى مستشفى

العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية جابوا بيبيهات، بيبي لسه مولود طبعا، البيبيهات اللي بيحطوها في الملاجئ، أخذوا 2 من البيبيهات دول، صنف البيبيهات الدول واحدة مختصة بتحضنه وتحبه وتكلمه وتلعبه، والبيبي التاني حطوه بيأكلوه وشربوه بس ما حدش بيحضنه ولا يحبه. عارفين حصل ايه؟ في خلال الأسبوع البيبي اللي ما تحبش مات. قالك يا خبر معقولة؟ طبعا صنف الأبحاث دي كان بس ما كنوش متخيلين ممكن تحصل حاجة زي كده. عشان ما تحبش، عشان ما تحضنش، عشان ما حسش بالأمان، عشان ما حسش بالحب انه من صغره، والتاني اللي تحب زاد وزنه. الفرق بين الاثنين الحب والتقدير. عارف ان انت نفسك لما تقدر الناس بترجع لك بقانون العودة وقانون الرجوع. لما تقدر الناس، انا عندي صديق ليا مدير عام فندق احد الفنادق في مونتريال في كندا، بيقول لي تعرف انا لو الوم حد لازم اقدره 4 مرات، بسميها the 4-to-1 concept، يعني 4 مرات لحاجة. يعني ايه الكلام ده؟ لازم اقدره 4 مرات، في وسطهم كده بديله نقد او بديله رأي، لكن لازم ابدأ بحاجة مهمة وانهي بحاجة مهمة تفيده. وده انا بسميها طريقة الساندويتش. الساندويتش في عيش من فوق وعيش من تحت، وجوه بتدي الرأي، فباستمرار بتبدأ بحاجة كويسة عن الشخص. حتى على فكرة عملها مع اولادك، لما تيجي تتكلم معاه في حاجة قول له كويس عنه الاول، قول له انت مبسوط منه في ايه عشان تفتح نفسه، وبعدين في الاخر خالص انهي بحاجة كويسة عنه. فتبص تلاقي المخ بيبني على اخر تجربة، والانطباع الاولاني في منتهى القوة بينهم. قول له، قول له رأيك في اللي انت عايزه، ما تنقضوش. انا رأيي في الحتة دي كذا وكذا، ايه رأيك انت؟ ده الاتصال عشان تخلي ولادك يكون عندهم ثقة في نفسهم، الاتصال مع الاخرين بنفس الطريقة، التقدير. لما تقدر نفسك الناس تقدرك، ولما تقدر نفسك وتقدر الناس، الناس تقدرك اكتر. التقدير رابع حاجة في احتياجات الانسان. فاول حاجة كده البقاء والامان، وتاني حاجة الضمان والاستمرارية، وتالت حاجة ان احنا نحب ونتحب، ورابع حاجة التقدير، عشان تقدير من نفسنا ومن الآخرين. خامس حاجة يمكن دي تكون مفاجأة بالنسبة لك، الانتماء. الانتماء تعرف، لو انت هتبص تلاقي معظم الحرف عموما والمهن لها نقابة. هتلاقي نقابة الأطباء، نقابة المحاسبين، نقابة الصيادلة، نقابة المحامين. النقابات دي كلها بتبقى بتخلي شخص ينتمي إليها، وبيعمل زي ما تبص لي معظم شركات الطيران النهاردة بيعمل لك كارتة كده صغيرة وتاخد فيها نقط عشان تنتمي إليه فتشتري منه. هو بتحس انك منتمي للشركة دي. الفنادق بيعملوا نفس الشيء، حتى شركات السيارات بتعمل نفس الشيء. عاوزك تخليها انتمي إليه، انك تكون منتمي لحاجة. ده مهم جدا. فاحنا لما بنيجي في الدنيا ما عندناش انتماء، ما عندناش انتماء لله سبحانه وتعالى، دي مشكلة كبيرة. ما عندناش انتماء للدين، ما عندناش انتماء لنفسك، ما عندكش انتماء للعيلة. انت عارف هذا من الانتماء ده فيه مصائب كبيرة. في بعض الناس بتخرج برا وتسافر برا، وبعدين يعوج لسانه كده ويلبس زي الخواجات، وبعدين يبدأ يشرب خمرة كده، هو بقى مودرن يعني، كده بقى متقدم، كده بقى فيه نمو يعني. أنا في شاب، بعض الناس بيغير اسمه، يسمي نفسه بدل سمير يسمي نفسه سام، هو فعلا بيصبح سام. لما تيجي تفكر فيها بالاسلوب ده، بتغير اسمك عشان حد يشغلك. طب فين انت اسمك؟ عارفين الاسم انتماء. لو انا جبت مثلا، ابص لاقي الناس اليومين دول بيسموا اولادهم اسامي اجنبية. لما تيجي تسمي لبنتك اسم عجيب او ابنك اسم عجيب، ما هوش اسم مثلا دينه او وطنه او نظامه، بيتلخبط لما يلاقي نفسه عجيب كده، مش عارف هو مين، حتى مش عارف ينطقه. الاسم انتماء، اللغة انتماء. انك لما تيجي تتكلم، انا عارفك شفت برنامج كان في التلفزيون، اعتقد كان من فترة، كان برنامج جميل جدا. انا بحب اتفرج على البرامج دي، يعني مجموعة فنانين من فيلم، وكانوا بيتكلموا على اللغات، وبيقولوا ان الشخص مش لازم يتكلم لغة مش بتاعته. لو كنت انا موجود في حاجة زي كده، او حطوا حد المختصين في حالهم ان اللغة انتماء، الحتة دي مهمة جدا. اللغة انتماء، لما بتكلم لغة تانية بتخرج عن انتمائك، انت بتوري انك مثقف في حاجة، لكن فين انتمائك انت الشخصي؟ فانا في بلد طلبت مني ان انا اتكلم بالفرنساوي في بلد كلها عرب، فرفضت ولغيت الرحلة في حالها.
لان ليه اكلمك بلغه مش بتاعتنا؟ اللغه دي بتاعت حد تاني مش بتاعتنا احنا. ليه انا احاول اشوف ان انا عشان انا الشيك يعني او عشان انا متقدم معاك هتكلم باللغه العربيه؟ دلوقتي بتكلم معاك باللغه العربيه، انا باجي هنا بدرس بالعربي، انا كنت قبل كده بدرس بالفرنسية والانجليزي، لكن عيب عليا ان انا عشان عايش بره 30 سنه، وطبعا الواحد لما يعيش بره فتره طويله لغته بتتغير، لان طول اليوم عمال تتكلم بالفرنسية او بالانجليزي ودراساتي معظمها بالانجليزي والفرنساوي، لكن لما جيت هنا في العالم العربي لازم اتعلم العربي كويس. فانا طبعا العربي بتاعي كويس وكل حاجه، لكن اضحك بيه واتكلم بيه ونكد بيه، لكن ادرس بيه لا. لو بكلمك بالانجليزي اقول لك موتيفيشن يعني دوافع، موتيفيشن عارف بتمشي ازاي في مخك، والتي اي او ان هتنتشر ازاي وتديك طاقه. لما اقول لك دوافع لازم تتدرس عشان اعرف انا بكلم اني مكان في مخك. انتوا عارفين وانا واقف كده كل حركه محسوبه، كل نبره محسوبه، كل سرعه محسوبه، وانا بتكلم بايدي اليمين رايحه لمخك الشمال، ده مسؤول عن التحليل والمنطق، وانا بتكلم بايدي الشمال رايحه لمخك اليمين، ده مسؤول عن التخيل والابتكار. هقول لك حاجات فيها تخيل وابتكار. لو بكلمك بالاثنين بجمعهم لك على نقطه التركيز، فجمع لك المخ الشمال واليمين، ممكن اقول لك قصه وانا هنا. لو عملت لك ايديا كده باخدك في استمراريه، كل حركه محسوبه، كل حاجه محسوبه، السرعه، لان العقل الواعي بياخد 7 معلومات زائد او ناقص 2، فلما بقول لك الفكره بكررها اكتر من مره بتوصل ل7 مرات. لما بكلمك بالطاقه بتاعه الفكره بكلمك في حدود 180 ل 220 كلمه في الدقيقه عشان تاخد طاقه المعنى، ما تاخدش كلمه كلمه. العقل اللاواعي عنده القدره يستوعب ويخزن 2 مليون معلومه في الثانيه الواحده، تخيل. لكن ما حدش علمنا الحاجات دي، عشان ما تعلمناهاش عاوز كلمة كلمة. فالسرعة أنا بكلمك بيها دي السرعة العادية اللي انت بتفهم بيها، لكن انت عاوز تكتب ففي الحالات دي هتمشي مع الفكرة وبعدين خد الفكرة. ودي أساليب بنعلمها للناس حتى، وانا ناوي ان شاء الله اذا كان لربنا يدينا عمر والصحة هاجي هنا وهعمل حاجات في الذاكرة، هدرس الناس حاجات في الذاكرة، ازاي تفتكر اسامي الناس، ازاي تفتكر ارقام التليفونات، ازاي تفتكر الاجنده بتاعتك بالتفصيل. زي ما انتم شايفين انا بتكلم دلوقتي من ساعه ما جيت وكل ال 30 حلقه من غير ورقه، انا بعدها بتكلم برتب افكاري. فتخيل انت لما يكون طالب ويذاكر بالذاكره ويحط وقت اقل حتى وبعدين يخش يكون في 90%. فان شاء الله هنقدم لكم الحاجات دي اللي تخدم الناس فتنجح وتتميز في حياتك. حاجات بسيطه جدا، حاجات في الذاكره بتظبط ازاي ترتيب الذاكره. لو طلبت مني اكلم بالانجليزي احولها على طول، اكلمك بالفرنسيه واحولها على طول، بالعربي عندي ترتيب، عارف ال 30 حلقه دول انا رايح بيهم فين. ففي الحالات دي مش محتاج الورقه، مش محاضره فيها، هتبقى بيني وبينك ورقه. عشان كده من ضمن الحاجات المهمه جدا لما بنيجي نتكلم على تركيز الانسان وذاكره الانسان وقدرات الانسان، هنا بتوصل لانتمائك. يا ترى انت منتمي لمين؟ منتمي لبلدك؟ منتمي لاهلك؟ منتمي لغتك؟ كلم اللغه بتاعتك. بتكلم لغه اجنبيه ليه؟ لا مضطر، معلش مع الاجانب بتوري اللغه بتساوي بني ادم، لكن مع نفسك انت مع عائلتك انت كلم بلغتك، هتتحسنها، اتعلم فيها اكتر، خليك فخور بلغتك، خليك فخور بوطنك، تدافع عنهم لما تسافر بره تحس قد ايه انت بتسافر بره، تقول انا مصري فخور بيها، انا عربي فخور بيها، مهما قالوا علينا مهما حصل. عشان كده لما تيجي ترجع تكلم في الانتماء وهتشوفوا انا حاطط وقت كبير في الحته دي الانتماء، وهنشوف ان اللغه انتماء، ان الاسم انتماء، ان افكارك فيها انتماء، تصرفاتك فيها انتماء. فلما تكون منتمي بتكمل الاحتياجات بتاعتك لانك بتحس انك مرتاح، بتحس بعزه ان انت منتمي، منتمي لاهلي، منتمي لناسي، منتمي لوطني، وخصوصا منتمي الى الله سبحانه وتعالى. وهنكمل بعد كده الخمس حاجات التانيين اللي هم محتاج لهم عشان يكون عندنا اتزان في الاحتياجات العشره اللي محتاجهم الانسان. زي ما انتم شايفين الى نجاح كنا بنتكلم على احتياجات العشره للانسان، ما كل واحد فينا عنده احتياجات. طب الاحتياجات دي مش موجوده يحصل ايه؟ الانسان يخرج على طول على اتزان على طول طالما ما عنديش اللي انا محتاجه. فاكرين لما اتكلمنا قبل كده في المفهوم الذاتي وان اللغه ليها معنى
والمعنى ده احنا بنخرج باللغة دي والمعنى عشان خاطر نطلب احتياجاتنا.

اخلاقياتك وبعدين نتائجك. والاسلوب اللي بتتكلم بيه مع الناس بيسبب علاقاتك. ودي فيها حاجه هنتكلم فيها بعدين في القيم السبعه. لما اتكلمنا قبل كده ان اول احتياج لنا هو البقاء والامان، وان الانسان لو خرج عن حيز البقاء، في ناس ممكن تقتل عشان خاطر يحس انه عايش، ممكن يقضي على حد تاني عشان هو عايش. ودي طبعا اساليب، طبعا اساليب اساليب حرام كلها. عشان كده فما تحاولش تعمل حاجه تكون سلبيه تحطك في جهنم بعد كده، لانك هتندم. انت عارف لو اطلع بس بص لجهنم هتقول بس رجعوني تاني. من هنا اظبط نفسك على طول، انا تخزنوه لغايه ما يبقى فلوس في البنوك اصرفها له عشان اضمن بقائي. فالناس بتعمل حاجات دي كلها، الناس بتعمل تامينات على الحياه، بتعمل تامين على الحياه عشان يضمن بقائه. فيها طبعا تامين على الحياه دلوقتي خصوصا في استثمارات، ان لو في مرتب حادثه ممكن في مرتبي، لو على بيتي لو حصل حريقه فانا ضامن هتجيلي فلوس. الضمان، الضمان والاستمراريه، الناس بتفكر ازاي ممكن اضمن نفسي. فالبقاء والامان، وكلمنا ان احنا عايزين نحب ونتحب. كل واحد فينا عاوز يكون محبوب، كل واحد فينا عايز يحب ويتحب، وكل واحد فينا تجذب هو ايه او دراساته ايه او خلفيته ايه عشان انت تتقبله. وهنتكلم فيها بالتفصيل بعدين في محطة تانية عن التقدير الذاتي. هنشوف ازاي هو منقسم. من ضمن الحاجات المهمة فيه التقبل الذاتي، هتقبل نفسك زي ما انت. انا غلطت عشان انت تتقبلني، عايش على افكارك انت مش على دلوقتي. وصلنا بعد احنا نحب ونتحب، بدنا نفكر بعدها في التقدير. كل واحد فينا عاوز يتقدر، انا بقدر نفسي واللي حواليا بيقدر. قربت ولكن اكتر من اتنين وكياتنا بنعمل تقدرنا. وصلك انت لابس ازاي وانت شيك ازاي. ابراهام لينكولن قالك انا لو عايش في حي كله من العميان، ولا عاوز بدلة جديدة ولا عاوز سيارة جديدة، محدش هقدرك، محدش شايف انت لابس ازاي. لكن انت بتلبس لنفسك، انت بتتشيك لنفسك الاول. بعض الناس لو قدرتك رائع، ما قدرتكش خلاص ما تفرقش كتير. وبعد كده كلمنا على الانتماء، وكلمنا الانتماء في اللغة، لغتك منتمي لها ولا لا. لما تتكلم لغة تانية بتاعت مين جي كويس، بتتكلم لغة تانية شيك رائع، اللغة بتساوي بين آدم. بس انت لغتك ايه؟ لان لما بتتكلمش لغتك انت مفيش انتماء، مفيش انتماء لحاجة، ما انتش فخور باللغه دي، ما انتش عارف، مش منتمي للغه دي. لما تيجي تسافر بره وناس سافر بره وعنده كرش كده ولابس شورت وشكله وحش عشان يبقى خواجه، مش ده مش بتاعتك انت. لازم تمشي على قيمك، تاخد اللي يعجبك وتسيب اللي ما يعجبكش. زي فاكرين لما قلت لكم انا عملت الطريق الى النجاح، اكنك رايح، اكنك رايح بوفيه، والبوفيه فيه حاجات كتير، بتنقي الاكل يعجبك، بتسيب الاكل ما يعجبكش، وفي اكل نفسك تجربه هتجربه بعدين. هي كده. فانت لما بتيجي تسافر بره ولا تتعلم حاجه جديده لو عاوز تتقدم، خد اللي يناسب قيمك انت مش قيم الناس التانيه، لانك مش هتعرف تكون هم. دلوقتي في قصص في الانتماء في منتهى الروعه. انتوا فاكرين لما مصر بفضل الله سبحانه وتعالى كسب، عارفين ان العالم العربي كله طلع بيحتفل بمصر؟ عارفين ده؟ ده الانتماء. كلنا انتمينا. وعارف لما انسان كده نجح كلنا كده جنبه عشان ننتمي معاه. فعارف الانتماء يحسسك بروعة. حد يقولك فين مصر العربي؟ حاجة مش بس كله كان بتاع، كان ما عندكش فكرة شفته في الشوارع من الروعة. عارف الحاجات دي كلها انتماء. في يوم الايام سبحانه وتعالى كنت بدأت تعرف شوية، وبعدين طلبوا مني، انا كنت عملت علوم جديدة خصوصا في فن المبادرة كله، ووريت لها مبادئ مش محتاج يعني هما سبع خمس اعتراضات وسمع بقى، فبسطتها جدا. فكانوا حاطيني في الصفحة الأولى مع ثلاثة من أقوى الثلاثة موجودين في التنمية البشرية في كندا، لكن طلبوا مني هنحطك في الصفحة الأولى مع الثلاثة دول، وشايف قد إيه إحنا بنقدرك بس بشرط. قلت لهم إيه الشرط؟ قال بلاش الاسم ده، شوف لك اسم تاني يتماشى معاك وأنت راجل مودرن بقى وبتاع، حط لك اسم جديد. وقال لك بلاش ابراهيم، حط براين، والاثنين قصاد بعض كده والاثنين شبه بعض وحلوين كده، بيفكرني بالحلاقين بتوع زمان واحنا صغيرين، يحلق لك نص كلب يلا يلا الف مره. قلت له طب دي كده 24 ساعه فكر عشان اجيب اسم كده يتماشى مع شكلي اكتر. يعني انت مش عايز ابراهيم الفقيدي او ابراهيم؟ قال لا، هات لك اسم جديد. تاني يوم جبت له اسم رباعي، ابراهيم محمد السيد الفقي، عربي جدا ومسلم جدا غصب عنك. وقلت له مش عايز تحطيني في الصفحه الاولى، يبقى لازم اغير اسمي، يبقى لازم اغير انا مين.

عاوز الصفحة الأولى بتاعتك. وعلى فكرة لما عملت كده الناس تحترمك أكتر، لأنك عندك قيم، عندك قيم لحدود ما تعديهاش. فبصيت لقيت ونزلت برضو في الصفحة الأولى، قال لي طب بلاش محمد السيد دي، خليها بس إبراهيم الفقي. وانتشرت حوالين العالم بإبراهيم الفقي، تحترمني زي ما أنا، ما تحترميش زي ما أنا، مفيش حاجة غلط، لا تغضب الله سبحانه وتعالى. وإذا انتماء، انتماء لدينك، انتماء متم لمين طيب؟ هل أنت فخور عربي؟ انك مصري عربي؟ هل انت فخور بنفسك، فخور بنفسك ببلدك؟ هل لما بتخرج بره هل بتقول انك عربي ولا بتتكلم بلغه عشان يفهموك بيها؟ فاهم ازاي؟ الانتماء ده ما فيهوش حاجه عيب، لان في بعض البلاد لما بيجي يطلع حد يمثل بلده بيتكلم باللغه بتاعه بلده وبيكون فيه مترجم، ما انه بيعرف لغات، ايه السبب؟ بيمثل بلده فمنتمي لغته. فاللغة مهمة جدا ان احنا نكون منتمين بها، لان اللغة انتماء، اسمك انتماء، بلدك دينك، انت منتمي لله سبحانه وتعالى. طب ايه اللي عملته لله عز وجل الاخيرة؟ انت منتمي لله، منتمي للرسول عليه الصلاة والسلام. طب ايه اللي انت عملته عشان تعب علشانك قد ايه؟ الرسل والانبياء والصحابة اولياء الصالحين، الاخلاق والروعة، انت منتمي لمين؟ فالانتماء شوف جه فين. خامس احتياج، احتياج من احتياجات الانسان، لانك لو مش منتمي لحاجه هتكتئب. طب انا منتمي لمين؟ طب مين عيلتي؟ طب مين اهلي؟ عشان كده اطفال الملاجئ اذا كانش جابولهم ناس يحبوهم جدا ويتبنوهم ويكبروا على انه عارف ازاي ان هو ابنه فعلا، ما عندوش انتماء. طالما مفيش انتماء تروح لقبلها على طول، مش حاسس انه مش قدر. تروح لقبلها على طول، مش حاسس انه محبوب. تروح لقبلها على طول، مش حاسس انه عايش، وتحطه في البحر. انتماء مهم جدا من اول النهاردة. انتوا عارف انا اقول لك حاجة، بص على بعض الفضائية والاجنبية. بالنسبة للاغاني انا ما عنديش نقد، في الوان، ده لون وده لون وده لون، كل حاجة ليها الوان. وانت انت بتتفرج او ما تتفرجش مش مبسوط في التلفزيون، فانا ما عنديش حاجة ضد حد، ولكن انا بتكلم في الوان معينة. تعال اتفرج على بعض الفضائيات الاجنبية والعربية، وطفي الصوت وتفرج على الصورة، هتلاقي نفس اللبس، هتلاقي نفس التحركات، ولو فتحت الصوت وقفلت الصورة هتلاقي نفس الريتم في السلم الموسيقي، نفس الريتم السريع دلوقتي دلوقتي. طب احنا فين الثقافة بتاعتنا؟ ده اللي انا بتكلم عليه. فين احنا في دول لما تطلع تتنطط كده زي القرد وتطلع بيت لابسة من غير هدوم، وبعدين 35 واحد وراها عاملين تنططوا زي القرود؟ ما ده اللي بيعملوا بره، احنا مالنا؟ احنا ليه بتعمل زيهم؟ وبعدين كلام عجيب بيتقال، كلام ملوش معنى حتى. انا شفت واحد قعدت معاه، واحد منتج كان هينتج حاجه كده برضو ملخبطه، وجايبين بنت صغيره كده، ويعني اهم حاجه انها تلبس من غير هدوم، ده المهم يعني عشان خاطر، وحط وراها 35 واحده او واحد بيتنططوا كلهم ومحدش فاهم حاجه، وهيصة هيصة هيصة، كله زي بعضه وكلهم بيغنوا بنفس الطريقة، راجل وست، ده بيحبني وده سابني وده لي نفوخي وحوليت بسببه. هو مفيش حاجة للأم؟ فين الحاجات اللي ممكن احنا نستفيد بيها؟ كبرني في أغاني ليها معنى، وفي بعض الناس دلوقتي بدأ يخرجوا يعملوا معاني نفهم. لكن انا عدى مع الراجل ده بدأ يقول لي انا حامل أغنية معينة وحنزلها في السوق. قلت له عاملة ازاي؟ قال لي يعني حاجات من اللي انت بتشوفها كويس دلوقتي. قلت له طبعا عظيم، هقول لك حاجة، احنا عندنا قول بيقول لك من فكر في امرأة او نظر اليها وتمناها في نفسه زنى فيها. بفرض ان اللي انت حاططها في التلفزيون دي ولابسة من غير هدوم عندك 50 مليون بني ادم بيتفرجوا عليها، وعشر في المية فكروا فيها تفكير زنا. انت عارف في كام زنا؟ كلام ايه؟ كلام ايه؟ بيقول لي قطعني حتة حتة والميني اي قطة، انا كنت بحب واحد دلوقتي بحب ستة. شايفين الشعر؟ ادي الخيبة. و35 واحد تي تي تي شوية قرود بيعملوا ايه كلهم؟ انا مش فاهم حاجة. طب انت عاوزين مني ايه؟ يعني انت عاوز توجهني لايه؟ طب فين انت انتمائك؟ فين لغتك؟ فين روعتنا؟ فين التمثيلات؟ فين الحاجات الجميلة كنا بنتعلم منها؟ ما فيش حاجة، في حاجات هبلة. فلما تديكوا بص كلهم زي بعض. عايز حد يطلع لي غنوة للشباب اللي في الثانوية العامة بيتعبوا، للطالب اللي عاوز ينجح، للعامل المجتهد المجد، للأم اللي لسه عارف، للحامل. طبعا الحاجات دي كلها طلعوا لنا الروعة دي كلها عشان تبقى منتمي لنا واحنا كمان ننتمي إليك. فهذا الانتماء الرائع تبص تلاقيه بيكبرنا كلنا، وتلاقي العالم يحترمك أكتر ويبقى عايز يقرب منك أكتر. لكن لو ما عندكش انتماء على طول راحت منك ثقافتك، راحت

منك لغتك، راحت منك، فسهل جدا طالما عندكش قيم سهل جدا اي حد ممكن يوقعك. فهنا الكلام ده كله كلام بسيط جدا، انا ما بكلمش في حاجه غير ان انت خد بالك من نفسك. انت بتكلم ايه؟ اكلم لغتك، بتحب مين؟ اهلك وطنك. يوم لما تتعب برا، انا جالي ولد مره في كندا، والولد ده كنا شفناه كان بيبيع وبتاع، فاحنا الحاجات دي ما كانتش موجوده كتير، فكنا عايزين نتفرج على افلام عربي، فكنا رحنا نأجر منه. عمر ما رحت شفته الا لما كان معاه يشتم في مصر ويشتم في البلد ويشتم في الدنيا، وكان مصري. المهم معاه باسبور ايطالي، وانا ايطاليا وصل باسبور ايطالي. اللي حصل ان اللي كان معاه شريكه نصب عليه وخد منه كل الفلوس، وانا وقتها كنت مدير عام فندق من الفنادق، فجابهولي عشان يشتغل. فانا قلت له انا من عينيا الاثنين، بس هطلب منك طلب، ده مش يعني عارف ما هوش امر، بس طلب، ما تتكلمش تاني علينا او على بلدك. انت عندك كم سنه؟ فقال 32 سنه. انت خرجت من مصر وانت عندك كم سنه؟ قال لي وانا عندي 28 سنه. يعني قعدت 28 سنه لحم كتافك من خير بلدك، الوقت بتتكلم وحش عليها. انا هشغلك وان شاء الله احنا اللي هنساعدك، وشوف في الاخر مين اللي ساعدك، ولو اتدبست روح منك الباسبور ده هترجع بلدك، هم اللي هيشيلوك، اخواتك اصحابك حبايبك، امك الاساسيه هي بلدك. شغلنا بعدها باسبوع، شتم العرب بحالهم، مصر ما كانتش كفايه، فرئيسه مش عارفين يشتغلوا معاه، فراح عاملين طلب بطرده فمشينا. لما جه مشي ما كانش معاه فلوس عشان يسافر، احنا جمعنا له فلوس ودناهم له، وانا بديهم له. قلت له ربنا يوفقك، طول ما انت مش منتمي هتلاقي نفسك ضايع، لان مش ممكن تقدر تكون حد تاني. ولما نرجع ان شاء الله هنتكلم على التقليد، وهنتكلم ازاي الانتماء التيب ده. الناس لما تيجي تتكلم في النجاح تتكلم على اهداف على طول، بس لو انت ما عندكش عارف يعني ايه قيم، لان القيم هي الدافع، الهدف ممكن يقع هو الطريق الى النجاح، عشان كده سميناها. فاكرين المفهوم الذاتي؟ افتكر انت ما تقولش لا اسمعي على نفسي، انت مش دول، انسى ولا انت اكتئاب ولا احباط ولا قلق ولا

قيم، لأن القيم هي الدافع. الهدف ممكن يقع هو الطريق إلى النجاح، عشان كده سميناها. فاكرين المفهوم الذاتي؟ افتكر أنت، ما تقولش لا اسمعي على نفسي، أنت مش دول، انسى ولا أنت اكتئاب ولا إحباط ولا قلق.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: الآداب الإسلامية مع فضيلة الشيخ وحيد بن بالي يأتيكم عبر أثير راديو سرايا 99.3 اف ام لتعيشوا معاني الأدب النبوي وتستضيء بهدى الإسلام في التعامل والسلوك. الآداب الإسلامية موعد يتجدد مع الخير والتهذيب. راديو سرايا 99.3 اف ام صوت يلامس القيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصحبه ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع سلسلة صحيح الآداب الإسلامية. ونحن نركز أيها الأحباب الكرام على سلسلة الآداب الإسلامية لأنها تجسد للمسلم سلوكه في الحياة على شرع الله عز وجل، كيف يعيش المسلم حياته كاملة على شرع الله تبارك وتعالى، كيف يأكل ويشرب ويبيع ويشتري ويستأجر ويصلي ويحج ويعتمر، أمور العبادات وأمور العادات كيف يسير بها كلها على شرع الله عز وجل. إخواني الكرام، نتكلم في هذه الحلقة عن آداب الغسل. الاغتسال أيها الأحباب الكرام يحتاجه الإنسان لغسل الجنابة، وتحتاجه المرأة لغسل الحيض والنفاس والجنابة أيضا، ويحتاجه المسلم لغسل الجمعة وغسل الإحرام ونحو ذلك من الأغسال المشروعة. فما هي آداب الاغتسال؟ نبدأ أولا بخلع الثياب. الإنسان حينما يخلع ثيابه أكرمكم الله قد يراه الجن المحيط به، لأن الله تبارك وتعالى قال ذلك في قرآنه، يقول الله عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فبين ربنا عز وجل أن الجن ترى الإنس والإنس لا ترى الجن، هذا في الدنيا. وعورتاه، يكشف الإنسان عورته والجن يرونه. تمهل أخي الكريم، فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم أعطاك حرزا وساترا تستر به نفسك من أعين الجن إذا أردت أن تخلع ثيابك. ما هو هذا الساتر؟ ذكر إذا قاله العبد حينما يخلع ثيابه يكون ساترا بينه وبين الجن، فلا ترى الجن عورته، يعمى كل جني معك حتى لا يراك. ما هو هذا الساتر أيها الأحباب؟ كلمة بسيطة قليلة المبنى كبيرة المعنى. إذا خلعت ثيابك بسم الله، إذا قلت ذلك حدث جدار ساتر بينك وبين الجن، فلا يرى الجن عورتك حتى ترتدي ثيابك. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه الطبراني وهو حسن بشواهده

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله بين أعين آدم إذا وضع أحن يقول بسم الله. الحديث مرة أخرى ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه يعني خلع ثوبه أن يقول بها في نفسك وتعلم بها زوجتك ابنتك ابنك أخاك أباك تبين لهم هذا السلاح النبوي الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسلم لكي يستر نفسه. أيها الأحباب الكرام ستر العورة جميع الناس إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. والعورة بالنسبة إلى الرة ينبغي لهذا ألا يراها أحد من الناس حتى لو كان رجلا لا يراها منك ولا رجل. من السرة إلى الركبة لا يراها إلا زوجتك أو أمتك المباحة لك. والدليل على ذلك أيها الأحباب ما رواه الإمام أحمد بسند حسن عن بهز بن حكيم عن أبي عنه قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما ندع منها وما نذر عورات ما ندع منها وما منك رأيت إن كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت ألا يراها أحد فلا يراها. قلت أرأيت إن كان أحدنا خاليا يعني ليس معه أحد إن كان أحدنا خاليا قال على أحق أن يستحيى. هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بصدحه عليه وقال يا رسول ما ندع منها يعني ما نستر منها وما نكشف ما يباح لنا أن نكشفه من سؤال أن دخلت مراقبة الله فاد أن يراها عز وجل في كل أمر فهذه المراقبة صلى الله عليه وسؤال رسول فبالحبيب عليه احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم امرأتين هما الزوجة

هاتين هما الزوجة وملك اليمين المباحة له. طيب، هل يجوز للرجل أن يغتسل هو وزوجته لكم؟ تعال معي أخي الكريم إلى الأدب عورات الآخر. رجلا تهاون وكشف إلى الرجل من السرة إلى الركبة، وكذلك الأخت المسلمة ينبغي أن تغض بصرها عن عورة أختها، فلو أظهرت أختها فخذها أو نحو ذلك ينبغي تغض بصرها عن عورة الواحد.

أخيه الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة. فما عورة المرأة على المرأة؟ اختلف العلماء. جمهور أهل العلم على أن المرأة عورتها من السرة، ويرى بعض العلماء أن عورة المرأة جميع جسمها مواطن الزينة، مواطن الذراعين تلبس بنص كم أمام أختي أكرمكم الله، ونصف السنهات كانوا تلبس الذراع وتلبس الخلخال إلى نصف الساق فقط، ما عدا ذلك لا تظهره أمام أختها. وممن قال بذلك استدل بقول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا، وذكر المحارم، ذكر الله عز وجل فبين أن على كل

فقط، ما عدا ذلك لا تظهره أمام أختها. وممن قال بذلك استدل بقول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا، وذكر المحارم، ذكر الله عز وجل فبين أنه على كل قوم يعتدون في الطهور والدعاء، يعتدون الشرعي. إذا أراد الإنسان أن يغتسل من الجنابة أو أرادت الأخت الكريمة أن تغتسل من، هي الصفة الصحيحة للغسل. أرجو أن تركز معي أخي الكريم. وما أصابه أكرمكم الله بالماء والصابون، ثانيا بالماء والصابون، وهنا أعمال الصابون ماء القرح الصافي الذي شيء. هذين الأمرين، وضوءك 3 مرات ماء القراح الماء الصافي، خامسا تغسل الجنب الأيمن كله من الأمام ومن الخلف بالماء الصافي. أولا غسل الفرج أكرمكم الله وما أصابه من أذى بالماء والصابون، ثانيا غسل اليدين مكان هذا الفعل، ثم ثالثا الوضوء. أذكر لكم الحديث لترى كيف كان يغتسل الحبيب عليه الصلاة والسلام. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنه يروي عن ميمونة رضي الله عنه زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وميمونة هي خالة عبد الله بن عباس، فهو يروي عن خالته. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت ميمونة رضي الله عنها: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب، وصب على يديه فغسلهما، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه، يعني يغسل الإنسان فرجه بالشمال أكرمكم الله، فضرب بيده الأرض فمسحها. بعدما غسل فرجه عليه الصلاة والسلام دلك يده بالأرض أي بالتراب وغسلها. فنحن نقول الآن تغسلها بالماء والصابون، لأن المطهر كان على زمانه التراب، وفي زماننا هذه المطهرات كالماء والصابون والشامبو وغيرها. قال: فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها، ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، يعني توضأ يعني، فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم صب الماء على رأسه، على رأسه، وأفاض على جسده، ثم تنحى، انتقل قليلا، فغسل قدميه. قالت: فناولته ثوبا فلم يأخذه، وانطلق وهو ينفض الماء بيديه، يعني أعطته فوط عشان يجفف، فرفضها ونفض الماء بيديه عليه الصلاة والسلام. يؤخذ من هذا أن الإنسان إذا أراد أن يغتسل غسلا شرعيا عليه بالآتي: يغسل فرجه، الإخوة اللي معهم ورقة وقلم يكتبون هذه الأشياء حتى لا ينسوها: أولا غسل الفرج بالماء والصابون أكرمكم الله، ثانيا غسل اليدين مرة أخرى بالماء والصابون، ثالثا الوضوء وتترك رجليك، رابعا تغسل رأسك 3 مرات، خامسا الجنب الأيمن، سادسا الجنب الأيسر، سابعا تنتقل وتغسل رجليك. هل غسل جنابة المرأة أكرمكم الله كغسل الرجل تماما؟ بالضبط. سؤال: هل غسل حيض المرأة كغسل الجنابة؟ نعم بالضبط، إلا في فرق واحد أرجو من أخواتنا الكريمات أن ينتبه، هو لا استحياء في الدين جنابة الأخت المسلمة أن تغتسل، أن تقول بالياسمين بأي نوع من أنواع الطيب، ثم تطهر بها نفسها يعني فرجها أكرمكم الله، ثم تغتسل غسل الحيض. على ذلك ما رواه البخاري خاصة ممسكي صلى الله عليه وسلم من الذي ينزل منه دم، فاستدل العلماء، العلماء يقولون المرأة تفعل ذلك حتى تذهب هذه الرائحة المنتنة مكان الدم. الأدب السادس أيها الأحباب الكرام من أداب الغسل: التيمم في الغسل. يستحب للمغتسل أن يبدأ بالجنب الأيمن قبل الأيسر، سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، كان يعجبه التيمم في تنعله، يعني لبس النعل، تلبس الحذاء اليمنى الأول وتخلع اليسرى الأول، في تنعله وترجله يعني تسريح الرأس، تسريح الشعر، وطهوره يعني في الوضوء والغسل وفي شأنه كله. سؤال: إنسان طوأم أنه إذا أراد أن يصلي عليه أن يتوضأ وضوءا جديدا؟ قال العلماء: إذا توضأ الإنسان ثم اغتسل وصيح بمس ذكر أكرمه ذلك، فيجوز أن يصلي بهذا الغسل ما شاء أن يصلي بعد

0: غسل فعليه أن يجدد وضوءا جديدا. من آداب الغسل أيضا الحرص على غسل الجمعة. الحرص على غسل الجمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة لي. وفي صحيح البخاري وعنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. إذن ينبغي للإنسان أن يحرص على غسل الجمعة. العلماء مختلفون في غسل الجمعة، هل هو واجب أو مستحب؟ وعلى كل فينبغي أن تحرص على غسل الجمعة. ويكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم ذهب إلى المسجد وضع طيبا ولم يفرق بين اثنين وقدر عظيم، ينبغي ألا يفوتك. الأدب الثامن تعجيل الاغتسال من الجنابة. بعض الناس أجنب ليلا أكرمكم الله، إذا كان الجو باردا يؤخر الغسل، ينام ثم يغتسل قبل الفجر لصلاة الفجر. نقول يا أخي الكريم يستحب لك أن تغتسل ولا تؤخر الغسل، لكن إذا أردت أن تؤخر الغسل لا شيء عليك، ولكن عليك أن تتوضأ. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم ابن عمر رضي الله عنه صاروا رسول الله عليه وسلم قال يا رسول الله هنا، قال عليه الصلاة والسلام نعم إذا توضأ. فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب غسل أيها الآلية، أن يفتخر أن يتشبه بسيد الأنام على كل غرفة ماء يضعها على جسده، كيف لا وهو يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في رسول حسنة كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن رحمين على سيدنا ورحمة الله.
1: آداب الإسلامية. الآداب الإسلامية برنامج يعرفك بجمال الأخلاق وروعة السلوك في الإسلام. الآداب الإسلامية مع فضيلة الشيخ وحيد بن بالي يأتيكم عبر أثير راديو سرايا 99.3 FM لتعيشوا معاني الأدب الإسلامي في التعامل والسلوك. الآداب الإسلامية 99.3 FM صوت يلامس القيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة محمد الآل سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، أخوات العقيدة والتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين الذي هيأ لهذه الأمة صحوة إسلامية كبرى، جعلتنا بفضل الله عز وجل نقبل على ديننا ونحب أن نتعلم تعاليم هذا الدين العظيم المبارك، ونقبل على سماع دروس العلم والإيمان. فالحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يبشر هذا الكون أجمعه أنا صحونا وسرنا للعلا عجبا، بفتية طهر القرآن أنفسهم كالأسد تزأر في غاباتها غضبا، عافوا حياة الخنا والرجس فاغتسلوا بتوبة لا ترى في صفهم جنبا. فالحمد لله رب العالمين حمد السماوات. أيها الإخوة في الله، في هذا اليوم سنتحدث حول قضية، هذه القضية أعني بها قضية خفض الجناح للمؤمنين والتواضع للمسلمين. للمؤمنين والمسلمين لا شك أنها من الأخلاق الإسلامية الرائعة والجميلة، وهي في الحقيقة جسر جميل من جسور المحبة. الناس حينما ينظرون إليك وأنت تتعامل معهم بالتعامل الرفيع، وقد تكون من أصحاب المنازل الرفيعة على منصب معين أو جاه معين

أو سلطة محددة أو ما شاكل ذلك، وأنت في الحقيقة رفيق هين لين تخفض جناحك للمؤمنين، فأنت ولا شك تصنع جسور المحبة، تتقن تحبيب الناس لنفسك. والله سبحانه وتعالى أمر محمد صلى الله عليه وسلم لكي ينال الناس محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أمره عليه الصلاة والسلام بقوله: واخفض جناحك للمؤمنين. اخفض جناحك يا محمد صلى الله عليه وسلم للمؤمنين. وقد خفض النبي صلى الله عليه وسلم جناحه، وهذا مجاز، يعني كناية عن التلطف بالمؤمنين وعدم الفظاظة وعدم الغلظة وعدم التكبر وعدم حمل الحقد عليهم، بل التلطف معهم والتحبب إليهم والتودد معهم كما هو خلق الرجل الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. تلك الدار الآخرة، أولا في الأرض والعاقبة القيامة فيه فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا الفريق والعياذ بالله من أكبر صفاته الازدراء بهم، السخرية منهم، لكن المتواضع يريدون علوا في الأرض. وهذا إن الله سبحانه وتعالى يكره المتكبرين، ويطبع الله عز وجل على قلوبهم كما قال: الله عليم جبار. الله سبحانه ولا يحب ويجواهم وجزاء الله عز وجل سيجعلهم في جل الله عز وجل جهنم مثوى للمتكبرين. الله سبحانه آياته ونعمائه وبراهينه، يقول الله سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي والعجب والإعجاب بالنفس، وهذه الحالة من الطاووسية والانتفاخ، لا تمشي في الأرض مرحا. إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك، واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. حينما يتعامل الناس التواضع، عدم رؤية الناس بالفعل يا إخوة، متكبر من أهل الفقر، ولذلك هؤلاء ممن لا يحبه لا يزداب عائل مستكبر، فقير وشايف نفسه فقير ومتكبر على الخلق. لماذا تتكبر على الناس؟ لماذا؟ الغني لا يحق له أن يتكبر، فما بالك إذا كان ذلك الشخص رجل فقير للغاية. أيها الإخوة، أن تواضعك، أن خفضك لجناحك، أن محاولتك للترفق بالناس سيعطيك حق أو بغير حق لكي تكسب محبة الناس، هذا كذلك ضعف في الشخصية. ضعف الشخصية هذه مشكلة، أن يكون الرجل بسيطا إلى درب مع الناس بحجة أنني سأكون ذليلا من نفسي. وقتا إن طلب منك مسألة معينة تعطيه، إن طلب منك مساعدة أن تساعده، إن طلب منك خدمة معينة فعل ذلك، تحاول أن تتواضع وتفعل ذلك. كما عز على الكافرين العزيز على الكافرين، بعض الناس تنقلب الآية، يكون ذليل للأمة لكن والعياذ بالله قوي على المؤمنين، يبطش بهم ويتكبر عليهم ويؤذيهم. لماذا يا أخي الكريم؟ لماذا؟ لماذا تتعامل مع الناس بهذا التعامل؟ لماذا لا تكون قويا على أعدائك، محبا لإخوانك، ذليلا لهم؟ الذل لا يعني ذلك، كما قلت لكم مرة أخرى، لا يعني ذلك أن تهين نفسك، هلا وحاشا، ولا نريد ذلك. الذل هو أن تبذل من نفسك للآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الكبر ليس وسيلة إلى الدخول إلى الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما أخرج الإمام مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ستكون ذليل حتى في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا الناس، كان رجل يرى نفسه أنه لا يهم أن يكون رجل ينال أعلى المناصب والناس لا تحبه، والله لا يوجد. لك أنا أقول والله خادم من رجل مؤدبا، رجل متواضعا، وكان ذلك الرجل محبا للآخرين، فإن أهل المسجد جميعا يحبونه، من أعلى المناصب في هذا المسجد

يهم أن يكون رجل ينال أعلى المناصب والناس لا تحبه، والله لا يوجد. لك أنا أقول والله خادم رجل مؤدبا، رجل متواضعا، وكان ذلك الرجل محبا للآخرين، فإن أهل المسجد جميعا يحبونه. من أعلى المناصب في هذا المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال في جهنم، يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون عصارة أهل النار طينة الخبان. والحديث أخرجه الترمذي وقال حسن. خبر في حديث آخر: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأخفافهم. ماذا؟ يمشون الناس عليهم والعياذ بالله، يطأه الناس بأخفافهم، بأرجلهم يطأون. في الحقيقة إلى أن الكبر الذي هي الخلق الدنيء في الشخص، الناس تبتعد عنه، تبتعد حتى عن مجالسة ذلك الرجل، لربما حتى أهله وحتى إخوانه وحتى زوجته ينظرون إليه نظرة الاحتقار والازدراء. يقول بعض الذين تحدثوا في هذه المجالات أن رجلا كان مدمن، وكان حين يدخل إلى يكرهونهم، وهذا خلق في الحقيقة غير خلق حميد إطلاقا، ليس خلقا حميدا للغاية. فهذا الرجل في يوم من الأيام قال لزوجته وطفليه، كان طفل عنده عمره 10 سنوات وطفل عمره 12 عاما، فذهب وقال: تعالوا بنا لكي نذهب إلى هذه الشركة وإلى ناطحات السحاب. فحينما ذهب قال ذلك الطفل: يا أبي أين هذا المكان؟ قال: هذا المكان الذي أنا أدير، أنا الرجل الذي أدير هذا العمل، وهو من أملاك الخاصة. وكان أراد أن يأخذهم إليه، يريهم ما عنده من أملاك ومنتفخ ويرى نفسه ومتكبر. ذلك الطفل الصغير قال لأبيه حينما رحب وجدواه: يا أبي أنت صغير جدا فيها. والله سبحان الله أخي الكريم، والله كما يقول دعا لله النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لا يفخر أحد على يبغي. فقال الرجل لسلمان: تعال احمل معي. وكان يظن أن سلمان الفارس من الناس العتاني، فرآه الناس فعرفوه، فقال: تين لذلك عرفك، اعذرني وسامحني. فقال له سلمان: لا لا أيها الآن أبو بكر لن يحلب لنا منائح دارنا، لن يحلب لنا الأغنام. فسمعها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقال أبو بكر: والله لأبقين أحلب لكم ولو كنت أمير المؤمنين. سيرة الصحابي الجليل عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خرج يوما إلى الشارع فيه ماء كثير، وعمر على ناقة له، فنزل عمر يا أمير يعيده لو قال أمة محمد إن قوم نطلب العز عزنا الله عز وجل به أذلنا الله. وإلى مسك الختام في هذه القف مع سيرة محمد يجد بأن هذا محمد رسول الله، خاف وارتعد من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام وقورا مهابا رزينا عليه الصلاة الله عليه وسلم من قريش، فلا تخف يا أخف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحبه الناس، أحبه الناس عليه الصلاة والسلام، وكانوا عليه الصلاة والسلام نظرة الإجلال. لهذا لا رفعه الله ضع أحد إلا طاب رضي الله يصوب قرين تراجه، كما جاء رضي الله عنه وأرضاه قال: أيها القال أمور بناتكن، فقامت امرأة فقالت: الله عز وجل قال: وآتيتم إحداهن قنطارا. فالقنطار من الأموال الكبيرة جدا ومال كثير. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: أخطأ عمر وأصابت المرأة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان هذا خير مني، هذا أفضل مني. وهكذا كان عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان يقول: كل الناس أفضل منك يا عمر. ما كان يرى نفسه أنه أفضل الناس وأكثر الناس علما وأكثر الناس فضلا وأكثر الناس منزلة ومكانة، بل كان يقول: كل الناس أفضل منك وأحسن منك يا عمر. أيها القوم، إن هذا الخلق، إن التواضع يكسبنا كذلك ثقتنا بأنفسنا. لا تظنوا إطلاقا أن التواضع هزامية الدارة، إنه الذي يكون على منصب الرفيع ويتواضع. لماذا يتواضع؟ لأنه صاحب خلق رفيع، لأنه واثق من نفسه. المتكبر في الحقيقة في نفسه سوء، يرانا صغيرا، لكننا في الحقيقة نحن ماذا نراه؟ صغيرا. لأنه حينما يتكبر فنحن في الحقيقة لا ننظر إليه، لا نظرة يرفعك. التواضع تواضع آحلنا صفحات نفسه إلى طبقات النجم. النجم لربما نراه على صفحات الماء، لربما نراه على رأس قمة الجبل لأنه عال جدا، فلربما نراه على صفحات الماء. أما الدخان يرفع نفسه، الدخان نعلم أنه رفيع. إذا شئت أن تزداد قدر الله عليه وسلم كان ينقل التراب يوم الخندق حتى غبر بطنه يرفع بها صوته. أبينا عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام يوم الآخرة وبأصحابه أشير عليه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم ويعود مرضاهم ويشهد جنة المستدرك بإسنابوة عن يجعل بالغ. أين أنتم يا أهل الجاه من هذا الخلق العظيم؟ أين أنتم أيها الأغنياء من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ ثم حلاوة الإيمان أن تطعموا، فهذا هو السبيل إليها تخطئوه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان يخصف نعله.

ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته عليه الصلاة والسلام. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام رعى الغنم عليه الصلاة والسلام، ويقول ما بعث الله عز وجل نبيا إلا رعى الغنم. قال له أصحابه وأنت يا رسول الله؟ قال نعم وأنا كنت أرعاها. قال سويد يعني كل شاة. النفوس على التواضع وتزيد الخضوع لله تعالى، ومن أسرارها أنها تربي ناق جديرة. وبالإبرة جدير، ألقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة من حلقات برنامجكم جسور المحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السرايا
1: الإلهي وخير البشر هنا النبع عذب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وأصحابه أجمعين. من الشام راجع، وهي العير التي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاها في غزوة العشيرة، فلما بلغ الموضع ذكرنا فيه 30 أو 40 رجلا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلقي المشركين عدوا على أموال المسلمين في مكة، فأخذوها، ما تركوه خلفهم اجتاحوه، وما أرادوا أن يذهبوا به معهم منطقي أن يعاملوا بالمثل، فيتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوافلهم وعياراتهم ليسترد المسلمون ما كانوا أخذوه من المال. روى الطبراني في معجمه الكبير عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه سيكون قتال، ولذلك لم يأذن صلى الله عليه وسلم لمن كان بأخبار عير أبي سفيان. فلما رجع وأخبره خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم وقال: إن لنا طلبة، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. ناس يستأذنونه صلى الله عليه وسلم في ظهرانهم في علو المدينة، عاتب أحد ممن تخلف عنها كما عوتب من تخلف بها من الغزوات التي كان يعلم رضي الله عنه. قال: في غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب عيرا حتى جمع الله بينه وبين عدوه على غير ميعاد. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه ممن كان ظهره حاضرا، وكانت مراكبهم قليلة. روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا يوم بدر كل 3 على راحلة، وكان علي بن أبي طالب وأبو لبابة زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقبته أي نوبة نزوله صلى الله عليه وسلم ومشيه، يركب غيره. فلما كانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: نحن نمشي عنك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. ومضى صلى الله عليه وسلم حتى نزل قريبا من بدر، وكانت طريق أبي سفيان ستمر عليها حتما. وكان أبو سفيان في رجوعه بعيره يتحسس الأخبار ويسأل الركبان من لقي منهم تخوفا على العير التي معه، فلم يزل كذلك حتى لقي من أخبره فقال له: إن محمدا صلى الله عليه وسلم استنفر أصحابه لك وللعير، فحذر عند ذلك، واستأجر ضمضم بن عامرين الغفارية فبعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريشا فيخبرهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم عرض لعيرهم وأن يستنفرهم إليها ليستنقذوها. فخرج ضمضم بن عمرو هذا يركض فرسه سريعا إلى مكة، فلما أتاها قال: يا معاشر قريش اللطيمة، اللطيمة هي العير التي عليها المتاع والأحمال، قال: يا معاشر قريش اللطيمة، قد عرض لها محمد وأصحابه الغوث الغوث، وما أظن أن تدركوها. فلما سمعت قريش الصريخ تذكروا شيئا وقع عن قريب، وهو معدود في الإرهاصات بمعركة بدر، وهو ما رواه ابن إسحاق والطبري والطبراني والحاكم والبيهقي في الدلائل وغيرهم بأسانيد ليس يخلو شيء منها من مقال، إلا أنها باجتماعها تعتضد وتنبئ أن القصة أصلا. وهؤلاء رووا أن عاتكة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ساكنة عند أخيها العباس بن عبد المطلب، فرأت قبل مقدم ضمضم بن عمرو الغفاري مكة

قبل مقدمه بثلاث ليال، رأت رؤيا أفزعتها، فأرسلت إلى أخيها، فلما جاء قالت له: يا عباس، إني قد رأيت رؤيا أفزعتني، ليدخلن على قومك منها شر وبلاء. قال: ما رأيت؟ قالت: لن أحدثك حتى تعاهدني ألا تخبر بها أحدا، فإنك إن حدثت بها آذونا وأسمعونا ما لا نحب. فعاهدها ألا يذكرها لأحد. فقالت: رأيت فيما يرى النائم رجلا أقبل على بعير له، فوقف بالأبطح ثم صرخ: انفروا يا لغدر لمصارعكم في ثلاث. فأرى الناس اجتمعوا إليه، ثم أرى بعيره دخل به المسجد، فإذا هو فوق الكعبة، فصرخ: انفروا يا لغدر لمصارعكم في ثلاث. قال: ثم قام به على أبي قبيس فصرخ: يا لغدر انفروا لمصارعكم في ثلاث. قالت حتى أسمع ما بين الأخشبين من أهل مكة. الأخشبان هم جبل مكة، أبو قبيس وقعيقعان. قالت: حتى أسمع من بين الأخشبين من أهل مكة. قالت: ثم عمد إلى صخرة عظيمة فاقتلعها من أصلها، ثم أرسلها من رأس الجبل. قالت: فأقبلت تهوي لها دوي حتى إذا كانت في أصل الجبل ارفضت، أي تحطمت وتكسرت، ارفضت، فما بقي بيت من بيوت قومك ولا دار إلا دخلها بعض تلك الصخرة، فقد خشيت على قومك منها شرا. ففزع العباس وقال: والله إن هذه لرؤيا فلا تحدثي بها. قالت: وأنت فلا تحدث بها، فإنك إن حدثت بها آذونا وأسمعونا ما نكره. فخرج من عندها فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة فحدثه بها واستكتمه إياها. فحدث بها الوليد أباه عتبة بن ربيعة، وحدث بها أبوه أخاه شيبة بن ربيعة، وفشت حتى بلغت أبا جهل، فاستفاض الحديث بها وفشى في الناس. فلما كان من الغد خرج العباس يطوف بالبيت، فلقي مجلسا من مجالس قريش فيه عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وأمية بن خلف وأبو جهل وغيرهم في نفر من قريش يتحدثون. فلما رأوا العباس قال له أبو جهل: يا عباس، إذا قضيت طوافك فأتنا. فلما قضى العباس طوافه جاء فجلس إليهم، فقال له أبو جهل عدو الله، قال: يا عباس، متى حدثت هذه النبية فيكم؟ فقال العباس: وما ذلك؟ قال: رؤيا عاتكة التي رأت. قال: ما رأت شيئا. قال: بلى، أما رضيتم يا بني عبد المطلب بكذب الرجال حتى جئتمونا بكذب النساء؟ عدو الله المجرم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاب، ولكن كنت سأقول: سأل الله أن ينتقم منه، وقد فعل، سأل الله العافية، أي انتقام أعظم من القتلة التي جئتمونا بكذب النساء؟ إنا كنا وأنتم كفر سيرهان، استبقنا المجد منذ حين، فلما تحاذينا بالركب قل، فلم يبق إلا أن تقولوا منا نبيا. ما أعلم في قريش أهل بيت أكذب رجلا ولا امرأة، أخرجوا في ليلتين أو ثلاث، فسننتظر هذه الثلاث، فإذا مضت تبين لقريش كذبكم، فنكتب بذلك سجلا نعلقه في الكعبة أنكم أكذب بيت في العرب رجلا وامرأة. قال العباس: فوالله ما كان مني إليه كبير شيء غير أني أنكرت ما قالت، فقلت ما قالت شيئا. وقال: فلما أمسيت يبقى امرأة من بني عبد المطلب قرت لهذا الفاسق الخبيث الذي تناول رجالكم ثم تناول النساء وأنت تسمع، ولم يكن عندك في ذلك من غيره. فقال عباس: والله لقد صدقت، ما كان في ذلك عندي من غيره، والله لأتعرضن له، فإن عاد لأكفيكن. قال: فغدوت في اليوم الثالث وأنا حديد مغضب، أرى أني قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه. فلما دخلت المسجد رأيته، وكان رجلا حديد النظر، حديد الوجه، حديد اللسان، فوالله إني لأمشي إليه أتعرضه لعله يعود إلى بعض ما قال، فأقع به، إذا به يخرج يشتد نحو باب المسجد، يخرج يجري يركض نحو باب المسجد. فظن العباس أنه إنما خرج هاربا لا يريد أن يشاتمه، فقال، فقلت في نفسي: اللهم لعنه، كل هذا فرق من أن أشاتمه. قال العباس: فإذا به قد سمع ما لم أسمع صوت ضمضم بن عمرو الغفاري، وقد حول رحله وشق قميصه وجدع بعيره.

وهو يقول: يا معاشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان وتجاراتكم قد عرض لها محمد وأصحابه. قال: فشغلني عنه وشغله عني ما سمعنا، فلم يكن إلا الجهاز حتى خرجنا، فكان ما كان من قتل السيوف القواطب. فقلت: ولم أكذب، كذبت، وإنما يكذب الصدق من هو كاذب. فتجهز الناس سراعا وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون عيرنا كعير بن الحضرمي؟ نحن قلنا فيما مضى إن عير بن الحضرمي هي العير التي خرج إليها عبد الله بن جحش رضي الله عنه في سريته، فقتل بن الحضرمي، فكان قتله سببا في نزول قول ربنا سبحانه: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، إلى آخر الآية، وقد تقدم الكلام عن هذا. فقالت قريش: أيظن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن عيرنا كعير بن الحضرمي؟ لا والله لا يعلمون غير ذلك. فخرجوا وأوعبت قريش ولم يتخلف أحد من أشرافهم. كان الناس بين رجلين: إما رجل خرج بنفسه، وإما رجل بعث مكانه رجلا. وأوعبت قريش ولم يتخلف من أشرافها أحد إلا أبا لهب، فإنه خرج مكانه العاصي بن هشام بن المغيرة، وكان دين فاستأجره مقابل ذلك الدين على أن يخرج مكانه. فلما أزمعوا المدينة بني بكر بن عبد مناة بن كنانة، قريش كان بينها وبين بني بكر، هؤلاء من بني كنانة كان بينهم حرب، لكن شغلوا لما جاء الإسلام، شغلهم وشغلهم هذا الخطب الذي كان لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانوا يتجهزون لبدر تذكروا الحرب التي كانت بينهم وبين بني بكر بن عبد مناة بن كنانة، هذه حرب كانت قائمة بينهم. فلما جاء ربنا سبحانه بهذا الخير شغلهم خطب الإسلام وخصومتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غيرها من الخصومات. فلما أزمعوا المسيرة يوم بدر تذكروا هذه الحرب التي كانت قائمة، وأنها لم تضع الحرب أوزارها بعد بينهم وبين بني بكر هؤلاء، وخافوا أن يأتوهم من خلفهم. قالوا: نخشى من بني بكر بن عبد مناة بن كيانة أن يأتون من خلفنا، فكاد ذلك يثنيهم عن الخروج إلى بدر. فقالوا: إن إبليس تمثل لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي، هذا أحد أشراف بني حديث عنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تمثل لهم إبليس، فقال لهم: أنا زعيم لكم، أنا جار لكم من بني كنانة، أنه لا يأتيكم منهم شيء تكرهونه. فمضوا. وهذا رواه ابن إسحاق بإسناد مرسل، لكن جماهير المفسرين يقولون إن إلى هذا وقعت الإشارة في قول ربنا سبحانه: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. وفي هذا يقول حسن بن ثابت رضي الله عنه: قوم الذين هم آووا نبيهم صلى الله عليه وسلم وصدقوه وأهل الأرض كفار، إلا خصائص أقوام هم سلف للصالحين مع الأنصار أنصار، مستبشرين بقسم الله قولهم لما أتاهم كريم الأصل مختار صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا، ففي أمن وفي سعة، نعم النبي ونعم القسم والجار، فأنزلوه بدار لا يخاف بها من كان جارهم دارا هي الدار، وقاسموه بها الأموال إذ قدموا مهاجرين، وقسم الجاحد النار، سروا إلى بدر لحينهم إلى هلاكهم، الحين الهلاك، سرنا وساروا إلى بدر لحينهم، لو يعلمون يقين العلم ما ساروا، دلاهم بغرور ثم أسلمهم إن من والاه، قال: إني لكم جار، فأوردهم شر الموارد. ما إن أبا سفيان إذا قدمت من الشام قاصدة مكة، فحتى لقي رجلا من جهينة فقال له: هل أحسست أحدا؟ قال: لا، غير أني رأيت راكبين أناخا بعيريهما إلى ذلك التل فاستسقيا ثم انطلقا. فجاء أبو سفيان إلى ذلك التل فنظر إلى أبعار بعيري الراكبين ففته، فإذا فيه النوى، نوى التمر، فقال: هذه والله علائف يثرب. فضرب وجه العير عن يسار بدر وأخذ بها جهة الساحل ونجا بتلك العير. ثم لما أحرز عيره وعرف أنه فات الطلب أرسل إلى قريش يقول لهم: إنكم خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم، وإن الله قد أنجاها فارجعوا.

0: لكن ربنا سبحانه كان يريد غير ذلك، كان يريد نصر نبيه وكسر قريش، فهيأ أسباب ذلك سبحانه. فلما بلغت رسالة أبي سفيان أبا جهل قال والله لا نرجع، ونكمل حديثنا في لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا FM، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.
3: تعلم كيف تواجه حياتك وتجتاز مشكلاتك وتشق طريق نجاحك. عش حياتك، برنامج من تقديم الدكتور سليمان العلي، يأتيكم على السرايا FM.
4: أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عش حياتك. أذكر بأن حياتنا لن تتغير بالأقوال، حياتنا ستتغير بالأفعال، ولم يعني إحنا إذا لم نسعى لتغييرها فلن تتغير. لذلك اليوم سنكمل الجزء الأخير من الطاقات والقدرات إلا الله عز وجل استودعه فينا. اليوم سنتحدث عن الطاقة الإرادية، وأنا لا أعرف أحدا من العلماء إلا وتحدث في هذه القضية، قضية الطاقة الإرادية. فهم في الإسلام يزيدون ويربون على أن يكون في عندنا طاقة إرادية من الصغر. انظر إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو يطلب منا أن احنا نعلم أبناءنا من الصغر الصلاة، فقال امروهم لسبع واضربوهم لعشر، يعني تبدأ تعلم ابنك وحتى لو اشتدت معه كذا في سبع وتضربه لعشر. لماذا أضربه لعشر؟ لأنه في 3 سنوات فرق، هي فترة تدريب بقويها. وأنا أذكر واحدة من بناتي عمرها 4 سنوات، اتصلت علينا المدرسة قبل رمضان، قالت رمضان أول يوم في رمضان نريدكم ما تطعموها، المدرسة تبدأ الساعة 8 صباحا، ما تطعموها أي شيء، نريدكم تأتوا بها إلى المدرسة وهي صائمة. الساعة 8 صباحا وصلت المدرسة، في الساعة 10 حطوا لهم تمر ولبن وسمبوسك وقال لهم يلا دحين هنفطر، خلوهم يصوموا 2 ساعة بس، وظلوا على هذا الحال تقريبا 2 أسبوع. بعد 2 أسبوع خلوهم كمان يصوموا 3 ساعات، وفي السنة اللي بعدها بدأوا يزودوا أكثر، حتى إذا ما صارت الفتاة أو الفتى عمره 7 سنوات يصوم مع أهل البيت بدون أي ضنك بدون أي تعب. لماذا؟ لأنه بدأت تقوي إرادته حبة حبة من الصغر. وهذا ما أريد منك وما أريد منك، إنه الطاقة الإرادية اللي عندكم تبدأوا تخرجوها من الآن. ولما جم يعرفوا الطاقة الإرادية ويقولوا عنها إنه الإنسان يكون عنده إرادة في تحقيق شيء ما، ما يقوم من شغله إلا لما يخلصه. طبعا هذه الإرادة تحصل بالعمل الشاق، العمل الشاق هذا هو اللي يقوي عندك الإرادة. أعطيكم مثال، يجي ابنك أو بنتك خلص الرياضيات لسه ما خلص الواجب حق الرياضيات، حل نص الواجب

خلص ما خلصوش، يقوم يروح يمسك شغل، يقوم يروح يمسك شغل ثالث ما خلصوش، لانه لم يتربى من صغره على قضيه الاراده، ان انا اخلص شغلي كامل وادخل على شغل ثاني. هذه القضيه موجوده فينا، الله عز وجل وضعها فينا، سماها الطاقه الاراديه. لذلك الطاقه الاراديه موجوده فينا. او واحد ما يصبر على كتاب، طيب اقرا منه كل يوم 20 30 صفحه، لكن في النهايه اريدك تخلص لي هو. ايضا الطاقه الاراديه استطيع اني اعلم فيها مثل السر، اني اقول له اذا جاي يقول لي اقول لك سر قال لي واحد من اصحابي، ما اقول له ايه قل لي، لا انا هنا ما بقوي ارادته في حفظ السر، انا هنا اقول له لا، ما دام ائتمنك على سر احفظه لا تقوله لاحد. هذه الطاقه الاراديه كانت موجوده ايام الاندلس، تعرفون الاسلام حكم الاندلس اللي هي اسبانيا اليوم 800 سنه، فلما استولى النصارى على الأندلس وسقطت الدولة الإسلامية في الأندلس، كان ممنوع منعاً باتاً على أي واحد من المسلمين يمارس شعائره. فأي واحد يمارس شعائره طبعاً أعطوهم فرصة سنتين ثلاث سنوات أنهم يخرجوا من الأندلس. في ناس بقيوا وكتموا إسلامهم، فكانوا كل شوية يختبروهم يشوفوا مين اللي عنده مين اللي ما عنده. المهم كان الأب يأخذ ابنه اللي عمره ست سنوات سبع سنوات ثمان سنوات في الغرفة لوحده بدون أمه، ويبدأ يعلم الإسلام ويعلم دينه. فلما يخرج من الغرفة تأتي أمه في تسأل تقول له هو أبوك أخذك للغرفة ليش؟ فيقول له أبدا، كان بيراجع لدروسي وكان بيسألني عن المدرسة. حتى أمه ما كان يقول لها. فكانوا في الأندلس المسلمون من شدة الضغط عليهم يعلمون أبنائهم هذه الطاقة الإرادية، كيف يكون عندك إرادة، إرادة في حفظ السر، إرادة بالوفاء بالعهد، إرادة بأنك تنهي العمل اللي أنت مسؤول عنه. لذلك في الطاقة الإرادية أشبه لكم هي بمثال اثنين ساكنين في مدينة واحدة والاثنين ما يعرفوش بعض، لكن كل واحد فيهم 3 كيلو. هبطت أمطار على تلك المدينة، في أمطار نزلت، قال أمطار نزلت الحمد لله، النهاردة مش همشي، ما همشي أمطار. فقعد قدام التلفزيون وأخذ الريموت كنترول وقال اعملوا لنا الشاهي، وقعد يقلب في الريموت كنترول ويتفرج على التلفزيون. الثاني نظر فوجد أمطار فقال اعطوني الشمسية، فأخذ الشمسية وخرج وراح يكمل تمرينه. هل هناك فرق في الطاقة الإرادية بين الشخص الأول والشخص الثاني؟ بالتأكيد فرق كبير. فجر طاقاته الإرادية، ركن إلى الحياة، ركن أي عذر خليني أخذها. الشخص الثاني رفض أنه إلا أن يطلق قدراته الإرادية. هذا ما أقصده بالطاقة الإرادية، الإنسان يكون فعلا عنده إرادة للنهاية، إلى النهاية وما يحيد عنها إطلاقا. الطاقة الإرادية هذه كانت موجودة وأوصى بها علماء المسلمون، قالوا لازم يكون عندكم نوع من الطاقة الإرادية أنكم تخلصوا شغلكم للنهاية. المجلد تمر التاريخ والعصور، تلاقي المجلد 420 مجلد 30 مجلد، من فين جاب الوقت هذا؟ جابه من طاقة الإرادية. هذه الطاقة الإرادية هي اللي خلته يعني يطلقها. لذلك حتى في القرآن الكريم الله عز وجل يقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني يكون عندك طاقة إرادية. وفي سورة الكهف فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. إذا ما فيش القوة دي ما فيش طاقة إرادية. فالطاقة الإرادية يعلمها الإسلام للأبناء من 7 سنوات، الطاقة الإرادية مطلوبة مننا في الصوم، الطاقة الإرادية حتى أنتوا تلاحظوا لما الإنسان في رمضان يشعر أنه تعبان ما تلاقيه يفطر، لا يكمل. طب من فين جت هذه الطاقة الإرادية؟ يعني هو صايم النهار بيصلي تراويح، وإذا دخلنا في العشر الأواخر دخل في تهجد، وفيها إجابة دعوات عند بعض الناس، وفيها صدقات. طيب بيعمل أعمال وقراءة قرآن في النهار وفي الليل وأذكار وتسابيح. طب إيش وفوق هذا كله بيشتغل، عنده شغل بيتابعه. طب من فين جاب هذه الطاقة الإرادية؟ موجودة فيه، لكن كل اللي عمله أنه ضغط على الزر، ضغط على الزر فأطلق هذه الطاقة اللي هي الطاقة الإرادية معكم. الطاقة الأخيرة حاجة يسموها طاقة قوة الشخصية. كيف يعني طاقة قوة الشخصية؟ يعني الله عز وجل خلق الإنسان فريد من نوعه، بس عنده طاقة اسمها طاقة قوة الشخصية، يعني بمعناها الشيء اللي أنا أشعر إن أنا كويس فيه. أيوة أنا ما أحسنتم إن أساءوا أساءتم، لا إحنا إذا أحسن الناس أحسننا وإذا أساءوا نتوقف. قوة الشخصية هل تجدها؟ تأتيني أسئلة كثيرة، واحد يقول أنا خايف أتكلم مع أصحابي لما يكون كذا لما كذا كثير أقول رأيي يقوم يستهزئوا بي، أقول له من قال لك إنهم يستهزئوا بيك؟ أنت الذي قلت لنفسك أنهم سيستهزئون بك فظننت أن هذا صدقا وحقا، وهو من التوهمات. لذلك أريدك في قوة الشخصية أن يكون عندك قوة شخصية. حتى الإنسان لما يدخل مطعم مثلا مع واحد، بعض الناس اللي ما عنده شخصية كذا أحيانا فتلاقيه يقول للناس أنا معاكم ما تفرقش معايا.

0: قولتنا ها، ايش ايش ما تفرقش معه، هو هيطلب شيء يمكن انت ما يناسبك. فايش هذه الحياه؟ اطلب الشيء اللي انت تريده ما دام هذا شيء ترتاح له، قل الراي الذي تريده واللي يريحك بادب بلباقه بكل شيء. فقوه الشخصيه ايضا اريدها تكون معكم فيكم، تطلقونها بكل ذوق بكل ادب، لكن لا تخفوها في داخلكم، قلوها. اعطيكم مثال، الرسول عليه الصلاه والسلام اتي باناء ماء، فكان من عادته صلى الله عليه وسلم ان يعطي ايش اللي على يمينه، يعني بعد ما شرب، عفوا ليس ماء كان لبنا، فبعد ما شرب النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان على يمينه شاب غلام فتى عمره 14 سنه، لكن بقيه الصحابه كبار في السن قاعدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد يستاذن هذا الصبي انه يعديه، ما يدلوش الانيه هذه عدي اللي بعديه، فاستاذنه قال اتاذن لي كذا؟ فقال والله يا رسول الله لا اؤثر بنصيبي، يعني انت منك منك انت من نفسك وديه لواحد ثاني، ورفض. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له انت قليل ادب انت ما تسمع الكلام، لا، حب يعلمنا انه الناس اللي عندهم شخصيات مستقله المفروض نحترمهم، فاعطاه هذا الاناء وشرب منه. اليوم اولادنا ما عندهم قوه شخصيه، ما في، ما نعطيهم هذا الشيء، لو قال شيء مخالف لي اما ضرب او هزئ او كذا، المفروض اعطيله اعطيله هو. لذلك عبد الله بن الزبير، تعرفون عبد الله بن الزبير، هذا تربى في بيت النبي عليه الصلاه والسلام، فكان واقف في واحده من الشوارع الضيقه في المدينه المنوره، واقف وبيلعب مع اصحابه، عمر بن الخطاب قادم، عمر بن الخطاب كان مهيبا، فكل الاولاد جريوا خافوا منه الا هو وقف، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه مر من جنبه قال له لماذا لم تجري كما جري بقيه الصبيان يا عبد الله؟ ليش ما خفت؟ فقال له يا امير المؤمنين لم افعل شيئا فاخافك، وليست الطريق ضيقه فاوسعها لك. انظروا، هذا ما قال الكلمتين دول في لحظتها، لا، لانه تربى في بيت النبي عليه الصلاه والسلام على قوه الشخصيه وانه عنده شخصيه. لذلك اريدكم اعزائي المشاهدين والمشاهدات فعلا في قضيه الطاقتين اللي انا شرحتهم اليوم، انكم تبداوا في تفجيرها، تبداوا في بلاتي بها من الخارج، وانما سنستفيد منها ونخرجها، هي موجودة معطلة، لكننا كما قلت سنضغط على الزر حتى تخرج. لذلك احنا يعني في هذه الثلاث حلقات اللي الحلقتين اللي فاتوا وهذه الحلقة تحدثنا عن أنواع الطاقات اللي الله عز وجل خلقها فينا، فتحدثنا عن الطاقة الإيمانية وتحدثنا عن الطاقة العقلية، احنا كنا نوع من الإرادة الصغر، وتحدثنا عن الطاقة الأخيرة وهي طاقة قوة الشخصية، وإن من كنش إمعة في الحياة الوقت. لذلك أريد من السادة المشاهدين والمشاهدات أن تستفيدوا، أن تفيدوا أبنائكم، لا بأس في ذلك، لكن يهمني لي ولأبي. في القرآن الكريم ما قال اغفر لأبي ثم لي، لا، يعني أبوه، ولذلك الإنسان نفسه أولا ثم الناس اللي حوله، ما تشوفه في الطيارة. وأريد أن أراه بإذن الله تعالى، وإلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أتمنى من الله عز وجلاتكم ورحمة الله
1: وتجد البساطة والبرامج الهادفة والممتعة. ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الرسالة الماضية تكلمنا عن الوفاء كخلق إيماني، ولعلني اليوم أتمم بهذه الرسالة الحديث عن خلق آخر من أخلاق الإيمان، هو خلق ارتباطه وثيق بأمر الإيمان، وهو الأمانة. سؤال في الحقيقة ينبغي أن نطرحه على أنفسنا، وكل هذه الرسائل جاءت ثمرة

لتساؤلات أطرحها على نفسي ويطرحها الناس علي وأطرحها على الآخرين. ينبغي أن نطرحه على أنفسنا أيها الأحبة هذا السؤال: لماذا أنزلت الأمانة؟ حتى قال صلى الله عليه وسلم حاسما للعلاقة بين الإيمان والأمانة. لا نحتاج إلى فلسفة ولا إلى جدل بعد هذا الكلام، بعد هذا النور النبوي الكريم. النبينا صلى الله عليه وسلم حسم هذه العلاقة بين الإيمان وبين الإمانة. انتبهوا معي، يقول: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. رسولنا صلى الله عليه وسلم حسم هذه العلاقة. الجواب: لماذا أنزلت هذه الأمانة، هذه المنزلة في ديننا؟ الجواب عن هذا السؤال يحتاج دائما أن نذكر به على الدوام، أن نذكر به أنفسنا، وأن نعمل هذا الجواب في واقع المسلمين، وأن نذكر أهل الإسلام به. الأمانة هي أم الفضائل في ديننا. الأمانة بحق كلما قرأنا عنها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، في قصص الأنبياء والرسل، وفي قصص من جاء بعدهم من الصحابة الكرام، نجد أن الأمانة هي أم الفضائل في ديننا، هي منبع الطمأنينة. القلب المليء بالأمانة قلب مطمئن، هي منبع السكينة، بل هي في الحقيقة من أبرز العلامات الكبرى، لا ينبغي أن تحصر في جانب واحد من جوانب الحياة. تستوعب الحياة الإنسانية بكل. الأمانة أيها الأحبة، بعض الناس يحملها فقط على الأمانة المالية، تستوعب كل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ورسولنا هو سيد الأمناء، ولا أتحدث عن سيرة بالأمين ينزل عليه الوحي، كان أمينا صلى الله عليه وسلم قبل الوحي وبعد الوحي، هو سيد الأمناء عليه الصلاة والسلام، هو أبح. نحن من الأمانة، أين نحن من الأمانة مع أهلنا وأبنائنا؟ أين نحن من الأمانة مع إخواننا وأخواتنا، مع جيراننا وأصدقائنا؟ أين نحن من الأمانة مع الناس أجمعين؟ عندما نتحدث عن الأمانة نحن نتحدث عن أمر عظيم، نحن نتحدث عن حمل عظيم، إنها الأمانة أيها الأحبة. وأي مسلم الذي لا أمانة له؟ ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: لا إيمان لمن لا أمانة له. المسلم الذي تنقص عنده الأمانة في أي جانب من جوانب حياته هو داخل في أي إيمان له، أي إيمان له، ووسام كل يحيط بعنق هذا الخائن. نسأل الله السلامة والعافية. لا إيمان لمن لا أمانة له. إذا أردت أن تطمئن إلى حياة الإيمان في قلبك فانظر إلى مقدار الأمانة في حياتك، ارجع إلى الأمانة في كل جوانب حياتك. ابدأ من بيتك، زوجتك، تشرب، في أعمالك، في الوظائف، انظر إلى كل هذه الجوانب لتطمئن إلى أن الأمانة قد تحققت في أخلاقك وسلوكك صورة. الحقيقة لها صور، وهناك صور للبادي بات، الأوامر النواهي كلها أمانات. الصلاة والصدق والصبر والشكر والرجاء والخوف كلها أمانات. الانتهاء عما نهى الله تبارك وتعالى عنه أمانة. البصر أمانة، السمع أمانة، القلب أمانة، سائر الجوارح أمانة في أعناقنا. هذا مما يتعلق بحقوق الله، حقوق العباد كلها أمانات، كلها أمانات أيها الأحبة. ولعلي يعني خلاصة ما أريد أن أذكر به في هذه الدقائق أن أذكر بالأمانة. الأمانة الإيمانية تقتضي ما عليه من العمل على خير وجه كان. العامل في معمله المؤمن للأمانة. أنت أيها الأستاذ في مدرستك، المدرس في مدرسته، المعلم في فصلها الذي لا يؤدي حق الطلاب، الطبيب الذي لا يقوم بحق، كم من طالب فشل في حياته بسبب أستاذه، كم من طالبة فشلت في حياته معلمة. الأمانة أحبة، فأقول ليس والله القصد عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان، لكنها رسالة مختصرة. أرجو من الجميع أن يتأملوا في واقعهم اليومي، أن يحكموا على أنفسهم. أنا في كل هذه الرسائل أحب أن أنطلق من النفس، لا أحب لأنفسنا أو للنفوس أن تضحك علينا، لا أحب أن نقع في الحيل النفسية. أنا أحب لك أيها المؤمن، أيتها المؤمنة، بمجرد سماعها علينا، إذا وجدنا خيرا حمدنا الله تبارك وتعالى أن وفقنا.

لأداء هذه الأمانة. وإذا وجدنا نقصا في أداء الأمانة في بيوتنا مع أزواجنا مع أبنائنا في أداء الأمانة ربنا سبحانه وتعالى علينا، ليس علينا إلا أن نتوب وأن نعود وأن نؤوب إلى الله تبارك وتعالى، والله يقبل توبة التائبين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن تحقق بهذه الأمانة على أكمل وجه كان. نسأل الله عز وجل يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم عمق الأمانة في قلوبنا وفي اللهم عمق الأمانة بين المسلمين يا رب العالمين، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
3: الحمد لله على آله وأصحابه. كنا قد تحدثنا عن منزلة الإنابة التي هي رجوع وإقبال على الله تعالى، والتي هي علامة من علامات صحة التوبة، وهي تعقب التوبة. فإن العاصي إذا تاب يشعر في أوان توبته وأيامها بلين من القلب ورقة، ويشعر بإقبال على الله ونهم للعبادة، لأنه يود أن يتجاوز ما كان منه من ماضي. فإذا أقبل على الله سيما على الأذكار وعلى والإنابة من فيها. قال المنيات الأربعة ابتدأ في الدرس الماضي، التي هي المحبة والخضوع والإقبال على الله بالكليات والإعراض عما سواه. في هذا الدرس يحاول أن يرينا توبة، لأنه يعتبر الإنابة ضرب من ضروب إصلاح الماضي. الإنابة في الحاضر تكفير عن سيئات فعلها العبد في أيام عصيانه قبل أن يتب. فلذلك يتساءل كيف يصلح العبد ما كان أفسده قبل التوبة بعد أن تاب. بعد أن تاب أصلح جوارحه، ولكنه يحتاج إلى إصلاح باطنه وقلبه لتستقيم التوبة، وليستطيع أن يترقى وأن يسير في مدارج الطاعة لله تعالى. فقال يصبح ذلك أولا بالخروج عن التبعات. هذه تحتاج إلى أداء، إما حقوق معلقة لا تصح التوبة إلا بها، وإما تبعات تذكرك بالماضي فيصيبك ضرب من ضروب الحنين بذلك. فمن كان له مثلا حتى يقطع صلة بالماضي فلا يصيبه حنين، عليه أن يقطع الصلة بذلك الماضي.

المجتمع الذي كان فيه المسمى بمجتمع الفن أن يقطع الصلة. لو مثلا أنه يضع أشرطة الفنانين المحببين عنده على الرف في الدولاب، كلما فتح الدولاب وقرأ أي حاجة من الحياة، أنا ما أعرف والله، لكن لا الشريط بيكون عنده اسم، بيكون في عشر أغاني في غنية واحدة اسمها الشريط، مثلا كيف أرجع أعمل حاجة بشكل، يقول إلا عبد الشلاليف، يقول يا سلام يا أخي. لكن والله يا جماعة يا أخي يا أخي الشداء حصل ذلك سمع له عمل له فجة ولا فجتين في الموضوع ده، ما في حاجة. طبعا يا أخواننا إشكال الكثير من الناس في التعامل مع المعصية بشيء من الاستهتار، والإشكال في هذه المسألة الاستهتار في أنه يتصور أنه لو عصى من السهل أنه كما كان قبل العصيان، وذلك صعب. حتى ولو تاب يقول أنا أجرب مرة أفعل هذه المعصية مرة وثم التوبة فاتحة، يفعلها مرة ولكن هذه المرة تضربه في بيداء الضلال بعيدا، فتصبح المسافة بين قلبه وبين ربه مسافة بعيدة بمعصية فعلها. لذلك بالخروج من التبعات والتوجع على العثرات، وأن يتوجع على العثرات بمعنى أن يتألم قلبه على أنه كلما ذكر قلوبهم تتقطع قلوبهم بالألم والحسرة أنهم تجرؤوا على عصيان أوامر الله وركبوا المحارم التي منعها، فلذلك يعني يحصلون شيء من التوجع على العثرات، ويتوجعون على عثرات إخوانهم. فإذا ما عصى عاصي بمثل ما كان عليه من قبل يتألم له ولا يحتقره، وهذا هذه مسألة مهمة جدا. العاصي الذي جرب المعصية إذا وجد شخص على معصيته لا يحتقره، أصلت له نوع من أنواع الرقة تجاه العصاة. يعني إخواننا هذا الدعوة الموجودة الآن إخلاص الدعاء، هذا الذي لا أعرف ما الذي ترونه أنتم، ولكن الذي أرى أن الدعاة يحتاجون إلى إخلاص ليؤثرون بعطف. إخواننا المجتمع في مايو فاخرة، وربما لو أنا، ولذلك تجد رسول الله عليه الصلاة والسلام من خلال سيرته السرة المعطاءة ما جلس في المدينة يدير الدعوة، إنما تحرك بالدعوة في الميدان، وإن لم ينزل القدوة إلى الميدان والقدوات العلماء إلى الميدان إلى ميدان الأمة ستضيع الأمة. والآن الشباب يحتاج ويريد من يشكله في مرحلة السلام الخطرة على ما فيه المملكة اليوم من تفجيرات في كل مكان. يعني ما الذي سوف يكون عليه الشباب، وكيف سيتعامل الشباب الذين حملوا السلاح في يوم من الأيام ضد جون غرين، كيف ستهدأ نفوسهم ويستوعبوا الوضع القادم؟ إلى يومنا هذا أنا لم أسمع شيء، إلى يومنا هذا لم أسمع شيء. الاتفاق جاء الاتفاق جاء خلاص، بعد كأنه يراد للناس أن يعيشوا الأمر شنو جماعة ولا مفكرين ولا مسؤولين على في الدولة عارفين الدرجة حتى شنو، لا أي لو تسألوا يقول لك والله زيك ما معروف الحياة شنو، ما يعرف يتعامل دعوتنا التي تحتاج إلى تخطيط، وذلك من ضمن التعامل مع السنن الكونية التخطيط المعية والفكرية. كيف نخطط للدعوة من خلال أنماط دعوة القادمة؟ من الذي فعل هذا؟ هل توجد ما؟ وبعد الكباري وبعد الأسفلت وبعد الدعوة إلى الإسلام بغض النظر عن الأحزاب والكيانات والجماعات والطوائف، الدعوة إلى الدين الحق إلى الإسلام الصحيح إلى هذا الإسلام الرائع الدعوة إليه. فهو يتحدث عن التوجه على الأثرات، ومن ذلك على الإخوة أنت تلتمس لهم عذر على ضعف بشري فوقعت فيما وقع فيه، له الهداية بقلب صادق وتريده أن يترقى، هذا يبدو أنه من حسناته.

مدارج إلى هذه القضية في أي ما موضع إياك أن تحتقر عاصية لمجرد أنه عصى، ولكن يمكن أن تهجره لمصلحته، ويمكن أن تؤلفه لمصلحته، ويمكن أن تعطف عليه وتدعوه أيضا لمصلحتك. أنت لا تريد مصلحة لنفسك ولا تريد. ثم بعد ذلك يتحدث عن استدراك الفائتات. قلنا شنو؟ أن يستدرك الفائتات، توجع عن العثرات وتألم. عليه أن يعتبر نفسه في سباق مع الزمن، وهذا الشعور الإيماني العالي الذي يخالج المسلم والمؤمن بين الحين والحين زاد كبير غيرها. وسبحان الله من الأمن الزيادة في مفردة في قم تقول يا زول انت زول بالليل وبالنهار الشيء ده انت ما خام الشغل كله، يقول لك البحر ما بيها زيادة. لكن هذا المفهوم لنا علم أنه بفاعة لا تلقي لها بالا وأنت غافل عنها يوم القيامة لخلوها من آفات الرياء وغيره، ورب حسبتها واستعدت لها ولكن فيها من آفات النفوس ودخل الأعماء الرياء ما يجعلها بدون قيمة، فتذهب فتجد نفسك يوم القيامة في مكان عسنة أنت لم تلق لها بالا، أنت لا تعرف ما الذي يرضي الله، فأنت تحرص على إرضائه بكل سبيل ووسيلة سنة، وأن تستكثر من ذلك بهذا أنا بس أي حياة مني. ما ينفع، ينبغي أن تكون في النبي عليه الصلاة والسلام الذي في سباق عجيب يريد أن يغتنم كل لحظة من العمر، وكم من اللحظات والأوقات تضيع سدى فيما لا ينفع. وهذا سوف نتحدث عنه، لأنه من المنازل من منازل إياك نعبد وإياك الوقت. الوقت بمنزلة يستثمر صالح أيامه القليلة بطاعاتك، وهذا تحدي كبير جدا بالنسبة لك. رسول الله عليه الصلاة والسلام تقام الصلاة في مسجده ثم يقف في موضع الإمام ليصلي بأصحابه، ثم يقول مكانكم، يقف أصحابه وأصحابه الوقوف، وعندهم من الأدب ما عندهم، لأنه ما شو شر. قال له أخو أنت في شنو؟ والله ما عارف، بس قال لنا أجيفه لحد الفيلم يا أخي، ما تضيع عزمنا يا أخي، تعبوا بينا ذات تضيع عزمنا يا أخي، يعني ننتظرك يعني تمشي بيت وفي خاش نرجع يا أخو كيف مقلقين الصحابة دي الواقفين ولا سأل. ثم رجع وصلى، انتفت إلى أخو، فأوصيت عائشة بإنفاقها ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده. خاف بفتة الرحم دي، لكن ما أنت، وده ما ممكن يحصل منها. هذا الإحساس العميق في التعامل مع الزمن ومع الحسنة والحرص عليها. ما أنتما بأقوى مني على المشي، وما أنتما بأحرص مني على الأجر. لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر يتعقب كل ثلاثة بعير، كان هو ومرثد بن أبي مرثد الغنوي وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم يتعقبون بعيرا، فكان واحد يمشي واثنان يركبان لأن البعير لا يتحمل أكثر من ذلك، فينزل أحدهما ويركب الذي كان يمشي، فاتفق مرثد وعلي أن يتعقب البعير هما وأيما بأخذ أجر. قال لما ضرب أصبعه وسال دمه نظر إنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. وإن الدافع لتحصيل الحسنات هو تعظيم الله، لأنك تريد التقرب منه ومعرفة كنه الآخرة. عامل يوم القيامة بذات العملة الحسنة والسيئة. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه تقدمت سنه وشابت رأسه ورق من أن يضيع حتى ولو كان عمره، بل لو أني صادق أقول عمرك أغلى من العالم كن فقدته لا تفهم بين فرنسا وتاني مكان اللاعبين. والله أنا أشعر بذلك يا إخواننا. إذا كنت أنت تحتاج إلى كل دقيقة ينفع أن فرنسا

الاستفادة التي تستفيده أنت ولا شيء. فالعمر من من أن يضيعها كذا سدى إلا إذا كنت ترى أن عمرك رخيص. أما المؤمن حياته غالية، والدليل أنه لبى لهم ثمنا عظيما بأن لهم الجنة. أما صاحب العمر الرخيص ده يقول لك يا أخي كيف ما عندك موضوع؟ أنت مؤمن ما عندك موضوع كيف؟ عندك بعض من الحسنات تريد أن تسابق فيه المباح، تستعين بذلك على شنو؟ على مرضات الله وعلى طاعة الله، لتنفس تحتاج إلى شيء من الترويض من المباح واللهو البريء من أجل أن تتقدم إلى الأمام. ولكن ليس هذا هو الأصل في حياة المؤمن. الأصل أنه جاد استعان بشيء منه، والمزاح والفسحة وكذا، وكل ذلك فيما يستفيد وينتفع به المؤمن. لذلك أقول لك عمرك عمر وحياتك حياتك، العمر ده أهم شيء. طيب، ناقش بعد ذلك ابن القيم قضية مهمة، الخلاص من بعد إخوانا زلتاب كويس تابع الله شيء قديم يحكي كده يا ما كنا غيته لا ندمان لا حاجة، بس الحكاية الخمر دفقوها وبدت حرام في القوانين عمل. يقول يا سلام يحلي الأيام زمان، يحلي الأيام زمان دي بالإنابة تماما. انت تبت لكن ما أنا بتلسة، لأنه التخلص. ولكن ابن القيم يناقش قضية حساسة، يقول سبحان الله شيء عجيب، هذا من التأمل. أنا ما أدري يتمتع لو يتمتع، بيتمتع متعة محدودة، والزانية كذلك، بل إذا كانا متزوجين قد يجد كل واحد منهما متعة في الحرام ما لا يجدوه معا في الحلال. يعني امرأة متزوجة إذا زنى عشيقها غير الشرعي متعة لا تجد ذلك مع زوجها، ربما ما بيسمع الكلمات والعبارات اللي بيسمعها ليها تاجل ذاك اللي هو بين قوسين المكانات الثقيلة، بيسمعها مكانات ثقيلة. أنا مما شفتك اتبرجلت، وأنا في المعصية والذنب متعة. قال فإذا صارت عنده دوما أدمن المتعة بيشرب الخمرة، لما يشرب الخمرة يحصل شنو؟ بيسك شنو؟ ويغني. ففعلا تلقاه شنو؟ مبسوط كده ومنتشي وشايف الناس عشرة عشرة كويس، تلقى متعة. لكن سبحان الله المعاصي بمجرد أن تنجلي تذهب اللذات وتبقى الحسرات في الفؤاد جمرة. زنا لحظة الزنا بكون مستمتع، بعد ما يمشوا ثاني بكون متضايق اليوم كله. فيقول رحمه الله أنه إذا أذنب واستمتع ثم أدمن دون هو لا يستطيع أن يلجم نفسه المعصية ومع الذنب. فالخلاص من لذة الذنب مهمة، ولكن ابن القيم ناقش مسألة هنا، قال أيهما أكمل، قطع القلب عن لذة الماضي بالكل ذنب ده وشغال في عبادته ذنب ولذته يدافع ويجاهد ويتتعتع ويتعب، أيهما أجل؟ الذي جاهد نفسه وقد أتته لذة ذنب، أم الذي قطع العلاقة بالذنب تماما فاستقر قلبه واطمأن فؤاده إلى الطاعة فلم يرجع إلى الوراء ولم يلتفت قلبه، أيهما أجل؟ ناقش ابن القيم هذه المسألة بسيط جدا، قال إلى أي درجة يريد أن يصل في جهة أن صح إلى درجة الذي اطمأن، ولكن لا تجد من اطمأن قلبه يجاهد نفسه ليرجع إلى حال هذا. الذي يجاهد نفسه هو الذي يريد أن يصل إلى درجة طمأنينة القلب وعدم التفاته إلى الذنب، وهذا يعني أنه كمال. الثاني المرجح الثاني الذي جاهد نفسه ما زال مضطربا،

أما الذي لم يلتفت فقد صار في الحقيقة والشرع والطاعة راسخا، ده مطمئن جدا. وللنفس ثلاث أحوال. الحالة الأولى للنفس أن يأمر الشيطان النفس بالمعصية وأن يجملها، والحالة الثانية بعد الذنب أن يندم وأن يتلوم، والحالة الثالثة أن يطمئن إلى الطاعات فيمضي في طريقه لا يلتفت إلى ماضي وقد صار من الراسخين أقدامهم في مقامات الإيمان. فالراسخ في مقامات الإيمان هو الأكمل. وإن كان ابن القيم يقرر شيء مهم، وهو أن المجاهد يجد من المشقة والتعب ما لا يجده الراسخ، لكن الراسخ نفسه قد مر بهذه المرحلة حتى صار راسخا، ولا كيف؟ ثم قد يكون العبادة، قد تكون العبادة شاقة ولكن لا تكون هي الأفضل. وهذه قاعدة مهمة جدا في الطاعات بالمناسبة، ليست كل عبادة شاقة هي الأكمل والأتم. ضرب مثال، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، قال إيمان بالله، قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ومعلوم أن مشقة الجهاد في سبيل الله ليست كمشقة الإيمان، ولكن بالرغم من أن الجهاد أشق من الإيمان ولكنه بعد الإيمان، هذا واضح في هذه المسألة. المسألة الثانية، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته بعد صلاة الفجر، صلى بالناس الفجر، وصلت زوجه ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وتركها في البيت وخرج لقضاء بعض شؤونه، فرجع قبيل الظهر فوجد ميمونة في مكانها جالسة لم تتحول، إنما هي في ذكر مع الله، قاعدة نفس القاعدة بتاعة الخلاق، تسبح وتسبح وتعبد قاعدة. فقال لها: أهذه جلستك التي تركتك عليها؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: لقد قلت بعدك أربع كلمات تعدل ما قلته كله. عبادة الله بعلم، لقد قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ثلاث مرات، تعني من الصباح حتى الظهر. كم مرة؟ عدد خلقه، ما خلق سبح بعدد خلقه، سبحان الله الحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الفقه في الدين مهم، فلذلك الفقه يجعل العبد يحصل أعلى الدرجات من الحسنات والطاعات بمشقة، بدون مشقة وتعب. ولميمونة حظها ونصيبها من المكث والجلوس والذكر لله تعالى. بعد هذه المسألة الخلاص من لذة الذنب، يقول: وأن يترك الاستهانة بأهل الغفلة، وأن يترك الاستهانة بأهل الغفلة. شيء عجيب إخواننا، في ناس غافلين، يتجي تمرشون ما تقول يخدش الشمد ما نافعين، والشباب ضايع، قول بينك وبين نفسك: يا الله تهديهم، وإلى الجامع تبصره، يصلوا في المسجد، لا تستهين بأهل الغفلة. يقول، ودي قاعدة تربوية مهمة جدا ذكرها ابن القيم، قال: الفقه أن تمقت ناس في ذات الله، الفقه أن تمقت الناس في ذات الله، بمعنى الناس، لكن لو أشعرت أن الناس يحولوا بينك وبين الله خذ محل مصدر، لا تجعل الناس يصدونك عن طاعة الله،

ده بتاع المعصية، أكيد الناس هيقولوا عليه طاعة، أكيد الناس هيقولوا عليه شنو حفي، ده يعمل حاجة ترضي الله، لكن يا خمس حبيبي ده هيضحكوا مني. هؤلاء قطعوك عن الله، عشان كده تقوم تعمل شنو؟ في معاملتك لله لا تجعل الخلق بينك وبين الله، أصل خطم بينك وبين الله، خذ قدامه صفر.

تقتل الناس شنو؟ ما تم قتل نفسك. بعد ما تم قتل الناس في ذات الله تم قتل رقبتك. تم قتل كيف؟ أن تكون أشد مقتل لنفسك. بأن تنظر إلى آفاتك وعيوبك أعلم بنفسه من الآخرين. الأحمد قدامنا مش قدام والله يمشي لك ماشي. كان قلت له في أجر وبيدخل الجنة يقول لك نشوف. قل له أنت نوارثنا أمشي قدام. يحقل له إن أبا سفيان رجل شنو يحب الفخر فجعل له شيء. فقال من دخل دار أبي سفيان كان آمنا. في ناس عندنا النزعة دي كل أي تعامل من هو جل منه. يحق من أراد أن يعامل الرئيس في القصر الجمهوري ثم يلتفت إلى الغفيل الموجود في القصر الجمهوري. هو في حضرة الرئيس قاعد مع الرئيس يقولون لا جودوا الغفيل أن أرسل الناس معه. الغفيل كان يرسل الناس معه ترسل من الشارع من شارع الضغط من الشارع. يا أخي أنت في حضرة الله وتعامل الله لا تجعل خلق الله بينك وبين الله وإلا فسد قلبك وضاع عملك بالرياء والسمعة. ثم ارجع إلى نفسك وكن أشد مقتل لشنو لنفسك بمعرفة عيوبك ثم بالتأمل في أنك في حق من الطاعات تعقو جدا. شوف إخواننا أكلمكم تجد أحاديث عجيبة جدا في السنن. مثلا يقول عليه الصلاة والسلام كانت هنالك شجرة من شوك في طريق المسلمين تؤذي الناس. قال عليه الصلاة والسلام فأزاحها عن طريق المسلمين رجل فدخل الجنة. القلب من مقامات الإيمان وشواهد اليقين والإنكار يستهين به الناس جعل هذه العبادة أرفع لدرجات العبد. في البخاري بغيل من بني إسرائيل تمشي في الصحراء فوجدت كلبا عطشا فنزعت موقها النعل وملته ماء ثم دنته للكلب بيدها حتى شرب فلقيت الله فشكر لها ذلك وغفر لها وأدخلها الجنة. سقي البشر خلي الكلب ما بيغفر الزنا. الزنا ده عظيم جرم عظيم لا يغفره شنو سقي البشر فضل عن سقي الكلب. لكن الناس يستهينون بهذه الطاعة فهي أتتها بإقبال شديد لا يراها أحد. هذا يدل على أنها فعلت هذا سمعة أي سمعة في سقي كلب في صحراء منقطعة. فلذلك هذه المسألة مسألة مهمة. طيب العبد في مرحلة الإذن أنه إذا أن الله أعانه استشعار العبد توفيق الله. ذلك ما كل الناس يوفق للطاعة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب انتقل ابن القيم انتقال عجيب من منزلتي أن, أن, أن, أن يعرف على شيء يستحضره بعد معناه ذكرته قبل ما تقول أي حاجة. أما الذكر هو شنو أن تقول ما تذكرته كويس. طيب ما العلاقة بين التذكر والإنابة؟ يقول تعالى وما يتذلى من أناب وذكرى لكل عبد منيب. فمن الإنابة الإنابة تولد التذكر ويهدي إليه من ما شنو من أناب. لكن ما أتشعر والتذكر معه شيء قريب منه هو التفكر. التذكر كما قال التفكر عدم. التفكر عدم كيف أزول يفكر في موضوع مجرد تفكير ما أوجد. لذلك بعد ما شنو بتذكر. عشان كده أيهما أسبق

التفكر هذا يسمى شنو؟ التذكر. الجنة جيبة انت تفكر في آخرة تفكر عقيل الجنة كده والجنة كده والجنة كده ده يعتبر شنو؟ تفكر وتذكر. طيب اذا الإنابة من الأشياء التي يتأمل في الخلق، وهذا هو قوله تعالى أصلا الآية دي في سورة قاف في معرض قوله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بجمال آلة البصر في استحضار عظمة الله تبصر ثم الإثم عما سوى الله وبذلك تحصل لن وذكره.

عنده كلام لطيف جدا، لكني لم أطبق المرجع الذي قاله فيه. إما في الفوائد ضف للمحبين للقلب شعثا، القلب عنده شنو؟ شعثا. يعني شو الشعثا؟ الشعثا يعني شنو؟ البشتنة. مش كده قال شنو؟ رب أشعث أغبر، ده الشعثا. كويس. الرجل قال الرجل يطيل شنو السفر شنو أشعث أغبر مغبر ومشتل. أيوة. وللقلب شعث، ممكن يقول يكون بظاهره ما أشعث لكن بجوه أشعث جدا. وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. أما ببره ما أشعث، ما شاء الله نظيف وقيافة وآخر ريح آخر صابون لون كل مرة يعمل كده كل مرة أحضر وفر، لكنه أشعث القلب. عشان كده قال إن للقلوب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وإن في القلوب وحشة لا يزيلها بالله، وإن في القلوب حزنا لا يذهبه إلا سرور بمعرفة الله ومعاملة. إن في القلب قلقا لا يسكنه إلا فرار إلى الله، وإن في القلب فاقة لا يسدها إلا اللجوء إلى الله والإخلاص له ومحبته، وإن في القلب حسرة لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه إلى يوم لقائه. مناسبة، لأنه شوف يعني تبصرة وذكرى لكل عبد شنو منيب. كويس. القلب حتى في أنا بس الآية قد تكون راحت عليك، حتى في آيات قاف دي فيها يعني حديث عن القلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له. ولكن السؤال من الذي يعيش بدون قلب؟ إنه إن لم يكن له قلب مات، لكن القلب الحك فارغ. سيدة قال إن في ذلك لذكرى في قاف لمن كان له شنو شهيد أي حاضر. وهذه الآية تقسم القلوب كما قال ابن القيم في قلب هذا لن يستفيد، وقلب حاضر ولكنه غير مستعد. القلب حي كويس وطعطعات ويحب الخير ويحب عمل الخير لكن ما حاضر، لاحظت؟ والقلب الثالث القلب الحي ياتو المستعد. ما في قلبين حيين، في واحد مستعد والثاني شنو ما مستعد. ابن القيم عشان يقرب المثال قال شنو قال وذلك في الأمور الحسية مثل الأول صاحب القلب الميت كان أعمى في الدنيا يحدق من نظره نظره متشاغلة حتى أنه لم يستبين معالم شيء، جاء في محله وقال له كده عايز هناك قام ليستفيد. ينبغي أن يحدق وأن يكون مستعد لأن يتقبل التذكرة ليتذكر، سيتذكر من شنو؟ من يخشى، وما يتذكر إلا من ينيب. تبصرة وذكرى لكل عبد رحمه الله تعالى أن يناقش ما أسباب إخواننا. أنا ده أجمل مذكر، أنا أجمل مذكر، كيف نتذكر؟ قال له ده يتذكر حاجة وهو نستعيد يقول شنو؟ بيقول له زور شنو؟ ذكرني زور أقل فضل منه يقول له شنو؟ ذكرني. طيب أنت كيف تتذكر أمر الآخرة التي تحدث عنها ابن القيم رحمه الله؟ أول شيء التذكر يبدأ بالموعظة، التذكر يبدأ بشنو؟ بالموعظة. والموعظة إما مسموعة وإما مشهودة. المسموعة بتكون بشنو؟ بالأذان. والموعظة مهمة يا إخواننا، الناس في ناس بتخيلوا إنهم ما يحتاجوا المواعظ، لكن أي إنسان يحتاج الموعظة. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة

انتفاع بالعظة، والتقاضي عن عيوب الواعظ عشان تنتفع. كان معك عملت كده ما حد ينتفع، يعني كان انت في زول شفته عمل غلط وشيخ بقى قريب، انت قدر تذكر غلط بس كلام ما بقى عليك، هو يتكلم وانت سارح

انت في زول شفته عمل غلط وشيخ بقى يجريك انت قدر تذكر غلط بس كلام ما بقى عليك هو يتكلم وانت سارع لما تكتب ليه ما تخط عيوبه في بالك. ابن القيم رحمه الله يحاول ان يقول شيء على الواعظ ان يقلل من العيوب حتى يستفاد منه. يعني زي ما نحن بننصح الزول اللي بيستمع للواعظ انه يتقابع شنو عيوب الواعظ, ايضا نامر الواعظ انه شنو اصلا ما يعمل عيوب عشان ما يصد الناس. ايوه اشنو صح الدكاتره في الناس عارفين التدخين واضراره, ولكن تلقى طفايته في الترابيزه الطفايته تلقى شنو جنبه معناه شنو هو بيدخن, لكن ده ما يمنعك انك تجي تداوى شنو عنده تستفيد من بعاده كويس. وكذلك الواحد فيه شيء يمكن ان تستفيد شنو منه ولكنه قد يصدك. وإن كانت دي القيم معلش أدريس هنا يتكلم مع الواعظ أن لا يحرم الناس منه. أنت طالما زول كويس حتى عندك معاصي لسه وابعد منها. قال شعيب وما أريد أن أنهاكم إلى ما وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. يعني ماذا أقول لكم ما تعملوا كده وتلقوني أول زول. أيوة إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه شنو أنيب. أهي فمعناه شنو معناها يعني يقلل. وكذلك القرآن لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ولذلك يوم القيامة في البخاري يرى الناس بعض من كان معلما لهم وواعظا في نار جهنم قد تدلت اندلقت يعني تدلت أولا. أمرنا بالمعروف أيها الرجل المعلم غيره يستفاد منك بها. لذلك هذا مهم هذه الجزئية في الانتفاع به. نختم بمسألة بسيطة إن شاء الله عن أنواع شنو القلوب. ومثال ذلك من الناس إما أعمى باله وفكره. طيب تكلم ابن القيم كلام عجيب النقطة القادمة على أبي بكر رضي الله عنه أنه بالصديق معجب بشريك خاص يضربون أمثلة. فقال شنو القلب إلى درجة الإنابة والإحساس بالآخرة. في جزئية يقول فيها شنو يقول ابن القيم ما زال أهل العلم يعودون بالتفكر إلى التذكر. يعني تفكر بحد ما يذكره ويعودون بالتذكر إلى التفكر. يرجعوا بالتذكر بعد ما يتذكر يبدأ شنو أشهر القلوب حتى ناطق القلوب فكانت لها أسماعا وأبصارا لحد ما قلوب مباراة تكلمت. يعني من كثرة التذكر والتأمل وما عندهم من القلب من مقامات الإنابة قال قلبهم بتكلم. إخواننا الكلام بتاع المقيد ممكن يحصل وري كيف. أنا لقيت شاب بتكلم عن الكورة حاجة كده اليوم ديك الميم ألمانيا كانت لعبة مع سلعة جدا قال الكورة دي بس يتكلم في كرة وعبين. أنا التعبير ده إذ ذكرت كلام ابن القيم في منزلة الإنابة طوالي ما زال أهل العلم يعودون بالتفكر إلى التذكر وبالتذكر إلى التفكر حتى ناطقوا القلوب فنطقت. الثاني رأى ولمس وصار

0: يعني الدين فخم جدا. لو جاء قال له لقيت نجف بصدق ولا صدق؟ بقول اصله كان النجف في البيت اذا ما في بقول في شنو؟ يقول له 100% فيه. انا شفتها، يقول له انا شو شفته ببرة ده 100% فيه. الناس التانيين في ناس صدق وبصره لكن ما شفته من النبيين والصديقين طوالي بعدك بيجي شو والصالحين وحسن اولئك رفيقا. دائما الصديق بيكون بعد النبي انه صار اسما له. كان على ظهر احد فاهتز جبل احد فقال اثبت احد، كان معه ابو بكر وعمر وعثمان، فان عليك نبي وصديق وشهيدان. وفيها علم من اعلام النبوه انا وعمر هما بملاريا ولا صديق وشهيدان. والصديق منزله من منازل الدين مع الصديقين. والصديقين لك أن نكتفي بهذا القدر. ولكن أقول أخيرا أحبة وأيها الكرام أن التذكر لا يعني لا يقاد إليه كل الناس، خير من يخشاها. فلا بد الإنسان يكون عنده وما كذب الفؤاد ما رأى. الفؤاد بشوف ما كذب الفؤاد ما رأى. طيبة الماضية بايظة لكن كان فول وأكله، ما خلص زول في النهاية أكل يعني دفع شيء. لكن لو ده معه حق لا لا لا يقول مع حق الثاني في النهاية فول ومادة وزول أكل وانتفع وانت انتفعته. لكن إذا أنت أحس أن تزيد في المقدار، يعني إذا كان بخمسمائة كمشتين البتاع مبارح ده أدي ثلاثة كومش بخمسمائة، نعم شنو معلش والله المستعان. أطلب منكم من الإخوان الدعاء الآن قبل أن تنصرفوا في كل زمان ومكان، ما رأي الدين من جيران المسجد ووفاة آخر؟ طيب معلش قال ما رأيت في ذلك تقطع الدروس عشان فوفة؟ شوف أن هذا عذر غير شرعي. انت عزيز كمان يوم دي بس قاعد تدعو له يا ما معقول. عليك أن لا نفهم الدروس والمحاضرات قال، وكيف نفهم يا أخي؟ ما فهم شنو لقوله وعقيد العزمة وعقيد العزمة على ذهبي في كتابه زغل العلم. زغل العلم أنا بعد درس أنه عيوب شيخي يقول له يا الله القروش دي صدقت بها أنه شيخي ده ما بضع قلبه. شوف على كلام شوف زول يصدق قبل يجي الدرس في آخر يتسلم. لماذا؟ قال لأنكم تجدون ذكره بيننا، ما تذكر الجهاد لأنه مات العلم العلماء، ما تذكر لا أجبتم على تساؤلاتنا أعدائنا. هذا هو الأساس، وبذلك ننتصر على أعدائنا. يا إخوان أن يقوم مجموعة من الشباب في أي بقعة من الأرض يحدث تفجيرات ودوي، العاطفة موجودة، ولكن ماذا استفادت مجموعة الأمة في ذلك؟ الأمة تحتاج أولا إلى من يقودها قيادة علمية رشيدة، بعد ذلك يقودونهم إلى الجهاد في سبيل الله تعالى. ثم شيخ الإسلام تيمية دخل السجن ولكنه لم يتعرض للسلطان تهورا. إخواننا ولا تفيد الشباب المنابر المتاحة والمساحات الموجودة، ويأتي من الفساد ما يأتي. بل وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام سيكون من بعد أمراء تعرفون منهم وتنكرون، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. قالوا ألا ننابزهم يا رسول الله؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة كيف قتل السماع قلاء في العلم راسخون، في العلم راسخين، حتى لا تؤدي هذه النتائج إلى يضيع ويضيق على الدعاة، وربما تعطى فرصة للعلمانيين أن يتمدد، ربما يسافر. نستقبل الدرس القادم إن شاء الله منزلة جديدة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
1: السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: ثلاثة.
1: في أثير
2: السرايا اف ام، إشراقة نور
1: في أثير الوطن، وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يم السرايا والشط
4: اف ام 99.3.
5: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8.

وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة، وكل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8.

0: مساء إلى الثامنة
1: حياته وتلقى روحك انت فيها. الحلقة هذه موجود فيها سنحكو بصراحة، حابين نحكو بصراحة. وموضوع حلقتنا لليوم، ليش نخافوا او ليش فيه ناس تخاف من المواجهة؟ ألف صلاة وسلام على سيد الخلق، شكرا نقرين، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. اليوم اخترنا الموضوع ليش نخافوا من المواجهة. أيوه هيك تمام. قلنا احنا موضوعنا لليوم ليش في ناس تخاف من الحاجات كانت مزعلتنا مضايقتنا. ليش الشعاف يقول احيانا المواجهة تكون ضعف واثق الخطى لا يكثرت. كيف المواجهة؟ المواجهة لو كان الشخص يخاف من المواجهة عندنا القدرة ان احنا نحكو ونشكو وما خلو ما نقوله. او بعض الناس تخاف ان هي تواجه الشخص اللي امامها. ليش؟ بينما الغريب مرات ما نخافوش منه، بينما الانسان اللي قريب نخافه بطريقة خاطئة. انت ضايقتني او حتى انت مش عاجبني في نوعية في شيء معين قاعد تتصرف فيه. الغريب ان مرات ما نخافوش من المشكلة نفسها. يا جماعة الخير نخافوا من شني ترى؟ نخافوا من اللي يصير بعد الكلام. وعليكم السلام لكل من التحق بنا. نخافوا من وين؟ ما نخافوش من الإشكالية أو الشيء اللي بنقولوه، لا، احنا نخافوا من عواقب الشيء اللي بنقولوه. المواجهة شن بيصير؟ أو بعد إنك أنت تواجه شخص أو الشخص اللي قاعد مثلا يهرب منك. فاحنا ما نخافوش من المشكلة أساساً، احنا نخافوا من اللي يصير بعد الكلام. يعني انا بعد ما نقول الانسان هذا جرحتني نخاف من ردة فعله لي او طريقة كلامه. نخافوا من يزعلهم مثلا، نخافوا ان الزعل هذا يخلي فينا نوصلوا لمرحلة الخصام نتقاطعوا. نخافوا ان احنا نخسروا الناس، او نخافوا من سوء الفهم. كل واحد على حسب ما يفهم الموضوع، أو حتى من ردة الفعل. مرات حتى الشخص اللي مقابلك تخاف من ردة فعله. لكن السؤال المهم، تتعدد الأسباب لكن السؤال المهم والأهم، هل الهروب من المواجهة يحل ولا يعقد الأمور أكثر؟ بالنسبة هل الهروب من المواجهة يحل المشكلة ولا يعقد؟ بالنسبة لكم فنين بنعرف كيف تتصرفوا لو انتم كنتوا الشخص اللي يواجه او كنتوا الشخص اللي يهرب من المواجهة. في الحالتين يحل ويبعد ويرحل كل حد في حالة حسب الطرف المقابل. هنا تقول فطوم يقول يزيد عقدها اكتر واكتر. جرين تقول على حسب الشخص. جميل. عاطف تقول الخوف من المواجهة قد يشمل تجارب سابقة مؤلمة مع النقد او العقاب. امونة تقول يعقد الامور اكثر. جميل. وعليكم السلام لكل من التحق. يكون السكوت مؤدي، امتى يكون الصمت مؤدي؟ يكون يفيدنا، هو قاعد يؤدي فينا. لكن يبقى لمن ان ترى اشخاص يفضلون الهروب على المواجهة. نسمات متخاف يعني لكش، فهمتي؟ اذا كان في شخص في حياتك مرات ما يعني لكش، فما فيش داعي للمواجهة. بينما لين يقصد اليوم الأشخاص القراب منا اللي يستحقوا أن احنا نواجههم أو نوروهم إن قاعدين يهربوا من المواجهة، قاعدين يستعملوا في طريقة يفهموا. أمون تقول ما نحب الهروب، لازم نواجه ونتألم. إن أنت غلط في شيء معين كأن ما يشبحش فيه، أو خوف من المواجهة وعدم الثقة بالنفس. بح خلوكم تو احنا بنقولوا علاش بعض الناس الصوت ولا يعلى. جميل. هذه هي اللي قلنا احنا اسباب الخوف من المواجهة، علاش بعض الناس يهربوا.

صوت ولا يعلى. جميل، هذه هي اللي قلنا احنا اسباب الخوف من المواجهة، علاش بعض الناس يهربوا في سبب انك انت ما تبيش يوصل المرحلة هذه، توصل الى الخصام، انك انت خلاص يعني تبدأ مش ملتقي معاه في نقطة كويس. فخليكم معي لان حلقة اليوم من القلب للقلب، حلقة اليوم من القلب الى القلب. جرين تقول اذا كان الكلام من الفضة فالسكوت من الذهب. حاول نور يقول حاول في المواجهة استخدم انا اكثر من انت. جميل جميل، فاصل قصير ونرجع.

0: الركن في سعادة.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعيكم. أكرر مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا. علمنا في بداية الحلقة على مقدمة، لكن قاعدين ندخل في الموضوع أكتر وأكتر ونتعمق أكتر وأكتر. الفقرة الأولى واللي هي دائما كل موضوع نحكو في بدايته كتعريف بسيط أو المعنى، شن هي المواجهة أصلا؟ لما نقول مواجهة شن معناها الكلمة هذه؟ ناس هلبة يفكروا فيها إن هي مثلا كنوع من الشجار، نوع من الصراخ، نوع من العصبية، نوع من المشكلة الكبيرة، لكن في الحقيقة هي لا. المواجهة عمرها ما كانت حرب. المواجهة مش حرب. المواجهة ببساطة إنك أنت تقول الحقيقة باحترام، إنك أنت قاعد توضح في موقفك، وإنك أنت تحط في حدودك وحدود الآخرين اللي معاك، وإنك أنت تقدر تعبر على شعورك بدل الكتمان، وبدل ما إنك أنت تجامل الطرف الآخر على حساب نفسك. شفتوا في هالبناز يقولك لا أنا ما نحبش نواجه، مش موضوعي المواجهة، لأني أنا إنسان ما نحبش نواجه. هو في الحقيقة يعتقد أن المواجهة معناها أننا لازم نتعارك مع فلان وفلان، ويعلو بيننا الصراخ، ويعلو بيننا العصبية، وتتفاقم المشكلة بينما الحقيقة اللي لازم احنا ناخدوها ولازم نمشوا بها أن المواجهة مش حرب بين طرفين. المواجهة هي اللي توضح لنا حقك، انك انت توضح الموقف اللي صار من ناحيتك، وتسمع الموقف من ناحيته، وانك انت تحط حدود لا يتجاوزها هو ولا غيره، وانك انت تعبر على مشاعرك بدل الكتمان. يعني انا نجي الانسان نقول له مثلا انا زعلان، انا متضايق، انا متضايق منك، انا زعلان منك، انا واخذ موقف منك، انا قاعده هنا اعبر لك على شعوري، أنا هنا قاعدة نحكي لك بدل ما نكتم داخلي، وكل ما نكتم تزيد الفجوة أكتر، تزيد المسافة بيني وبين الشخص أيا كان علاقتي بالشخص. فكل ما أنت تعبر أكتر كل

هذا مضايقني، راني أنا مش مرتاح راهو من الأسلوب اللي قاعد تتكلم بيه، أو أسلوبك وطريقتك في التعامل بدت تتغير، أنا مش مرتاحة، أو هذا الشيء ما يناسبنيش، ما يعجبنيش تصرفك معاي. أنا قاعد توري له في مكانة الشخص، يعني في مكانته عندك، لو كان مش مهم في حياتك راهو أنت مش معبرة أصلا، راهو أنت صفحة وقلبتها. لكن لما يكون الشخص عليك عزيز وشخص عليك غالي وقريب منك، فتضطر تقعد تعبر له وتعاتبه وكذا وكذا وكذا، في سبيل انك انت ما تخسرهاش، في سبيل انك انت ما توصلش لمرحلة انك توصل بينك وبينه خصام، على اسباب مرات مش كبيرة. الواحد يحتاج انه هو يحكي مع الطرف الاخر، فهذه الحقيقة. يعني المواجهة واخدينها بطريقة اخرى، المواجهة الصحية اللي لازم تكون ما بين الأطراف، اللي ما فيهاش إهانة، ما فيهاش تقليل، فها وضوح. شو فها؟ فها وضوح، إن الإنسان يكون واضح حتى في خصامه، واضح حتى في عصبيته، واضح حتى في تعبيره، واضح. فهني محتاج من الإنسان شي يدير في المواجهة يكون واضح، ما يتزيفش. في ناس، خلينا نكون واقعين شوية باهي، في ناس لما تواجهها يلبسولك قناع، ركزوا معي في الكلام، يلبسولك قناع بحيث ان انا صافية لبن معك، بس هو لا. شفتوا كيف؟ بينما الإنسان اللي يحب المواجهة إنسان واضح، حتى لو صدر منه غلط هو إنسان واضح. لكن الإنسان اللي يقع في المواجهة مرات يلبس قناع ويقولك صافية لبن، خلاص الأمور تمام، بس للأسف قال لا. وليش دائما يحبوا يخافوا هما؟ ليش يخافوا من المواجهة؟ ليش في ناس تخاف ان هي تواجه؟ ليش يسكروا عليك في 100 باب وباب باش انك انت ما توصلش فيهم؟ مش لان هم احترام او في حدود معينة، لا، هو توصل مثلا لمرحلة ان انا ما نحبش نواجه. تعرفوا علاش؟ تعرفوا علاش الناس تخاف من المواجهة احيانا؟ خوف من الرفض. يبدأ عندك شعور داخلي إن الكلام اللي بتقوله فيه رفض، في شيء قبول من الطرف الآخر. في ناس تربوا على فكرة لو تكلمت الناس حتبتعد عليا، لو تكلمت الناس مش حتخلي ولا حاجة فيا، لو تكلمت ممكن تصير مشكلة أكبر من هيك، فيصبح السكوت على كل شيء، يسكت على حقه، يقعد يفكر لو قلت اللي في قلبي بيزعلوا مني. شفتوا؟ يبدأ يلوم في نفسه صاحب الحقرة. في بعض المواجهة يقلب الطاولة، اي والله هذه سياسة الخطة بي. النقطة الثانية، ليش نخافوا من المواجهة؟ الخوف من فقدان الشخص، شخص تحبه وتعزه انت تخاف تفقده. علاش؟ لان عندك شعور داخلي انك انسان متعلق به، فانت تخاف انك انت تواجهه. علاش؟ باش انك انت ما تخسراش. لكن مرات تعرف انك لازم تواجه، لكن تقعد من داخل شنو، حرب نفسيه، تبدا تقول لو حكيت يمكن نخسر عليه، فتختار انك انت تصمت. جرين ضربني وبكى وسبقني واشتكى، اي والله هذه السياسه اللي ماشيين بها. فلو يعني الشخص يكون قريب منك وتخاف انك تفقده في مواجهة معينة، فاعترف

انك انت الغلط مش هو اللي غلط، انك انت اخترت انك انت تصمت على انك انت جيت واجهه. لان الكتمان هلبة ممكن يخليك تخسر، تخسرش الشخص بس، تخسر حتى نفسك وتخسر حتى ثقتك في نفسك. ما عادش يبدا عندك شجاعه انك تواجه في جديد، وما عادش عندك شجاعه انك حتى تقول اللي قاعد مضايقك. فكل سبب مرات حتى سبب بسيط تنفجر عليه. لهذا ردوا بالكم تسكتوا، ردوا بالكم تسكتوا. النقطة الثالثة، احنا ليش نخافوا من المواجهة؟ نقول لك والله احنا التربية لها دور. حاجة سيها منورتي، التربية لها دور. ربونا وأمنا وبونا إن نسكتوا حتى وإحنا غلطانين، حتى ومثلاً هم غلطين فينا لازم نسكتوا، لأن أبونا وأمنا علمونا إن إحنا نسكتوا، إن إحنا ما ناخدوش حقنا. قلين أنا ثم أنا ثم أنا ثم حدش غيري أبداً. إيه التربية في بيوت هلبة، الطفل لو تكلم ينقال لطول أسكت ما تردش، الكبار ما تردش عليهم. شبحت موقف معين مثلا، طفل شاف موقف معين او تصرف معين يمشي يقول لامه او لابوه، تعرف التصرف شنو هو اللي بيدروه؟ ان انت اللي غلط مش هو ذاك اللي غلط، انسان كبير، لا انت اللي غلط. فشن اصبحنا احنا نسكتوا على حقنا، نسكتوا على المواجهة، نتستروا على بعض. ليش نتستروا على بعض رغم ان ما فيش احلى من الحقيقة؟ شفتوا كيف؟ فيكبر هذا الطفل وهو مقتنع اقتناع تام ان التعبير خطر بالنسبة له، من نشأة الاولى لحد ما يكبر يلقى روحه ما عادش يعرف يعبر، ما عادش يعرف يتكلم، ما عادش يعرف ياخد حقه. والدنيا توه تحتاج ان الشخص يواجه، تحتاج ان الشخص يكون صادق، تحتاج ان الشخص هذا يكون صاحب حق. ومن الاسباب اللي تخلينا حتى هي ان احنا نخافوا من المواجهة التجارب القديمة. شخص واجهته مرة وانجرح منك مثلا فقال الحقيقة وانقلب الموضوع ضده، هذه نفسها يا أمون لما قلتها إن هي فن قلب الطاولة. يعني شخص واجهته مرة وانجرح، أنت قلت الحقيقة لكن انقلب عليك الموضوع وانقلب ضدك، فبدأ شن الشخص هذا اللي يحب المواجهة يخاف إنه هو يعاود التجربة. ليش؟ لأن في ناس عندها مهارة في قلب الطاولة، إنه يخلي الموضوع اللي أنت تتكلم فيه اللي هو عندك فيه حق لصالحه، فهمتوا؟ يستعمله ضدك، ويحرك الناس اللي حواليك بحيث إن هم يكونوا ضدك. شفتوا كيف؟ هذه السياسة اللي ماشيين به، هذه هي السياسة اللي في التعامل ماشيين به، خاصة في موضوع المواجهة. فيقلب مني، يقلب الناس اللي حواليك. من هم الناس اللي حواليك؟ الناس المقربين منك، مش الناس اللي ما يعرفوكش، لا المقربين منك. أحيانا حتى في داخل بيتك يحركوهم، فيقلب عليك الموضوع ضده ويطلع هو الإنسان البريء، هو الإنسان الصحيح، بينما أنت صاحب حق. شفتوا؟ ايه والله. نبي نسألكم سؤال يا جماعة الخير، انت او انتي من الناس، انت او انتي من الناس اللي تواجهوا ولا تفضلوا في الصمت؟ انتي تواجهي، نواجه اسرع، ليش لا؟ صاحب الحق ما يخافش. فمثل يقول لك ايه يا محمد، صحيح، جميل، قوة يقول محكم السلام. بهي مدام تواجهوا، خلوني نقول لكم حاجة. بهي دقيقة بس، خلينا نشوف التعليقات الفيسبوك

0: ريحاب تقول مساء الورد لأهل المودة المحبة، مساء الجمال. صبري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء النور والسرور لكل الليبيين. أحلى مساء. الهروب من الواقع ليس حل، بل هو خوف من المواجهة، لكن حسب الأشخاص. دائما خليك تواجه الشخص المكنه أنه سكتت كل السنين بس حاليا واجهه بقلب حلو. لو كان الإنسان هذا إسراء عايشة معاه، ترابط معاه، أو نقول إحنا علاقتك به مش قوية، من مستحيل تعبري أصلا، هذه واضحة. في كل مرة أحاول فيها الاقتراب من الناس أكتشف أني كنت أفضل حالة عندما كنت وحيدا. جبران، شكرا. أمون تقول نواجه ولو يعزني الطرف الثاني يعتبرها معاتبة ويبقى، بينما مرات الطرف الثاني يعتبر وأنك أنت دائما نقول إحنا تحاولي أنك أنت تسقطي عليه بعض الكلمات. الحاجة سيام تواجه الشخص في العمل عندما تكتشف خيانته. زمان يقول تعلق الدنيا والخوف من الفقد جميل. والله حتى أنا معايا مدامة نظيفة من دورش معبورش مجالة لين يرد كيف الطيب. خليك هكي يا سرا، خليك هكي مدام، هكي خليك هكي. فمن علامات أنك تخاف المواجهة، ممكن وأحيانا الخوف اللي عندك موجود لكن ما تنتبهش، أنت ما تكونش منتبه أنك أنت عندك خوف من المواجهة. علاماته أسمع شو بنقول. علاماته أنك أنت تقول عادي وأنت مش عادي، أنك أنت توافق وأنت رافض من الداخل، أنك أنت تكتم ما في داخلك لين يصير لك انفجار، أنك أنت تهرب من النقاش أو تحاول تراضي الجميع على حساب نفسك. فهمتوا جماعة الخير؟ فممكن أنت عندك خوف من المواجهة بالأسباب هذه، يا أنك أنت تهرب من النقاش، ما تحبش تناقش، ما تحبش توضح، أو أنك أنت تحب تراضي الجميع على حساب نفسك، ما تدورش في نفسك كويس، او انك انت توافق انك تدورش نفوت وما نعبرش، بينما انت شفتوا هذه من الاشياء اللي تدخل في موضوع المواجهة. على 092-150-59-99 مكالمة. الو السلام عليكم. فصلت المكالمة تمام. على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو
1: ملاك.
0: أيوة نعم
1: يا ملاك الدنيا.
0: هي بالله سميتيني
1: يا ملاك يا أمر يا ملاك يا جميلة الجميلات.
0: تسلمي
1: يا حلوة بسلوبك ومعاملتك بكلامك وبالمواضيع اللي تطلع إساها، بس احنا نطلع على في دخلنا.
0: وانا علاش مسميتها من القلب؟ تحسبوه موضوعك وخلاص.
1: الف مبروك
0: يا ودي، الف الف الف مبروك منتخب المصري، والف مبروك للشعوب العربية
1: حتى للجزائر. عرفتي الف مبروك.
0: ايوه الف مبروك. باه
1: يا اخوك يا بنت اخوك، هدمة هدمة هدمة زي ما يقولوا فيها، يقولك هذا شراني مرات وجهي حياتك ما يهمكش انت، لكن لي ما تقدريش إذا كانت المقابلة دير في خطرة.
0: أيوة.
1: ذات الواحد لما يبدأ متكلم وتجيبين اثنين بحدا بعض وأنت.
0: بقى نسألك أنا سؤال، نسألك سؤال. بقى أنت قلتي توا الدائرة القريبة بهي، الدائرة الأولى نقول إحنا بهي. كنتي تخافي مثلا تقولي المواجهة، أنا ما أقدرش مثلا واجهة لأن هم دائرة قريبة مني بهي. السؤال لنفسك، السؤال لك أنت، هل أنت حتحسي بارتياح لو أنت ما واجهتيش الشخص أو تغفلتي عليه؟ حترتاحي حترقدي مرتاحة؟ سؤال.
1: خلينا نقول لك حاجة ملاك، أنا من الشخصية الشجاعة وأنا حقانية عرفتي، وأنا حتى كان مثلا يقولوا نورس قالت الكلمة هي وجي يسألوني نقولهم إيه، أنا قلت أنا الحاجة وينكر. عرفتي مرات الواحد لما انت تقولي الكلمه ما يبيش يخسر الطرف الثاني لانه يعطي فيه ويحابي فيه ويخلص عليه وكل شيء، حتى
0: مصلحه مصلحه

0: كلمة متحملها غير عطيني. لقيت سندرة ملاك لما لقيتها هيك تو أحسن حاجة تقضي بس سوى في العيلة ولا البرانية، مش أنت قلت نورث وكلها ولا تعالي نشدني كانك أنت راجل ولا أنت امرأة بعين قوية، قلت نورث أنت درتي الحاجة هي شوفني نقول لك إيه والله لا أنا شجاعة ما نخافش بس الحق. أبوي معلمني نقول كلمة الحق وأنا راسي فوق، لكن لما تطيحي في واحد والله واحدة حشاك أندال يبدو يكذبوا ويدقوا في روسهم وما يقدروش. قلت أنا مش قلت نورث، قال تعال واجهني إيه أنا مش ولا خليك ست الستات واجهي تراك أنا نعرفك أنت متربية صح ومربينك وماليك على الحق، لكن أنا ورجل مرح مو أحسن نقضك نرتاح من دوام العائلة ولا سنة ملاك
1: اليوم موضوع المواجهة
0: جيجه في العيله ولا خارجني انا قطعه علاقتي بالجميع حتى تعرف مع المستمعين غيرت ارقامي ارقامي ما عرفتش حد عرفتي
1: حلو
0: الا خديجه حسين وزوز صار ثاني بس سلمى البعيسي وزينب عامل قطعت علاقتي بالجميع
1: شكرا وانا مش منهم صح
0: افتكيت مش اقول لك نو
1: غير تعالي
0: ما قلتيش حتى انتم قلتوا نورس قالت
1: يا نورس نورس نورس اها وانت رقمك عطيتي لي 3 انفار بس كويس
0: ايه.
1: وانا وين الرابعة
0: خدي انا طالع عندك عرفتي
1: طالع عندي
0: هي ملاك
1: اها
0: لان احنا مش نحن مجتمعنا صراحة ما انا تخلق لما الواحدة تواجهي تكون السيد التريس ولا من الواحدة تواجهي تكون ستات تقول لك ايه صار وصار وصار لا لا يبدو يلف ويدوروا ويقطعوا زعميتهم علاقتهم بيك في انت اللي قطعت علاقتك بي انا ارتحت منك لانك انت مش قادر تواجهه لانك انت مناسب ولانك انت حابي في اشخاص منهم يعطفيك ويخلصوا عليك ويديروا عليك عرفتي لكن السيد التريس اطلع واجهني حتى على الهواء والله يمسح بهم التراكين وكان يطلع ويواجهني
1: بقى هي سمعين اسمعين به
0: نعم
1: ان شاء الله عليك بيحفظك ربي يحفظك يا
0: نورس ثاني ملاك هاسمي ملاك موضوع شايك لان ايه؟ في هلبة مشاكل بين العائلات وبين الاصدقاء كل واحد بيطلع بيقول ما في قلبه
1: لا ولا وين لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: لا لا لا لا لا يعطيك الصحة لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: الواحد يقول كلمة الحق عليه وعليه غيره تحياتي
1: تسلمي تسلمي الله يعزك الله وفيك على المداخلة الجميلة عارف ان الموضوع بيشوش هالبناس
2: عليكم السلام وبركاته كيف حالك يا ملاك
1: لا احنا احنا احنا اليوم
2: قديش ليها ودائما نشجع فيها ومفيش فايدة وتحياتي سالم من تاجور وتحياتي بنت القربوني وهالبنات يتصلوا معاك والله بصراحة نسمع فيك داش من رمضان ونسمع فيك الحق يعني تحياتي فيك وإن شاء الله ربي يزيدك من خيرة وإن شاء الله يا ربي داوما نستمعوا ليك يعني
1: إن شاء الله باهي تعالي تعالي تو قولي لي فادية بخصوص الموضوع سمعتيه من بداية حلقة
2: سمعت الموضوع بكري قلت لك نسمع فيك من رمضان يعني مفيش حاجة تفوتني عند ملاك
1: تسلمي تسلمي فادية بارك الله فيك الله يعزك تفضلي فادية يعطيني ما في جعبتك
2: بالنسبة لموضوعك الناس بدت حساسة أكثر من اللزوم لما مرات يزعل منك حد من غير أنت ما تشعري إنه زعل منك كيف؟ يعني أنا صارت بهذه كم مرة ما هاش يكلموا فيك قبل يعني يتجافوا فيك يعني هو في مكان يمشوا يخلوه تجي تقولي أنا شني درت أنت أعطيك شن درتي بي تقولي كيف بنواجههم باي خلينا نقول لهم تزيدي تكبري لهم راسهم لا لا ما فيش حاجه والله ما في حاجه ما بيني كيف بخيرك تغيرتي ما تغيرتش لا لا ما عنديش اي شيء كيف نبدا نراجع في مواضيعي نرقد الليل يعني علاش ترى معاش بنت تكلمني البنت هي وكم صارت لي مره مع زملاء ومع بنات يعني يقروا معاي في الجامعه يعني قارين قران وحافظين نقولها باهي قولي لي يعني كان انت سمعتي كلمه مره ثانيه راهي ما نقصدش تقول لي لا لا ما بيناس ناش للخير وما هيش زي قبل يعني كم سنة ليا نقول لك ممكن حتى 15 سنة ونين نتواجه أنا وياها ونضحك أنا وياها وصباح الخير وش بحشان هو ونمشي أنا وياها وكله كيف يعني يوم وليلة تجي خلاص يعني بيني وبينك خط أحمر
1: ليش ما سألتيش روحك فادية قلتي ممكن الطرف الثاني كان الطرف المتخلي معنا مستغني
2: مستغني كيف يعني